0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
2: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا موعد جديد يجمعني معكم من خلال اختيارات متنوعة كيف ما العادة من الأرشيف التونسي والشرقي. ساعتين من الوقت إن شاء الله كل ما فيهم تحبوه هو يروق لكم ويونسكم ومن توما موجودين في الوقت هذا. تحية كامل الفريق اللي بش أمن لقاء اليوم: حسين قدرية في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت نعتبروه هرم من رواد الفن العربي، شيخ الملحنين زكريا أحمد في غنية لحنها الأم كلثوم وغنية الغنية عام 48 في فيلم فاطمة الورد جميل، صوت زكريا أحمد.
1: من الأرشيف زكريا أحمد.

وقار الأداء وللتاريخ زكريا أحمد غنى الأغنية في النسخة هذه تقريب عمره فوق 70 سنة، وعطال الأغنية ما نعرفش توفقوني ولا لا عطاها مذاق مختلف جدا وخاص، وبرمجناه اليوم تعقيبا على أغنية عديناها الأسبوع اللي فات. وقتها أنا الغلطة مني ما قلتش شكون يغني في الأغنية خاطر جيت مباشرة قبل الأخبار. هي الأغنية وقتها هي زيدا غنيها زكريا أحمد.

0: تلحين، لكن بما أن والده كان شيخ وعالم دين قلقته ياسر الحكاية هذه، اش خلى زكريا أحمد يوصل باش يخب يكتب الأغاني وهرب من الدار وبدأ من غادي طريق الفن، وكان يأمن في أسلوبه اللحني وهذا شيء تعرف به، أمن أنه الكتابة الأوركسترالية مهيش مهمة، الموسيقى والفرقة الموسيقية ما هي إلا خلفية للصوت البشري لغير، والمغني هو بالنسبة ليه محور العمل الموسيقي، بلكش ثم شكون يختلف معه بطبيعة في الرأي هذية. ولازم نقوله أنه وقت لا نحكيه على زكريا أحمد نحكيه على ثلاثية مهمة جدا جمعته مع بيرم التونسي وأم كلثوم وقوس. لازم زادا نفتحوا في علاقة بزكريا أحمد، ولو أنه نجم نفتحوا بارشا أقواس، لكن القوس الذي حبيت نحكي عليه هو أنه زكريا أحمد كان يوما ما طريد الأزهر، طردوه معناها من الأزهر، خاطر ملول من اللي كان طالب في الأزهر، يعني كان كديما مثير للشغب، فأحيل على مجلس التأديب لأنه في مرحلة ما كان يمشي يقعد في قهوة يجيوها الفنانين والموسيقيين وهو تلقاها كقاعد بيناتهم ولابس اللبسة الأزهرية المتعارف عليها، فصدر قرار بحرمان زكريا أحمد من دخول الأزهر، وتعلق وقتها القرار على جدران أروقة الأزهر. وهذا مهوش أول فصل معناها من مشاكل زكريا أحمد اللي صارت في الأزهر، خاطر قبل صار مشكل كبير مع أحد الأساتذة اللي وقت لكن يدرس الحديث والتفسير، رمى عليه زكريا أحمد محبرة تثبت له بطبيعة في كسور بليغة، يعني زكريا أحمد ما كانش بالكل معناها حابب الدراسة الأزهرية وكان يميل لعالم الفن اللي راه يشبه له. طبعا يبقى مدرسة مؤثرة في أجيال عدة، وحبيت نتوقف في الوقت هذايا مع أحد تلاميذ مدرسة زكريا أحمد، برشا من تلامذة زكريا أحمد الحقيقة عبر الأجيال، لكن الاسم هذايا هو بيدو بعد سنوات شكل مدرسة منفردة. نحكيه على الفنان زياد الرحباني في سياق حديثه على تأثره بمدرسة زكريا أحمد.
1: بس ريحة. سيد درويش وزكريا أحمد دول أنت ما عملتش حاجة تانية اشتغلت عليها توزيعا غير زكريا أحمد وسيد درويش، صح؟
2: ايه يعني زكريا أحمد حتى ما اشتغلنا له شي لهلا، بس ما عم فكر بكتير.
1: مين؟
2: زكريا أحمد.
1: انت صحيح معلق صورة لزكريا أحمد في بيتك؟
2: ايوه بوسط الصالون، وما فيش غيرها صورة كبيرة يعني.
1: الشيخ زكريا أحمد؟
2: ايه زي ما انت عاوز تسميه، أنا الرئيس بنسميه، وما فيش حد بيفوت بيعرفه كمان، دايما أول سؤال مين ده؟ لأنه ملفت محله، وكونه ما فيش غيره فدغري بيفكروه من العيلة يعني. بحكي جد أنه لو واحد يحط صورة وحيدة لشخص مش معروف كتير مثل
1: صحيح يبقى قريبكو أكيد،
2: ماهوش لا يعني فرانكو ولا ديغول ولا انه مين ده ولابس طربوش. فسؤال انه مين ده، الارجح انه يا جد الجد او بقول له زكريا احمد، ما فيش تعليق يعني بيعدوا.
1: لا ما هو يعني اللي متتبع لحياتك هيلاقي في حاجات كتيرة يعني مش غريبة بس يعني مش نمطية. فعادي جدا، بس ايه من احد زكريا احمد
2: يعني له يعني له اي دعوة بالجاز مثلا زكريا
1: مثلا
2: أحمد. مثلا
1: صحيح، ايه علاقة زكريا أحمد بالجاز اللي بيعمله زياد رحباني؟ الحان زياد رحباني كده خليط من الجاز من الفولكلور اللبناني من حاجات كلاسيكية من الشرقي جدا، يعني أغانيك مختلفة ومنوعة، بس ايه في زكريا أحمد بيشبهك أو أنت بتشبهه؟
2: والله ما لو الموسيقى بتنشرح كان أسهل العيشة بتكون كتير على الشعوب كلها، يعني لو فيك تقنع الناس اقناع بالموسيقى كان بيكون ممتاز. بس
1: ايه جملة لحنية يعني؟ طب ايه جملة لحنية لزكريا احمد بتحبها جدا؟
2: يعني دايما بسمع الجمل بصوته اكتر من اللي غنوا له يعني. بحب كتير قلبي يعشق
1: لا لا استنى انا بستعد لمفاجآت. القلب يعشق كل جميل بيرم التونسي
2: بكل مقاطعها، عادة الأصايد تبع أم كلثوم بيبقى فيه بتعرفي مقطع إنه نعرف أكثر من مقطع بأغنية، يعني فيها يمكن 4-5 بلوك أغنية، كل بلوك أغنية.
1: طب لا قولي كده حتى ولو دندنة يعني
2: شاف وجه إذا مش غلطان غني لي شوية شوية كمان.
1: شيخ زكريا أحمد
2: طب إنه هذه طقطوقة، إذا يعني كلمة طقطوقة يعني بتعرفي قديش الطقطقة شيء مهم مع إنسان.

0: كان مثل زكريا احمد، في موسيقيين بدقوا بس شرقي، موسيقى شرقي بلبنان وبسوريا، ما بتصورش بمصر ان شاء الله. لا يعني بعدهم لهلا ما بيعرفوش يدقوا غني لي شويه شويه.
1: ليه؟ صعب قوي.
0: سامع بشيء اسمه الضم؟
1: ضم
0: الضم
1: الضم والتك. ضم والتك
0: يعني شيء بالثقافه الشعبيه موجود الضم والتك. ف يعني في ناس مش عارفينها على الضم ولا بعد الضم دلوقتي، بدقوها بالافراح غلط. في ناس بيغنوا
1: يعني. انت ممكن في يوم من الايام تعيد توزيع القلب يعشق؟
0: يا ريت والله. بدك مناسبه بس مين بده يغنيها؟
1: يعني لا ممكن توزيعها بقى
0: وهو مغنيها، يعني مين بده يعني؟ لا هي
1: انا مش متصوره زياد رحباني وبيعمل
0: العقل فيها وقع يعني. اذا بواحد بده يحطها بحدا يعيدها. هلا في ناس مخهم.
1: طب بص، احنا
0: ضميرهم ما بيردهم يعني. في ناس بيبلوا ايدهم بكل شيء، بيغنوا لمين ما كان يعني.
1: لا زياد رحباني، احنا اكتر قاعدين في دردشه موسيقيه، والناس احنا اهلناهم لده. احنا مش في قاعده رسميه ولا في كونسرت او حفله كده. لا شخبط لي كده وقول لي مطلع من القلب يعشق، حتى لو مزيكا مش كلام.
0: القلب يعشق. ما فاول بدي غني وراها. ما احنا جايين من ضمن الاشياء اللي بدنا نعملها نوضح انه انا ما بغنيش. كل جميل
1: ترى،
0: واحلى شيء بس يصير يقول التوزيعات بصوته، يعني لانه ما معوش فرقه بصير يعمل بصير يغني مع بس يردوا عليه الكورس، بياخذ هو ادوار اليات بصوته.
1: بس انت في اغنيه من الاغنيات من اغنياتك عملت قفله لزكريا احمد.
0: لا بيصير تسقيطه فوق الكورس.
1: طب ما تعملها لنا كده. طيب بيانو شخبطها.
0: لا هي مش مغنيه بقدر ما هي
1: شخبطها كده. شخبطها القفله كانت اللي هي الايام اللي وصلنا لها، كان في كوبليه.
0: هي بالمذهب طبعا. بس ما هو فوق اللحن.
2: من الأرشيف.

0: ومعكم من إذاعة المنسين نهدي لكم تسلطينة هذية اللي إن شاء الله عجبتكم في الوقت هذية. أهلا وسهلا بيكم بعد الست، نرجع لكم مش نواصلوا معكم جولتنا في الأرشيف. معكم من إذاعة المنستير، تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جولتنا مازلت متواصلة معكم، ووقفتنا توا مع أعلام ارتبطت أسماءها بمثل هذا اليوم 10 جوان. كيف ما اليوم؟ كيف ما اليوم عام 1962 تولد الأستاذ الجامعي والطبيب والكاتب والمترجم المصري الراحل أحمد خالد توفيق، اللي يعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والكاتب الأشهر في مجال الفانتازيا والخيال العلمي. العراب كيف ما لقبوه أحمد خالد توفيق، اللي بدأ رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة في وقت نجم قولوا أنه أدب الرعب على المستوى العربي ما كانش موجود، ومع هذا السلسلة لقات نجاح ياسر كبير واستقبال جماهيري مهم برشا، وشي هذية هو اللي خليه يكمل الرحلة. وجيت بعدها برشا سلسلات، واللي جزء منها في وقت لاحق تحول لأعمال درامية سينمائية تلفزية وحتى إذاعية، بما في ذلك أول سلسلة ليه كما قلت ما وراء الطبيعة، وهي زادة تحولت لي مسلسل تلفزيوني.
1: أدب الرعب بدأ بالنسبة لي حكاية أن أنا كنت طفل خواف جدا، فالطفل الخواف بيبقى واسع الخيال، فبيبتدي يستكشف المخاوف بتاعته. انا يمكن كنت سيستماتيك في تخلصي من المخاوف دي، لان انا كتبتها كلها في ورقه. اول ما عملت كده حسيت ان انا اتغسلت من جوه، ان انا فعلا تخلصت من المخاوف دي. ومن الغريب ان انا لحد هذه اللحظه كل ما اقرب من سور المدرسه بخاف امر جنب المكان ده، كان العدوى هتصيبني. فاكتشفت ان لما تكتب عن الرعب الى حد ما انت بتتخلص من مخاوفك. ادب الرعب عباره عن دايره سحريه بعملها حوالين اسرتي وحوالين نفسي، بحس ان انا ايه، بحس ان انا ورا المدفع مش قدامه، فانا بخوف الناس، فصعب ان انا اخاف دلوقتي. الابداع الفني او الخلق الفني يعني هو ايه، بيحمل بذور بيبقى فيها دعوه اسمها دعوني انتشر. فانا كنت بكتب لنفسي طول عمري، بكتب لنفسي، كنت متاثر جدا جدا بماكسيم جوركي، فكنت بكتب نفس النمط. في لحظه من اللحظات حسيت فيها ان انا ايه، كفايه كده، لازم ايه اوصل للناس. عايز اوصل لمين؟ عايز اوصل للشباب. توصل للشباب بإيه؟ ما الذي ينقص الشباب؟ في 50 سلسلة عبارة عن فريق سري مش عارف يحاول إنقاذ الأرض، أو فريق سري يميت السر عن كذا. كان دي سطوة حتى رجل مستحيل أياميها، ما كنتش حاضر أضيف حاجة لو دخلت سكة الجاسوسية وصراعات أجهزة المخابرات وكده. ففكرت لا، الرعب، طب ما أنا بحب الرعب طول عمري، أنا مهتم به، ليه ما جربش أكتب فيه؟ فرفعت إسماعيل كان شخصية طول عمري بتلح علي، شخصية الشخص الذي لا يملك شيئا من المواهب اللي تتيح له أنه يكون بطل، عجوز جدا، ضعيف جدا، واهن جدا، ماشي، بس عنده موهبة واحدة هي عقله. بدأت أكتب بالسلسلة الأولى اللي هي ما وراء الطبيعة، وبعدين حسيت أن أنا مش كافية بالنسبة لي، لم تستوفي كل اللي أنا عايزه، فدخلت سلسلة تانية اللي هي حلم طفولي قوي، يمكن نابع من أليس في بلاد العجائب، إننا لو دخلنا عوالم الأدب، لو دخلنا عالم يوسف إدريس، لو دخلنا عالم تشيكوف، فولدت سلسلة فانتازيا.
0: من مواليد هذا اليوم بعد أحمد خالد توفيق نستذكر زادة اسم آخر، تولد عام 1934 الفنانة المصرية الراحلة زهرة العلي، الفنانة اللي دخلت للفن صغيرة وكانت شغوفة ياسر بالعالم هذية ملي هي بنية صغيرة، وكانت قدوتها ليلى مراد في التسجيل اللي برمجناه من الأرشيف. باش تسمعوا زهرة العلي واللي كانت أيقونة في الجمال والتمثيل في زمانها، باش تسمعوها تحكي على هذا الشغف، وخاصة على علاقتها مع أول مشجعيها واللي كان والدها. بعد شوية باش نواصلوا مع أعلام تونسية مهم زادة نحكيوا عليها بتفاصيل خاصة، وهي زادة ارتبطت أسماءها بمثل هذا اليوم.
2: تصريحات. ابتديت افهم بالسينما طبعا، واحنا صغيرين ما كناش بنروح سينما ولا حاجه يعني، وكنا اصلا في اسكندريه، فلما جينا مصر فروحت السينما، بقيت اروح السينما وبحبها جدا بتاع، وكنت يعني مش طفله يعني نضجه، فشفت فيلم ليلى مراد، كان ليلى بنت الفقراء. الفيلم ده انساني قوي يعني، موضوعه انساني جدا، فما عرفش دخلت السينما طلعت متعلقة بليلى مراد بصورة جنونية يعني. عندي مثلا دي كان عندي مثل أعلى، مثلا المدرسة بتاعتي، لا دي بقت كل حاجة في حياتي يعني، أملي وحياتي وكل هدف ليا إن أنا أشوف الست دي. 12 13 سنه. بس يعني ما اعرفش يعني مثلا الفيلم ده طبعا شفته اكتر من مره اللي هو ليلى بتفقر ده. ففوجئت يوم طبعا ليه اصحاب تلامذه وساكنين جنبي وكده فمفروض بنذاكر. فكنت اخش ونقفل علي الباب مفتاح اقول لها مثلا انت مين اللي دور انور وجدي انا عمل دور ليلى مراد. ف طبعا كنت حاسه يعني يعني مثلا كنت بخش بحفظ الكلام ليلى مراد بتقوله في الفيلم شوفي طوال ساعه ونص بحفظ هي بتقول ايه وبعدين تعيط عيط تضحك اضحك حاجات كده يعني حاجات غريبه. حبي للفن يعني انا اكتشفت الحكايه دي طغى على اي حاجه تانية. يعني مثلا كنت اقعد مثلا اذاكر انا واختي احنا بنات كتير ست بنات كنت اقعد مثلا اذاكر انا واختي الاكبر مني على طول ذاكر انجليزي انا عايزه اخرجها من الاوضه مش عارف اذاكر انا دين بصوت عالي يحصل خناقه يا ماما وما اعرفش المهم اتضرب في الاخر وبعدين كل واحد يقعد في اوضه. طبعا انا ما صدق ان اوضه تتقفل بس عليا وابتدي امارس نفس هوايه التمثيل ان انا امثل واقلد قصاد المرايه وحاجات بقول لك يعني لدرجه بيني وبين نفسي كده قلت ده ممكن واحد يتجنن يعني واقعد اعيط وحاجات كده وانفعل. فمين لمس فيا بقى دي الحكايه دي؟ والدي. كان دايما حتى يقول له ماما يقول لها يعني ظاهره غريبه قوي يعني متعلقه يعني عمري انا مثلا قلت اروح سينما ولا كلامها دي من متعلقه ان انا عايزه اروح سينما طب اخرج معاك طب اشوف افلام اجنبيه حاجات كده. لا ما ضايقش بابا لسبب هقول لك ليه. يعني هو في اختلاف بين ماما وبين بابا. ماما ست من المحله من الارياف بس ست ظريفه جدا وحلوه قوي يعني. بابا تركي واصلا متربي في لندن. لا وفي حاجه تانية هو كان اصلا بابا يعني اما كان في لندن هو كان صاحب يوسف بيه جدا يعني اتقابلوا بره يوسف وهبي وكانوا جيران جنب بعض. حتى متذكره انا مره معرفش اذا كان يوسف بيه ذكرها الحكايه دي ولا لا عملوا عشه فراخ وعشه عشه فراخ عملوها مسرح وبتاع واتضربوا وكانت مشكله يعني بالنسبه لهم هم كرجاله طبعا عنده حب الفن. فجيت لما قاعده بتكلم معاه مره ما كانتش ماما موجوده في البيت فبقول له انا نفسي امثل. فقال لي ايه اللي خلاك بتقولي كده؟ مفيش حد عندنا كده. قلت له مش مهم حد عندنا كده انا نفسي امثل انا كل هدف ان انا اشوف ليلى مراد يعني بعمل ده كله مثلا لو شفتها خلاص بقى هو ده. فقال لي طيب فخدني وراح ليوسف بيه. انا بقى كنت اسمع منه يقول ايه مثلا ما نشوف يوسف وهبي في السينما ولا بتاع يقول اهو ده صاحبي حاجات كده. فخدني ورحت ليوسف بيه مسرح رمسيس. فالراجل بص لي قوي كده وفوق لتحت وقال لي ده كيرتي صغيره يعني مش هقدر انا انتبه لها قبل خمس ست سنين لحد ما اقدر مثلا اديها حاجه او اقدمها. فبابا قال له اوكي خليها. فخلاص بقى يعني واحنا خارجين قابلتني ست امينه رزق. فبصت لي كده طبطبت عليا وبتاع مش عارف ايه وبعدين بيقول لها يوسف بيدي باباها عايز يدخلها الفن مش عارف ايه كده. فقالت له ليه؟ دي صغيره انا دخلت فاتن حمامه معهد الفنون المسرحيه خليها هي كمان تخش معهد الفنون المسرحيه وعبال ما تتخرج هتكون نضجت وكبرت يبقى قدامها المجال حلو. قال لها اوكي ادتنا جواب للاستاذ زكي طليمات. رحنا للاستاذ زكي طليمات بص لي كده من فوق لتحت وبعدين قال طيب نشوفها يعني. فكنا احنا بنتدرب حوالي يمكن يحصل عمليه تدريب حاجه بتاعه شهر شهرين قبل الامتحان. فامتحنت دخلت المعهد. المعهد كان مواعيده من 8 من 5 ل 8 ل 10. كل يوم اخرج انا وبابا الساعه 5 ونرجع الساعه 8 كل يوم. المعهد جنب البيت. بابا مش عايز لا ماما تعرف ولا اي حد من اهلي ولا حاجه كده يعني يعني بيشوف ايه يعني هو مش عايز ايه يعني دي رغبتها فمش عايز احرمها من شيء بحيث ان هي ممكن لما تكبر طالما ان ده في مخها ممكن تصرف اي تصرف مش كويس يعني تصرف خاطئ ما يكونش هو راضي عنه او كده. فقال لك من يعني من اولها طالما ان هي عندها حب الفن بالطريقه دي فاخليها.

إذا شوية غربية ما كنا قبيلة شوية في المحير سيكا مع ياما جويني، واحدة من أشهر روائع المألوف التونسي. الكلام يرجع لتراث الشعب التونسي، لكن اللحن أبدعوا الموسيقار والملحن وشيخ الملحنين. مرة نحكي لكم على شيخ الملحنين في مصر، واللي هو زكريا أحمد مرضي، عنا شيخنا شيخ أحمد الويفي. وبطبيعة الأغنية تشهرت من الأول وارتبطت بصوت تونس الأول كيف ما لقبوها صالحة، لكن أداء ياسر رائع للفنانة زدة نعمة، الله يرحمهم الكل. تحية لكم مستمعينا، ما زلنا معكم إن شاء الله حتى للعشرة في جولة الأرشيف، وإن شاء الله بعد شوية في التسعة موعد لموجز الأخبار. لكن قبلها على شنو باش نحكي؟

باش نخليكم تسمعوا الاغنيه هذية بعد شويه، لكن لازم الحديث عليها، حديث الذكريات عليه فوق إلنا خل.

0: ليس لها عنوان يا ولدي.
1: أغاني وأجيال.

أغنية فوق النخال بالأصل هي تنزيل ديني للملا عثمان الموصلي بكلمات دينية حولت كثير من الأناشيد الدينية إلى دنيوية، من ضمنها فوق النخال. يعني هي أصل الأغنية هي لحن، هي فوق العرش من مقام الحجاز، كان يغنى من قبل البطانة، المقبة النبوية اللي ذاك الوقت كانت تغنى بالمواليد وبالتنزيلات الدينية، وكانوا يرددوها حلقة مال الذكر، واشتهرت هذه الأنشودة والأغنية في المناقب الدينية، ومستهوت البغادة وغيروا كلماتها من فوق العرش إلى فوق النخل. وغنيت هذه الأغنية من قبل الفنان الراحل ناظم الغزالي. ناظم الغزالي أول من غنى هذه الأغنية، وغناها في بيروت، سجلت في بيروت ووزعها الفنان الراحل جميل بشير.

0: والله ما عذبني وما عنده.
1: وكانت الفرقة الموسيقية ما هي صاحبة كورس، فالكورس كانوا من لبنانيين، فما كانوا يرددون فوق النخل هم يقولون فوق النخل فوق، لأن يعني العراقي العل عنده قوي من يقول فوق النخل ما يقول فوق النخل، ولهذا صار خلط ما بين فوق النخل وفوق النخل. وتخريجات هي يعني البعض منها مقبول يعني مو بعيد، مثل سرة مراء سامراء، وانتشرت بصوت الفنان صباح فخري، هو يقول فوق النخل وناظم غزال يقول فوق النخل، وظلت هذه. وأنا أقول هي فوق النخل، والنخلة هي خستاوية عراقية.

طبعا بعض الروايات تشير الى ان اغنيه فوق النخل كانت هناك يعني بعض البيوتات البغداديه اللي هي متكونه من طبقه وسرداب وباحه بالوسط اللي يسموها الحوش البغدادي، معروفه عند البغاده تقريبا، هو ملامح البيت الشرقي البغدادي. لاحظ كانوا يسكنون بها بعض العوائل، وهناك بعض البيوتات تسكنها زغرتية يعني عزاب، ويتأكدون من أخلاقيته وكذا من خلال المختار وغيره، ويسكن إلى جانب هاي العوائل الموجودة بعض الزغرتية. إلى أن في يوم طلع لي فوق لقى بنية صبية أعجب بجمالها من خلال الشباك اللي بالغرفة، وبدأ ما يقدر يحاورها ويفاتحها بإعجابه، فكان يكتب ويغني دندن فوق النخل فوق مدري لم أخده مدري القمر فوق أو فوق النخل فوق مدري لم أخده مدري لم أعطوق. كان الخل يعني المحب، هاي بعض الروايات تفسر أن فوق النخل يعني فوق النه محب أو حبيب أو خل. وفعلا هذه الرواية انتشرت انتشار بين الشباب الموجودة خاصة في بعض البلاد العربية، وغنيت بفوق النخل، وهي هذه متروك هذا الرأي للمتلقي يعني مدى قناعته بهذه الرواية.

ذاك الوقت يعني بالعشرينات والهذه كانت الحدود مفتوحة، هو نفس الملا عثمان كان مدرس لكثير من الفنانين في بلاد الشام وفي مصر وفي الاستانة في اسطنبول. الملا عثمان موسيقار ومتصوف، كان قارئ القرآن عند السلطان عبد الحميد العثماني، يعني مو قليل، يعني يعرفوا المصريين والسوريين والعراقيين. عندما اجى الكوندكتر المايسترو الالماني هانز مومر الى العراق بالسبعينات اعجب بهذا اللحن وحول الاغنيه الى مؤلفه او قطعه موسيقيه عزفتها الفرقه السيمفونيه، والان هي قطعه مشهوره بالعالم وغنوها هواية. الاغنيه هذه صارت مثل ما نقول الطابع الرسمي للعراق، يعني غنتها فرق من الصين، أجانب غنوها، عندنا غنوها فرق الشباب، فرقة الشاغر البغدادي تتغنى بها وراء مقام الحجاز، أيضا فرقة الإنشاد العراقية، وحتى من يريد واحد يقدم نفسه في مهرجان عراقي يعني هو يعرف من العراق يسووا له يعزفوا له أغنية فوق النخل.

يعني مقام الحجاز من المقامات المؤثرة في نفسية الإنسان العراقي والعربي بشكل عام، لأن الأذانات التلاوة القرآنية تقرأ بهذا النغم اللي بيفد شجن، ومن المقامات الشجية والحزينة أيضا بنفس الوقت. وإحنا بالعراق مقام الحجاز يقرأ بخمس ست أشكال، يعني حويزاوي ومدمي وهمايون وحجاز شيطاني وحجاز ديوان. هذا المقام من المقامات المؤثرة في نفوس العراقيين، فغنوه الشباب وغنوه الشياب يعني والفرق بشكل عام، وهي أغنية مميزة مثل ما احنا شلون الفلسطيني الدلعونة على دلعونة وعلى دلعونة، والميجنة في بلاد الشام ولبنان ومصر الطقطوقة والدور. وهذه أيضا الأغاني هي هاي الأغنية صاحبة المقام العراقي، يعني هذه تقرأ وراء مقام الحجاز أو مقام المدمي، ومن المقامات ومن الأغاني اللي تقرأ وراء هذه المقامات الرئيسة والفرعية. من هذا الباب حبوه الشباب، حبوه الناس وغنوا بيها.

0: مدرسة طاهر غرسة وما أدراك، وكيف ما اليوم نستحضر ذكرى وفاته. هو اللي توفى الله يرحمه نهار 10 جوان 2003، وبقى اسم كبير في المدونة الموسيقية التونسية، ومازال باش يبقى سنوات القدام والأجيال القدام باعتبار الرصيد الكبير اللي خلى اسمه حاضر في الذاكرة الشعبية التونسية حبا وزاد احتراما. ورجعنا بصوته للجزء الثاني من لقانا معكم من إذاعة المنستير وجولة الأرشيف. رجعنا بصوت طاهر غرسة اللي الحقيقة ارتبط اسمه بمشيخ الملوف، ونجمه نعتبره الشيخ خميس ترنين، هو أستاذه والده الروحي، وخذي منه صنعة الملوف والعزف خاصة على العود طاهر غرسة، واللي يبقى تاريخ كبير في الرشيدية، تاريخ كبير في المعهد الوطني للموسيقى، تاريخ كبير حتى في التدريس في المعاهد الثانوية، وتاريخ أيضا مهم كمشرف على المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية مدة 12 سنة، وكان هذا أواسط الستينات. وقتاش؟ بعد ما توفى خميس الترنين. طاهر غرسة راهو رصيد كبير من المعزوفات والأغاني وبعض أغاني الملوف، خلينا نقول والأغاني العتيقة، بدل شوية في المحتوى متاحة، بعد شوية على بعض المصطلحات ونحى المصطلحات اللي هكا كان فيها ابتذال، خطر مضمون بعض الأغاني في الملوف إلا في الأغاني العتيقة المضمون كان فيه بعض الألفاظ الخارجة على السياق. بتبيع مش الأغاني الكل، لما معروف الشيء هذا خاصة كي نحكيه على أغاني معاشنا بتاع العشرينات وقبل الثلاثينات زادة حسيلو. هو دخل بعض التحويرات. طاهر غرسة هو اللي أضاف قيمة للمنشد المنفرد في تأدية الملوف، وهو تقليد الحقيقة جاء وقت في زمان طاهر غرسة حتى قبل بشوية نقص التقليد هذا، خاطر الملوف اقتصر في مرحلة ما على الأداء الجماعي، وبالتالي هو رجع الأداء الفردي. وأكيد طاهر غرسة اسم عمره له باش يتنساب باعتباره رسخ التراث الموسيقي لأجيال عدة جات من بعده، ونقول وإحنا زادا اللي خلف ما مات وإلا ولد الوز عوام، أكيد ولده زياد غرسة كان خير خلف لخير سلف.
1: زوينة ياسر الحكاية، يعني من صغرة يعني كنت مغروم ياسر، وتواصل الغرام حتى لين دخلت للوسط الفني، يعني بطبيعة تبعت الدراسة الموسيقية يعني تدريجيا حتى لين وصلت تحصلت على الدبلوم تاعي من الكونسرفاتوار.

0: الأرشيف التونسي.
1: كمال رؤوف نغمة جلسية. شبت عينيها فاطمة، شعر الدرجيح، سبولة ذهبية تميل مع الريح، ما بين يديا ملوح تلويح ها فاطمة. كمال رؤوف النجاتي في أغنية شبت عينيها.

الفنان كمال رؤوف النجاتي، تحية لي، ربي يمتعه بالصحة إن شاء الله. والحقيقة ذكريات جمعتني معه من خلال برنامج في البريمة.

0: 141. حبيت نتوقف مع اسم قام من القامات الإعلامية التونسية ربي فضله بصحة تاريخ حافل في الإذاعة والتلفزة التونسية أصيل مدينة جمال، الإعلامي التونسي الكبير البشير رجب. سي البشير رجب اللي التحق بالإذاعة الوطنية عام 1963 وتلمذ على يد كبار الإعلاميين بشولة، هو زاد بعد سنوات علم من أعلام الإعلام التونسي، فنجان شاي لكل سؤال جواب، فرسان القوافي حتى مطلع الفجر، يوم في ساعة، يوم سعيد في مرحلة ما بطبيعة. وكانت في البرنامج هذا أسماء كبيرة كيف ما صالح شغام ونجيب الخطاب الله يرحمهم الاثنين، وشكون ما يتفكرش لقاء الأحد واللي من بعد ولا عنوانه منتزه الأحد، الكلها عناوين نستحضروها بإمضاء البشير رجب. منتزه الأحد اللي بقى من العلامات الجميلة في مسيرته، وكان يرافق المستمعين صبيحة كل أحد بالمسابقات بالأركان اللي تهم العائلة التونسية، حاضر في الذاكرة أيضا من خلال تفاعل البشير مع المستمعين وكالروح الإنسانية الحلوة اللي كانت تجمع معاهم، وخاصة مع المستنين وضحكته جميلة برشا واللي عندها هكا رنة خاصة ومزيانة. وحتى بعد سنوات برشا من اللي كانوا مستمعين وكبار في العمر وفيهم شكون حتى مقيم في دور المسنين كان يمشي يزورهم سي البشير، وبقات أواصر الألفة والمحبة والمودة بيناتهم. وللأسف عام 2014 وبدون مقدمات البرنامج هذية توقف، ولهنا بقات نقطة استفهام. سي البشير رجب تجربة أيضا مهمة في الملفات الحوارية التلفزية، وبرشا ممكن يتفكروا كالحلقة اللي جمع فيها بين وزير المالية وسيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وكانت حلقة ياسر ياسر ياسر ساخنة، غضبت برشا أطراف على خاطر كانت جريئة، حتى أنه بعدها يقال أنه سي البشير رجب تعرض لهرسلة ومضايقات كبيرة. ومن جملة مثلا الأسئلة اللي ترحم سي البشير وبلكشي فما شكون يسمع فينا ويتفكر السؤال هذية ولا مواقف أخرين في الحلقة هذية، السؤال سي بشير وقتها الوزير المالية سؤال في علاقة بالانبعاثات والضريبة اللي تم استحداثها في علاقة بالانبعاثات، عاد الوزير قال هذا في إطار حماية المواطن، عاد كانت إجابة سي بشير كيفاش تحميه في المواطن، هل ترى تركبوا دي فيلتر معناها في الهواء، يعني كان نقد في الوقت ذاك مش متاح معناها للناس الكل. أنا الحقيقة بين قوسين جمعتني دورة تكوينية كان يأطرها سي البشير رجب، وكانت دورة تكوينية في غاية من الروعة، واكتشفت الإنسان والأعلامي بنب الأخلاق وتواضعه. إن شاء الله ربي يشده بصحته ويفضله عائلته ورفيق الدرب مدام سلوى اللي بالحق ترافقه منذ سنوات وتدعمه في كل خطوة يقوم بها. أكيد البشير رجب اسم خالد في الذاكرة، وحابين نتوقفوا هكا وندغدغوا الذاكرة متاع برشا منكم من خلال العنصر هذية. وديما نرجع نقول ثم بنا خاصة في تفاعل البشير رجب مع المستمعين وخاصة مع كبار السن.
1: ناس ما تتنساش.
2: سيداتي نساتي سادتي أباءنا أمهاتنا، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء متاع الأباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه هذا الصباح. احنا قلنا عندي صبي حبة في وسط الجيش مكنون، كيف يضيق الخاطر بيا نحط راسه في الكانون، وعطينا رقم التليفون 345-0-11، ما ننساوش 71 في البداية. والمحاولة الآن مع الأباء والأمهات والمكالمة الأولى. ألو.
3: ألو.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا عسلام سيدي.
2: مرحبا بي.
3: وبيك يا جلوك مشين حوالك.
2: شرفتنا.
3: عنيك عايشك لبس عليك.
2: عايشك الحمد لله.
3: الحمد لله شين حوالك وعنك الرواح.
2: عايشك.
3: لبس عليكم.
2: الحمد لله.
3: المطر ياسر عاد السنة خيرات.
2: خيرات والحمد لله.
3: ولله الحمد يا رب.
2: وخاصة هذه مطر متاع الربيع.
3: مطر الربيع جاي في الموسم عاد، هذه مطر ما قال حد الحد عاد. خيرات من كل السيب كلها تجيبها،
2: حتى المغزوز يجيب روحه.
3: يجيب روحه بارك الله فيك الله يعزك. كل شيء يجيبها.
2: الاسم سيدي
3: بالجاسم بن ونيس الصيد.
2: مرحبا بيك سيدي.
3: وبيك يا جل وكرم. اسمار معنا ولاية تطاوين.
2: مرحبا سيدي.
3: وبيك يا جل وكرم.
2: قداش عمر يا باب بالجاسم؟
3: توا نمشي في 71. مولود عام 34.
4: ربي يطول عمرك.
3: يهنيك وعيشك في أول العام.
4: حلوة هذه.

0: تطاوين راهي عاد.
1: واه تطاوين نزهة.
0: نزهة؟
1: نزهة.
0: انتم قاعدين غادي والناس يجيوا يشوفوا شنية هالبلاد وهالزين نتاعها والجمال هذايا.
1: نزهة على الكيف.
0: وعلى الكيف صحيح. ودار فيها الدولاب ولا تخيرات؟
1: لا خيرات الحمد لله.
0: اي
1: خيرات وجو يتفرج على المهرجان نتاع القصور معناها الحز زيدوا على برشا مؤسسات وبرشا حاجات معناها البلاد ولت متطوره ياسر.
0: الحمد لله
1: الحمد لله نعمه والله الحمد.
0: وينك مك الايامات اللي كانوا بتاع بكري؟
1: يا حسر على ايامات بكري هيك من الناس معناها يعلم الله بالحال
0: والله.
1: لكن ساعتها عايشه معناها الحز زيدي عايشه بالتمر والغربوز والقطف والحميم وهيك الحاجات العهد القديم هذاك.
0: ايه
1: الحمد لله.
0: ويتعارك هو والذيب تلقاه هناك.
1: الذيب حتى تلقاه النهار ما طول هو يصاول هو ياه.
0: ايه كل حد يحب ياكل الاخر.
1: الحمد لله نعمه ولله الحمد يا
0: رب. الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله. يعني الطفوله نتاعك في كانت في البدوة؟
1: اي في البدوة.
0: كنت من جماعة الرحل؟
1: اي لا جماعة الرحل هيك معناها نتبعوا في الربيع ونتبعوا في الحيوان والفلاحة ومن نرحلوا من بلاصة لبلاصة ديما على الجمل ونسوقوا.
0: ديما على الجمل ونسوقوا.
1: ديما على الجمل ونسوقوا. نمشوا للربيع معناها الحفزيدي نشتوا في بلاصة ونربعوا في بلاصة ونروحوا في الصيف للوكر معناها الحفزيدي و وماشي هكاك الوقت هكا ديما هكاك.
0: شنو تهزوا فك على الجمل بابا بالقاسم؟
1: الجمل نهزوا عليه ما هو رحي اللي يظل يداب الحال معناها الحديد نهزوا شوية قمح
0: هك
1: وشوية شعير
0: اي
1: ونمشوا معناها وشوية غربوز وشوية تمر اللي عنده معناها نكيلوا هكاك في التمر والغربوز اللي ما عندهش الملك معناها ما عندهش النخل ولا كذا كيل من البلاد.
0: شو الغربوز؟
1: الغربوز هكا البعرور الكرموس نتاع الكرم.
0: ايوه
1: الكرموس ما هو في الصيف.
0: اي
1: في الصيف نلقطوا الكرموس ونشرحوه.
0: ايوه
1: نشرحوه نعملوا له زريبه كبيره مستاسعه معناها بالحطب.
0: اي
1: ونمسحوا قاع نظيفه ولا رصفه باهيه ونشرحوه هكا الطايب ياسر نشرحوه.
0: أي.
1: واللي هو مش طايب ياسر نحطوه هكاك بلا تشريح.
0: ايوه
1: ووقت اللي يطيب يقعد هوانا يسمس معناها مليح مليح ويطيب. وقت اللي يطيب ننقوه من القش اللي واحل فيها هكا الحطب والعود ومنه وننظفوه هيك المخمخجه وماهيش باهي ياسر فرقوسه ولا حاجه نحطوه على شير الزوايل وهذاك الباهي نغسلوه معناها باليدام بالملح.
0: أي.
1: وفي غرزاك والماء.
0: اي
1: وندروه في شواري يستقطر وبعد ما يستقطر من الشواري سوا سوا ثم اللي يبخ بالزيت
0: هك.
1: ثم اللي لا ما يديرش الزيت اللي ما عنده الزيت ما يديرش مش مشكل ثم اللي يدهن بالزيت.
0: ايه
1: فهمتني ورصه في الخوابي ولا حتى في الضبايا معناها الضبي هاك المزود الكبير متاع الجلد العنز
0: هك
1: معناه ويرصوه فيه ويخزنوه في القصر في دار القصر.
0: ايوه
2: ناس ما تتنساش
3: من الارشيف
4: الحلو ابو شام على دينه قال ايه ما احناش عدينه قال ايه

القلب وشوقه وحنينه الحلوة ابو شام على الدينه القلب وشوقه وحنينه الحلوة ابو شام على الدينه قال ايه ما احناش عبدين.

ولا همها ولا أشواقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ولا همها ولا أشواقنا. فرحت القلب عدوينه الحلوة بشام على جنينه. فرحت القلب

0: مش هعديله.
1: الحلو الحلو
0: الحلو ابو شام على الدين قال ايه ما احناش عاديله. قال ايه الحلو الحلو ما احناش عاديله.
2: اعلام وحكايات. برشا شخصيات ارتبطت في ذاكرة الجمهور التونسي بشهر سيدي رمضان، شخصيات انست الناس على الاثير، متعتهم زاد على شاشة التلفزة، شخصيات ضحكتهم ودخلت لديارهم تقول فرد من افراد العائلة. شخصية اليوم في اعلام وحكايات النجم نتناولوها من زوز جوانب، الجانب الفني وشخصية جمعت بين العقلية الشعبية ولغة السواعد المفتولة.
3: عند العاقل الرازل ما يتحجرس يا منوبية.
2: بعبارة أخرى الطيبة والقوة. والجانب الثاني هو هالفنان الكبير والراجل المميز اللي تقمصها.
3: قالوا زيني عامل حالة ملالا
2: شناب
3: وتكتكتك
2: ولد الربط الأصيل والغيور على أهله، خلى من اسم الفنان عز الدين بريكا اسم ترك بصمة في تاريخ المسرح الشعبي التونسي.
3: الغيرة تعمل يا نور الدين،
4: يرزق في عقلك.
3: أي الحمد لله طلبت ربي وعطاني.
5: عطاك طيحة ويدك تحتك.
3: وتكتكتك يا سلفية هذا ما نستهلوش.
4: حصيلي والله قطع أدوار هذا ولتختك إلا منوبية. زيد حكاية أخرى يا سي شنهاب.
2: عز الدين بريكا هو ولد رادس اللي تولد فيها عام 1932، كان من صغره مغروم بالفن والتمثيل وكان يأمن أن الفن هو موهبة قبل كل شيء والقراية ما هي إلا وسيلة لصقل الموهبة هذية. دخل عز الدين بريكا المجال الفني رغم معارضة بوه للفكرة. عام 1952 ومع تأسيس أول فرقة تمثيلية بإدارة المخرج كمال بركات كانت التجربة الأولى لعز الدين بريكا مع التمثيل، تجربة فتحت الباب لتجربة الإذاعة والتلفزة من بعد. ومشاركة عز الدين بريكا في الأعمال التلفزية انطلقت مع تاريخ تأسيس التلفزة التونسية عام 1966 من خلال أول دور قام به واللي كان من خلال رواية كتبها بوراوي بن عبد العزيز وأخرجها عبد الرزاق الحمامي.
6: يا بابا وين ماشي؟
7: ماشي شوف واحد جابوه البارح باش تطلع عليه.
6: لا يا بابا زيارة عداد.
7: زيارة عداد ما رحتش تطلع عليه بعد الأربعين ولا بعد خلق العام.
2: من عام 1953 والعام 1970 قام عز الدين بريكا تأسيس العديد من الجمعيات على غرار جمعية المسرح الشعبي، جمعية الضواحي وجمعية نجوم التمثيل. عز الدين بريكا قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزية. سينمائيا شارك في شريط من إنتاج مشترك تونسي إسباني عنوانه دي كل معركة، مثل زاد في شريط فرنسي تونسي بعنوان بولي في تونس كان هذا عام 1972، شارك زاد في فيلم أم عباس. ما ننساوش باش نرجعوا لتجربة الإذاعة والنجاح الكبير اللي لقاته العديد من الأعمال اللي قدمها بريكا من القائد شعشوع، برق الليل، علي بن غداهم، والشخصية اللي بقات في البال لليوم شخصية شناب اللي تواصل بثها على موجة الإذاعة 6 سنين. في كل شهر رمضان كان العمل اللي يتعدى ويلقى نفس النجاح أو أكثر حتى.
8: شناب مسلسل من تأليف سلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب بالحارث.

0: تعسيت لله؟
1: الحمد لله.
0: عزمك العشاء
1: ايه في البنة؟
0: صحة وفرحة. ان شاء الله ينفعك الحم وسحم ودم.
1: ما نحبش نزمن راني يا شناب.
0: لا تهنى ورقد وثمان، اذا لا قدر الله عرسنا وغزينا بعزنا ما نخليكش تسمن.
1: الماكلة والراحة يسمنوا يا شناب.
0: ارخيك وفيك، اذا معملة على الماكلة والراحة غير مصمص من توا. لا انا بس ناخذك مرايتك بو اك الدار اللي قد التريده اسكون باش يقوم بها، ولا معمله عليك العزوزه امي اللي مازال لها كبر؟ او لو وفقة وعقاب وسلامه يلزمك تعرف اللي امي راهي في عينيها وما نتيقس فيها دقه السوكه، الزقيل عليها يخف عليك ما كان سلاح حلت لا ربطت.
2: الممثل عز الدين بريكا فارقنا، لكن مازال اليوم يضحك بسذاجته المفتعلة وباستعماله اللغة الشعبية، خليته قريب برشا من التوانسة.
0: ارخيك وفيك، قال له يا بابا نولي وصرفة، قال له حتى يموتوا كبار الحومة.
3: اخرج علي، اخرج علي،
0: ريز روحك وبرد دمك، انا خارزين. قال لك خوزها من يد سبعان اذا زاح، وما تاخذ هاز من يد زيعان اذا سبح. وخزيت والعنت علي ينكر نسبته وينسى أصله وفصله. قوم يا منوبية وانت يقعد فيها وحدك يا سيلة كابري متاع الغرب. وعد الله عليك يا تنات يا دفة.

كوتي مع الفنان عبد العزيز محمود. تحية لكم مستمعين الكل. تحياتي الحسين قدرية اليوم في الجانب التقني كامل معكم الرحلة التقنية. يا ألفة جمالي رفقتكم في الإعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقوا على خير وتصبح على خير الناس الكل.

0: الأرشيف.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
0: من الأرشيف.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
0: 104.7.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: الإعداد والتأليف إبراهيم الوافي. تقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

في مهب الانتظار. لا يسافر إلا عن سفره، حينما ينشغل به عنه. الانتظار سكينة القلق، ظلال سور مائل، كأنما هو شجرة بلا عصافير. الانتظار صراع الماء في الماء، هكذا هكذا أمل ويأس معا، خوف وشوق يتطارحان فلا ينجبان إلا صرخة أو شهقة للشعور بالوقت. الانتظار مطار بلا طائرات، كرسي شاغر لا نجرؤ بالجلوس عليه، امرأة في آخر الشارع فقدت طفلها، وفتاة في شرفة بلا فارس أحلام، ولجوات أبيض وأجنحة زرقاء. الانتظار لا يحقق شيئا، إنه أكثر تواطؤا لغويا لخلق مفردة انكسار من انتظار. هكذا صناعة هشة أو فساد تجاري. الانتظار ملف مضروب في بريد منسي، هكذا تفرح به حين تجده لكنك لا تستطيع فتحه. إنه خارطة خائفة تشير بالطريق ولا تأمن بوائقه. تجاوزت الساعة 8 وما زال هذا الصبي الذي يتشهى بكاءك بكر الحنين. غفوت قليلا على مكتبي، فجاء أبي وجاءت فتاة تمرغت في حبها ذات حين، وجاءت قبائل ماتت قبائل، جاءت كعصفور عرفت بها نكهة الياسمين. عرفت بها كيف يمكن للمرأة الفاتنة إذا هي فاحت إليك بأنفاسها ثم غابت بأن تستكين.

امنحيني انتظارك واترك الوقت لك أيتها الواقفة بين المنادى ويائه. هناك على بوابة الصادقين وأولي الحب منا، ما أنا إلا شاعر من تبغي الوقت وسعال المواعيد المهملة. لكن حديث الصباحات حيث إيحاءات السماء للنجوم واستئذانها له بالانصراف من مجلسه، عناق النور لي وابتسامات الحزن أخيرا في وجه صبي لا يموت ولا تهمله الأحلام المؤجلة.

حديث يا ظني فيا حكم ضميرك قبل ما تحكم عليا علقت نظرات عيني في العيون المستحية علقت نظرات عيني في العيون المستحية غيرتني عرفتي.

0: أيتها الكثيرة، أجل أيتها الكثيرة، الكثيرة جدا كزمن بلا تواريخ وحلم بلا نهاية وسكينة لا تنقطع أسبابها، كيف تجمعيني به؟ أقول كيف تجمعيني به بعد أن تناثرت السنين من راحتي وجدرت المواقف المتباينة وجه ذاكرتي فتخبطت كالتي مسها النسيان. بل كيف استطعت، كيف استطعت أن تغسلي ثوب البال في نهر الزمن المنقرض حين قلت لك إني وإياك نصلح لزمن تلك الأفلام غير الملونة، كانت حاؤك الشهية ابتسامة الرضا وأمومة الساعة وثورة الصديقين على مملكة الكذب الآني. امنحيني انتظارك فقط، واجلدي غيابي بأمر حنينك لي وتوثبك لفراق الآتي، فإني والذي جعلك أنبل النساء وأجمل الفتيات وأبر الأمهات بخواتيمها رجل من غربة الصمت وتزوير الكلام وامتهان النساء، لكنني حين التقيتك ثم أحببتك زمنا مفقودا وعاطفة موؤودة ارتقيت إليك تيمنا بك ودعاء أمي لي بظهر الغيب علني أليق بك.
1: مسا الغيمة إذا مرت على جسر المسا تختار، مسا خوف الغياب اللي يهددنا مع الآخر، مسا موت وميلادي مثل الألحان والموال، مسا صوتك إذا جاني قصيدة تكتب الشاعر. أنا يا ساكنة همي مثل ما تحلمين أختار، بصوتك بالقصيدة اللي ترخ وقتك الحاضر، أجيك بضعفي بحزني أجيلك بانشغال البال، أجيك بضعفي بحزني أجيلك بانشغال البال، وأعود من دفى صوتك أسير وكمني الآسر. أنا يا شاغلة وقتي طفل من باقي الأطفال غفى بين النجوم اللي ضياها يسهر الناظر، أنا يا شاغلة وقتي طفل من باقي الأطفال غفى بين النجوم اللي ضياها يسهر الناظر. تقولي له متى تكبر وهو لو عايش الأجيال، طفل يغتر بأحلامه تراود صوتك الساهر. أنا يا كل ما لي من الأحلام والآمال مثل ما تحلمين أحلم، أنا من طيب الخاطر أنا وش عاد لي غيرك إذا كل الحبيب مال على صدره وأنا الحالي أنا جي طيفك الساهر.

الكلام حياكة الصباح على شفتين ذابلتين، أن نتبادل الكلمات المشغولة بالحنين والمجبولة على الصدق. فهذا يعني أن شراشف الضحى جناح فراشات لا تخاف العناكب الخضراء في بساتين الطفولة، وأنك الأنثى الوحيدة التي تصوم أنوثتها نهارا. أنت التي تصوم أنوثتها نهار الأصدقاء وتقوم روحها ليل المحبين. امنحيني الاشتياق إليك حينما لا ألاقيك فيه ولا أعانقك بثيابه، فالغياب تميمة الصدق والاعتذار عنه حضور في مجلسه. أنت، نعم أنت أيتها المحرضة على الحياة والمانحة الضوء في إناء الشمس الكبير، امنحيني ما تركته لي من وقتك، فأترك لك ما سيجيء منه عندما ترحلين، ذكرى لا تندثر وطيف لا يغيب إلا عن الآخرين، ليجمع السنوات البائسة من عمري في سلة رضا وشكر أن كنت لي يوما حينما لم تكوني لغيري قبلي، ذكرى لا تندثر وطيف لا يغيب إلا عن الآخرين، ليجمع السنوات البائسة من عمري في سلة رضا وشكر أن كنت لي يوما حينما لم تكوني لغيري قبلي. لا شيء في الصباح، لا شيء غير أنت، البحر والنوارس المسافرة، أغنية قديمة مهاجرة من آخر لآخري، من عازف لعازفي، ولهفة غريبة تموج في الطريق. لا شيء في الصباح، لا شيء غير أنت تشربين قهوتك وتقرئين لحظتك، البحر هادئ وحالم ونائم مع الصباح، والطفل لم ينم، يكاد يكمل الأسبوع لم ينم، وأنت تضحكين تنتشين حينما يقول لن ينام. الغيم في السماء يحمل المطر، والبحر في الصباح هادئ كأنه السلام. لا شيء في الصباح، لا شيء في الصباح غير أنت تتقنين الصمت والكلام.

تمعنين بالعتاب، فأحلم برقة الاعتذار عنك. الصباح الذي ينتظرك على بزوغ المآذن وقبب البيوت المسالمة، يستلهمك حين يغيب ليحضرك في المساء، تمنحيني شفافية الاعتذار للزمن عن صباح لم تكوني فيه. أعلم أنك أكثر مني وأنبل مني، لكنني أشد حرصا عليك منك، وأقل وفاء لقلبي حينما لا أبدو جاهزا دائما للبر به حين شوق والتزام ما يريد من لقاء بصوتك في صباح صائم. أيتها المتفضلة على الأرض بإعادة الشمس إليها، أيتها المتفضلة على الأرض بإعادة الشمس إليها، والغاضبة علي حينما لم أكن معك ساعة تسليم شعائر الضوء للنهار. كل من حولي قلوب تشبهك، لا تتركيني لدود الأرض وسنن الحياة فيها. امنحيني رضا الغاضب، فإنني والله ما لقيتك بعده إلا أجمل الغاضبين وأرق القادرين وأسبقهم للعفو. أحبك، أحبك دائما، وسأتلو للريح حديثك القادم حينما تؤوب.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

0: المنظر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي عيش.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير.

أنذراكم. لأنذركم به ومن بلغ.

آلهة أخرى أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

0: يهتدون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، واستجب دعاءنا يا رافع السماء والنجوم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما نحب. اللهم وما زويت عنا

لنا مما نحب، فاجعله فراغا فيما تحب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسن وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البائسين الفقراء، المستغيثين المستجيرين، الوجلين المشفقين، المقرين المعترفين بذنوبنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بناء الكعبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: ظلت السيادة على مكة ورعاية بيت الله الحرام للعرب من غير ذرية إسماعيل زمنا طويلا، آثر خلالها أبناء إسماعيل سلامة البيت والحفاظ على حرمته، ولذلك تفرق أغلبهم وابتعدوا عن الكعبة، حيث حكمت قبيلة جرهم ثم قبيلة خزاعة ما يقرب من 2500 عاما. لكنهم حينما استشعروا من أنفسهم قوة قاموا وتجمعوا بقيادة زعيمهم قصي بن كلاب وانتزعوا السيادة على مكة وتولوا رعاية الكعبة بيت الله الحرام الذي بناه أبوهم إبراهيم وأبوهم إسماعيل عليهم السلام. ولقد تطورت الأمور على النحو الذي أدى إلى سيادة قريش عبر رجال كانت لهم بصمة في تاريخ مكة ثم في تاريخ الكعبة، فنذكر أهم من شاركوا في وضع هذه الأحداث. كلاب بن مرة كان سيدا من سادات مكة وزعيما من زعماء قريش، وكان مطاع الكلمة حسن الرأي محبا لأهله فاضلا خيرا. ورغم أن زعامة مكة في أيامه كانت لخزاعة إلا أنه كان من المؤثرين في الأحداث ومن ذوي المنزلة في مكة لما له من فضل وعطاء، فقد رأى أن مكة تعاني نقصا في المياه فقام بحفر بئرين هما بئر خم وبئر الحضر لتزويد أهلها بالماء. وربما كان الشيء الذي خلده على مر السنين والأيام أنه هو الذي أعطى الشهور العربية أسماءها الحالية، إذ كانت تحمل أسماء غير التي تسمى بها اليوم، وذلك على النحو التالي: مؤتمر، ناجر، خوان، صوان، رثا، حنين، الأصم، عادل، ناتق، وعل، وست، وبرك. ويرى المفضل الظبي وابن الكلبي أن هذه الأسماء كانت أسماء الشهور عند قبيلة عاد، فلما جاء كلاب اختار لها أسماءها الجديدة والتي تعرفها اليوم.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن والمخرج قتيبة إبراهيم.
2: عروس البحر، إذاعة المونستير.
3: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد.

0: حالتها تزداد سوءا يوما بعد يوم يا عبدك.
1: مسكينة هاجر، إنها لا تستحق هذا العذاب.
0: نامت الليلة نوما هادئا، ولكن الحمى ما زالت مرتفعة.
1: ومن تركت عندها؟
0: إسماعيل، طلبت أن تكون مع إسماعيل وحده.
1: لعلها توصيه.
0: إنها يائسة خائفة، ولم يعد عندها أمل بالحياة.
1: وأشد ما يؤلمها أن تموت دون أن ترى إبراهيم.
0: هذا صحيح.
1: لو عرف إبراهيم حالها لجاء فورا.
0: ومن يستطيع أن يوصل الخبر إلى إبراهيم؟
1: يجب أن نجد لها دواء. سأسأل سويدا في أمرها.
0: جزاك الله خيرا يا عبدت.
2: ما بكما؟ أراكما في حيرة.
1: جئت يا سويد وقت الحاجة إليك.
2: خير إن شاء الله.
1: هاجر،
2: أما زالت مريضة؟
1: بل إن مرضها يشتد يوما بعد يوم.
2: قيل لي إن في قبيلة العماليق رجلا يتعاطى الطب والأعشاب، سأذهب إليه وأستشيره.
1: خيرا ما تفعل يا سويد.
2: لا تفارقاها واعملا على تسليتها.
1: إننا نلازمها باستمرار.
2: أغيب يومين وأعود بالرجل أو بالدواء.
1: حسنا، رافقتك السلامة، لا تبطئ علينا.

0: الحمد لله الحمد لله على كل حال.
1: عارض ويزول يا أم إسماعيل إن شاء الله.
0: شكرا لمؤاساتك يا عبدت، الحمد لله.
1: لن تلبثي حتى تعود إليك صحتك ونشاطك.
0: أشعر أن منيتي تقترب يا عبدت.
1: لا تتشائمي يا أم إسماعيل، فالله قادر على كل شيء.
0: لست متشائمة، ولكني كنت أحس دائما أني سأموت ولن أرى إبراهيم.
1: لو عرف إبراهيم بمرضك لجاء حالا.
0: ومن يخبره؟ لن يعرف، لن أراه.
2: سيدتي، كيف حالك يا سيدتي؟
0: الحمد لله يا تمار، الحمد لله.
2: عيسو يريد أن يراك ويتحدث إليك.
0: ليدخل عيسو.
2: ادخل يا عيسو.
3: طاب يومك يا أم إسماعيل.
0: أهلا عيسو، كيف حالك؟
3: أتيت أستأذنك في السفر يا أم إسماعيل.
0: انتظر انتظر لتدفنني ثم تسافر يا عيسو.
3: لا لا تقولي ذلك، فالله قادر على إعادة صحتك إليك يا أم إسماعيل.
0: لعلها إرادة الله أن أموت ولا أرى إبراهيم.
3: أتيت أودعك وأستأذن في السفر إلى إبراهيم.
0: وماذا ستفعل هناك يا عيسو؟
3: سأرجو إبراهيم أن يأتي ليراك ويرى إسماعيل.
0: يا ليت.
3: إني ذاهب اليوم إلى ملتقى طريق القوافل، وعسى أن يوفقني الله بقافلة مسافرة، وبعد شهرين أو ثلاثة أكون هنا.
0: يا عيسو، لو استطعت إقناع إسماعيل لكان ذلك أفضل.
3: بماذا أقنع؟
0: قضيت الصباح كله أحاول إقناعه بأن يتزوج فلم يستمع إليه.
3: ولماذا لم يقتنع؟
0: لن يتزوج إسماعيل وأنا مريضة.
3: إنه على حق.
0: ولكني لن أشفى يا عيسو، لن أشفى.
3: ستشفين بإذن الله يا أم إسماعيل. إني ذاهب.
0: هل أنت مصر على السفر؟
3: سأسافر وأرجو أن تسمحي لي.
0: إذا كنت مصرا فلن أمنعك.
3: سنراك إن شاء الله.
0: عيسو، قل لإبراهيم إن هاجر قد عاشت تنتظر أن تراك.
3: كفى بالله عليك يا أم إسماعيل.
0: وقل له إنني ربيت إسماعيل تربية صالحة كما يريده إبراهيم.
3: أقول لك كف عن هذا الحديث الكئيب.
0: وقل له يا عيسو، قل لإبراهيم إني غفرت لسارة، وإني لا أضمر لها حقدا أو ضغينة.
3: ستقولين له ذلك بنفسك يا أم إسماعيل.
0: في هذه الدنيا لا، ولكني سأقول له كل ذلك أمام الخالق الديان. شربة ماء يا تمار.
3: هات ماء يا تمار.
0: وقل له يا عيسو، قل لإبراهيم إني أحب إسحاق كما أحب إسماعيل، وإني راضية بحكم الله وإرادته.
3: بالله عليك لا تزيدي يا أم إسماعيل، إني ذاهب.
0: رافقتك السلامة، وداعا يا عيسو.
3: بل إلى اللقاء يا أم إسماعيل، إلى اللقاء.

0: تأخر السويدي عبدة،
1: لا يلبث أن يأتي.
0: سأذهب إلى هاجر، وعندما يصل خذيه فورا إلى هناك.
1: حسنا، أين إسماعيل؟
0: ذهب يفتش لها عن دواء.
1: كلهم ذهبوا، عسى أن لا يصيبها مكروه أثناء غيابهم.
0: إني ذاهبة إليها.

0: جاء سويد، هذا سويد.
1: كيف حالها الآن؟ لقد أتيت بالعقاقير التي تشفي الحمى.
0: هيا بنا إليها.
1: أين عيسو؟
0: سافر إلى أرض كنعان ليخبر إبراهيم بمرض هاجر.
1: وإسماعيل؟
0: إسماعيل ذهب يفتش عن دواء لأمه.
1: هيا بنا إذن.
2: عبدت سويد.
1: رجعت ومعي الدواء.
2: بعد فوات الأوان يا سويد.
0: ماذا؟
1: ماتت؟
2: ماتت، ماتت هاجر يا عبد.
1: متى؟ من كان عندها؟
2: ذهبت الآن إليها فوجدت إسماعيل قد عاد بالدواء فلم تستطع أن تشربه.
1: لم تشرب الدواء؟
2: ضمت إسماعيل إلى صدرها وتمتمت بكلمات لم يفهمها أحد منا وأسلمت الروح.
1: سبحان الله، لا حيلة بأحكام الله. وأين إسماعيل؟
2: إنه عندها يبكيها.
1: رحمها الله، كانت سيدة عظيمة.
0: هيا بنا إليها نلقي عليها نظرة الوداع.
2: وعيسو؟
0: عيسو سافر صباح اليوم إلى ملتقى القوافل.
1: اذهبا أنتما إلى بيت هاجر وسأرسل الحارث في أثر عيسو ليعيده إلى هنا.

0: ماذا ترى يا سويد؟
1: أرى أن على إسماعيل أن يتزوج.
0: ومن يقنع؟
1: سأحدثه أنا.
0: عسى أن تتمكن من إقناعي.
1: انتهت أيام الحداد وخرج من بيت الأحزان،
0: يبدو زاهدا بالزواج.
1: ليتني أعرف لماذا رفض أن يتزوج وأمه على قيد الحياة.
0: أنا أعرف
1: لماذا.
0: لم يشأ أن يوزع اهتمامه بين أمه وزوجه، بل أحب أن يكون بكل عاطفته للأم التي فقدت كل شيء من أجله.
1: يا لقلبه الكبير! ولكن أثناء مرضها رفض كذلك إجابة طلبها.
0: أيفرح إسماعيل بزواجه وأمه في خطر الموت يا سويد؟
1: صدقت، صدقت يا عيسو.
0: أما الآن فمن يدري؟
1: إنه عاقل لبيب وقد أصبح وحيدا، فمن الطبيعي أن يتزوج، وسأقنعه
0: إن شاء الله.
1: طبعا إن شاء الله.
2: لا أكاد أرى إسماعيل يا تمار،
3: إنه كثير التغيب عن الحي.
2: أين تراه يذهب؟ وماذا يفعل؟
3: أخبرني عيسو أنه يراه عند المروة أو على جبل عرفات، يجلس وحيدا يتأمل. يكلمه أحيانا فلا يرد عليه، كأنه لا يسمعه.
2: من يدري؟ إن حياة إسماعيل وحياة أمه هاجر تحمل سرا خطيرا يا تمار.
3: إن لله إرادة في مجيء هاجر وإسماعيل إلى هذه الديار يا عبدت، وفي نزوله بهذه الأرض، ولعل تحقيق هذه الإرادة قد اقترب وقته.
2: هذا سويد يبدو مستبشرة.
1: أتيت بخبر مفرح.
2: يبدو ذلك واضحا على وجهك.
1: قرر إسماعيل أن يتزوج.
3: صحيح، بشرت بالخير يا سويد.
1: حدثته فوجدت عنده قبولا.
3: وهل اختار زوجة؟
1: أجل، اختار سالمة بنت سعد الجرهمي.
2: فرحت بقبوله الزواج ولم أفرح باختياره.
1: ولماذا؟
2: إن بيت سعد الجرهمي ليس البيت اللائق بإسماعيل.
1: وماذا تعرفين عنه؟
2: إنه بيت شح وبخل، لا يحسنون استقبال الأضياف ولا يكرمونهم.
1: لا أستطيع معارضة إسماعيل فيما اختاره لنفسه.
3: لعله يستطيع أن يوجه زوجه كما يريد، فتصبح مثله كرما وتسامحا.
1: ندعو له بالتوفيق. إني ذاهب.
2: إلى أين؟
1: سأذهب أنا وعيسو لنخطبها من أبيها.
2: ومتى سيكون الزواج؟
1: بضعة أيام وينتهي الأمر.
3: ستعيش ذرية إسماعيل في هذه الأرض إذن، ولن يعود إلى أرض كنعان. إن لله إرادة في إسماعيل.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الحرب.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس أي الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان نفسه أي حاسبها، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، والبضع هو ما بين 3 و9. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، ينهزه أي يخرجه وينهضه، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم، والصلاة من الملائكة هي دعاء، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، أي ما لم يحدث حدثا ينقذ الوضوء. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو عابد من عباد بني إسرائيل، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقابضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي هذا الحديث بيان لكمال رحمة الله تعالى وعظيم مغفرته وعفوه وتوبته. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أن بيننا أياما لا تنسى وذكريات لا تحصى، صباح الود لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا، صباح السعادة لكم جميعا مستمعين الكرام.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
2: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. المشعر الحرام،
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، المشعر الحرام موضع في مزدلفة، ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة في آية تأمر بذكر الله عنده، قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولم يرد في المشعر الحرام دعاء مخصوص. وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وقد أقيم في المشعر الحرام مسجد كبير في مزدلفة، يمر به ويقف عنده كل حاج نفر من مزدلفة متوجها إلى منى. والسنة أخي الحاج إذا صليت الفجر في مزدلفة أن تأتي المشعر الحرام فتقف عنده وتستقبل القبلة وتوحد الله وتهلله وتدعو بما تحب من الدعاء حتى تسفر جدا. وإن لم يتيسر لك أخي الحاج الذهاب إلى المشعر الحرام فإنه بإمكانك أن تدعو من مكانك في مزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة.
1: موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والأمل.

ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك سبحانك. هذا الكون ينطق بجمالك وجلالك سبحانك سبحانك. هل رأيت الجبال في بسمة الفجر اشرأبت تدعو إليها النسورا؟ هل نظرت الصباح يغمر وجه الكون في فرحة فيزكي الشعورا؟ هل شهدت الندى يقبل خد الورد يهديه ماسه المنثورا؟ هل رأيت الجمال يأوي إلى الفلك ويرتاد شاطئا مهجورا؟ هل نظرت الربا وقد لفها الثلج وشاحا من البياض طهورا؟ هل شاهدت الأصيل في عرسه الأشقر يختال نشوة وحبورا؟ هل رأيت الأفق الرحيب تضيء الشمس مصباحه الأخير الأخيرا؟ هل نظرت الجداول الزرق نشوى ونسيم المساء ناغ الغديرا؟ هل شهدت النجوم في ملعب الليل تهادت تغري هلالا غريرا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. سعيد من طال عمره وحسن عمله، وموفق من كثر ماله فكثر بره، ومبارك من زاد علمه فزاد التقوى. ذكر الله تعالى يرضي الرحمن ويسعد الإنسان ويخسئ الشيطان ويذهب الأحزان ويملأ الميزان. التوفيق أعزك الله هو حسن الخاتمة وسداد القول وصلاح العمل والبعد عن الظلم وقطيعة الرحم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، والحياء صيانة، والعلم حجة، والبيان جمال، والصمت حكمة.

علمتني الحياة بأن الأيام والليالي حبلى بالعجائب والغرائب، فلا أجزع لما ينتابني فيهما، وأن أوطن نفسي على تغيير الزمان وتبدل الخلان وانعدام الوفاء وفقد الود. وطنت قلبي على حمل الهموم، فما يعظه البؤس إلا زاد إيمانا. علمتني الحياة بأن أحفظ سري وأن لا أذيعه لأحد كائنا من كان. وقديما قال معاوية بن أبي سفيان: الحازم من كتم سره عن صديقه مخافة أن تبدل صداقته عداوة فيذيع سره. وحدث أن أفشيت سري لأحد أصدقائي المقربين مني، ودارت الأيام وإذا بصداقته تنقلب عداوة، فأفشى سري وعرف من أين تؤكل الكتف، فأمسكني من يدي التي تؤلمني: فلا تذع سرك لأي إنسان. وأصاب الشاعر حين قال: لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا تستودع، فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع. أما الإمام الشافعي فيقول: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولا ما عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. علمتني الحياة بأن المدينة العصرية جعلت كثيرا من الناس ينسون حق الجوار، إذ حرمة الجار عظيمة في الجاهلية وفي الإسلام. واحفظ لجارك حقه وذمامه، ولكل جار مسلم حقان، فأين ذلك من جيران يتصيدون زلات إخوانهم؟

0: الشر مفتاح، فالصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. علمتني الحياة بأن المال الحرام نفعه قليل ولا بركة فيه، بل إنه مضيعة لمن تعول ومفسدة لما ادخرته فيه، وربما تعجلت العقوبة لآكله في الدنيا بشتات أمره، وفي الآخرة بالدخول في النار. فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فكيف بمن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا المال ليتصدق به أو ليحج به وينسى؟ ينسى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وعلمتني الحياة أيضا بأن أضبط عواطفي نحو الآخرين، وأن أكظم غيظي عند الغضب، وأن أحب من أحب هونا ما، فعسى أن يكون بغيظي يوما ما، من يدري، وأن أبغض بغيظي هونا ما، فعسى أن يكون صديقا يوما ما. واسمع إن شئت لقول الشاعر: سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. وعلمتني الحياة أيضا بأن الظلم مرتعه وخيم، وأن دمعة الظلم حارة لا يعرف حرارتها إلا من ذاقها، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن أحيل كل من ظلمني على الله عز وجل، وأتمثل له بقول الشاعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء.
1: لا تعتب علي آخرني.

بأن أكون صريحا مع الآخرين وأن أترك المجاملة الفارغة، فإن المصارحة النزيهة لا يعدلها شيء حتى لو سببت لي إحراجا ومتاعب في حياتي اليومية. أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. علمتني الحياة يا صاحبي بأن السعادة ليست في كثرة الأموال والأولاد، لا، وليست في المنصب والجاه، وليست كذلك في سكن القصور الشاهقة، بل السعادة أمر داخلي في النفس يذوقه الإنسان ويحس طعمه. السعادة راحة البال والضمير، طمأنينة في القلب، تقوى الله عز وجل. ولله در من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

قال عمر بن عتبة: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، قد تقطعت عنك شرائع الصبا، فالزم الحياء تكن من أهله، ولا تتركه فتبين عنه، ولا يغرنك من اغتر فيك فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك. فمن قال فيك من الخير ما لم يعلم إذا رضي، قال فيك من الشر مثله إذا سخط. واستأنس بالعزلة عن جلساء السوء، تسلم من مغبة عواقبهم. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في خل يجيء تكلفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الود منصفا.

يا فالق الإصباح، اللهم اجعلنا في هذا الصباح المبارك من عبادك الصالحين الخاشعين الحامدين الشاكرين الذاكرين، حتى نكون ممن قلت فيهم على لسان رسولك: أنا أحب من دنياكم ثلاثا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابر. اللهم إنا نسألك خير صباح يومك هذا وخير مسائه وخير قضائك وخير قدرك وخير ما جرى به قلمك وأرادته مشيئتك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، أنت ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهي، يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل، يا من دنا فنأى عن أن تحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل.

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مستمع الكريم، اجعل زمان حياتك عدة لزمان بلائك، واجعل ما لك صيانة لحالك، واجعل عمرك طاعة لربك. الرحمة واسعة والباب مفتوح، والعفو ممنوح وعطاؤه يغدو ويروح، والتوبة مقبولة وحلمه كبير. سبحانه سبحانه، عبدت وملء يقين اليقين، وأخلصت أخلصت لله دين، عقيدة لب وإيمان قلب، وصحة درب وعزم متين، والتصميم حر وهدي ورأي ووعي وسعي قمين قمين، ولكن ذاك أجل، كل ذاك من الله فضل ونور مبين. حباني عقلا أراني رشدا، له الحمد والمجد في العالمين. مستمع الفاضل، العزلة الشرعية السنية المقبولة بعدك عن الشر وأهله، وعن الفارغين واللاهين والفوضويين، فيجتمع عليك شملك ويهدأ بالك ويرتاح خاطرك ويجود ذهنك. أجل، يجود ذهنك بدرر الحكم، ويسرح طرفك في بستان المعارف. أرى الناس فوق الأرض إلا أقلهم قد اختلفوا عقلا ورأيا وإحساسا، ومن قاس هذا الناس فيما يرونه على نفسه يوما فقد جهل الناس. إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز، جربه أطباء القلوب فنجح أيما نجاح، وأنا أدلك عليه. في العزلة عن الشر واللغو تلقيح للفكر، وإقامة لناموس الخشية، واحتفال بمولد الإنابة والتذكر. وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في مجالس العلم والتعاون على الخير، أما مجالس البطالة والعطالة فحذاري حذاري. الاختلاط الهمجي حرب شعواء على النفس، وتهديد خطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك، لأنك تجالس أساطين الشائعات. إذن فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك، والإنزواء في غرفتك إلا من صحبة الأخيار ومن قول خير أو فعل خير، حينها
تجد قلبك عاد إليك، فسلم وقتك من الضياع، وعمرك من الإهدار، ولسانك من الغيبة، وقلبك من القلق، وأذنك من الخناء، ونفسك من سوء الظن.

مستمع الفاضل، لم نفسك على التقصير ولا تلم أحدا، فإن عندك من العيوب ما يملأ الوقت إصلاحه، فاترك غيرك. إن شئت فاسمع لقول الشاعر: لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، والعزلة عبادة، والتفكر طاعة. سوء الخلق عذاب، والحقد من أخبث الأمراض، والغيبة رذالة، وتتبع العثرات خذلان. شكر النعم يدفع النقم، وترك الذنوب حياة القلوب، والانتصار على النفس لذة العظماء. ألا فاشكر لربك كل وقت على الآلاء والنعمة الجسيمة، إذا كان الزمان زمان سوء فيوم صالح منه غنيمة.

رقيق قول الشاعر في هذا السياق: شكرت جميل صنعكم بدمعي، ودمع العين مقياس الشعور، لأول مرة قد ذاق جفني على ما ذاقه دمع السرور. فن النسيان للمكروه نعمة، وتذكر النعم حسنة، والغفلة عن عيوب الناس فضيلة. الفضل من كرم الطبيعة، والمن مفسدة الصنيعة، والخير أمنع جانبا من قمة الجبل المنيعة، والشر أسرع جرية من جرية الماء السريعة.

0: أمن ألذ من العسل مع الخوف. وخيمة مع ستر أحب من قصر فيه فتنة. إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين، فإنهم على حسب ما يكسوهم الدهر يسلب. العزلة مملكة الأفكار، وكثرة الخلطة حمق، والوثوق بالناس سفه، واستعداؤهم شؤم. عش كيف عشت، فتاريخ الورى عبر، وكلنا خبر إن ينقضي العمر. وهكذا الناس ماضيهم لحاضرهم، حديث لهو وأسمار إذا سمر. ومعبر قول الشاعر أيضا، وما الناس بالناس الذين عهدتهم، وما الدهر بالدهر الذي كنت تعرف، وما كل من تهوى يودك قلبه، ولا كل من صاحبته لك منصف. صلاة الليل بهاء النهار، وحب الخير للناس من طهارة الضمير، وانتظار الفرج عبادة. اسعدي الآن، فليس عندك عهد ببقائك، وليس لديك أمان من روعة الزمان، فلا تجعل الهم نقدا والسرور دينا. أقل الطرق خطرا طريقك إلى بيتك، وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحا، وأشأم الأزمان زمن تسيء فيه لأحد. وداريت كل الناس، لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ من أكثر مخالطة الناس أهانوه، ومن بخل عليهم مقتوه، ومن حلم عليهم وقروه، ومن أجاد عليهم أحبوه، ومن احتاج إليهم أبغضوه.
1: بفكر في اللي

فوق.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى عيشة هنية سوية، ورزقا حلالا طيبا، وصحة تحسن بها الحياة وتصفو. وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 2030-2026 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصى 22 من ديسمبر 2025. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. وأضاف ترامب أن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جدارا يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. وأكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال، على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران على حد قولها. نقلت فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المرحلة القادمة ستركز على عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، وأن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد ليوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. وفي الرياضة، افتتح المنتخب المغربي مشاركته في منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم بتعادل بهدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي. منتخب أسود الأطلس كان سباقا في التسجيل منذ الدقيقة 21 عن طريق إسماعيل سيباري، فيما أدرك المنتخب البرازيلي التعادل بعد 11 دقيقة عن طريق لاعبه فينيسيوس. نهاية الموجز، بعد قليل ربح عبداللاوي وأيمن الشابي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنسير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

إلهي، ها هو الصباح يفتح نوافذه من جديد، وتستيقظ الأرواح على وعد يوم آخر. فلك الحمد يا رب على نعمة الحياة، وعلى نور الفجر، وعلى كل فرصة جديدة تمنحنا إياها لنبدأ من جديد. اللهم في هذا الصباح نسألك راحة تلامس قلوبنا، وسكينة تطفئ تعب الأيام، وأملا يضيء دروبنا مهما اشتدت العتمة. يا رب اجعل صباحنا هذا صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه رجاء. يا رب ارزقنا لطف الأقدار وجمال المفاجآت وطمأنينة القلب حين تضيق بنا الحياة. إلهي، إن كانت لنا ذنوب أثقلت أرواحنا فاغفرها، وإن كانت لنا دعوات طال انتظارها فبشرنا بتحقيقها، وإن كانت لنا قلوب متعبة فألبسها ثوب الراحة واليقين، واجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من الرحمة، ونصيبا من الفرح، ونصيبا من التوفيق الذي يغير الأقدار إلى أجملها. يا واسع الكرم، احفظ لنا من نحب، وابعد عنا الحزن والمرض وخيبة الأمل، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والدفء والرضا.

صباح النور، صباح الأمل وصباح المحبة لكل مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوتي بعد المنستير. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام في هذا اليوم الجديد، في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد، صباح الراحة نجم نقول بعد التعب، وصباح القلوب اللي تستنى نهار هادي فيه شوية دفء، ولكن الأهم فيه لمة، فيه فرحة حتى ولو صغيرة. نهار لحد مش مجرد عطلة، هو فرصة باش نرتاحوا، باش نرتبوا أمورنا، باش نبدأوا أسبوع جديد بطاقة أكبر وأجمل. إن شاء الله نهاير يكون خفيف كما نسمة البحر، دافي كما قهوة الصباح، ومليان بأخبار تفرح القلوب. من بشائر الصباح من إذاعة المنستير، صباح الخير لتونس الحبيبة، صباح الخير لكل اللي يسمعوا فينا، والكل من يؤمن أنه الأجمل ديما مازال غدوة وبعد غدوة، والمستقبل ديما أحلى وأحلى، الأبنائنا والبلادنا. تحية متعودين بها.

أهلا وسهلا ومرحبا دائما بمستمعينا الكرام في مواصلة استقبال الصباح مع إذاعة المنستير. مجموعة من الفقرات في انتظاركم في هذا اللقاء والمشوار الصباحي المنوح. يتميز الطقس اليوم الأحد 14 من جوان بسحب قليلة بأغلب الجهات، ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة. درجات الحرارة في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى بين 29 إلى 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا بالجنوب. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للمنستير وسوس، الطقس صافي إلى قليل السحب، الحرارة تتراوح بين 30 إلى 32 درجة مع رياح شرقية معتدلة ورطوبة مرتفعة نسبيا خلال الفترات الصباحية والمسائية، مع نصائح أن نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، الأكثر طبعا من شرب الماء وملازمة الحذر بالنسبة لمستعملي البحر خاصة مع اضطراب الملاحة أحياناً.

0: من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبول أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم نكبار وصغار.

0: نغمة حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كن نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
0: المنستير 97.3.
3: ليس كل صباح مجرد بداية ليوم آخر، أحيانا يكون فرصة أخرى لنرمم من كسر فينا ولنفتح نوافذ الروح نحو الضوء من جديد. في زحمة الحياة ننسى أن الأحلام الصغيرة تستحق أن تعاش، وأن الإنسان لا يكبر بالعمر فقط بل بالأمل أيضا. حلم يوم جديد، نرافقكم بكلمات تشبه القلب، بحكم تضيء الدرب، وتأملات تمنح الروح بعض الطمأنينة، لنؤمن معا أن الغد قد يحمل ما هو أجمل، وأن بعد كل تعب متسعا للحياة. فكونوا معنا ودعوا هذا الصباح يهمس لكم، ما دام في القلب نبض فثمة دائما حلم يستحق البداية.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
4: إن يكن لنا الكثير من المتعة في تأمل التعاون ما بين أجناس الحشرات والطير والحيوان، فالمتعة الكبرى يجب أن نجنيها من تأملنا الأجساد الحية على اختلافها، والجسد البشري على الأخص. فأجسادنا نتيجة رائعة للتعاون العجيب ما بين كل عضو من أعضائها وكل ذرة من ذراتها، والجسد البشري السوي كناية عن عالم منظم أفضل تنظيم ومدرب أحسن تدريب للتعاون الكامل في سبيل حياة موحدة وغاية موحدة. فالدم لا يعمل عمله من أجل العين والأذن أو من أجل الأنف واللسان لا غير، بل من أجل كل شعرة وكل ظفر وكل خلية من خلايا الجلد واللحم والعظم. وكذلك القلب والرئتان والكبد والمعدة والأمعاء وسائر الأعضاء، فجميعها إذ تعمل بعضها في سبيل بعض إنما تعمل في سبيل الجسد الموحد. وتلك العمري ظاهرة من أروع ظاهرات التعاون، أما متى حل التنابذ بين أعضاء الجسد الواحد ونحن لا ندري متى يحل ولا لماذا يحل، فمصير ذلك الجسد التفكك فالانهدام فالانحلال. وإذا انتقلنا من الجسد البشري الواحد إلى مجموع الأجساد البشرية التي يتكون منها الجسد الأكبر أو الإنسانية الشاملة، أدهشنا ما في ذلك الجسد من مظاهر التعاون. فالشعوب برغم ما بينها من تنابذ وتنافر وتقاطع، ما برحت من البدء في تعاون دائم، ولولا ذلك التعاون لتفككت البشرية من زمان فانهارت معالمها وحل بها الانحلال. ولو أن أمة قامت اليوم تحصي كل ما هي مدينة به لباقي الأمم وكانت أمينة في إحصائها، لأذهلها مقدار ما اقترضته وأقرضته. حتى لبان لها أنها مدينة بدمائها ولحومها وعظامها وبقوتها وكسائها ومأواها وبتقاليدها ومعتقداتها وبمشاعرها وأفكارها لكل أمة من أمم الأرض. التبادل في الأمتعة وفي الآثار والأفكار ما زال قائما بين الناس منذ أن استوطنوا الأرض، أما الحروب فإن عرقلته من جانب فقد نشطته من جوانب أخرى.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: في مثل هذا اليوم 14 من جوان من كل سنة تفتح الذاكرة صفحاتها لتستحضر محطات صنعت التاريخ وأسماء تركت أثرها في السياسة والفكر والفن والعلوم، أحداث تعاقبت ومواليد أضاءت العالم بإبداعها ووجوه رحلت لكنها بقيت حية في وجدان الإنسانية. 14 من جوان سنة 1777 اعتمد الكونغرس الأمريكي العلم الأمريكي الحالي ذي النجوم والخطوط رسميا. 14 من جوان سنة 1800 انتصار نابليون بونابرت في معركة مارينغو الشهيرة ضد النمسا. 14 من جوان سنة 1940 دخول القوات الألمانية العاصمة الفرنسية باريس خلال الحرب العالمية الثانية. 14 من جوان سنة 1951 تسليم أول حاسوب تجاري في العالم لمكتب الإحصاء الأمريكي في خطوة غيرت وجه التكنولوجيا الحديثة. 14 من جوان سنة 1982 انتهاء حرب جزر فوكلاند باستسلام القوات الأرجنتينية أمام بريطانيا. 14 من جوان سنة 2002 انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان نحو مراحلها الحاسمة وسط متابعة جماهيرية عالمية واسعة. من مواليد هذا اليوم سنة 1811 الروائية الأمريكية ريت بيتشر ستو صاحبة رواية كوخ العم توم. ومن مواليد هذا اليوم سنة 1928 الثائر الأرجنتيني الكوبي أحد أبرز رموز الثورة في العالم. هكذا يظل يوم 14 من جوان شاهدا على أحداث غيرت مجرى التاريخ وعلى أسماء ولدت لتترك بصمتها في ذاكرة الإنسانية. وفي كل يوم جديد يبقى التاريخ كتابا مفتوحا نقرأ فيه حكايات البشر لنفهم الحاضر ونستلهم للمستقبل.
0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: كالعادة جولة بين أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ: عاجل مصر جهوزية كاملة للوقوف بجانب دول الخليج ضد أي تهديد. وكالة فارس تسرد تفاصيل تدمير السرب 157 الإسرائيلي في قاعدة رامات ديفيد. على قناة الجزيرة عاجل نقرأ رويترز عن التلفزيون الأردني: إطلاق سفارات الإنذار في الأردن. كما نقرأ على موقع قناة العربية مراسل العربية: انفجار مسيرتين في موقعين شمال إسرائيل. إعلام إيراني: تظاهرات ضد عراقجي وقاليباف رفضا للاتفاق مع أمريكا. على قناة يوري نيوز: تصوير سفن أمريكية وكشف ثغرات في الموانئ، قضية تجسس جديدة تهز إسرائيل واتهامات بالعمل لصالح طهران. على موقع النهار العربي: أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك، منشور جديد لترامب يثير الجدل، وصورة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تظهر ترامب مرتديا سترة سوداء كتب عليها القائد الأعلى. على قناة روسيا اليوم: مقطع متداول يظهر جنديا إسرائيليا وهو يندفع عبر مدخل ليسقط أرضا بعد أن تعثرت قدماه. الحادثة وقعت أثناء محاولته الهرب من طائرة مسيرة تابعة لحزب الله. التلفزيون الرسمي: إطلاق سفارات الإنذار في الأردن. في تونس على موقع تونسكوب: الضريبة على الثروة شكون باش تطبق عليه وكيفاش؟ وذات الموقع نقرأ في قائمة الدول التي تتلقى مساعدات من السعودية. كما نقرأ على قناة روسيا اليوم: لحظات رعب لجنود إسرائيليين تحت وابل من نيران مسيرة حزب الله، أفراد الطاقم يقفزون من آليتهم ويهرولون بأقصى سرعة بحثا عن مأوى.
0: صباح بلا حدود.

0: خدمات من أحوال القصة، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: نغمة حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكوني بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
0: المنستير 97.3.
3: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت الذي يحق كبير.
3: أهلا بكم في موجز للأنباء. بلغت كمية الحبوب التي تم تجميعها على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من شهر جوان وفقا لما أعلنه ديوان الحبوب أمس. وتوزعت الكمية بين 2.19 مليون قنطار من حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وقد شهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظ بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 من جوان. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ بأنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وأسلاح العطب الذي طرأ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري من ولاية نابل. وأضاف في بلاغ أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد لذلك. قال المندوب الجهوي للسياحة بالمحطة السياحية نابل الحمامات الشمالية وحيد بن فرج إن مدينة الحمامات استقبلت أمس وفدا من الصحفيين والإعلاميين السينيين في زيارة خصصت لاستكشاف الموروث الثقافي والتراثي الذي تزخر به المدينة. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو رأس السنة الهجرية، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية. في أخبار العالم، شن الطيران الحربي الصهيوني غارة على بلدة النبطية فيما أعلن حزب الله استهدافه بالصواريخ لتجمعات لآليات وجنود للعدو في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. في إيران، من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وطهران حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الخارجية في وقت سابق أمس أنه لن يتم توقيع الاتفاق اليوم. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: نشتاق إليكم دائما أحبائنا في كل مكان، أهلا بكم دائما في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
1: عيشها أحلى.
0: هناك أناس يزرعون الورد في طريق الآخرين ثم يمضون دون أن ينتظروا شكرا، لأنهم أدركوا أن الخير الحقيقي لا يقاس بردود الأفعال بل بالأثر الذي يتركه في القلوب. أحيانا نفعل المعروف وننتظر التقدير فنتعب حين لا نجد الامتنان الذي تمنيناه، لكن أجمل أنواع الخير ذلك الذي نمنحه بصدق ثم نتركه يمضي دون منا، دون حساب ودون انتظار مقابل. صباح النور بسمة خليفي، أهلا وسهلا بيك في صباح الأحد.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح الجمال، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: أعمل الخير وانساه مهيش مجرد عبارة، هي راحة نفسية عظيمة، لأنه حين نفعل الخير فإنسانيتنا تدفعنا إليه.
2: أي نعم، هي ليست مجرد عبارة نرددها بل هي فلسفة حياة، ومحتاجين نركز معها تركيز كبير برشا على خاطر تعطينا طمأنينة وتحسسنا بقيمة ما نفعله. حديثنا اليوم ربح للناس اللي تعمل الخير واللي تعطي، واللي تعطي من وقتها ومن مالها للناس لكن ما تلقاش مقابل، فيسيبها الخذلان أو يسيبها الإحباط أو تسيبها مشاعر سلبية.
0: كل واحد فينا ينجم يمر بالإحساس هذا.
2: أي أما فما ناس تلمو تعطي وتعمل خير وتستنى في المقابل لحد اللحظة هذه ما لقاتش المقابل، فهي قاعدة متقلقة. هذاك علاش أول حاجة نحب نقولهم الناس هذوما، راهو معظم الآلام اللي تجيك أو اللي تشعر بها ما هي جاية من فعل الخير اللي أنت عملته، بل جاية من انتظار المقابل.
0: نعم،
2: وتأكد من ذلك.
0: نعم.
2: الفكرة شنو هي؟ الفكرة أنه إحنا نعمل الخير ما يلزمناش نستناو المقابل، يلزمنا ننسوه وكأنه ما عملناش. وقتها فعلا أنت تتحرر من سجن الانتظار. نعطيه مثال. ربح راجل أو شخص ما سقى شجرة صغيرة قدام داره.
0: نعم.
2: تمر السنوات وتكبر الشجرة وتولي تظلل، قد يموت الشخص هذاك وما يقعدش تحتها بالكل وما يتمتعش بظلها.
0: نعم.
2: لكن في يوم من الأيام تصبح ملاذ للعابرين أو للمسافرين، فالخير اللي عمله امتد لسنوات، وحتى كان ما استفادش به هو وقتها استفادوا به ناس أخرين، وهذيك القيمة الحقيقية للخير.
0: نعم.
2: معلم يقعد مع تلميذ أضعف من أصحابه أو نتائجه تحتاج شوية تحسينات.
0: نعم.
2: فيقعد معاه أكثر وقت دون مقابل مادي ويعطيه الكلمات المشجعة ويقف معاه. يوما ما قد يصبح هذا التلميذ طبيب ويجري عملية جراحية لهذا المعلم مثلا.
0: نعم.
2: والفكرة الثانية أنه الخير اللي بش يرجع لك مش لازم أنت تراه.
0: نعم،
2: هذه أهم فكرة نحب نركز عليها.
0: هو بس ما أحيانا راهو ديما نقوله الخير ما يضيعش، لأنه يعودنا حتى مش من الشخص هذيك، يعودنا في شكل دعوة صادقة في باب
2: صحيح
0: يفتح في وقت الضيق، ولا
2: هذا هو
0: في طمأنينة يعني تسكن قلوبنا من غير حتى سبب.
2: هذا هو.
0: نعم.
2: كم من شخص نجا من أهوال، كم من إنسان شفي من مرض عضال، كم من إنسان فتحته أبواب رزق ما كانش يتخيلها في حياته. فالخير يرجع لك في صيغة أخرى قد لا تنتبه إليها أصلا. فقيمة الخير ما هيش في اللي يعود لك توا في الوقت الحالي، بل في الإنسان اللي أنت تصبح عليه.
0: نعم.
2: أنك نعمل الخير نولي إنسان أفضل، نولي إنسان أرقى، نولي إنسان أرق، وهذيك القيمة الحقيقية للخير اللي نعمله. الباقي الله كفيل به وأكرم الأكرمين، الحياة كفيلة به، فلا تجزع ولا تيأس صديقي المستمع اللي لاقي شوية نكران واللي متقلق أن العباد ما رجعت لكش الخير. أرجوك هذا الصباح لا تحزن إذا نكروا جميلك أو إذا ما عاونوكش، فالبذور حتى البذور اللي نزرعوها قد تحتاج إلى سنوات.
0: نعم.
2: مش تثمر يعني.
0: نعم.
2: أجمل مكافأة للخير اللي أنت زرعته هي أنك أصبحت شخص أفضل وهذا يكفيك. ونتذكر هنا جملة مزيانة برشا نحفظوها: ازرع جميلا في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع.
0: نعم.
2: وجدتي الله يرحمها تقول أعمل الخير في أهله في غير أهله

0: لن يضيع كل هذا الخير.
1: شكرا جزيلا لك بسمة، تحياتي لك، وخليني نختم نقول أعمل الخير ثم اتركه لله وللحياة، وامضي بقلب أبيض لا يحمل دفاتر حساب مع أحد. ومع بسمة خليفي تعلم أن تعيشها أحلى.

0: هارون مع ريم الهين.
1: أسمع أنا اسمي سكتر عمري 26 وبش أحكي لكم على بلاي ستيشن. أنا عندي بلاي ستيشن 4 من عند خويا هي لعبة جميلة تبدل ما نت وتقعد تلعب بيها كما فورتنايت وبلوكس واللعبة متاك رهب وزادة لعبة متاك رهب وموتور ومصر شوك وطيارة وذوكو ملعبي ونخلين هم متا خويا متاع الكهربة تنزل على الوطنية اللي هنا وتقعد تزايدية تقعد تمشي بيها تمشي وبعدك تنزل على دائرة دي لهنا وتوري تجي برشا وبعدك كي واحد يخل يجي قدام ويفك الكرة لازم واحد يفك الكرة معك ويمشي يدخلها في الجول باش يربحوا هما كراب يلعبوا بالكرة خويا عمر يلعب كان فورتنايت لوبلوكس تنزل تمشي بالسوري وتنزل على اللعبة وتعب وتنزل وتقعد تحرك كي وتلعب وفورتنايت تقعد تمد فرد تقتل واحد وبعدك تمشي بفرد وتقتل لاخر انا ما نعرفش اللعبة هذه باهية ولا لا ولا ظهر لي خايبة على خاطر تقعد تقتل في العباد ويعودوا ساعة يستنوا باش يعودوا يدخلوا باي باي.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا دائما بمستمعينا في مواصلة استقبال الصباح مع إذاعة المنستير. مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف تصبح الوقاية من أشعة الشمس ضرورة صحية وجمالية في الآن نفسه، خاصة مع تنامي المخاطر المرتبطة بالتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من حروق جلدية، تصبغات وحتى شيخوخة مبكرة للبشرة. اليوم نسلط الضوء على مواد الوقاية من الشمس، كيفاش نختاروها، شنو الفرق بين الأنواع المختلفة، هل المنتجات الطبيعية والزيوت والأعشاب العطرية يمكن أنها تكون بديل ولا دعامة للوقاية. وللحديث في الموضوع هذا يسعدنا أن نستضيف الدكتورة ابتهال بالحاج مبارك، دكتورة في العلوم البيولوجية وأخصائية في تثمين الأعشاب العطرية. دكتورة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور وسرور مدام ربا، حليك والكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: بداية، علاش وليت مواد الوقاية من الشمس ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: خاطر فينالمون هما ما هيش مواد تجميلية بالأساس، ولات ضرورة تفرض علينا قوة الشمس الموجودة لها ولات عنا في تونس، وخاصة اللي احنا كذلك الاكتيفيتي متاعنا والعادات متاع المستهلك، ولا معناه نقعدوا أكثر وقت في الشمس ولينا نخرجوا، دونك يزمنا نحميو البشرة متاعنا ويزمنا خاصة نعرفوا نختاروا المكونات اللي مش تحميل الجلد متاعي بفعالية، وفي نفس الوقت تنجم تعطيني أكل الجانب الجمالي كذلك. أول حاجة يزمنا نعرفه شنو الخطر متاع أشعة الشمس. أشعة الشمس أساساً

0: متكونة من زوز أشعات اللي هما فوق بنفسجية UVA اللي هي الأشعة فوق البنفسجية الطويلة اللي تخترق طبقات الجلد العميقة مسؤولة على ظهور التجاعيد وشيخوخة المبكرة وكذلك البقع السمراء، وتمثل 95% من الأشعة اللي توصلنا ويمكنها حتى اختراق البلور. الأشعة الثانية فوق البنفسجية اللي هي المتوسطة UVB وهي دي تبقى على سطح الجلد لكنها تسبب الحروق الشمسية يعني تليكوت سولاي اللي نتعرضوا لها، وتلعب دور رئيسي في تسبب سرطان الجلد عافانا وعافاكم الله. دونك للحماية من هذوما الزوز يلزمنا معناها أول حاجة تجينا المخنا هو واقي الشمس، لكن يلزمنا نعرفوا زادا إلا واقي الشمس يلزم تكون التركيبة نتاعو فعالة. و بيان سور الكونسنتراسيون نتاع ليكرون نتاعو معناها او الجزيئات الحاميه تكون عاليه شويه خاصه في الصيف. فما زوز انواع ديجا
1: احنا نسمع برشا دكتوره بمصطلح SPF، شنو يعني تحديدا وكيفاش نجمو بالحق نختاروا الواقي المناسب خاصه انه ما عندناش معارف طبيه 100%؟
0: SPF هو معناها سي ان انديس يدلك على الانديس دو بروتيكسيون، معناها انديس الحمايه من اشعه الشمس فوق البنفسجيه المتوسطه اللي هي UVB. ونلقاو كذلك مثلا UVA في دائره صفراء، هذيك معناها الى الواقي نتاعك هذاك راهو يحميك كذلك من اشعه الشمس فوق البنفسجيه الطويله. نعم. يعني يلزمنا نثبتوا اللي هو فيه الزوز. إذا فيه SPF كهو مثلا 50 وإلا 30 يعني هذاك مثلا يحمي 30 مرة أو 50 مرة أكثر من الجلدة نتاعك تقعد عادية، يعني إذا الإثمرار نتاعي يقع في نص ساعة يعني الوقت هذاك تضربه في 50. يحمينا. لكن ان فيت المهم اكثر حاجه اللي لازمنا نعرفوها انواع نتاع لي زيكرون، خاطر فما لي زيكرون شيميك
1: يختلفوا حسب البشره حسب العمر
0: لا بلوتو حسب التركيبه. فما لي زيكرون شيميك هما زوما يعني فيهم فلاتر كيميائيه واللي هما تشربهم الجلده وكيف تجي اشعه الشمس فوقهم يمتصها ويحولها الى حراره باش ما تضرش الجلده ويبدا باهي وخفيف، لكنه ان فيت الوقت نتاع لابليكاسيون نتاعو او الحطان نتاعو يلزم يتحط 20 دقيقه قبل ما تخرج للشمس. وهذا ينجم يكون يسبب في عند حساسيه عند الناس اللي عندهم شويه البشره الحساسه. فما ليكرون مينيرال اللي هو الفلتر الفيزيائي او المعدني، وهذا يخدم كاميرايا دونك مش يعكس الاشعه هذيك على الجلده، والميزه نتاعو اللي هو ديكون نحطوه على البشره نتاعنا مش هو يكون فعال من اول الاستعمالات نتاعو. والحاجه الباهيه اللي هو فات فمات ولا برد البشره ماركات تونسيه وعالميه قاعده تستعمل في الفلتر هذايا دو فاسون اللي ما يخليش ياكل معناها لو ماسك بلون كيما نقولوا احنا الخيط الابيض على الجلده، خاطر هو ديما يبداو يتفاداو يقول لك خلي ليش وجهي ابيض اكثر من اللي. لكن ان فيت نجمو نلقاو دي بون مارك اللي تعطينا ان فيت ليفي انفيزيبل.
1: شنو هي الطريقه الصحيحه لاستعمال مواد الوقايه؟ قداش قبل يعني قداش وقت قبل ما نخرجوا؟ قداش من مره يلزم تجديدها خلال اليوم؟
0: ان فيت بالنسبه لكيما قلتك لي فيلتر شيميك 20 دقيقه قبل ما نخرجوا للشمس، المينيرال نجمو نستعملوه من الدقيقه الاولى الى ابليكابل معناها يبدا فعال. التجديد نتاعهم كل ساعتين، نبعدوا على الاكسبوزيسيون في اوقات الذروه نتاع الشمس، وباهي راهو معناها نحطوا شويه غطاء كاسكيت فولاره حتى كي نبداو نسوقوا سورتو ان فيت في الكرهبه نتاعنا ما نقولوش هكا كليماتيزيتو ان فيت الاشعه الشمس الفوق البنفسجيه الطويله راهي تخترق. نجمو كذلك نعزو الحمايه نتاع البشره نتاعنا باستعمال الزيوت الطبيعيه كذلك مدام ربح. فما زيوت طبيعيه اللي اس بي اف نتاعها الفي، نذكروا منهم البيتان دو فرامبواز الجوجوبا واللافوكا للبشره.
1: معناها تستعمل كبديل ولا معاه؟
0: هو ان فيت كمكمل خاطر توا في مثلا الناس
1: خاطر برشا نلقاو على صفحات التواصل الاجتماعي يقولوا لنا استعملوا زيوت معينه يقدموها كبديل كامل للوقايه من الشمس.
0: لا في الشمس القوية متاع الصيف ما تنجمش تكون بديل كامل، تنجم تكون تعزز الحماية لكنها ما تنجمش تلعب دور متاع الإكران. تنجم له خطر هي فيها بطبيعتها أنتي تسبيف، معناها يكون يوصل للعشرين مثلا سنتا مثلا كما في بلوم دو فرامبواز، إذا تكون التركيز متاعه والعطرة متاعه جديدة ينجم يوصل للسبيف متاعه العشرين، لكن وحده مع الشمس مثلا متاع القائلة متاعنا ما ينجمش يكون حامي. دونك من نجم نابليكيوه على الوجه متاعنا في الليسوان متاع النهار قبل ما نحطو الإكران متاعنا ومن بعد نحطو الإكران. وراهو الحاجة دي ما ننساوها، يقول لك هاني حطيت إكران البشرة متاعي معناها ما راوية وإدغتي، ليه؟ راهو الحماية متاع البشرة تبدأ من الداخل. أول حاجة يزم نشبو الماء ويزم نغذيو البشرة متاعنا بالكريمات العادية متاعنا اللي هي مش تعطيني الإدغتاشون وتريني البشرة، ومن بعد الإكران. راهو الإكران إسانسيالمون حماية من الشمس. باغ كونتخ نجم زاد الحاجة اللي ديما ننساوها في الصيف وديما مسكين يقعد منسي وبعد نقعدوا نلوجولو على حلول، اللي هو الشعر نتاعنا. دونك بالكلور والبحر يتهلك لنا. دونك زيت نواد كوكو وكذلك سمسم من احسن الزيوت اللي نجمو نعملوها
1: في شعوراتنا
0: الشعر نتاعنا. نجم نعطيكم انا استيوس غفيل شويه ماء عليها مغرفة نواد كوكو والمغرفة جل الصبار، نحطوه في سبراي ونرشوه قبل ما نمشيو للبحر نتاعنا ولا للبيسي، باش يعمل كيف الماسك والجينك اللي تحميلك الشعر نتاعك وما تتهلكش بالملوحة والشمس.
1: نعم، أنا نحب نسأل حاجة أخرى. علاش ديما احنا نساء حريصات على أنه نستعملوا الواقي من الشمس وغيره، لكن نلاحظوا الرجال كأنهم ما همش معنيين، وزادا ننساو في بعض الأحيان أطفالنا اللي هم راهو مهم جدا أنك تستعمل لهم الواقي من الشمس، يمشيوا للبحر، يخرجوا يلعبوا، يخرجوا للشارع أكثر منا.
0: بطبيعة هذه ان فيت دور الام ديما هي تبارك الله عليها حريصه. اما نقولوا احنا خاطر ديما المراه تعتني بالجانب الجمالي، هكا علاش كنا معناها نعتبروا ليكرون سولير ماك الكماليات، لكن هو في التوا معناها قلت لك مع الريتم دو في نتاعنا ولا من الاساسيات كسوا بالنساء ولا الرجال، راهو كيف راهو يلزم اي واحد يتعرض للشمس خاصه السواق مثلا نتاع التاكسي او الناس اللي تقعد اكسبوزي برشا في الشمس، راهو للحماية الانتر مش يخوخة البشرة عافاكم الله من السرطانات، راهو يلزم الحماية تكون أساسية ومتجدة بوقية الشمس. وكذلك راهو صغيراتنا ديما ما نسولهمش الكاسكيت كي يمشيوهم، ويلزمنا كذلك نعملو لهم الواحد باش من تفادو الحروق متاع الجلدة، وخاصة احنا النساء عنا كل كوتي هرمونال زيدا عرفتك الهرمونات نتاعنا تعاون على ظهور التصبغات في الجلد خاصه في الوجه بعدك الحباله وكل، دونك يظهر لنا لو ماسك دو غروسيس، دونك هذاك يزيد يتفاقم مع اشعه الشمس، لذلك هي تبدا حريصه اكثر اللي هي تحط في الواقيه الشمس. لكن شكرا على الملاحظه، صغيراتنا راهو توا مادام جينا صيف وكل راهو تجديد نتاع الحمايه ظهر، وما ننساوش زادك شويه ظهر وشويه عطرشيه نزوم معانا. راهو معناه يبرد سخانة البحر وسخانة الصيف. وما نساوش ليدغاتاسيون بعد الدون سولي، معناه بعد تعرض للشمس راهو باهي كي ندهنوا بزبدة الشيا بشويه زيت زيت اللوز او زيت السمسم، راهو يرطب لنا الجلد ويبرد لنا اكل حموريه واكل حروق نتاع الشمس الطفيفه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور على هالتوضيحات والنصائح القيمه، وشكرا لمستمعينا الاوفياء على حسن المتابعه. لحظات ويلتحق بنا زميل فتحي سعد لتقديم عناوين أولى نشرت الأخبار على موجاتنا، خليكم معنا.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. اولا لازم نختاروا رياضه تكون مناسبه لعمرنا ولياقتنا البدنيه، واللي عنده مده ما عملش الرياضه يبدا بشويه بشويه. لهنا نحب نشير اللي رياضه المشي ورياضه السباحه من احسن الرياضات وهي مناسبه لاغلبيه الاعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد عن القايلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي ما لازمش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا مفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
2: دقيقة صحة.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مصالح الفلاحة بسوسة تؤكد أن الجهة لن تشهد انقطاعات أو اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصيفة. انطلاقا من الغد شركة النقل بالساحل تستأنف النشاط على خط المنسير الجمل المنقطع منذ سنوات. اليوم انطلاق حملة وطنية لحماية الشواطئ من التلوث. توقعات بامر باتفاق بين واشنطن وطهران اليوم، وترامب يؤكد أن الاتفاق يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
5: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
6: صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بمنافسة كأس العالم، نتائج مقابلات اللي تلعبوا بين ليلة البارح واليوم في الفجر. نتائج كانت على نحو التالي: تألق المنتخبات العربية، المغرب أمام البرازيل يتعادل هدف لهدف. افتتاح النتيجة كان لصالح المنتخب المغربي، إسماعيل سيباري سجل الهدف الأول لصالح المنتخب المغربي دقيقة 21، دقيقة 32 فينيسيوس جونيور يعادل الكفة للمنتخب البرازيلي 1-1 مع مقابلة أكثر من ممتازة للمنتخب المغربي. في نفس المجموعة منتخب ليكوس يفوز 1-0 على منتخب هايتي، هدف جون ماك جين في دقيقة 28. في المقابل المنتخب القطري في أواخر مباراة يحقق أول نقطة له في المونديال، نقطة تاريخية، 1-1 التعادل مع المنتخب السويسري. دقيقة 17 بريل أمبولو سجل هدف السابق لمنتخب السويسري، ودقيقة 90+4 بوعلام خوخي سجل هدف التعادل لمنتخب القطر لتنتهي المباراة بالتعادل هدف لهدف. تركيا تخسر 2-0 أمام المنتخب الأسترالي، ثنائية نيستلروي دقيقة 27 وكونور في دقيقة 75. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم في الستة، ألمانيا تلعب ضد منتخب كوراساو اللي يعرف مشاركته للمرة الأولى، الكوت ديفوار مع نص الليل تلعب ضد منتخب الإكواتور، في التسعة متاع الليل هولندا تلعب ضد اليابان، تونس تلعب مع السويد بتبات الحال في فجر يوم الاثنين مع ماضي 3 متاع الصباح. وعلى ذكر المنتخب التونسي، البارح كانت الحصة التمرينية الأخيرة، وعلى ضوءها ممكن التشكيلة بنسبة محتملة بنسبة كبيرة باش تكون على نحو التالي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، في الدفاع علي العابدي، ومنتصر الطالبي عمر رقيق، آدم عروس، يان فاليدي طابع حذر للمنتخب في مباراة اللي باش يلعبها ضد السويد، في الوسط حنا بعل المجبري، إلياس السخيري، راني خضيرة، وفي الهجوم باش يكون فراس شوات وإلياس العاشورية. بالتوفيق إذن المنتخب الوطني التونسي. نعود نذكر الليلة ولا في فجر يوم الثلاثاء مع ماضي 3 متاع الصباح افتتاح المشوار بالنسبة للعناصر الوطنية من خلال مواجهة منتخب السويد. في كرة اليد الشاطئية، المنتخب الوطني يعبر للمربع الذهبي للدورة الدولية دورة لاكانو بعد التغلب في الربع النهائي على نادي دوفيل الفرنسي بنتيجة 2-0. نحكيو على مقابلة البراج في كرة اليد بالنسبة للوطني A والوطني B. النتائج كانت على نحو التالي: هلال مساكن يضمن بقاء في الوطني A بعد الانتصار على أولمبيك المكنين. مقابلة هذه تلعبت في قاعة مزالي بالمونستير، 25-22 انتصار لصالح مساكن وضمن البقاء. بالنسبة لمباراة سبورتينغ بن عروس وشبيبة غرومبيلي، الانتصار لصالح غرومبيلي 44-27، هكا غرومبيلي حقق الصعود للوطني A. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول ربح، وأيمن يواصلوا معكم بشئر الصباح، متابعة طيبة.

0: مواصلين معاكم رحلة استقبال الصباح في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا أنيس ساتوري معنا في المباشر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام ربح، تحية لي كل أوفي إذاعة المونستير.
0: شنو أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة؟
1: الطقس عنصر الحرارة هو يتواصل، يعني أبرز عنصر درجة الحرارة اليوم باش تسجل نجم نقولوا حتى ارتفاع ملحوظ، فارق تقريب 4-5 درجات مقارنة بيوم أمس.
0: نعم.
1: عموما باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، تكون بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. أعلى درجات حرارة ننتظروا أن نسجلوها في جهات الشمال الغربي، يعني باجة جندوبة المناطق الداخلية لولايتي بنزرت ومنوبة.
0: نعم.
1: فيما عدا ذلك السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب، ثم ننتظروا في فترات ما بعد الظهر تتكون خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي.
0: نعم.
1: بالتحديد جهة القصرين. الريح اليوم جنوبية شرقية بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب، عموما تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل. بالتالي البحر يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح آخر النهار مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية، بالتالي ملازمة الحذر تكون واجبة. يومي الاثنين والثلاثاء الخلايا الرعدية اللي تتكون في فترة ما بعد الظهر ننتظروا أنها تشمل أكثر مناطق من الشمال والوسط، يعني الجهات الغربية، ثم ننتظروا حتى أنها تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة الساحل وولايات تونس الكبرى. تساقط البرد أيضا وارد بمناطق محدودة، يعني مرتفعات الغربية. الجهات الشرقية الأمطار قلنا ننتظروا أنها تتواجد يوم الغد، يعني آخر النهار ممكن في بداية الليل، لكن عموما أمطار تكون ضعيفة إلى متوسطة.
0: نعم.
1: عنصر الريح يكون من القطاع الغربي غدوة، الريح ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف. عامة مع الجهات الغربية للشمال والوسط نسجلوا انخفاض نسبي مقارنة باليوم. ثم يوم الأربعاء إن شاء الله يرجع طقس عموما صافا إلى قليل السحب والحرارة تكون في استقرار. هذا طقسنا مدام ربح، شكرا على حسن
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة أنيس، إن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بار.

0: حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كن نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
0: المنستير 97.3.
3: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
4: الثامنة صباحا على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. مصالح الفلاحة بسوسة تؤكد أن الجهة لن تشهد انقطاعات واضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة. انطلاقا من الغد، شركة النقل بالساحل تستأنف النشاط على خط المنستير الجمة المنقطع منذ سنوات. اليوم انطلاق حملة عالمية لتنظيف الشواطئ من التلوث، وافتتاح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سوسة نجيب الفحل أن الجهة لن تشهد اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة، خاصة مع دخول محطة تحلية المياه بسوسة حيز الاستغلال واستكمال إنجاز جملة من المشاريع التي من شأنها أن تعزز الموارد المائية بالولاية.
5: بالنسبة لولاية سوسة إن شاء الله تزود، إن شاء الله يكون مؤمن في خلال هذا الصيف بالمياه الشرب، هذا بحكم بعض المشاريع اللي دخلت طور الاستغلال، سواء كان المتعهد بها الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه الصونات، ولا المشاريع اللي متعهد بها المندوبية على بوسيل دائرة الهندسة الريفية. هناك بعض المشاريع اللي دخلت في طور الاستغلال واللي حسنت من التزود، هناك مشاريع في طور منها الإنجاز، إذا مش تحسن لنا التزود إن شاء الله خلال هالصيف، يمكن إن شاء الله عن قريب محط تحلية المياه مش تدخل فيها طور الاستغلال إن شاء الله الصيفة هذه. فمن بعض المشاريع كما بناء خزانات اللي خزن المياه أثناء الفترة الشتوية لاستغلالها في الفترة الصيفية، كما سد القلعة إن شاء الله، هذه نسبة الأشغال تقريبا 95%، مازال تربطه ببعض المنشآت المائية كما بسد السعيدة والمنشآت المائية الأخرى. فما زاد كيف كيف بناء خزانات في شط مريم، تقريبا نسبة التقدم الأشغال زاد كيف كيف فات 50%. وفما بناء خزان زاد في مساكن في طور منها التسوية العقارية لمكان الخزان، وإن شاء الله صيف السنة يكون ما فماش حتى انقطاع ان شاء الله، هذا بتعهد من رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.
4: نبقى في سوسة، حيث تستأنف شركة النقل بالساحل النشاط على خط المنستير الجمة المنقطع منذ مدة، وذلك ابتداء من يوم الغد. ماهر مسعود المكلف بالإعلام بشركة النقل بالساحل والتفاصيل.
6: في إطار مسير عمل الوزارة في تطوير منظومة النقل العمومي، قررت شركة نقل الساحل أنه إعادة استغلال الخطوط اللي اتنحت لسنوات المنقضية، من أهمها الخط اللي شفتوه أنتم أخيرا، هو خط الجم المستير، ودي عليه طلب كبير سواء كان مسافرين من تلاميذ وطلبة وإلا من مسافرين العاديين، معهم إعادة تنظيم خطوط مسير سوسة بما يستجيب لتطلعات وللطلبات بتاع المصطفين وبتاع كيف الفئات الأخرى المسافرين. عندنا زاد خط عدن اللي هو خص المنطقة السياحية بالمسير إعادة استغلاله من مدة القيل الفارطة. عندنا إعادة تنظيم سفرات المهدية سوسة اللي بقات صدى باهي برشا عند المسافرين بتاعنا ومشي القدام، وإن شاء الله الفترة القادمة باش تكون الأمور خير إن شاء الله.
4: تم أمس خلال الملتقى السابع الذي نظمته الشبكة التونسية للوداديات بمدينة سوسة تحت دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير أداء الوداديات وأثره على منظومة التصرف وجودة الخدمات، تم توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تهدف إلى وضع إطار قانوني ومنظم للخدمات السياحية المقدمة لمنخرطي الوداديات. محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تحدث بأكثر تفاصيل لمراسلنا ماهر جيدان.
7: نحاولوا كجامعة نأطروا منظورينا باش يقربوا أكثر الوداديات يقدموا أحسن الخدمات، وإحنا وراهم ننظموا أن يكون الخدمات هذه من مستوى معين. بطبيعة الحال الوداديات من شأنها أن هي زادة تحسس منظورها أنه التواصل والعمل مع وكالة الأسفار في إطار القانون يخليهم يتفاداوا العديد من الإشكاليات اللي تصير لهم في الخدمة اللي يخدموا فيها. مش نحاولوا نزيدوا نستمعوا المشاغل الوداديات ونحاولوا احنا نفسروا لهم زادة كما قلت لكم شنو تنجم تقترح عليهم وكالة الأسفار وشنو ما خاصة ضماناتهم كي يخدموا وكيمروا في خدمتهم مع وكالة الأسفار، ونبتعدوا الحقيقة على كل ما هو موازي. كما تعرفوا الموازي ضرب الدنيا كل يكون في خدمتنا نحنا، مش معقول اليوم معنا وداديات خاصة في مؤسسات دولة أنا نخليوها بتاتر عرضة أنها للتحيل ولا أنها تخدم مع ناس مش منظمين ولا مش مهيكلين. إن شاء الله لقينا كل صدى طيب من عند المسؤولين على الشبكة التونسية للوداديات، وإن شاء الله ما يصير كان الخير، احنا متفائلين وإن شاء الله هذا يعمل حاجة باهية للطرفين.
4: إلى القيروان، حيث أفاد حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها بأنه تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% من شبكة التنوير العمومي بفوانيس مقتصدة للطاقة بما ساهم في تخفيض كلفة استهلاك الكهرباء.
6: برنامج في عدد من المحاور اللي هم تنزوا كما جزنا العديد من الطرقات، معناها بدلناهم معناها شبكة الإنارة نتاعهم ولات معناها بالإنارة من نوع ليد في إطار الحقيقة معناها منظومة كاملة دخلت فيها بلدية الخيروان معناها منظومة نتاع النزاع الطاقية. نحن الفاتورة نتاع الطاقة معناها باهظة برشا في مدينة الخيروان، عندنا شبكة إنارة اللي هي تمتد على 14500 نقطة إضاءة، توا عندنا أكثر من 35% من الشبكة هذه بدلناها ليد، ونطمحوا أنه معناها من هنا العامين أخرين معناها نوصلوا إلى معناها 40% بفضل معناها الحقيقة العديد من المشاريع اللي هي تابعة حاليا ما بين البلدية وكالة معناها التهذيب والتجديد العمراني.
4: في بقية أنباءنا، تنطلق اليوم وإلى غاية 31 من جويليا القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. الحملة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي تشهد مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية بالإضافة للكشافة التونسية ونوادي البيئة، وستكون الانطلاق اليوم بشاطئ المرسى لتشمل مختلف الشواطئ التونسية في مرحلة لاحقة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26-2030-2040 بقي لحد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصى 22 من ديسمبر 25-2000. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان الجاري. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها.
8: البرنامج هذا الخصوصية نتاعو اللي عنده بعد تنموي جهوي تعطي الأولوية للباعثين وحاملي الأفكار المشاريع بالجهات الأقل تنمية، ويمكنهم من الحصول على قروض بشروط تفاضلية. القروض هذه تنجم تكون في شكل قرض استغلال تصل قيمته 40,000 دينار ويتم سداده على 7 سنين منهم سنة إمهال، كما نجم يكون قرض استغلال يعني مال متداول يتم سداده على 5 سنين منها سنة إمهال. القروض هذه تسند بنسبة فائدة 5%. بالنسبة لانتقاء المنتفعين بالقروض هذه يتم في إطار لجان جهوية تدرس ملفات المترشحين بناء على جزاذ التقييم فيها زوز أبعاد، بعد جهوي وتنموي وبعد خاص بجدوى المشروع وقابلية تنفيذه وديمونته. بالنسبة لشروط الانتفاع يلزم يكون مسجل في مكتب التشغيل باش ينجم يأمن ولوجه للمنصة اللي تم أحداثها ويسجل المطلب نتاعه. ما يلزمش يكون عنده إشكال على مستوى البنك المركزي ويكون سنه ما بين 20 و65 سنة.
4: دولياً الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم اليوم توقيع الاتفاق مع إيران ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. وأضاف ترامب أن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جداراً يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران على حد تعبيرها. وبالتوازي مع ذلك، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المرحلة القادمة ستركز على عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، وأن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح الفلاحة بسوسة تؤكد أن الجهة لن تشهد انقطاعات أو اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة. انطلاقا من الغد، شركة النقل بالساحل تستأنف النشاط على خط المنستير الجمة المنقطع منذ سنوات. اليوم انطلاق حملة عالمية لتنظيف الشواطئ من التلوث. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
9: 8 غربة في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
9: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial où nous verrons les mouvements de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: من أجمل الأصوات صوت ماجدة الرومي. وصلنا معاه ل 8:19 دقيقة. مرحبا بكم ديما مواصلين متابعتنا مع مختلف فقرات بشائر الصباح.
1: دبارة اليوم
0: كالعادة مع شيف مازري عيسى. صباح النور شيف، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير ربح. صباح الخير،
0: نورت الاستوديو جديد.
2: عايشك، مبروك عليكم الاستوديو جديد، مبروك لكافة الكيب كلها اللي معاكم وكافة متابعين إذاعة منسير.
0: كيفاش لقيت الأجواء في الاستوديو؟
2: خارق العادة.
0: استوديو مزيان برشا الحقيقة،
2: ياسر برو، ياسر حلو برشا، اسباسي برشا برشا، اللون الأزرق هو ديجا من المحبذ معناتها عنا احنا، فهمتني؟ ياسر حلو برشا.
0: نعم،
2: يعطيهم الصحة في الديكور وليكم انتم الكل، مبروك للناس كل راهو، الناس كل الجمعيات الكل موجودة للإدارة.
0: هو ما هوش حكر على اللي يخدموا في الإذاعة، هو يعني كنز بالنسبة لكل الأطراف اللي تكون حاضرة في إذاعة المنستير لتأثيث مختلف البرامج، من ضيوف، من كما حكيت أنت جمعيات وغيرها. فمرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله يكون طالع خير على الجميع
2: إن شاء الله.
0: سلميزري كالعادة نهار لحد، اللمة العائلية واللمة تحتاج حاجة بنينة.
2: ذاك على بون، حاجة بنينة، نحاولوا ديما حاجة جديدة، حاجة في المتناول. صحيح الأسواق تحت راهو
0: أبرك
2: ممكن للا طماطم زادت غالية شوية، أما السام معناتها اللحوم البيضاء كلها تحت، سواء الدجاج والفولاي وكذا. هذاك علاش طبقته وش نعملوه بكعابر مكرونة بكعابر الزيتون بالدانت. ولكن خلينا نبدا بالسلطة، من السلطة هكا فوحة شوية

0: واحنا نحبوا ديما سلطتنا التونسيه كلاي حاجه سلطه فيها شويه غله، ولكن هي سلطه فصو اخرى. يعني شنو نلقاو فيها؟ باش نلقاو فيها الخس، باش نلقاو فيها التومات سيريز، هذو ما تسيبش نخس نقصوا جويد، وهي سلطه ذي باش نفوحوها. باش نعملوا لها انسوس فينيغريت، يعني ناخذوا شويه بريسك، شويه زيت زيتون، عصرتين قارص، مغرفه موتارد، ملح، فلفل اكحل. هذه السوس هذه اللي عملناها هي اللي باش نخلطوا بها الخس والتومات سيريز ونحطوهم على الصحن اللي باش نقدموا. شنو نزيدوا فوقه؟ كان عندنا شويه ريغوتا عربي، اكل ريغوتاك اللي يبدا ديبول صغار هذوكم، فتفتوا الكعبه على اثنين، وقلنا فيها التومات سيريز. يعني شوف يا ربح، ركز على الالوان محليه مع السلطه. باش ناخذ فيها ورقات نعناع ما غير ما نقصهم، خليه هكا يبداو نضاف وكذا، الورقه بجنب ورقه. ومن بعد كان عندنا شويه فرويسيك، اي نوع بتاع فرويسيك، باش نرشوا فوقها شويه فرويسيك ونزيدوها شويه خوخ. اذا باش نلقاو فيها برشا الوان، باش تلقى فيها السالو سكري شويه، والصوص نتاعها هذيك اللي فوحنا بها سلطه خضراء نزيدوها من الفوق شويه شويه زيت زيتونه.
1: تساعد اللي يعمل في ريجيم هذي ولا
0: تساعد على سلاه؟ هو هذا كي طبق
1: ينجم يكتفي بسلاط
0: فوالا، صح، طبق متكامل تلقى فيه كل شيء، البروتينيات تلقاهم، وتلقى فيه النشويات في الخضر فهمني، وتلقى فيه الغلال والديسير وكذا، معناتها تجي وسيرتو طبق في الصيف يجي في السخانه هذيا مش قوي مش دسم.
1: نعم، مقرونه بكعبر الزيتون.
0: بكعبر الزيتون ناخذوا احنا الدانت تاعنا، ناخذوا كويس ولا ستيك دي دانت باش نرحيوه ونفوحوه بالبه. راهو الدانت ديما يحب الفح، يعني ماكس الفح عندك. شو ملح، فلفل اكحل، شويه كركم، شويه بسباس كعب، كان عندك شويه حتى كليلو زعتر، كلهم يتحطوا ببعضهم فهمني. كان عندك اصفر نتاع ضم، انت كونتيتي نتاع الدان اللي باش ترحيها تحط اصفر نتاع ضم، واذا كانت حسيت الاصفر اكثر من لازم تزيدوا شويه شابلير وشويه معدنوس وبصل مقصوصين جويت، تسوتيهم زاد شويه اكوتي وتخلط الدان الكل هذا ببعض باهي. وباش تاخذ الزيتون دي نوايتي، اكل مقشر ما فيش قلوب، كل بولات تعمل دي بول هكا صغار نتاع 40 غرام ولا 30 غرام، كعابر صغار نتاع داند، وتحط في وسطهم كعبه الزيتون هذه وتسكرك البولات هذوك. حصلناش هيك لي بولات اللي ديجا في وسطهم كعبات الزيتون، نمشيو نعملوا الصوص نتاعنا اللي هي شنو، ناخذ البوال نتاع شويه زيت زيتونه، نقلي هيك الكعبات الداند، خلي ياخذ الوجه، ومن بعد نخرج في نفسك المقله اللي قلت فيهم كعبات الداند، باش نحط الثوم نتاعي، باش نحط حتى شويه بصل، باش نحط شويه فلفل مراوش مقصوص هكا الشمسي تقا مقصوص جويد، ولا شويه هروس، شويه طومات سيريز مقسومه على اثنين ولا على ثلاثه انت والكبر، مغرفه طماطم معجونه، ونفوح على روحي شويه ملح فلفل اكحل وكذا، ونمرق بشويه ماء سخون. السفين تبرق تعمل غلوه شويه، تتنحى شويه كالقروسي، نرجع اكل البولات اللي انا ديجا سوتيت. نعم. زيدوا يسيبوا يطيبوا، وزيدوا يسيبوا الفاح نتاعهم في الصوص هذيك. نعم. كي سيفي رجعتك البولات هذيك، نزيدوا شويه فلفل بر العبيد وشويه زيتون مقشر، ونخليهم على النار ضعيفه. في نفس الوقت نمشي نصمت المكرونه نتاعي.
1: اما ديما انا ما نجمش نتصور مكرونه من غير ما نحط فيها رند.
0: رند ايه باه، نجم نزيدوا حتى شويه رند، ما احنا ديجا داند فوحنا برشا، ديجا حطينا الكليل والزعتر وكذا، فهمت؟ مهم جدا الرند، الرند حتى نحطوه حتى في الماء نتاع المكرونه. اوكي، انا تو الصوص نتاعي ديماريتا حطيت فيها لك عبر وخلديتها تغلي على النار وغطيتها، نار ضعيفه وغطيتها، نمشي نطيب لك المكرونه نتاعي اللي هي نقولوا احنا 8 دقائق، نطيبها لمده 7 دقائق. كي يغلي الماء، الماء اللي فيه الرند وفيه الملح من غير ما نحطوا له زيت، نهبطها فيك السبع دقائق،
1: تخليها ناقصه شويه،
0: فوالا ناقصك الدقيقه هي اللي تزيد تكمل الطيب اللي في الصوص،
1: باش تشرب الصوص نتاعها
0: افكتيفمون، تشرب وتزيد تشخشخ ومعناتها وتجي مزيانه برشا من غير ما نحطوا لها الزيت. ها، ومن بعد سيفين نخلطوها، نزيدوا تعمل لك دقيقه هذيك، نزيدها شويه زيت زيتونه فوقها وشويه رشه معدنوس فهمتني، ومن بعد نسربي المكرونه بتاع اكل بولات يبداو من الفوق، فلفل بر العبيد كذا فهمتني، ورقه الرند وكالزيتون مقشر، تجي حاجه سخونه وما تشد حتى برشا وقت فهمتني. نعم. نجم حتى صغيرك تدخله معاه نهار اليوم صلاعه ونهار احد للكوجينه، معناتها ينجم يعاونك عليهم حتى السلطه هذه.
1: نعم، الحاجه لحلو
0: لحلو، احنا باش نعملوا كيك فاسو كرنب. الكرنب نعرفوه الخليط ما بين الفرينه والزبده والسكر محاول، نخلطوه ونرشوه فوق الكيك، لكن الكيك نتاعنا شنو، الفريز مازال موجود وطاح، اكل الفريز العربي وكذا، نغسلوا الفريز نتاعنا بالبيه، نغسلوه ديما بالخل، الفريز ديما مهم جدا، خليه في الخل حتى كل
1: قديش وقت،
0: درجين 4 درجه ماكسيموم،
1: 4
0: درجه هو 20 دقيقه يقول لك في الخل، من غير ما تحط له جفال، خاطر باش تحط له جفال وساعات احنا نغلطوا في الدوزه نتاع الجفال في الماء يطيح لك حتى في الكولير نتاع، وتولي بارشا جفال. حط الخل على روحك، نحي لك العروش الخضراء نتاعو، ومن بعد كعبه الفريز نقصوها على زوز ولا على ثلاثه. ناخذ الريسيبيون نتاعي، شو نحط فيه؟ 4 كعبات عظم، كاس سكر وسكر فاني نخدمهم بالباي حتى بطير حتى وين يبيضوا شوي هذوما بعد باش نزيدهم كعبه ياغورت ناتوريل نعاود نخلطهم الكل ببعضها بمغرفه ربالي خاطر هو كي انا خلطت من الاول طلع هكا المونتي ومن بعد كيش نحطوا ياغورت ناتوريل نحركهم بالمغرفه بشويه بشويه من بعد نزيدهم شطر كاس زيت كيف كيف نزيد خلطهم ومن بعد شنوش نعمل ناخذ الفارينه برس كاس ونص فارينة مع ساشي خميرة متاع جاتو ديجا مغربلين ونحطهم هذوما الكل ببعضهم ونزيدهم أكل الفراس هذا حصلت الجاتو متاعي اللي هو الجاتو هذاك فيه اللي كنت نحكي فيه الخميرة والفارينة واوا وحطيته الفراس وكذا نجي للمول توا اللي أنا سواء نعملها بوري أو نحط لها بابي كويسون نحط الخليط هذا الكل كايا ومن بعدش ناخذ هالخليط متاع الكرامبل اللي شنو فيه باش نلقاو فيه برسك زوز مغارف زبدة باش نلقاو فيه كاس فارينة ديجا دي نحاولوا نغربلوها الفارينة وباش نحطوا ثلاثة كيسان سكر محاول ونخلطوهم ببعضهم فتفتوهم احنا نقول ونرشوهم هذوما فوقك الخليط الاولاني اللي حطيته في الوحده ونطيب في 180 درجة قرابة 20 دقيقة 25 دقيقة نخرج من بعد الجاتو متاعي نلقاه ديجا احمر من الفوق والجاتو تلقاه طابلي من اللوطه نجموا ناكلوه حتى سخون فهمني في الطقس هذا ومن بعد حتى نجموا نسربيه حتى فوقه اون بولا غلاس تلقاه هو سخون وتتحط بولا غلاس فاني فوقه تبدا المطعم نتاع الشوفروا تبدا في لسان تبدا حاجه مزيانه برشا فما شكون يزيد حتى صوص كراميل وفما يزيد حتى شويه السكر محور وكهو
1: كله حسب الاذواق كل واحد كما يحب هو
0: سواء نعملوه في دي تارتيلات صغار كل واحد تعطيه الكعبة متاعه أو نعملوه كعبة تارت كبيرة نقصوها دي تريونجل ونقسموه على عدد أفراد العائلة
1: خليتنا نتخيله هكا في الشخشيخة وفي البنة ومحلها لمة العائلة حتى على أبسط الحاجات ما الأطباق اللي قدمتها قديش محلها يعطيك الصحة يا شيف
0: عايشك يا ربح
1: إن شاء الله نتلقاو بيك ديما كالعادة تنورنا في استوديوهات إذاعة المنستير شكرا جزيلا
0: شكرا
1: يعيشك

نرجع نرجع نرجع نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك كنت تطلع لي الكاميرا نطلع لك

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، نبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: موسم الحصاد 2026، صابة واعدة تعزز الأمن الغذائي وتدعم رهان السيادة الوطنية، والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان، محور اجتماع لجنة القيادة، وبنوعين من القروض الاستثمارية وقروض الاستغلال، وزارة التشغيل تعلن عن مبادرة جديدة لتمويل الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى، وتوقيع اتفاقية تعاون بين جامعة وكالة الأصفر والسياحة والشبكة التونسية للوداديات. وفي أخبار العالم عنوانة الصباح: الاتفاق جاهز في انتظار التوقيع، بين إيران وأمريكا حسابات الاستراتيجية تسبق تكتيكات المفاوضات. أما في أخبار الرياضة فعنوانة: مونديال 2026 غدا في المكسيك، تونس تواجه السويد، نسور قرطاج من أجل بداية موفقة تعزز حظوظ تحقيق حلم العبور للدور الثاني، وبداية واعدة للمنتخبات العربية في المونديال، المغرب تبهر أمام البرازيل، وقطر تقتلع تعادلا تاريخيا أمام سويسرا. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنوانت: تونس وجهة رائدة للاستثمار، وكتبت: تعيش بلاد على وقع حراك غير مسبوق في علاقة بالاستعداد لتنظيم كبرى التظاهرات الاقتصادية والاستثمارية أو تلك التي نظمت مؤخرا ولقيت استحسان كافة الأطراف المشاركة وأسفرت أعمالها عن نتائج إيجابية وشراكات مثمرة، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاحتضان تونس منتدى للاستثمار يومي 25 و26 من جوان بالضاحية الشمالية للعاصمة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، وفعالية أسبوع صاحبات الأعمال لدول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا من 28 من جوان حتى 3 من جويلية المقبل. وأضافت الصحيفة: إن بلادنا تعتبر بوابة استراتيجية نحو أفريقيا، ومن خلال دورها الفعال في المنطقة تعمل على التأسيس لمناخ استثماري أفضل في القارة الأفريقية، انطلاقا من ضمان التواصل بين البلدان الأفريقية والأوروبية وسائر البلدان العالم لبناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية تقوم على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في قطاعات متعددة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تونس عاصمة السياحة العربية 2027 واستعدادات ماراثونية للحدث من أجل المراهنة على جودة المنتوج والخدمات السياحية. وبمناسبة رأس السنة الهجرية، رئاسة الحكومة تقرر عطلة بيوم واحد. وفي أخبار الرياضة عنوانت الصحافة: انطلاق مشاركة المنتخب الوطني بمواجهة السويد، وتضيف: النصور في مهمة تبديد الشكوك. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنوانت: العالم رهينة إسرائيل، وكتبت: في كل مسألة وقضية دولية لابد أن تجد وراءها إسرائيل، هذا الكيان الذي غرسه الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط من أجل منع الاستقلال والاستقرار، والآن لم يعد هذا الكيان سببا في أزمات الشرق الأوسط وحده، بل سببا للأزمات في كل أنحاء العالم، بما أن الشرق الأوسط هو قلب العالم النابض. وأضافت الصحيفة: ما تعيشه أوروبا اليوم من اضطراب سلاسل الإمداد ومن تضخم في الأسعار غير مسبوق وأفق اقتصادي مستقبلي غير واضح المعالم، هو نتيجة هذه الحروب العدوانية التي تقودها عصابة متطرفة استطاعت أن تمتلك المال والسلاح والنفوذ في مفاصل القرار الدولي، فباتت كلها في تبعية لها، وعندما تذهب الولايات المتحدة إلى حرب غير مشروعة في إيران كما فعلت سابقا في حروب غير مشروعة في دول المنطقة، فإنها انقادت انقيادا تاما لرغبات الكيان الصهيوني ولجنون قادته المتطرفين. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: من أزمة التمويل إلى تأجيل المؤتمرات، اتحاد الشغل يشد الحزام ويتقشف، واحتقان في البريد التونسي، شارة حمراء، احتجاجات وتلويح بالإضراب. وفي أخبار الرياضة عنوانة الشروق:
منتخبنا يفتتح المونديال بمواجهة السويد، لا خيار إلا الانتصار. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: خاطر منسير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
3: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. حصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنسير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: 42 دقيقة بعد الثامنة صباحا الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في زمن تتسارع فيه التحولات الثقافية وتتداخل فيه اللغات والهويات، يظل المثقف الحقيقي ذاك الذي يحمل وطنه إلى العالم بالكلمة وبالمعرفة والترجمة الراقية. ضيفنا اليوم لم يكتفي بأن يكون أستاذا جامعيا أو مترجما أو باحثا، بل اختار أن يكون سفيرا للثقافة التونسية في الفضاء الإسباني وفي أمريكا اللاتينية. حمل الشعر التونسي والرواية التونسية والفكر التونسي إلى آفاق جديدة من التفاعل الإنساني والحضاري. هو الباحث والجامعي رضا مامي، الذي توج مؤخرا بالميدالية الذهبية ثيار بمدريد، واختير شخصية العام لسنة 2025 من قبل المنتدى الثقافي العربي الإسباني، تقديرا لجهوده في نشر المعرفة وترسيخ قيم التعددية الثقافية والحوار بين الشعوب. نسعد هذا الصباح إذن باستقبال دكتور رضا مامي. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
2: مرحبا، صباح الخير. صباح الخير كل مستمعي ذات المنسير، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة اللطيفة.
0: مبارك هذا التتويج دكتور، ونفخر به جميعا كتونسيين.
2: عايش ربي فضلك، والله ديما نقولها، يعني التتويج يتجاوز معناها اسمي، يتجاوز شخصي كأستاذ وكباحث وكمترجم، ليشمل يعني جل المثقفين التونسيين، بل نقول ليشمل يعني ويمثل الثقافة التونسية في ربوع أخرى وآفاق أخرى.
0: نعم، بداية كيف تلقيتم خبر اختياركم شخصية العام 2025 ومنحكم الميدالية الذهبية في مدريد؟
2: والله اتقبلت بكل فخر وسرور، كما قلت لك هذا المنتدى هذا اللي يشتغل منذ عقود على التثاقف والعلاقات الثقافية الإسبانية العربية، تلقيت بكل سرور وبكل فخر، لأنه كما قلت لك يعني خاصة في مجال الإسبانية يعني مناش معروفين بالقدر الكافي كأدب كتاريخ كحضارة كشعر تونسي.
0: نعم.
2: لدى إسبانيا ولدى أمريكا اللاتينية. يعني بكل سرور تلقيت الخبر هذا، بصراحة كما قلت لك فرحني. وبالمناسبة نادي يعني كل من اشتغل معي من طلبة وأساتذة وزملاء ومثقفين في هذا الميدان.
0: نعم، نتصور يعني لك الكثير التتويج هذا على المستوى الشخصي، على المهني وعلى الإنساني أيضا.
2: والله المهني هو عمل يعني مجاش في ليلة ونهار، هو يعني نتيجة يعني مجهودات جبارة قمنا بها منذ تقريب 4 قرون، اللي يعني في جامعة منوبة ندرس الأدب واللغة والأدب الإسبانية.
0: نعم.
2: مجهودات يعني جبارة قمنا بها، سواء كان في صلب قسم الإسبانية رغم اللي هو قسم صغير كي نقارنه بالأقسام العربية والفرنسية والإنجليزية، لكن هو قسم ناشط، أو كذلك صلب يعني الجمعية التونسية لدارسي الإسبانية وأدابها التي أترأسها. قمنا يعني منذ عقود بالعديد من الملتقيات، المؤتمرات، الدروس، المحاضرات، المؤتمرات، سواء كان في تونس أو خارج تونس. هذا الكل إيمان منا هو يعني باش نعرف بالإرث الثقافي التونسي لدى إسبانيا، وخاصة إسبانيا في نهاية الأمر ما هي اللي نافذة نفتحوها لكي نطلع على عوالم أمريكا اللاتينية وهم 23 بلد اللي في الواقع وفي الحقيقة وحسب تجربتي البسيطة يعرفوا عنا القليل.
0: نعم.
2: يعني في هذا من ناحية هذه أنا كما قلت نعتز بالتتويج هذا اللي هو يشمل نسميها في كل بلا رضا مامي ولا أي أحد آخر بالثقافة التونسية اللي ولاد ممثلة يعني في عدة يعني محافل دولية ثقافية.
0: نعم، كيف بدأت الرحلة مع ترجمة مع الثقافة الإسبانية، وإلى أي مدى يمكن للترجمة أن تكون أداة للتقارب بين الشعوب وبين الثقافات؟
2: دي مقولة في مداخلاتي ومحاضراتي، يعني ما نؤمنش برشا بالترجمة، خاصة ترجمة الشعر، لأنه ترجمة الشعر هي عملية معقدة ولا تكمن في تحويل يعني محتوى من لغة إلى أخرى أو من طفة إلى أخرى، لكن وبالرغم من كل هذا الترجمة اليوم هي ضرورة وضرورة نعود 3 مرات، لأنه إذا كان ما نوصلوش الفكر متاعنا، إذا كان ما نوصلوش إرثنا الثقافي إلى الآخر نبقى في عزلة.
0: نعم.
2: العزلة على الأقل عزلة عزلة ثقافية. أعتقد أنه اليوم يعني أصبح من الضروري فتح نوافذ أخرى. إحنا عندنا نافذة الفرنكوفونية أتفق مع الكل فهي نافذة مهمة لكن ليست يعني كافية اليوم. وجب علينا أن نفتح نوافذ أخرى حول عوالم أخرى. جت الفكرة هي ترجمة يعني الديوان الشابي من غني الحياة اللي هو جزء ليتجزأ من الذاكرة التونسية ترجمته للإسبانية ولقى معناها رواج كبير. اليوم الشابي يوصل للطبعة الثامنة ووقع نشر يعني في فنزويلا في كولومبيا قطر نظر على إسبانيا وهو أصبح مادة تدرس في رجاء رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه. يعني
0: شنو اللي شد القارئ الإسباني ولا اللاتيني في الأدب ولا في الشعر التونسي وخاصة مع شعر الشابي؟
2: والله نحكي لك على إسبانيا ولا أمريكا اللاتينية. في الشابي لنتفق أنه فما فكرة أنه الشابي مثل الرومانسية من ناحية عنده يعني قصائد في الحب خاصة صلوات في هيك الحب يمثل يعني قمة الرومانسية رغم اللي هو رومانسي يعني متأخر كما نسميوه. من ناحية أخرى هو شعر متمرد هو شعر الثورة هو شعر الشعب هو شعر اليقاب بدور يعني الرسول في الحياة جنب إلى جنب مع شعبه خاصة في فترة الاستعمار. فهناك يعني شعراء رومانسيين يقربوا برشا الشعر الشابي كما إسبرونفيدا كما بيكر وما كتبوا قبله بفترة قصيرة لكنهم شعراء رومانسيين وفيهم روح الشابي. من ناحية أخرى في أمريكا اللاتينية جانب التمرد الجانب الثوري هو بالذات الحال يعني محبب ويدرسوه ويحبوه في جل أمريكا اللاتينية لأنه هذا الجانب أو هذه الروح الشعرية متاع التمرد والثورة موجودة في جل شعراء أمريكا اللاتينية ولذلك يعني لقى رواج ولقى تقبل يعني وهو كما قلت لك اليوم يدرس في عدة جامعات سواء كان في إسبانيا أو في أمريكا اللاتينية.
0: نعم اللي لاحظوه أنه اللغة الأسبانية في تونس ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والحضور داخل مؤسساتنا التعليمية والثقافية. وأنت كرئيس الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وأدابها شنية أبرز المشاريع اللي قاعدين تشتغلوا عليها اليوم؟
2: والله الحمد لله يعني مختلفين قال اللغة الإسبانية لآخر مثلاً وذلك يعني الأساس وهو التعليم الثانوي يعني نبعد بعيد عاد كي ناخذ عدد التلامذة اللي يدرس اللغة الإسبانية مقارنة باللغة الإيطالية أو الألمانية وهذا معناه يسعدنا ويفرحنا بالذات الحال. مشاريعنا يعني هي كما قلت نخدمه في اتجاهين. الاتجاه الأول هو التعريف بالإرث التونسي والثقافي لدى إسبانيا وأمريكا اللاتينية. عندنا توصلنا تقريبا 12 مؤتمر دولي في ال 12 مؤتمر هذوما استدعينا قرابة 200 ما بين أساتذة وكتاب القصة والرواية والمترجمين إلى الجامعة التونسية وإلى الفضاءات الثقافية التونسية.
0: نعم.
2: وبنفس نفس الاتجاه الآخر ألا وهو التعريف كيف هي بالثقافة الإسبانية لدى القارئ العربي ميغيل دي ترافانتس أنطونيو ماتشادو فيديريغو غارسيا لوركا. وهذا بطبيعة الحال عندنا الترجمة وعندنا اللقاءات المباشرة ما بين مثقفين تونسة وما بين مثقفين من العالم اللاتيني والعالم الإسباني. هذه تقريبا هذه المحاور الكبيرة اللي نشتغلوا عليها.
0: نعم الجمعية أيضا تحصلت على جائزة وهذا تقدير مهم ليك وللفريق العامل معك.
2: فعلا هو كانت صدفة يعني في بمناسبة مشاركة وفد من الأساتذة المثقفين التوانسة اللي رافقوني شاركنا في معرض الكتاب الدولي بمدريد وتحصل يعني الجمعية على جائزة إسكريد وندي اللي تقدمها وتمنحها وتسلمها دار النشر السيال في ماليون بالتعاون مع إدارة المعرض الدولي للكتاب ومدينة مدريد. وهذا بتاعت حالك ما قلت لك يشرفني وهديت الجائزة ونهديها إلى كل الطلبة خاصة للوقفة متاعهم الوقفة يعني الثابتة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وللدورة اللي يقوموا به كذلك إلى كل من الأساتذة زملائي كل من المثقفين اللي تعجبهم اللغة الإسبانية والثقافة الإسبانية اللي وقف معنا ودعمونا خلال تقريبا 15 سنة منذ انبعاث الجمعية سنة 2011.
0: شنو هي الرسالة اللي تحب تختم بها وتوجهها للشباب التونسي المهتم باللغات وبالترجمة وبالأداب العالمية؟
2: والله من مش يكون يعني ماهيش باش تكون رسالة خاصة، رسالة يعني نكرروا فيها ونعاودوا فيها، لكن مع الأسف ما تطبقش من الكثير، ألا وهي الانشغال على الثقافة، الانشغال على الثقافة، ونحاول وعلى الأقل بالنسبة للأساتذة نتاع اللغات الأجنبية نحاول نكونوا سفراء الحقيقيين لأدبنا ولثقافتنا، لأنه هذا دورنا، دورنا وهو نقطة التواصل أو الحلقة التواصل بين الثقافات الأخرى وثقافة تونس. هذه الرسالة اللي نحب نوجهها، ولهذا معنا نحاول ونسعى والناس كل حد يعني من مكانه كما قلت نخرج من العزلة الثقافية ونوصل إلى الآخر، وهذا مهم جدا.
0: نعم، بين الترجمة والإبداع والبحث الأكاديمي يواصل سيري ذامامي كتابة اسم تونس في فضاءات المعرفة والحوار الثقافي العالمي. هذا تكريم جديد يؤكد أن الكلمة الراقية والفكر المستنير ما يزالان قادرين على بناء الجسور بين الشعوب وصناعة صورة مشرقة لتونس في العالم. شكرا لك أستاذ ريذا أمامي على هذا الحوار الثري، ومزيدا من التألق والإشعاع الثقافي لتونس ولكل أبنائها في كل المحافل الدولية.
2: شكرا لكم،
0: يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نمشي لمساكن صديقنا وحيد خصيبة في الانتظار، يعطينا فكرة على أسعار السوق اليوم في مساكن. مرحبا وحيد، أهلا وسهلا بك.
3: صباح النور والسرور، مرحبا بك، بس في صوتي يتعاود روح.
0: يظهر لي فما نوعا ما انخفاض ولو بسيط في الأسعار هلايمات.
3: الأسعار لا، فما الحمد لله بون نوفيل، ديجا الطماطم رخصت. كانت معنا غالية برشا، اليوم تصبح 15%، البطاطا 15%، بصل زادا كيف 14%، الفلفل 18% حتى 2400، الخضر منخفضة تتم السوم متاعها معتدل من العيد التوى، وبالنسبة للغلال شبعة ما شاء الله في البطيق والدلاع، السوم دينار حتى 12% ما بين البطيق وما بين دلاع. صابة كبيرة ما شاء الله، اللوز الهش 2500، 3500 للخوخ، 4000 للخوخ وابو تبقايا، 3500 زادة للمشماش، 5000 المشمش الأبيض هذا من أحسن الأنواع، تقوس 15% حتى 2500. الخضرة تتسمى مش غالية.
0: نعم، هيا به. واللحوم البيضاء والحمراء،
3: اللحوم البيضاء 4000 الدجاج، نخفض السوم تاعو زاد الدجاج نظرا للسخانة اللي تعديت الأيامات اللي فاتت، سكالوب 16000 حتى 18 دينار، بلاتو العظم من 6500 ل 8000 الفص الأحمر، ثم قبيل زاد على الاسكالوب على الداند على الدجاج، خاصة يشريوا الناس معنا الدجاجة حية 4000 الكيلو، مش خايب السوم. بالنسبة لولد البحر زاد ثم شوية ارتفاع في ولد البحر، نعم. إن شاء الله ينقص، خاطر السردينة اليوم 7800، كومبري 16000 18000، الوراطة 22800، القاروس 27000، ثم 57000 القاروس، كروفيت زادة جويدة ثم 16800 والكبيرة 32 دينار، ثم برشا أنواع البوغا 6800 وحتى 9900، ولد البحر يقعد معناها الأسوام متاعه ما نقصش، سردينة 7800 ثم غالية شوية في البريود هذه، يقولوا بخاطر نو.
0: نعم، أما اللحم يظهر لي مازال
3: اللحم
0: الناس مازالت معايدة.
3: اللحم هذاك يا الحقيقة مازال حبش يتصالح معنا، ما حبش
0: غالي، باقي غالي،
3: باقي غالي. الكيلو في حدود 60 دينار حتى بالنسبة للعلوش، ما حبش يطيح السوم نتاعو، وقعد معناه يناطح في جميع الأسد، كل شيء يرخص في
0: تونس. نعم،
3: ينجم يرخص وينجم يطلع، إلا اللحم قعد معناها في سلم معين وفي درجة معينة.
0: نعم،
3: 60 دينار هو راو برشا بالنسبة للسوم، 60 دينار راو ما ينجمش التونسي يتحمله، راو ما ينجم حتى حد يتحمل كيلو لحم 60 دينار.
0: فما حاجة اسمها سياسة المقاطعة، اللي ما نجموش وما نقدرش عليه ما ناخذوش،
3: ولا المقاطعة ولا التبديل من الحاجة المستشراة. لو كنا نمشيوا للبقري، أبرك البقري هبرة من 42 ل 45 مخلط 37 38 دينار، ثم الحم الجمل زاد 45 دينار، ثم الماعز أبرك شوية 55 دينار. اللي يشري الحم ولا نقعد به، زاد الناس اللي تعمل مشاوي ويهز عيلة ويمشي ياخو 4-5-10 كيلو مشوي، صحة وفرحة ليه. أما شوف قديش يتكلف المشوي، 75 دينار الكيلو.
0: نعم نعم.
3: و80 دينار.
0: صحيح.
3: معناه تحرم زاد عائلات انت باش يمشوا يتفرهدوا ويعملوا مشوى في العشية، ولا يعملوا قائمة جاي توصيف وجاي صلاع. ماذا بينا الأسعار بتاع العلوش تنخفض لحقيقة.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
3: التونسي راهو الأكلة الرقم واحد هي في الصحن بتاعه. راهو العلوشي هي بعد اللحم البقري.
0: نعم صحيح. شكرا جزيلا ليك وحيد، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه، وإن شاء الله نهارك طيب، ونلتقي دائما على نفس الموجة. إلى اللقاء. نصل معاكم هكا الختام رحلتنا الصباحية هذه اللي بديت منذ السادسة، واللي كنت فيها في تعويض لزميلتي وصديقتي مروى زيدي. إن شاء الله تكون معاكم الأحد القادم. شكرا أيمن الشابي، شكرا هويدة بن ساسي. أنا ربح نقولكم بسلامة، خليكم ديما مع إذاعة المنستير. بعد شوية أجواء البراءة، أجواء الطفولة، رفقة زميلتي ريم الهيني. خليكم ديما مع إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، والضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصف.

0: بشائر الصباح كنهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3 ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7
2: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز للأنباء. بلغت كمية الحبوب التي تم تجميعها على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من شهر جوان وفقا لما أعلنه ديوان الحبوب أمس، وقد توزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ بأنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وأصلاح العطب الذي طرأ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري من ولاية نابل، وأضاف في بلاغ ذاته أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد لذلك. قال المندوب الجهوي للسياحة بالمحطة السياحية نابل الحمامات الشمالية وحيد بن فرج أن مدينة الحمامات استقبلت أمس وفدا من الصحفيين والإعلاميين الصينيين في زيارة خصصت عفوا لاكتشاف الموروث الثقافي والتراثي الذي تزخر به الجهة. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية. في أخبار العالم، من المنتظر أن يتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم بين الولايات المتحدة وإيران حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الخارجية في طهران أنه لن يتم توقيع الاتفاق اليوم. في سويسرا يصوت الناخبون اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة في استفتاء يقارن بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وينص التعديل الدستوري على ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 في ظل مخاوف تتعلق بالهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينات القرن الحالي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. Yeah.
4: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1990 في إيطاليا، نسخة التكتيك، الانضباط والدراما. النسخة هذه كانت نقطة تحول كبرى في كرة القدم العالمية، لأنه جاءت في فترة وداع أنظمة كروية ودول كاملة. كان هذا المونديال الأخير قبل توحيد ألمانيا، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، مما أعطى البطولة تابع تاريخي خاص. البطولة هذه شهدت مشاركة 24 منتخب، من بينهم عودة مصر للمونديال، وزاد أول ظهور منتخبات كما الإمارات، كوستاريكا، إيرلندا في نسخة عكست انتشار كرة قدم في العالم. فنيا المونديال هذا كان مختلف، أهداف قليلة، دفاع قوي، تكتيك عالي برشا، ويعتبر من أقل النسخ متعة من ناحية اللعبة. وزاد شد رقم قياسي سلبي، 16 بطاقة حمراء في البطولة، وهو رقم كبير برشا. لكن رغم ذلك البطولة كانت مليانة قصص كبيرة. نبدأ بأول قصة، منتخب الكاميرون اختفى الأضواء وأصبح أول منتخب إفريقي يوصل للربع النهائي. بدأ البطولة بانتصار تاريخي أمام الأرجنتين في واحدة من أكبر مفاجآت في تاريخ المونديال. في المقابل ألمانيا الغربية واصلت بثبات وتغلبت المنتخبات قوية كما هولندا، إنجلترا، وصلت النهائي بأسلوب عملي ومنظم. الأرجنتين زادة وصلت النهائي بقيادة مارادونا، لكن هذه المرة بصعوبة كبيرة في ظروف صعبة برشا. النهائي كان في ملعب روما، ماتش مغلق تكتيكيا وقليل الفرص. جاءت اللحظة الحاسمة، ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة، سجل أندرياس وجابت اللقب الثالث لألمانيا الغربية. مشهد النهائي كان مؤثر برشا، مارادونا يبكي بعد الخسارة النهائي، لحظة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر لحظات إنسانية في المونديال. والقصة الأخيرة، فرانس بيكنباور تخلى التاريخ من القلائل اللي توج بكأس العالم لاعب ومدرب. وهيك كان مونديال 1990، بطولة الدموع، التكتيك واللقب الألماني الجديد. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وإن تبدأ كرة قدم تنتشر عالمياً بشكل غير مسبوق. إلى اللقاء.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: إذاعات الطفولة.
1: إذاعات الطفولة.

شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: كيف حالكم؟
1: بخير.
0: ظهر ناشطين ناشطين ناشطين بالقداس. ظهر اللي العطلة عطاتكم طاقة قوية قوية قوية قوية. بديتوا تخموا في الأنشطة الصيفية ولا مازال؟
1: أنا بديت.
0: شنو نحب نسمع منكم؟ شنو برامجكم كأنشطة صيفية؟ شنو ناويين؟ شنو تحبوا تعملوا؟ بيت نبداو بالواحد بالواحد الساعة. نبداو معك أنت، احكي لي عم ناول في الصيف شنو عملت؟
1: أنا عم ناول في الصيف أول شهر من الصيف نتاعي نمشيو للجار نعملوا أنشطة، نخبزوا كعكة، نلعبوا بالبيزل، نعملوا أنشطة ترفيهية يعني، ونرسموا بالكواش، نتفرهدوا شوية في الساحة، يعني نعملوا برشا أنشطة، نصنعوا حاجات، يعني محلاه الجو غادي.
0: إيه ترى أنت يا سارة؟
2: أني عملنا بريكولاج، وجت بنت خالتي من ألمانيا، ومشينا للبحر ومشينا حوسنا، ودادا طالعت معناتها نطالع برشا، نحب خاصة السنين نحب نطلع برشا كتب.
0: إيه إيسي؟
3: أني العطلة متاع اللي فاتت خاطر خالتي كي تجي تحبنا ديما بالأنشة، فالأنشة معناها الأنشطة هما بانتير، مسرح،
4: ثقافة.
3: مسرح، بانتير، برشا حاجات مزيانة، معناها ما يفاوش حاجة تقلق منها، فما ما أحسن منها.
1: يوسف
5: نمشي البحر مع أولاد عمتي.
3: أنشطة مش
5: حتى ديك نعمل
6: تمشي البحر وطلع
3: وتلعب بالتليفون.
5: ونرسم بالبانتور ونلون بالأقلام
1: وتصنع حاجات
5: ونصنع حاجات بالوراق كهو.
7: بوني في الأنشطة الصيفية باش نمشي البحر ونلعب، وكان زادة باش نبات في دار جدتي وعمتي وحزيل، وزادة بتأكيد كل أيام صيف نلعب التليفون، وزادة نعمل أي أنشطة أخرى، نقرأ قصة مثلا في أوت كيكة ما نعرفش.
1: أوه.
7: إيه في الصيف رجوع شوي لأوت اللي يجي هو.
3: أوكي.
0: أختي يا حلالك تقرأ.
7: يا حلالك.

تاريخ انا عالم كبير، كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير، في الادب بنقولك انا اما التاريخ انا عالم كبير، كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير، شعر ونثر معهم زاده نكتبهم من غير تفكير، علم الذره انا وضعته وخملته في قاع البير، في السوري محصل شهاده سميوها تبلو دنار يسميوها

علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني عنطر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني قيس ورميو رهت وماء ماتوا في أبكسور ماتوا رو في أبكسور.

0: الأخبار تعزمة.
1: يتواصل الطقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات.

الجنوب الغربي. الأخبار تصغى. شارك المركب الثقافي بالمنستير ضمن فعاليات الملتقى الإقليمي لجمعية صيانة المدن لإقليم تلاسة بقصر المرمري بالمنستير مؤخرا بتنصيبات فسيفساء ثلاثية الأبعاد وقطع فخارية عن ورشات الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي الدورة 22. الأخبار تصغى. في إطار دعم الأنشطة الثقافية في الوسط المدرسي وتسمين التميز التربوي، افتتحت مؤخرا الدورة الثالثة لمعرض الفنون التشكيلية السنوي الذي ينظمه معهد بورقيبة بالمنستير تحت شعار رحلة في هوامش الجسد، وقد

0: الجغرافية. يتواصل الطقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي.
1: الأخبار تعزغر.

0: إشهار.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدأ الكادوة. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7
4: ستوديو المونديال
5: ستوديو المونديال ستوديو المونديال
6: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
7: تونسيا تونسي
6: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

صنيعة الكنز لا يفنى. اجتمع الأطفال في بيت جدي سليمان وتحدثوا عن نشاطهم. قال نجيب: ما هو نشاطك يا آريج؟ أتعلم نجزة زربية في ورشة خاصة. وتساءل مجدي قائلا: وأنت يا شكري؟ أصبحت عضوا في نادي إصلاح الكهرباء. قالت خلود: أنا أهوى صنع الحلويات، لقد تعلمت عند السيدة خديجة صاحبة المحل بيع المرطبات. حسنا يا خلود، سنذوق قطعة حلويات من صنعك. نعم، سأوزع عليكم قطعة قطعة هدية من عندي. عند ذلك ابتسم مجدي وقال: أما أنا فلي نشاط آخر. ثم صمت قليلا كأنه يفكر، فصاح الأطفال: تكلم يا مجدي وحدثنا. فأجابهم مبتسما: أنا عسال أربي النحل وأتحصل على العسل المصفى، وأدعوكم لزيارة منحلتي في الغابة المجاورة. توجه الأطفال إلى الغابة، وكان مجدي يشرح لهم طريقة تربية النحل، فقال: إن النحل يتغذى من رحيق الأزهار، ويمنح عسلا فيه شفاء للناس، يضعه في شمع يصنعه بنفسه، وللوقاية من لسعة النحل المؤلمة يلبس العسال بزة خاصة به. وفي حفل المدرسي قدم كل طفل منتوجه. عرضت آريج زربية مزركشة مصنوعة من الصوف، وقدمت خلود طبقا من الحلويات الشهية. أما خولة فجلبت معها خبز الطابونة ووضعته على منضدة وملأت الصحون زيتا. بينما كان مجدي يتجول بين أصحابه ويذيقهم العسل اللذيذ، قال المدير: هنيئا لكم بما قدمتم يا أبنائي، هذا الذي يبقى وينفع الناس.

كلنا نفرحوا كي نسمعوا كلمة عطلة من صغرنا، وإحنا نستناو فيها بشوق كبير، نحسبوا لها بالأيام والساعات، وكي توصل حسوا بفرحة وراحة. لكن عمركم سألتوا رواحكم سؤال بسيط ومهم في نفس الوقت؟ علاش أصلا فما عطلة؟ علاش المدارس تسكر أيام معينة؟ وعلاش التلاميذ والعمال والموظفين ياخذوا راحة من وقت آخر؟ وعلاش ما نقعدوش نقراو ولا نخدموا طوال العام بلا توقف؟ فالحقيقة الإنسان مهم إن كان قوي ونشيط يبقى محتاج للراحة. الجسم متاعنا والمخ متاعنا يخدموا كل يوم، نقراو نحفظوا نفكروا نركزوا نكتبوا ننجازوا برشا مهام، ومع الوقت يبدأ التعب يتراكم حتى إذا ما حسيناش به مباشرة. العلماء اكتشفوا أن الراحة مش ترف ولا كسل، بل حاجة ضرورية للصحة الجسدية والذهنية. كي ناخذوا فترة للراحة المخ يلقى فرصة باش يرتب المعلومات اللي تعلمناها ويحفظها بطريقة أفضل. لهذا سبب برشا تلامذة يراجعوا بعد العطلة بنشاط أكبر وقدرة أحسن على التركيز. وزاد العطلة تساعد الجسم على استرجاع طاقته. الإنسان اللي يخدم أو يقرأ بلا توقف ينجم يحس بالإرهاق وتعب وفقدان الحماس، أما بعد فترة الراحة يرجع عنده نشاط أكثر ورغبة أكثر في العمل والدراسة. والعطلة مش معناها النوم فقط أو البقاء في الدار، هي فرصة باش الإنسان يعمل حاجات ما يلقاهاش وقت في الأيام العادية. نجم يقضي وقت مع عائلته، يزور أقربائه، يمارس الرياضة، يكتشف الهواية الجديدة، يقرأ الكتب. وزاد العطلة تقوي العلاقات العائلية، خاطر في الأيام العادية كل واحد يكون مشغول، تلامذة في المدرسة والوالدين في الخدمة، أما في العطلة العائلة تلقى وقت أكثر باش تتلقى وتحكي وتعمل أنشطة مشتركة. ومن أسباب المهمة زادة إنه العطلة تساعد على التوازن في الحياة. لو كانت حياتنا كلها دراسة فقط أو خدمة فقط باش نحسوا بالملل والضغط، أما وجود فترات للراحة يجعل الإنسان يعيش بطريقة أكثر وتوازن وسعادة. تختلف أنواع العطلة، فما العطلة القصيرة كما عطلة نهاية الأسبوع، فما عطلة مدرسية بين الفصول، فما عطلة صيفية طويلة اللي يستناها تلامذة من عام لعام. وكل نوع عنده دور في إعطاء الجسم والعقل فرصة للراحة والتجديد. لكن لازمنا نعرف حاجة مهمة، العطلة مش معناها تضيع وقت كامل، صح نرتاح ونفرح، أما زاد النجم نستغلوه في حاجات تنفعنا وتخلينا نتطور. الإنسان الذكي هو اللي يلقى التوازن بين الراحة والاستفادة. تخيلوا لو ما فماش عطلة أبدا مش يولي التركيز أصعب وتعب أكبر والحماس أقل، لذلك وجود عطلة يساعدنا باش نرجع أقوى وأكثر استعداد الموصل للدراسة والعمل. وفي الأخير نستكشف أن العطلة مش موجودة فقط للفرحة واللعب، بل عندها فوائد كبيرة للجسم والعقل والنفس، وهي فرصة للراحة واسترجاع الطاقة وقضاء وقت مع الأحباب واستعداد لبداية جديدة بنشاط وحماس أكبر.

عسلامة. اليوم في حصة الأنشودة باش نعرفكم على الهدف من الأنشودة. الهدف من الأنشودة هو تنمية مهارات التواصل والتعرف الصغيرات زادة على اللغة العربية الفصحى، تخليهم تحسن النطق، تحسن الذاكرة. ومن ضمن المحور متاعنا كيف ننظم أنفسنا، نتعلم اليوم أنشودة ما أجمل تنظيم الوقت. ما أجمل تنظيم الوقت هي أنشودة باش تعرف الصغير بخلاف اللغة العربية الفصحى اللي باش ينطقها بطريقة صحيحة ولغة سليمة، اللي باش تثري له زاد الزاد اللغوي متاعه، يتعلم بها اللي هناك وقت للجد وللتعب، وقت للهو، لا وقت للعب. وهكاك بطريقة مريحة ينجم الصغير يتعلم يقسم وقته، يعرف اللي فما وقت للقراية ووقت للعب باش يسموه هيلكم أولادي.

0: شكرا لكل الأطفال الحضور بحذينا في الأستوديو، ونحب بربي تحية شكر كبيرة لكل الأولياء اللي يجيوا كل صباح أحد بشيبوا صغيرات متاحهم للإذاعة، نسلم عليهم فردا فردا، ونعرف شو معناها يعدي الولي كيفة الأسبوع هو في العمل وتقى يستنى في نهار لحد باش يرتاح ويلقى فما نشاط زيادة بالابن. فبالتالي شكرا لكل الأولياء اللي يحضروا مع أطفالهم، خاطر نقعد جمعة كاملة نحضروا في الفقرات، يحضروا الفقرات مع صغارهم، يراجعوا معهم الفقرات ويجيبوهم زيادة صباح الأحد. ربي يفضلكم وربي يخليكم، وبون جاية العطلة يكون فيها أكثر راحة للعائلات وللأطفال زيادة كيف كيف. إن شاء الله عطلة طيبة وسعيدة نتمنيها للجميع. ما انطلقتش رسميا لكن على المستوى الفعلي يظهر لي بديو يتمتعوا بها الصغيرات. ربي يفضلهم وربي يخليهم، نتمنى لكم يوم أحد طيب وسعيد.
1: نحبوا نسلموا التسليمة جماعية على المستمعين، نقولوا نهاركم مبروكة.
2: أيه.
1: أوكي يلا نهار.

0: إشهار
1: بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت خطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: إذاعات الطفولة.
1: إذاعات الطفولة.

شاعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاها 22 من شهر ديسمبر المنقضي. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه إن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر رجوان الجاري. تنطلق اليوم إلى غاية 31 من شهر جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. الحملة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي تشهد مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية بالإضافة إلى الكشافة ونوادي البيئة. وستكون الانطلاق اليوم بشاطئ المرسى لتشمل مختلف الشواطئ التونسية في مرحلة لاحقة. يستهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مشاركته في المونديال انطلاقا من الساعة 3 من فجر الاثنين بملاقاة نظيره السويدي على أرضية ملعب مونتير المكسيكي لحساب المجموعة السادسة. وسيكون لقاء المنتخب مسبوقا بلقاء المنتخبين الهولندي والياباني انطلاقا من الساعة 9 ليلا لحساب ذات المجموعة. يتم يستقصي اليوم الأحد بسحب قليلة ثم يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع طفيف لتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات القادمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا بعد دقيقة. مونديال مع سنة البرهومي يأتيكم لهذيلي في روتروفيزر.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: إشهار
4: 90 دقيقة جرحة 90 دقيقة فرحة والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين ملا ضمن على الفرجة في المونديال بتقيو دي بي وعدي لابونمون تاعك على
5: bi.net.n
4: ولا كلمنا على 71 100 440.
6: بي الانترنت معنا خير.
7: ولدي يا ولدي

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
2: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
3: في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل، تبدو المجموعة الثانية في مونديال 2026 متوازنة ومليئة بالتفاصيل المثيرة، حيث تضم منتخبات كندا، سويسرا، قطر والبوسنة والهرسك.
2: المجموعة الثانية.
3: نبدأ بكندا صاحبة الأرض. المنتخب الكندي يخوض مشاركته الثالثة في تاريخه بعد 1986 و2022، لكنه ما فازش إلى حد الآن بحتى مباراة في المونديال. يقودهم المدرب الأمريكي جيسي مارش ونجمهم الأول ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر السريع لنادي بايرن ميونخ الألماني. كندا تلعب مباراة الافتتاحية في تورنتو أمام البوسنة يوم 12 جوان، ثم تنتقل لفانكوفر لمواجهة قطر وسويسرا. سويسرا المرشح الأقوى للتأهل. المنتخب السويسري يشارك للمرة 13 في تاريخه، وصل للربع النهائي 3 مرات. يقودهم المدرب موري تشيكين ونجومهم غرانيت تشاكا قائد باير ليفركوزن الألماني في خط الوسط، ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي. سويسرا تلعب مباراتها الأولى في سانتا كلارا ضد قطر يوم 13 جوان. قطر بطل آسيا 2019 ومستضيف كأس العالم 2022، هذه مشاركتهم الثانية فقط في المونديال. يقودهم المدرب الإسباني لوبيتيغي ونجومهم أكرم عفيف صانع الألعاب المتألق والمعز العالي هدف المنتخب التاريخي. قطر تلعب مباراتها الأولى ضد سويسرا، ثم تواجه كندا في فانكوفر يوم 18 جوان. وأخيرا منتخب البوسنة والهرسك اللي يرجع بعد غياب، مشاركتهم الثانية فقط في المونديال بعد 2014. يقودهم المدرب سيرجي بارباريز ونجمهم الكبير هو إيدين جيكو، مهاجم فينرباتشي التركي البالغ من العمر 40 عام اللي يخوض على الأرجح مونديال الأخير. البوسنة تبدأ رحلتها في تورنتو ضد كندا يوم 12 جوان. شكرا على حسن المتابعة، كانت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
4: في صبحية لحد نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور، لما ضحكة، معلومات وبرشة حنين.

صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضيت الوالدين. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما وصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في سفرة جديدة عبر الزمن من خلال برنامج روتروفيزور كالعادة. صبحيا نعديوها في جو الحكاية الطرايف المعلومات وقصص عن عام جديد نرجع من خلاله الأهم وما صار فيه. عامنا لليوم عام استثنائي، طب بعد شوية نعطيكم تحديدا وين باش تكون سفرتنا. تحية كيف الفريق الحاضر معنا في استوديو البث في الإخراج التقني لطفي المكي، في الإخراج الرقمي حسام نوار، وفي التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم هو هيدا بن ساسي. بعد شوية نستقبل أولاد الجمعية. قبلها خليني نذكركم مستمعينا بطريقة المشاركة معنا، علشان ما تكونش أنت اليوم واحد من الفائزين. أخي المستمع أختي المستمعة، جائزتنا الأسبوعية كما تعودتوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام الحي السادس المنستير. ما عليكم كان تطلبونا وتكلمونا على 73 460 800. عامنا لليوم صارت فيه برشا أحداث وعشنا فيه برشا ذكريات. موعدكم باش يكون 49 عام التالي تحديدا لسنة 1977. إذا تحبوا تشاركونا حكايتكم مستمعينا، ما عليكم كان تكلمونا ولا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو منسير، ولا تنجموا تتصلوا بنا على 73 460 800. ومرحبا بالجميع. عام 1977 فيه برشا غنيات وفيه برشا مطربين وفيه برشا أصوات اكتشفناهم لليوم حاضرين معنا، ومن هذه الأصوات فنان حبوه برشا، فنان محبوب عنده خامة صوتية مميزة. اخترت لكم قاسم كافي، واحدة من الأغنيات اللي خرجت عام 77 وحققت نجاح كبير ولليوم يحبوها السادة المستمعين هي عويشة. وتكون معها البداية هذه روتروفيزور عبر موجات إذاعة منسير. مرحبا بكم الناس كلها.

هذا الفنان الكبير قاسم كافي الله يرحمه. تكون معه بدايتنا في الروتروفيزور عام 1977. عويشة واحدة من أحلى الأغاني اللي خرجت في الفترة ذيك, ونتصور أنه برشا من الناس عندهم عليها برشا ذكريات وبرشا حكايات. هذه إذاعة المنسير, سعيد جدا أنه الموعد يكون معكم حتى النصف النهار من خلال

0: مع الروتروفيزور
1: ومع الحكايات اللي باش نحكيو عليهم على عام 1977. ديما حاضر بالابتسامه الاستاذ القدير عاشق المغنى والاشعار سي محمد البواب. نهارك سعيد.
2: نهارك اسعد سي الهذيلي. تحيه ليك، تحيه طيبه لكل الساده المستمعين، ونحن في هذا الفضاء الجميل، في هذا الاستوديو الجميل اللي يغلب عليه البياض ومعتها والزرقة السماء. وديما كما قلت البارح استحضرت بيت شعر بتاع شعرنا الحبيب الزناد يقول: خطر شبات المنستير بالاستوديو بالمنستير، منستير يا زرقة في بياض ويا موجة صعبة الارتياض. احنا موجة، عنا موجة البحر ويقصد، وعنا موجة الإذاعة صعبة الارتياض، إلا ما يرتاضها إلا الإنسان يحب إذاعة مستير ويحب معتها يستمع إليها وإلى برامجها المفيدة. تحية لكم، وبالحق يعني شيء يعمل كيف. ونهار الخميس عشت على وقع افتتاح الاستوديو هذا بكل شغف وكل محب، وشفت ناس عندي مدة ما شفتهمش، وشفت عباد جات من كل مكان. بصراحة هذين يعني هبطت بمعتها الاستوديو كله، وفرحنا للتونس كل المد، لكن استوديو إذاعة مستير لا يضاهي استوديو بصراحة.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعطيهم الصحة الزملاء الكل اللي خدموا في مختلف الإذاعات الجهوية والإدارة العامة الحقيقة على التكوين وعلى وهذا الحقيقة مطلب ممتاز، ويعطيهم الصحة. ريت معناتها الناس صبرت ونالت حاجة على مستوى قيمة التجهيزات هذه، وإن شاء الله تلقاوا الإضافة مستمعينا الكرام في مختلف إذاعاتنا، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير وإلى الإذاعة للأم. عنا ضيف استثنائي لليوم من خلال فقرة السفير.

0: السفير.
1: في السفير لليوم ضيفنا جانب جديد، رواية باش يقدمها معانا بعنوان فتحي ليغساك دو في. إنه الصحفي المؤرخ المترجم الناشر الإعلامي، إنه الموسوعة شخصيا أستاذنا محمد البرقاوي. نهارك أسعد أيام، مرحبا.
2: شكرا للاستضافه، وانا اكتشف معكم هذا
1: الفضاء.
2: الفضاء اللهم صل على النبي
1: في الميكرو عطي محمد.
2: الفضاء لا قاعد نتفرج في كافه ارجاء الفضاء ما نجمش لا صدقا معناها فضاء جميل، ونأيدك في البيت الشعر اللي قلت شعرنا الحبيب زنادي، المنستير صعبه الارتياض وزرقه في بياض، فهمتني. وبالمناسبه هذه نحب نعلمكم انا بصدد كناشر المره هذه بصدد تحذير الديوان شعر شاعرنا الحبيب زناد، وهو زيتون بعنوان زيتون العشق. زيتون العشق وانا في بعد كمال الالوان وبعد المجزوم بلم، وانا في اخر لمسات، وان شاء الله في وقت قصير يحضر الديوان بتاعه. وبطبيعه سي الحبيب شاعرنا الكل
1: ود الدار سي الحبيب، ويحضر ويجيب احذانا ونقدمه ل
2: اوائل الستينات.
1: يعطيك الصحه سي محمد، نورتنا. والحقيقة نحب نشكرك شكر كبير على قبول دعوتنا قبل كل شيء، ولليوم الناس تسأل فيه على الموسوعة. رأو سي محمد بالحق معناتها تجربة كبيرة برشا معاك، ولليوم النجاح متاع البرنامج هذاك قعد في بالي، ولليوم الناس كي تعرضني يقولوا لي الموسوعة مع سي محمد البرقاوي. ربي يداوم عليك الصحة والعافية، إن شاء الله دائما وأبدا تبدع وتقدم جديد، إن كان كمترجم وإلا كناشر، واليوم كرواية. اليوم عنا رواية فتحي قولي غساك دون في، كتاب ممتاز برشا، تنجموا تلقاوها مستمعينا في المكتبات التونسية
2: ودار برق للنشر
1: طبعا. ودار برق للنشر بطبيعة في المونستير، وين نجموا نلقاوها؟
2: والله يعني نقول اسم المكتبة،
1: قول قول مساج
2: المكتبة المازرية، المكتبة مازلت ممكن نلقاش مكتبة أخرى، لكن أنا ديما الكتب متاعي نجم المازرية خاطر نظرا لعراقة الدار
3: وشغف صاحبها الله
2: يرحمه صاحبها والكتاب أنت ما عرفتش بوها، أنا عرفت الوالد صحيح. وعرفت الكريم الله يرحمه، توا مرته وبنته خذوا
1: المشعل
2: ومكتبه معناها عريقه وتخدم في خدمه نتاع الانسان المهنيين يعرفوا خدمتهم.
1: اي وفي تونس
2: في الكتاب دار في الكتاب وفي المعز وفي فرنهايت في كرتاج.
1: اي ممتاز.
2: ثم جبت نمشي لهم خاطر باش جبت الكتاب بناها يوم كامل في تونس وسفرة ورجوع في اليوم نفسه.
1: أي لا يعطيك الصحة بالحق، معناتها طبعة ممتازة جودة كبيرة برشا. هي رواية أول مرة تقدم رواية؟
2: أول مرة تقدم رواية، وأنا نذكر صديقي الأستاذ أحمد محلة.
1: أي
2: كمال أبو أحمد كمال عاد بصيغة بصفة مداعبة قال لي إلى حد الآن عملت كتب وبرت الكريتيك ليترير هذا يسميهم لي زيكريفون، اما تو كي عملت

0: أي الكتب الكتب كملت إن رواية تولي إكريفا
1: الكاتب جد مو باهي ممتاز. الحقيقة هو الكتاب كالعادة سي محمد لازم يبدع ويكتب بالفرنسية, وسي محمد يعتبر من نخبة في تونس اللي يتقن الكتابة باللغة الفرنسية. تبارك الله 35 تجربة في الصحافة المكتوبة. سي محمد البرقاوي اسمه علامة كبير برشا في الصحافة التونسية. سي محمد الكتاب كان ناخذ عليه فكرة, هو يحكي على تقلبات الحياة النجم نقوله قصة فتح البطل اللي
0: والله الكتاب جاء منها بعد ما خرجت الكتاب الأخراني سيزوليس المونستيريان 2004 عاد الأصدقاء يلعبوا فيه أي شو اللي بعده الكتاب اللي بعده شو الكتاب اللي بعده طب شو اللي هي عامل الكتاب يحصل كل حصيلة تولي وبدأت خمم وبعدها عندي حاجة قعدت لي في مخي بلا أنا صغير واحد مستيري شفته محبط ما نجيش ديما نجي خطر بخدمة حكم العمل في تونس شوفوا قاعد في قاعة الباب هنا محبط هيك ولحي فسألت عليه وقتها قالوا له كذا كذا وعنده مشاكل قعدت كصورة كي راسخة في ذهني وقت لك يقولوا لي شنو باش تكتب شنو باش تعمل قلت ايه
1: تكتب على مأساة شخص
0: نفرق والرومانة هذه متاع سي فتحي ونشوفوا ولت اتصلت ببعض أصدقاء وقعدت معهم قعدات مطولة وجدت الفكرة وقتها باش بديت نكتب والكتاب والله معناها نبيدي ساعات نتعجب من نفسي ما كي نقعد نكتب نحط كمبيوتر سواء كان وكتبته على في العديد الأماكن في باريس في سويسرا في ولدي في المستير في تونس بقلة في البيت اللي صالون دوتي سورتو نمشي لهم برشا نقعد نكتب بالكتابة الواحد يجي وحده
1: معناها الهام يجي وحده
0: تسميه الهام انا ما نسميش الهام فما افكار المتواترة تبدا تهبط اليدين تكتب والمخ يدور وتلقى ساعات كيفاش التورنير وتلقى كيفاش الاحداث تتواتر وشنو يجبك تعمله باش هذه تبدا صحيحه وباش تبدا كذا وتعملوا اصدقاء جبتهم من عندي بالطبيعه من عشر اصدقاء وشكون تو فما اصدقاء طبعا لكن ما نعرفهمش باللي كذا تخلق له اصدقاء تخلق له جو تخلق له الانفيرونمون كامل باش هو يمشي في الانفيرونمون هكا وتخلق الاحداث وان كان الاحداث الهامه توجدت
1: صحيح اما انت مشيت في اكثر
0: وجيت حبيت ندعم القصه نتاعي ونعطيها أكثر تجذر في المجتمع المستيري فذكرت بعض الأسماء ذكرت كيف سي محمود شاوش علي بورقيب الله يرحمه سي محمود الله يرحمه زادة ذكرت الدكتور جودوريس
2: صحيح
0: جودوريس من محاسن صدف قبل ما نعطي الكتاب المطبعة ماشي في بالي اللي هو دوريجين أنتياز في الفيسبوك تعرفت على بنته وتقيت واحدة أرمال جودوريس بعثت لها رسالة هكا بالإنترنت قلت يا أخي أنت بنت الدكتور جودوريس قالت لي صحيح قلت له بربي باش نبعث لك الفقرة اللي كتبتها على والدك ثبت لي قال لي قلت لي حسن جدا مفاده أما راهو ريونيوني مش أنتي دونك تزيد هكا صار في بليزير علاش دابور هي رضات باللي كتبته على أبوها ديسكريبسيون هكا دو بتي باراغراف معناها مش حاجة كبيرة وكي تعطيك الصحيح تولي القصة تتجذر أكثر في المحيط متاعها وحتى اللي يقرأها يبدأ يخمم درا هذه قصة يندرا هذه الجاب من
1: سيرة ذاتية ولا
0: أي معناها فما شوية ذاتية بطبيعة في في في كل قصة وعند الكتاب الكل لكن هذا وفهده في الأخر وقت اللي عطيته المطبع بشي تبوه خدنا اخترنا الحجم الكتاب وكذا كذا كلمتني المكتيس قالت لي محمد هذا اللي عطيته لي في 119 صفحة في الكتاب يوصلنا 200 واش نعم قلت لها
1: 373 صفحة
0: 373 صفحة قلت لها شو نعملوا خاطر التو باش يولي لي 450 صفحة والتكلفة خاطر ديما وراء الناشر فما التكلفة
1: صحيح
0: التكلفة والتكلفة اللي تتوت عليها سعر البيع وسعر البيع ما يزموش يفوت حد معين خاطر داكوردو الورق غلاء اليد العامله غلاء كل شيء غلاء لكن القارئ يبدا القارئ
1: والقارئ ماهوش بالعدد الكبيره كما تعرف
0: ماهوش بالعدد الكبيره وكيف تعطيه سوم ما يتعدى حد معين يقول لي يقول لك لا سيدي بلاش
1: ان شاء الله بالتوفيق سي محمد ونزيد ونشجع الساده المستمعين فماشي فكره باش يتم تعريبه ولا باش يقعد باللغه الفرنسيه
0: والله قاعد نتناقش مع الأستاذ الدكتور أحمد الحزم وممكن فما ممكن مش التعريب الكل ممكن نلقاو شي فكرة أخرى إلا باش تنقص منه خاطر أنا بدي 376 صفحة نشوف.
1: أني نأكد لك أول الكتاب نسلفه الدكتور أنور بالطيب الجمعة جاءت أعطيني ملخص عليه تبارك الله عليه دكتور. هو الكتاب نتاع سي محمد بركاوي جديد فتحي لي غيساك دين في
0: غيساك هي من عشك خطر برشا حتى فما أصدقاء قال شين كلمة هذه
1: نجم نقول المد وجز
0: لا أي لا فسرتها لهم قال لي وفما لا إلى أنسيستي بدل العنوان. قلت منيش باش نبدل العنوان لي شيء واحد بسيط. قال لي شنو؟ قلت له موا إلا باش يقرا حتى العنوان نكون ساهمت في تثقيفه بإضافة كلمة.
1: أنت بستاتيو فيسبوك ساعات نحلو جوجل معك. لا لا راهو عنده فرنسية تبارك الله ما شاء الله.
2: ذكرني سي عزيز بن عاشور وهو معناتها عنده بكتاباته ومغربة في الألفاظ الفرنسية ما دام تمكن سي محمد طبعا وكيل تفريق الأنباء وكيل صحافة منذ عقود
0: مدرسة
2: بالحق هذيك الساعة
0: مدرسة. ونقص عليك والدوبة خذيت الكتاب مشيت لوكالة الأنباء التونسية عندي زملاء وزميلاتي جد ما لقيت منه برشا خاطر برشا الاخر في الروترات لقيت له نتاع القسم الثقافي اللي خلطت عليهم لازم نقول 5-6 سنين الاخرين قبل ما نخش في الروترات عام 2009 وفرحوا اي فقلت ما سيدي وزافي لا بريمور او الكتاب هذا الولد
1: اي ما شاء الله ان شاء الله بنجاح سي محمد ان شاء الله ديما متالق ان شاء الله ديما فرحان. نمشي للعام 77 نمشي للعام 77 واهم ما صار فيه في فقره شنو اللي صار
3: شنو اللي صار.
1: نبدا معاكم جمعيه نبدا مع سي محمد قبل لي. سي محمد 77 باش يذكرك عندك شي هكا حدث شخصي؟
0: عندي حدث مش شخصي حدث رجني
1: رجك
0: مهنيا.
1: كيفاش
0: مني 77 اعتقد في ديسمبر تفكرها 17 ديسمبر نخدم خاطر ما تعرف في الصحافه عندنا دي فاكاسيون نخدموا 6 سوايع من 8 ساعتين ولا من 7 الماضي ساعة ولا حتى نصف الليل وعنا حتى لا يخول التوقيت من 7 متاع الليل الماضي ساعة متاع الصباح ولوكالة ما تسكرش نهارات يظل يخدم من 7 الماضي ساعة ونسكن قريب دونك في نجم خلدون وشرح بمرقيب معناها فما حكاية درجين على سقيل ما زلت بقعتك عملت قهوتي وقعتك ما فما حد خاطر ما وقتك ديزيكيب كيسيرو لي يضرب الهاتف.
1: مرحبا.
0: نزل الهاتف. الو سي رئيس التحرير سي بشير طوال الله يرحم شكون في الديسك؟ قلت له الديسك معناها
1: قاعة النشر
0: اي البيت
2: التحرير
0: قاعة التحرير
1: اي
0: قاعة التحرير. قلت والله انا هنا مازال مش حد ما نعرف خاطر كل واحد فاكاسيون بتاعه ما نجمش تعرفه حتى اللي يجي 8 يجي 8 ونص في الصحافه ما ناخذوش برشا على الوقت. قال لي تو تهز الكرني بتاعك وستيلو بتاعك ما قليش هز الكاسات وتمشي وزارة الداخلية.
1: مرحبا على الصباح
0: وزارة الداخلية وزارة الداخلية لا ميزون فاس احنا بتمينها خاطر مقابلة الوكالة احنا في الضفة اللي صار وقت تبدأ طالع الحلق الواد وزارة الداخلية مقابلتنا عام 77 شقيت الكياس مطلعت قدمت روحي بالطبيعة قال لي تفضل طلعت قلول طاق فين سيد الوزير والوزير وقت الطار بالخوجة الطار بالخوجة ربيش فيه قعدت غادي فما حد فما شيء يعني. أنا هكا وجي سي محمد الرزقي رئيس ديوان وزير داخلية لا قراني أستاذي في الترجمة ها بركي واش تعملنا قلت له طيب بعثوني أنا ما وليت صحافي طيب بعثوني لا قال لي معنا شيء حتى سيد الوزير موش أنا قلت له سي محمد أنا بعثوني طيب هاني في صلدة طونت دريج ربع ساعة كيكلموني طون اما فما حاجه ولا ما فماش طلعوا في الاسانسور مشات تقولوا له شو وانا قاعد في الصاله طونط ما فماش تقريبا دقيقتين هكاك والجو تكهرب
1: اه
0: وجماعه الكل قرت بوف بوف خرجت كنطل لقى الوزير الاول هادي نويره
1: الله الله
0: جاء حط يدو على الباب نتاع الوزير قام مسكر وجراو من هنا جابوا له الباب حلوا سيدي صفوا
1: عمل زيارة فجأة مع تنسيل هذه؟
0: لا مش نحن يجيك الإطارات القديمة في جهة 6 أو 7 والإطارات الجديدة في جهة الأخرى هو قعد حتىك بدأ يخطب هذا البيت يجب أن يكون من الشفاف باللور وكذا وكذا وحسنون وجات التلفزة يزيت له شو الجورناليست حاضر ولا ودوبة مبتديا دخلت عام 75 كموثق وبعدها وليت صحافي يدي ترعى شو
1: رئيس حكومة مقابل
0: يوردي رئيس حكومة أول مرة شفته قبل خاطر نشوف الوزارة الأولى عن خدمه كذا كذا لكن أول مرة شفته بك الهيبة هكية وبك الحضور وبك الخطاب صعيب. دار ذي نحبوها دار باللور كذا منع لا ترانسبارانس
1: على وزارة الداخلية.
0: على وزارة الداخلية يدي ترعش تكيل منع الحدث فريمون كيا ماركي ما في بروفيسيونيل دابور. قلت لكم أنا ما زلت حديث العهد بالصحافة وتتعلم برشا حوايج.
1: صحيح باهي تجربة ممتازة وانك تحضر على الهادي نويرة اللي هو انسان رزين وما ما عندوش الغش تشوفه في حالة اخرى.
0: لا معناه في موقف كنت خاطر سي الهادي متعودين بيه نمشيو للوزارة الاولى وقت يقبل ياسر عرفات يرحمه اللي يقول كذا كذا ناخذ من عندهم تصريح نعمل انترفيو نقول كذا كذا. اما ذي معناه اول مرة فرصة في وقتها تنحى طار بخوجك اللي كان في الخارج وجاء معه وقت عبد الله فرحات نتفكروا حطوا وزير الداخليه بالنيابه ودخل وقت زين بن عدي بن علي في الامن ودخل كذا كذا. معناها الوزاره الكل كانت تقمل كل تبدل.
1: واضح هذه تجربتك عام 77 دكتور انور بالطيب انت صغير وقتها عندك حاجه
2: فعلا انا صغير ولكن عام 77 ما ماركي حدث متميز ولهنا في المنسير
1: اللي هو
2: عندي 13 سنه وكنا معناتها يوم عيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبه الله يرحمه
1: الله يرحمه.
2: جابونا شباب كل من 24 ولاية فتيان وفتيات. أنا جيت من منزل فارسي لهنا كان يعني المناضل الدستوري العظيم سعلين عيجة من منزل فارسي وهو رئيس شعبة نداك قال لي تمشي العيد ميلاد بورقيبة. قلت له نمشي. دونك حطونا وكذا وقع الاختيار علي أنا وبنية أخرى معناتها في نطاق المساواة فتيان فتيات وثلاثة أوت سلمت يعني اللي فلامبو مش على الشباب لزعيم الحبيب بورقيبه. ويعني لحظه ما تنساش وقت اللي يغزر لك في عينيك ويقول لك ولدي اقرا على روحك وانفع بلادك. هذو ملي الكلمات اللي كانوا ماركي في حياتي وحدوا مسيرتي لحد الان.
1: تبارك الله محظوظين واحد الهادي نويرة والآخر الزعيم بورقيبة. معناته محمد انت ما قابلت حد 77
2: وقت الفترة الصغيرة ما ذيك عشنا بعد نحكي الكورة. أما هي ولادة أختي نهلا حقيقة معناتها عام 77 لأني مولود بوجود عندي أختي معناتها تولدت عام 77 حقيقة أختي نهلا هكا علاش. و77 وقت فترة ما عاد الطفل وقتها صغير بكل معناتها كما قلت عشت على وقعة كل عام هذاك تنحكي فيه خاصة رياضيا.
1: هاي رياضيا أما نبدأ حدث يهمنا احنا عام 77 واحد من الاحداث المهمه نحكيه. 3 اوت 1977 انطلاق البث الاول والفعلي لاذاعه المنستير تزامنا مع الاحتفالات بعيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبه. وكان البث في اذاعه المنستير امتد على ساعتين 19 سبتمبر 77 اصبح البث على مدى 5 ساعات وقت بدء البث الرسمي للبرامج. مدام فوزية فرحات كانت أول صوت لإذاعة المنسير ومن هذا التاريخ انطلقت واحدة من أهم المؤسسات الإعلامية في تونس إذاعة المنسير. وحدث كبير بالنسبة لهذه المؤسسة واللي اليوم احنا نعيشه ونكتبه فصل جديد من تاريخ هذه المؤسسة من خلال هذا الاستوديو الرقمي اللي إن شاء الله يكون طلع خير على كل الزملاء والزميلات تكون طلع خير على كل العاملين بالمؤسسة وخاصة على مستمعينا الكرام اللي إن شاء الله دائما وأبدا نكونوا همزة وصل مع مختلف مشاغلهم وتطلعاتهم وفي مختلف برامجنا أو منوعاتنا يلقاوا الحاجة اللي تنال رضاهم ونحاولوا دائما وأبدا نجتهدوا ونقدموا ونطوروا بهذه المؤسسة العزيزة على قلوب التوانسة الكل. سي محمد 77 تذكر تأسيس الإذاعة؟
0: والله أنا عشت في المهجر في تونس ما نحبش بعيدة برشا لكن نذكر خاطر بحكم
1: خدمت وأرخت أنت على ممكن
0: لا في الكتابة نتاعي بصفة لكن عندي اتصالات كبيرة مع السي المصف الهرق اللي ربي يشفيه وعسي عبد القادر عقير
1: الله
0: يرحمه وكل أصدقاء وإن كانوا هم يفوتوني ببعض سنوات ما حضرت موسليريا وقضا يقرأ في ليزي جارسون يعمل في كل نورمال والواحد ممتني عندي أنا باتصال وكدت أن أسمى مدير الإذاعة في الفترة
1: الله كان عرض عليك المنصب
0: لم يعرض علي المنصب لكن في بالي
1: اسمك كان مطروح
2: اقترح
0: وقال لي المرحوم عبد القادر عقير قال لي جدنا وقتها مع سي منصور قال لي شكون هذا أنا عندي اسمه جاني اسمه قال لي حبي حطوه يسميه مدير الإذاعة أنا ما في باليش ما عندي حتى علم من مشاكك فيه شوية هكا لكن ما عنديش حاجة
1: متأكد منها ويقين
0: منها قال لي عمل لي كبتت وكاتب قالوا له لا اختك
1: القاوك مكش منظمة
0: لا لا لا القرني
1: معناتها عندك
2: جاري
1: رأسك صحيح شويه ما تاخذوش بالتعليمات وخليك ديما كيكا سي محمد.
0: لا لا لا الحمد لله رب العالمين.
1: 77 اذاعه مستير بار محمد.
2: والله اذاعه مستير وقتها صغار ما نتفكر وقتها في الكاف واحنا صغار نمشيو للمكتبه لانه المكتبه العموميه كانت في الكاف وكنا نكوروا تو فين الجرده نتاع نتاع الاذاعه. كنا صغار من المكتب نخرجوا في مبلاصه كانت بطحه قبل ما يكملوها وتتبنى تو الجرده المزيانه نتاع اذاعه مستير. كنا نحلموا واذاعه مستير يعني عشنا معهم بعد دخلنا لها ونحن صغار معتها مع الجمعيات قعد ديما كل حلم نتاع اذاعه مستير يراودني يعني باش نكون ممكن نكون موجود فيها كصاحب صحفي ممكن او صحو معتها انت حاسس الطريق الحمد لله معتها بالحق. تجربتنا مع ذات مستير هي حب قبل ما يكون مثلا نشاط وعمل حب الانتماء للمدينة هذه لهذا اللون الأزرق والأبيض اللي هو شعار إذاعة مونستير لكل رجالات اللي خدموا فيها والله يرحم اللي توفى وربي يمتع بالصحة الباقية وحتى اللي يحيلوا على شرف المهنة واللي قاعد ينشطوا فيها من شباب ومن ناس تغير عليها. إن شاء الله ربي ديما يخلي إذاعة مونستير منارة إعلامية متميز
1: إن شاء الله. هذا ما نتمناه. دكتورنا عام 77 عندك كلمة على المسيرة ولا نمشيو للحدث الوطني الأهم نجم نقوله اللي جمع التوانسة الكل وكان حدث تاريخي عام 77 نحكيه نهار 11 ديسمبر 1977. قالوا لي وبرشا ناس قالوا لي الناس ما رقدتش، الناس باتت في الستات، الناس تلمت، الناس من كل الجهات الوطن معناتها ناس مشات الستاد المنزه باتت ليلة الماتش في الستات والترانسبور وكل ماشيين باش يشهدوا على هذه اللحظة التاريخية هو لقاء تونس ومصر واللقاء هذا الكبير برشا. أما قبل ماتش تونس ومصر فما ماتش أهم خلال التصفيات نحكيه على لقاء تحدث عليه رئيس الجمهورية مؤخرا بحق ما كنتش نعرف المعلومة كي حكي على توزيع تخميس العبيدي. رأى رئيس الجمهورية معناتها كحكاية طلعت معناتها بالحق هو الحدث اللي ساهم من خلاله باش نترشحوا لكاس العالم. علاش؟ خاطر ماتش تونس ونيجيريا في المنزه وفيها 0-0 وقتها اغلب الصحفيين والمحللين والجماهير الرياضيه عطاونا بنسبه 90-99% صحيح انسحبنا ما عناش باش نمشيو نربحوا نيجيريا في نيجيريا ومصر خير منك كانت فما روح وطنيه كبيره برشا وجا هدف خميس العبيدي. خلينا نسمعوا التصريحات احنا ما بعد مقابله تونس ونيجيريا في الذهاب في المنزه وتعرفوا قديش انه ملاعبيتنا كانوا حاضرين وكانوا مجهزين معناتها فما دافع معنوي كبير برشا. باش نسمعوا عتوقة وباش نسمعوا خميس العبيدي وخاصه اللي قام بالحوار المرحوم كيف نجيب الخطاب الله يرحمه وينعم.
3: صادق تعتقدش ان حضور فريق القومي التونسي تقلصت بعد هذا التعادل مع نيجيريا في تونس؟
4: والله بالعكس هو حضورنا باقي وافره ونجموا احنا كما عملوا هما ماتشنين هنا ولعبوا ديفونسيف نجموا احنا نلعبوا غادي ديفونسيف ونجموا كما عملوا ماتشنين كما احنا نجموا نعملوا ماتشنين غادي ولا نربحوه.
3: خميس بقاك في صف الاحتياطيين في الشوط الاول تعتقدش اللي مكنك باش تدرس الفريق النيجيري؟
5: معناتها الميتونول قعدت على البنك تفرجت ريت جماعه معناتها اتليتيك قويين يلزم الواحد يمشي معهم صحيح باش ينجم يلعب معهم كوره. اذا يمشي محلول ولا يحب يفازي هكا ما ينجمش يلعب معهم خاطر هما محضرين ما تشهم خير منا نحن.
3: عليه
5: ممكن نعطين قيمة لنا نحن أكثر من اللي نحن عطينهم هما لينهم هما قيمة.
1: هذا كان خميس العبيدي نجم الأسبوع الحقيقة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولا هو رئيس جمهورية أي لا المحلام هو ما شاء الله عليه. هو الحاجة اللي باهي عجبتني في الفيديو معتك شفته في قصر قرطاج عندما استقبل رئيس الجمهورية الوفد والبعث الوطني قبل باش يحفزهم كأس العالم هو يحكي وقتها مع المسؤول على المنتخب حسين جنيح ونائب رئيس الجامعة رئيس الجمهورية ويحكي له على الهدف هذا خميس العبيدي والتوزيع متاعه وكيفاش جاي شق المدافع حتى بالراس. حسين جنيح معناتها يقول وي صحيح سيادة الرئيس كلامك صحيح سيادة الرئيس واني لا وهو حسين جنيح مواليد 1981 ومتأكد انه الماتش ما يعرفوش متأكد اما في الغصر هذيك لازم تقول تعرفوا اما بالحق كي ترجع الباركور متاع الكيب ناسيونال باش ترشحنا 78 هو الماتش المفتاح كان لقاء نيجيريا في لاغوس وهدف اللي كان ساهم فيه خميس العبيدي بالتوزيع واللي سجل المدافع في مرمى.
6: استقبال السيد الرئيس للوفد التونسي باش يخوض تصفية كأس العالم كانت يعني لحظة مفصلية في تحفيزهم وكذلك باش ذهنيا يكونوا كلين سيد فضل أهبط على سقيك راهو ليكيب ناسيونال يعني عندها تاريخ عندها عمق راهو تراكمات نتاع ناس عاشت عديد المناسبات، ومنها كي يعطيك الحضور الذهني نتاع السيد الرئيس اللي يكونوا يعطيه تاريخ، راهو تاريخ وحمل ثقيل ومسؤوليتكم مش تاع اجيال تتحملوها، وكانت معناتها بصراحه مراجعه للناس اللي انا سمعت تويكا خميس العبيدي والسيد ساسي عتوقة، يعني كلمات بسيطه ولكنها في عمقها كي نجي نحلوها تو نكتبوا عليها 20 30 صفحه على كل كلمه. يقول لك نامنوا بحدودنا ماشيين باش نربحوا، ويقول لك لا احنا استسهلنا المنافس، هما كانوا اقوى منا. وقال خميس عبيدي كلمه اتليتيك، يعني اتليتيك اللي يكون كره القدم النيجيريه او الافريقيه بصفه عامه كانت تعتمد على القوه، تعتمد على الاكسبلوزيفيتي كذا. دونك ماشيين اللي احنا عندنا المهارات والفنيات وهم عندهم القوه البدنيه. دونك كما قلت لهديلي هذاك مقابله كي تنتصر واحد بليش يعطيك وازع اخر، واحنا تفرجنا في التلفزه كوم يلفو يعني سواء المقابلة هذه أو متاع 4-1 وعشنا الأربع أهداف المتتالية، يعني عقيدة لا يرحمه توزيعة ذويب وثلاثية بين العقربي وذويب وعقيد، وبعتالي عنا الهدف متاع تميم الحزامي، الهدف متاع خميس العبيدي روف بن عزيزة، وكانت الناس كليكا يعني كلها كيف كيف. وحاجة أخرى الجمهورية التونسية أنذاك راهو كلهم يحفظوا من عمره 5 سنوات، خلينا نقول حتى شي للشيخ، حافظين إكيب ناسيونال، حافظينها بجهاتها، حافظينها بك التشكيلة اللي كانت معناتها في اليونيتي ناسيونال، يعني الوحدة الوطنية، من كل فريق موجود، من القروان موجود، من قابس موجود، من الترجي، من نجم الساحل.
1: هي علاش اليوم ولدت المراول الجمعية الطاغية؟
6: طاغية الجمعيات علاش؟ على خطرش ولدت فما ديزاندفيدواليتي اللي يمكن تحدد الفارق، ولكن زاد فما عدم المساواة في ظروف المادية للجمعيات اللي خلي لك ناس تبرز وناس ما تبرزش، وفما كذلك زاد يعني برشا كواليس اللي تخلي هذا يمشي وإعلامه ونسي سويت. دونك مقاربة شمولية باش نحدوا المسائل هذه.
2: هذه اللي باش نحكي على المقابلة هذيك واليوم المشهور، يعني حكيت فيه شوية مرة وتات، ولكن بصراحة عشناه اليوم هذا بكل جوارح متاعه، جوارحنا يعني عائلات بعتها في الصغار كبار. نتذكر اليوم هذاك المقابلة هذيك 4-1، نتذكر قلت لك وحكيت هاني ممكن طرفة
1: ما تعودهاش كان حكيت
2: لا طرفة ما معتها لا أنا قلت لك معتها بالسهو، وكنت على عصابي عملت حاجة معتها خلتني معتها بعد فوق لاني غلطت معتها فك الحاجة دي شنو معتها فيها شيء
1: معناتها انت في فرحة هستيرية نقزت كسرت الدنيا الكل
2: نقزت الوالد والله نذكر ونقزت الدنيا الكل نذكر خاصة انك تركيبة متعصي يعني بنور من بقالته تفكروا ولا يعني وقتك وهو قاعد يتكوي يدور ومعتها فرحا بك الهدف بك اللقاء هذاك والأجواء المتميزة
0: يجبك تذكر لكنه تخين برشا
2: كان سنين سخين وكان ونكركب في القازون محلاها ذيك اللقطة ونذكر ما قلت لك والدي عمري ما ريته عمل القفزة في الهواء وقت ماركات تونس كان قاعد يعني في القاعة مع تقاعد حتى جراي هكا وقاعد نتذكر واحنا صغار قلت يعني بالحق كنت متعة المقابلة هذيك
0: هذا رجعنا لسنة 77 ما كانش البروفيشناليزم
1: الاحتراف هاي
0: ما كانش كان واحد وقت اللي يلعب يلعب يلعب على التريكو يلعب باش يربح
1: العالم
0: وانت اي عمل ولا اي مقال تكتبه ولا اي كتاب تكتبه ولا خدمة تعملها كان مكش مؤمن 90% مقولش 100% كونك باش تنجح فيه بلاش بطل. توا الأمور تبدلت ولات ماديات طاغية، وكما قال الأخ توا ما نجمش أنا تحط في نفس المستوى فريق عنده ميزانية 20 مليار وفريق الآخر كان نخلط على 5 مليار وشوف ويتعب وتشوفوا توا هذا النتيجة كوني الجمعيات الكل كاية براتيكمون تعبة بما فيها جمعيات عريقة
1: صحيح.
0: ولهذا أعتقد حان الوقت توا باش نردوش الجمعيات كشركات وخلي كل واحد يساهم.
2: ميزة بربي سمح سي محمد ميزة متحك المنتخب هذاك هو توا سي عامر حزم الله يرحمه كان حضر معتها منتخب هذا وسي عبد المجيد الشتالي
1: يعني المشعل وكمل
2: المشعل واني والحقيقة كنت في أحد تكريمات الإذاعة الاخر يثني على الاخر يعني سي عامر يقول له يعطيك الصحه وسي مجيد ربي يفرج عليه يقول له يعطيك الصحه يثني على بعضهم في قاعده في تكريم سنوي لاحد الاذاعات الخاصه. عاد حبيت نشير معك وقتها رئيس الجامعه سي سليم معلول وشكون وزير الشباب والرياضه طبعا سي فؤاد المبازا وفرق كما قال سي أنو. معناتها الجمعيات ما فماش فرق. عندك ما نحكيش على ربا، ما نحكيش على الترجي وعلى الكليب.
1: هو عام 77 هز البطولة القروان،
2: هز البطولة القروان أحسن هدافة منصف وادة معناتها ب 18 هدف. قلت لك باهي خميس العبيدي من القروان، محسن جندوبي ملعب التونسي، علي الكعبي من الأولمبي النقل، رضا اللوز من الرلوي، مش نحكي على الأربعة الكبار، نحكيش على عمر الجبالي من المرسى. معناتها بالحق من كل تونس، معناتها ما نحكيش على الإفريقي كيما قلت لك وصفاقس فيها ثلاثي ونحكي على النادي الإفريقي والترجي. بالحق كانت متعة معناتها مع الجمعيات هذو. نادي بنزرتي خالد القاسمي مجاهد، ولأنه تسمى مجاهدية تبقى المحفوظ بنزرتي في أول لك أول الأمر، ثم أخذها معناتها سي مع القاسمي. بالحق كانت متعة والناس تحب الكرة. وين تونس ذكر معناتها لكل من شرف تونس فماش هذه جمعيات. ذكر القمودي كيرجع معتها ومنتصر وهز ميدالية، كيفاش هزوا فؤاد المبزع على الاكتاف هو وتقريب حسيب عمار وشكون
0: منظر بن عمار.
2: منظر بن عمار تصور قيمتك وقت اللي يفرحوا تونس هزونه على العناق، شكون يعملها مسؤول وقتك الوهرة والبرستيج والوقار؟ هذا حبا في تونس.
1: الحقيقة الرياضة
6: في نفس السياق اختلي نقوله معناته انجاز 77 و78 راهو وليد سياسة عمومية للدولة التونسية. من ذلك يعني بعث المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية كما قصر سعيد راهو بديت من عام 76-77 الأستاذية يعني بالبكالوريا بعد 4 سنوات بشتغل الأستاذ، وهذا خدمة عليه الدولة. ولهنا بالمناسبة بربي نحب نحيي جمعية قدماء قصر سعيد 76 حتى 92، واللي أنا ننتمي لهم. راهو باش نحتفلوا بالخمسينية متاع المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية قصر سعيد، وباش تنعقد الجلسة العامة للجمعية يوم 21 جوان على الساعة 9 صباحا بدار الشباب بسوسة. نحب نحيي سي علي شتيوي، هو بعث الجمعية ورئيسها، ويدعو كافة يعني الأساتذة من دفعات 76 حتى 92 للحضور المكثف لفعاليات الجلسة العامة التقييميه والانتخابيه، وهذه فرصه اللي يكونوا كانت سياسه عموميه كبيره برشا، وراها اطارات وراها يعني اراده سياسيه وراها هيكله، وان شاء الله الرياضه التونسيه ديما من حسن الى احسن
1: ان شاء الله يا رب. هذا ما نتمناه، وان شاء الله اليوم ضربت البدايه ماضي 3 نشوفوا توزيع، تصور توزيع واحد المدافعين تاع السويدي مركي في جولو، ونعملوا قصه خميس لعبيد جديد، علاش لا ما تعرفش عليه. نمشي وتوا الحدث اخر حدث الحقيقه كان صادم، حدث كان مؤسف لعشاق ومحبيه. يوم 30 مارس 1977 فقدت الساحة الفنية العربية واحد من ألمع وأهم نجومها الأسطورة الخالدة عبد الحليم حافظ بعد صراع طويل مع المرض. الإذاعة المصرية كي أعلنت الخبر حتى حد ما صدق.
7: جاءنا الآن الخبر الأليم التالي، توفي اليوم في مستشفى كينغز كوليدج بلندن فنان مصر والشرق الفنان الشاب المحبوب عبد الحليم حافظ.
1: عبد الحليم حافظ اللي بالحق هو الذي يجسد الماضي الجميل الذي لن يتكرر. أعماله لليوم ما زالت صامدة لعقود بعد وفاته، لليوم ما زالت مطلوبة أغاني أفلامه يتفرجوا عليها العباد. لواش قلنا العباد ما صدقتش على خاطر كانت حالة صدمة كبيرة برشا في كل دول الوطن العربي. فماش دولة عبد الحليم حافظ ما غناش لشعبها وما حبوش شعبها، نحكيوش على حب الكبير للجماهير المصرية للمطرب هذا وقيمته الكبيرة برشا، ولليوم الناس متأثرة بأغانيه وبحسه الفني المرهف حتى حد ما جاء بعد عبد الحليم حافظ ولا وصل لمكانة عبد الحليم حافظ. تأكدوا لي كلام هذا ولا سي محمد؟
0: نأكد. أنا عبد الحليم من عشاق عبد الحليم، وأعتقد أنا خاطر متابعوه في المسيرة متاعه الكل والأغنية اللي تطلع نردوها ونحبوها والجماعة الكل. وأعتقد وأنا عندي برشا أصحابي منهم النصر العجمي من المهبولين متاع عبد الحليم، وكنت ناخذ المجلة الكواكب وقتها وواحد كل مقالات وكل اللي احكي لك على
1: والصور
0: صور عبد الحليم بالتفاصيل، شو عمل شكون صديقاته فين كذا،
1: اشاعات برشا عليه هو حسب معناته المعطيات.
0: هو هو هو
1: الحب هي سعاد حسني، معناته
0: اي الحب سعاد حسني وشعنا فيه حاسلو. اما اعتقد وقتها حتى نتناقشوا بين الاغنيه الصعيبه ولا هو بيدو كان متخوف باش يغنيها، هي اخر اغنيه غناها
1: اي صحيح المعلومه يعني ما حبش يغنيها
0: ومتخوف منها وقادر
1: هو علاش قبل يغنيها على خاطر نزار قباني قاعد مش علي جاي يقول له راه ما تنجم تغنيها كان انت ما تنجم توصل كلمات الاغنيه كان احساس عبد الحليم
0: قوية في التعبير نتاعها معناها بصفه رهيبه
1: وفي اخر حفله قال من لا ما نحبش نغني ما نحبش نسمعها
0: خاف هرب لكن بعد غناها بك الاحساس نتاعو بك الجوهر نتاعو انا صدقني تو حتى تو كي نسمعها وقداش من عام توفى وقداش من عام عملها ضروري بعد عام توفى العامين من غناها تحس بدن بتاعك الكل يتقشعر بك القوه اللي فيها بك الاحاسيس الفياضه الشعور السنتيمون كونترير هكا فهمتني معناها حتى التوا كي نسمعها من مذبين ما نسمعهاش
1: اي باهي لما حال اللي مبرمجها لما حال مبرمجها زاد في مقطع قوي زاد ان شاء الله بعد شويه تسمعها مستمعينا الكرام خاطر ما تنجمش حدث مهم كيما 77 وخرجت فيه اغنيه قارئه الفنجان راح اللي كتب كلماتها نزار قباني الحان محمد الموجي برافو يا محمد تعرفوش المعلومه هذه انه جنازه عبد الحليم حافظ تعتبر من اكبر الجنازات الفنيه في العالم والجنازه هذه لم يكن فيها جثمان كانت سورية فقط عبد الحليم حافظ كي توفى وصل الجثمان نتاعو لمصر في الفجر الستة متاع الصباح دفنوه في بلاده خاطر جاتهم معطيات أمنية كبيرة برشا في مصر قالوا راه كان باش يخرج الجثمان في الجنازة سيتم اختطاف الجثمان هيك علاش تم عائلته مشات في سرية تامة تم دفنه في بلاده وتم دفنه الصباح الباكر وصارت بعدها بروتوكول متاع جنازة رسمية وطنية النعش فارغ ما فيه حتى شيء هذا معناتها أسرار عبد الحليم حافظ باش تعرفوا الناس والغرام الكبير به حالة وفاة معناتها في الجنازة واحدة من العاشقات لعبد الحليم معناتها رمت روحها من البركون الحقيقة كان صدمة كبيرة برشا لكل عشاق وأحباء
2: هو جاب حاجة جديدة هو طبعا عبد الحليم يعني مش نحبه عبد الحليم مش من عشاق كبير أنا أحبه ممكن الطرب الثقيل فريد وعبد الوهاب لكن عبد الحليم مش مذكي إحساس يغني وزيد معتها للحنونه موك أقطاب معه في موجة جديدة متاع شاب كمال طويل مع محمد الموجي مع بليغ حمدي نقرأ وصل بليغ حمدي ساعات يسكر عليه الباب شي لحنه غناية كان ذكي عبد الحليم يعرف باش يقتنص اللحظة يقتنص الفرصة قيمة ودي يقولها على مستوى الصوت مش كالصوت المساحة القوية برشا كما كان محمود لكن إحساس وشعور وأكثر مطرب معناتها كان يعرف يمثل بصراحة قدام مثلا فريق يمثل منيح بإحساس
1: هو ممكن الوحيد اللي حقق المعادلة نجاح في السينما ونجاح الجماهير
0: وزيد حاجة فما فيك الفترة هكية دوشي تلقاو العمالقه نتاع الفن مش في مصر برك في مصر وفي تونس كذا سبحان الله من اكل تلقاو كل فتره ام كلثوم عبد الوهاب فريد كذا حتى الا باش يطلع بعدها لقى برشا صعوبه باش يطلع مع عبد الحليم كيف
2: كما تلباني ما تشكرش كما تلباني عبد اللطيف كان يقلدوه كما برشا اسامي
0: ظلمته مره واحده ظلمني هو 100 كذا معناها اصوات باهيه لكن تلقى اكل الباقه من الفنانين اللي ما تتعودش ما اعتقدش كان النهار باش تحاول معنا فنانين شعراء
1: كانت صفوه صعيب انك توصل المستوى نتاعها
0: وكل اغنيه يغنيوها الا وتكون نجاح
2: هذا نشبهها بالكره كيف فتره ما تطلع على التوقة والعملاق نصف الطبقه وغازي وحليم وكانون من بعد قبلهم تاع ليتوال ثم جاء فراغ ثم جاء شكري الوعر نفس الفاز نتاع الفن بالحق نذكرها بالكره
6: عبد الحليم حافظ ما ننساوش اللي هو راهو بعد جيل أم كلثوم محمد عبد الوهاب أحدث نسق آخر الأغنية أغنية شبابية مريحة كلمات خفيفة يعني ونجح فيها بالقدير
1: والحضور على الركح
6: حضور على
1: الركح يتحرك على
6: الركح وحنا عشنا جيل السبعينات وبين الثمانينات يعني الناس كلها تغني أغناء عبد الحليم يعني الله يرحمه يعني إلى مركي الشباب نتاعنا
1: أجيال أجيال
6: أجيال وأجيال
0: بيدون جنراسيون
6: أكثر من حد الآن
0: ما بين صافيني مرة وقافيني مرة ولا أنا لك على طول وغنية قرية فنجال
2: يعني تعجبني غنية حبيبة حلوة برشا
1: لا أنا عبد الحليم من عشاق فاتت جنبنا أول أغنية لحنها له محمد عبد الوهاب معناتها عالمية أغنية
2: تحس
0: اللحن اللحن جا المقدمة نتاع اللحن تخليك في عالم آخر
2: وتخليك في قصة ما تعيش معها. مبلول ما كانش من بعد يلقى روحه هو هي هو المطلوب هو معناتها المغرب الحديث يعني عليه هو الكلام بالحق تعيش هالقصة تعيشها. مبلول ما فهمتهاش
1: وبعد أما هذا ما يمنعش باش تسمعوا بعد شوية مستمعينا الكرام مقطع من أغنية قارئة الفنجان إهداء لسي محمد البكاوي. أما خليكم تو مع واحدة من الكبارات الأغنية العربية والعالمية اسم كبير 77 خرجت واحدة من أكثر الأغاني اللي تباعت في فرنسا هي مصرية إيطالية فرنسية داليدا سلمى يا سلمى عام 77 مازلنا موصي معكم مستمعينا بقية فقراتنا من روتروفيزور ما نساوش نجموا تكلمونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800 خليكم معنا هذه إذاعة منسير.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7 شهادات حية حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجم حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل، وذلك يوم غد الاثنين، وتندرج هذه الجلسة في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها. ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، ستنطلق أعمال هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل حتى 30 جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، ويوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون أما يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الاثنين يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الشهرية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26-2030-2000 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجر أقصى 22 ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا على مجلس نواب الشعب، ولا على مجلس وزارية للمصادقة عليها. دوليا، نفذت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن ما زال قيد الدراسة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيعها اليوم. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض قوله: لم تعلن إيران بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، لا تزال مراجعة الأبعاد السياسية والقانونية والتقنية المقترحات جارية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
4: دائما.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
7: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن صاحب مسيرة أسطورية، هو من أنجح اللاعبين في التاريخ. باختصار السيد سكر ملف الكرة، إن كان كلاعب أو كمدرب، عديد الإنجازات والألقاب الكبرى، والأهم تتويجه بكأس العالم لاعب ومدرب. هو من ثلاثة فقط نالوا الشرف هذا، أما ضيفنا لليوم هو الأفضل بيناتهم. مسيرته بدأت في عمره صغير، فهو صانع نجاحات العملاق البافاري بايرن ميونخ. والحقيقة تتقال كما جاش هو البايرن ما يوصلش للمكان العالمية اللي يوصل لها اليوم. نجم اليوم عنده ملاحم في كؤوس العالم، أولها إنجلترا 66، وين في عمر 20 عام كان واحد من أفضل لاعبي وسط الميدان. خسر النهائي طريقة غريبة أمام البلد المستضيف بهدف مشكوك فيه. عام 70 العالم الكل ما زال يتذكر لقاء الدورة نصف النهائي مقابلة ضد إيطاليا، وقت كمل المقابلة بكتف مخلوع وما خلاش أصحابه يلعبوا ناقصين، لكن للأسف حلم التتويج ما يكملش. وفي ثالث مونديال يلعبوا في ألمانيا 74 أصبح هو القائد الملهم لجيل جديد، نجح أنه يحقق اللقب بعد عناء طويل ويتوج بالنجمة الثانية للمانشافت، ويتم تصنيفه كأفضل مدافع في تاريخ كرة القدم. اللاعب اللي غير مركز الليبيرو فضل موهبته وخاصة حسه التهديفي العالي. نجمنا لليوم تحصل على الكرة الذهبية في زوز مناسبات، بعد الاعتزال يرجع للمانشافت، أما المرة هذه في خطة ناخب وطن. في كأس العالم 90 انجح بالتتويج أمام العنيد دييغو رمز الأرجنتين، وبذلك يكون ثاني شخصية تحقق اللقب كلاعب ومدرب بعد البرازيلي زاغالو. هذه حكاية القيصر أسطورة ألمانيا، ملهم المدافعين حول العالم فرانس بيكنباور. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. في صبحية لحد نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريترو بيزر، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. وردة في أوقات بتحلو، تلحين الموسيقار الكبير الفنان اللي عنده ألحان ما تتنساش. شكون يا محمد؟ السيد مكاوي. برافو.
1: وبيدو غنيها سيد مكاوي.
2: أي. هي يقولوا كانت مش تعطى لأم كلثوم وقت اللي توفات غنتها وردة، هذه حسب معلومة اللي عندي.
0: صحيح صحيح. لا تبارك الله عليك محمد، محضر روحك لطلع على غناية. نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. مادام خديجة بالناس، إن شاء الله نهارك مزيان وبالخير مليان. حكيت لنا على الأجواء عام 77 وحكيت وتذكرت ماتش تونس ومصر وحفلة هاني شاكر اللي في تونس وقت أول مرة جي هاني شاكر لتونس، والحفلة ما نشحتش خاطر هاني شاكر ما زال كطلع صغير. وحكيت على برشا حكايات تفكرهم بعام 77. تحية كبيرة برشا نوسة الأزرق كيف كيف، نوجه لها تحية اللي عجبتها الحصة، وتحية كافة الفريق الحاضر لليوم والجمعية ماهيش كاملة. نحب نوجه تحية للسنديانة اللي إن شاء الله الأسبوع القادم تكون حاضرة، وسيمو عز كريفة نحب نوجه له تحية كبيرة برشا، ومرة أخرى ربي يشفي له الوالدة وربي يمتحها بالصحة والعافية. برا نمشي والمعلوماتكم على 77 في الكويز. سي محمد سهل العملية، باش نطرح بعض الأسئلة على أحداث صارت عام 1977، نشوفوا تعرفوهم وإلا لا. نبدأ بحدث صار يوم 7 جانفي 1977، شهدت مدينة ميامي حدث غريب. حسب رأيكم شنو الحدث الغريب أول مرة وآخر مرة شهدته مدينة ميامي؟ ميامي اللي في أمريكا وكأس عالم كما تعرف. هل ميامي شهدت سقوط كمية كبيرة من الثلج، اختفت المدينة من رادارات الجوية، وإلا ثوران براكين تحت البحر؟ نبدأ معك دكتور.
3: دور الأولانية،
0: سقوط كميات كبيرة من الثلج. محمد
2: والله ما عنديش فكرة، عندي
0: أقرب للميكرو.
2: في أمريكا معتها في الظلام الدامس كي تقريب نيويورك.
0: نيويورك
2: أما بيامي شقلت الثانية برب الأولى،
0: اختفت من الرادارات الجوية بالنسبة للطائرات، ثوران براكين تحت البحر، ولا سقوط كميات كبيرة من الثلج؟
2: نجم يكون اختفت من الرادارات،
0: من الرادارات الجويه.
1: بارك نقولوا ثالثه كل واحد داخل.
0: ثوران براكين تحت البحر، الاجابه الصحيحه هي سقوط كميات كبيره من الثلج. ميامي راهو حتى الثلج حاجه مستحيله انها تصب. سبحان الله، النهار ذاك اول واخر مره صارت انه تصير عاصفه ثلجيه في مدينه ميامي وتم التغطيه نتاعها بالثلوج. هذا الحدث اللي حتى حد ما كان يتوقعه في ميامي. كما نعرفوا ميامي جوها صيفي بامتياز. الأمريكي جورج ويلينغ قام يوم 26 ماي بتسلق مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. هذا بطبيعة قانونيا يعتبر شيء مخالف وممنوع أنك مش تطلع وأنك تتسلق. بعد ما كمل العملية هذه وتلمت العباد وشافوا، جاء الأمن وتم القبض عليه. حسب رأيكم شنو كانت العقوبة متاعه؟ قضى أسبوع في السجن، حكم عليه بتنظيف حديقة سنترال بارك، وإلا تم تغريمه بسنت واحد على كل طابق قام بتسلقه. نبدأ معك محمد.
2: نقولوا كي كنت هنا وقت عاقبوه زيل زوار، معناتها قالوا له باش تنظفوا كعقوبة
0: سنترال بارك. ايه حديقة سنترال بارك. مديرنا
3: تنظيف سنترال بارك.
0: دكتور كيف كيف قال سنترال بارك؟ سنترال بارك للأسف إجابة خاطئة. كلكم، هو تغريمه بسنت واحد على كل طابق تم صعوده. معناتها تصور سنت معناتها 110 طابق هو الكل في الكل، معناتها تعاقب 11 دولار. ما وصل، وهذيك هي كانت الغرامه نتاعو. في 22 ماي 77 كانت الرحله الاخيره لوحده من اشهر وسائل النقل في العالم. من نهار ذاك ما عادش فما وسيله النقل هذه. هل كانت السفينه البخاريه فيكتوريا اخر رحله عبر المنطاد ما بين انجلترا وفرنسا، والا الرحله الاوروبيه الاخيره لقطار الشرق السريع؟
3: الرحله الاخيره للقطار
0: قطار الشرق السريع لوريون اكس

0: نجم التحدي حتى الرحلة توصل.
1: فكر خذيته في
2: أم يقولوا أطول رحلة دوك أستاذ هو واللي معناتها بين الصين والروسيا حتى لسيبيريا.
1: لا هو الرحلة كان فما عنده عدة عديد من المحطات. أنا خذيته نفكر من جنوى لباريس ويواصل حتى الموسكو ويواصل حتى الواحد. أنت والترانسور اللي باش تاخذه لكن تو تبدل كل شيء.
0: صحيح.
1: كي تمشي بك التي جي في والوحدات شركات أخرى.
0: صحيح.
1: وشركات فرنسية وساعات فرنسية سويسرية وساعات كذا.
0: أما لوريون إكسبريس حاجة كانت من وراء العقل. به في 11 فيفري 1977 يا سي محمد تم اصطياد أكبر جراد بحر في العالم كعبة لونغوست شدت على مقربة من سواحل
1: لا
0: أبش نقولك على البلاصة بالضبط مياش في المستير للأسف على مقربة من سواحل نوفا سكوتشا. نوفا سكوتشا هي معناتها باللاتينية تولي اسكتلندا الجديدة اللي موجودة في كندا البحيرات الكبرى في كندا. قد تقول كانت توزن كعبة اللونغوست هذه 6 كيلو 11 كيلو ولا 21 كيلو 21 كيلو
3: 11 كيلو
0: 11 كيلو 21 كيلو برشا
2: وعليه
0: 21 علاش يكون برشا 21 معناتها كعبة لونغوست 21 كيلو برشا
3: شوية نو دون 11
0: اي هي 21 كيلو برشا تصور كعبة لونغوست
3: معكش منها تو
0: وفات
1: لا غلطت انت
0: سان في تغليته اي هذاك دوري دوري دوري جنرال 21
2: كبير بالحق حتى ديما
0: يلعب على علوش تحت الماء معناتها 21 تصور هذيك بقداش
1: تاع علوش
0: شنو
1: حمل هذا حمل وديع
0: حمل وديع 21 كيلو كيفاش تقشروها كيفاش نظفوها كيفاش الله اعلم
2: الجرجيس فما طلعوا مش بالحجم هذاك
0: الجرجيس. مادامنا نحكيوا على وقع كاس العالم من هي الاسطوره الكرويه التي اعتزلت كره القدم يوم 1 اكتوبر عام 77
2: أسطورة بيلي في سانتوس
3: بيلي.
2: في فريق سانتوس وعملوا له احتفال كبير في فريق سانتوس اللي لعب بيهم بعد بيكنباور وقتها كان حدث كبير جاء للاعبين من كل العالم وبالحق سانتوس وقتها عنده أكثر من 1200 هدف وكمل كاريره فريق سانتوس الأمريكي سانتوس اللي كان الأمل
0: لا لا لا
2: سانتوس البرازيلي
0: أنت عندك معلومة أخصص محمد في عقلك تنفس
2: سانتوس البرازيلي اما لعب في فضولي لعب حتى في امريكا نذكر
0: ابش اطوبش نرتب لك الافكار والمعلومات نتاعك. هو تكون في نادي سانتوس وما خرجش من نادي سانتوس حتى كي جاء الاحتراف في الاوروب ما حبش يمشي في نادي سانتوس وكان مدلل معناتها اللي يطلب ياخذ. اما مشى عمل تجربه في الولايات المتحده الامريكيه في نادي كوسموس ولعب مع بيكنباور عميل وختم مسيرته نهار 1 اكتوبر 77 لعب مع كوسموس ضد نادي سانتوس 75 ألف متفرج كانوا حاضرين وقت تم تتويجه بالتاج الذهبي الملك بيلي الوحيد الذي توج بثلاثة كؤوس عالم. لعب بيلي طيلة مسيرته 1363 مقابلة وسجل فيها 1261 للأسف الفيفا حاسبت له كان 760 هدف أما هو سجل حسب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مسجل وموثق 1261 هدف معناتها كريستيانو رونالدو حتى كي هو يجري ولا الهدف 1000 في الاخر باش يقول لك اهدافي كل موجوده على اليوتيوب. اما بيلي هو الاكثر تسجيلا للهدف
2: لاعب هز كاس العالم تقريبا في عمره 17 في 58
0: واصغر من سجل في نهائي
2: 68 ثم 62 في الشيلي وعام 70 كما يقولوا من احسن كؤوس العالم اللي صارت احنا ما خلطناش عليها كما 82 86 ممكن خلطنا عليها صغار اما 70 يحكيوا عليها كاس عالم ممتاز
0: هاي ممتازه على الاخر. نمشيو للسؤال اللي بعده. خلال حفل كبير للفنان جيمس براون في لاس فيغاس ومع انطلاق السهرة فجأة الفرقة الموسيقية تز روحها وتنسحب حسب رأيكم علاش
2: فطرهمش
0: نعطيكم معلومات نعطيكم اقتراحات. سمعوا بعض التعليقات العنصرية انسحبوا بسبب الأجور الزهيدة وإلا مشاكل في التجهيزات والمعدات الصوتية
2: بطبيعة الحال العنصرية يعني نشوف خطر هو جيمس براون أسمر اللون وما فرقة زعم ممكن
1: تعرفوش جايين هما
2: زعما
1: ولا يعرفوا اسمه باش وسخلوها بيض باش يجي
2: ممكن يعني ممكن قلت العنصرية شنو الاولاني شنو
0: سمعوا بعض التعليقات العنصرية انسحبوا بسبب الأجر الزهيد والا مشاكل في تجهيزات والمعدات الصوتية
2: يعني يقول بعض العبارات العنصرية ممكن يكون سونوك اما قول معناتها هيك حسب الحدث نتاعي والله اعلم
0: دكتورنا
3: باش تكون بتاتر عدم مواكبة التجهيزات تجهيزات منعدمة خاطرش الأجر يبدأ محدد مسبقا كما قال العنصر يعرفوا الألوان متاعهم ولكن غياب التجهيزات
0: غياب التجهيزات سي محمد
1: تجهيزات
0: هي بسبب الأجر الزهيد كانوا يخلصوا شوية بالكل
1: ما يعرفش
0: أما باش يعطي

0: قرروا يعملوا إضراب يوصل جيمس براون، قرروا إنه مع انطلاقة الحفلة يخرجوا. ومن اللحظة ذيك أصبحت أجور الفنيين والموسيقيين والمرددي بالنسبة لنجوم السهرات أجور محترمة ومحترمة للغاية. معناتها باش تعرف شنو جاي مارتين التونس
1: الفنانة متاعنا نبيل كراولي انسحبت وقت عملنا حفلة صحفيين، جمعية صحفيين قد عام 91 و90، خاطر انا كنت في المكتب الجمعيه، عملنا حفله كبيره لانوي دي جورناليست وسالنا العديد من صحفيين وشخصيات وعشاء وكذا كذا، وطلعت نبيه كراولي تغني. ما بدات تغني هيك والميكرو يعمل زن،
0: ايوه
1: ورقعوا هكا شويه، رجعت كيف قالت ودي عامل لي سامبوتاج، هبطت.
0: ايوه
1: يا بنت يهديك في طولك في عرضك، ما تحشمناش قدام الناس، هبطت. تلعب بعد سي لطفي بشناق، لطفي بشناق نفس الشيء، قلت هكا ماش سامبوتاج هذا كما تحكيت، سامبوتاج يتقول سامبوتاج
2: يتقول سامبوتاج
1: لا لا
2: انت قد تقدرش يسمعوه، كنت تبارك الله ضليع في اللغة الفرنسية، حاب تقول كما قلت هي.
1: أما هي كما قلت هي وديمو كما سمعتها أنا، عاد جاء سي لطفي بشناق نفس الشيء، قلت هكا ماش سامبوتاج كما قلت أنت، سي لطفي بشناق الله بسأل عن النبي عنده صوت كذا، أي قلت تعرفش كيفاش نحيل الميكرو
2: بارك الله عليك، وتم جهوري
1: قاع نتاع نزل كبير مع تقريبا 300 واحد والاكثر، وتم بصوته صدقني القاع الكل كي سكتت، ولا حد تسمع لا حس فرشيته، لا حس صحن ضرب في صحن، ولا حس كاس ضرب في صحن، والناس تبننا الفن نتاع لطفي بشناق، وفريمون شابو عليه، نقولها اليوم ونعاود نقولها خاطر قاعده فريمون التاريخ في الفنان والصمود نتاعه امام الالات هذه ساعات تاخذ تعطي، وسنو في تونس عمره ما كان عندنا سنو باهي الا ما قل وانا در تخلف يذات مسير عندنا سنو باهي،
0: عندنا كل شيء باهي ممتاز 5 على 5 صوت وصوره واحلى مخرج صاحب الاصابع والانامل الذهبيه الكابيتانو لطفي المكي، واللي حاضره معنا هويده بن ساسي في التنسيق والاشراف العام. حدث اخر عام 77 صارت حرب عربيه دامت 4 أيام بين شكون وشكون؟
2: ليبيا ومصر.
0: برافو، ليبيا ومصر 4 أيام صارت الحرب هذه، استفزازات معمر القذافي الله يرحمه ضد مصر، أنور السادات بعث الجيش 24 ساعة فض مشاكل الكل وقال عمل، قال إذا يعاود يرجع باش نرجعوا، معناتها صارت حرب لمدة 4 أيام تسمى الحرب 4 أيام بين مصر وليبيا، وديما معمر القذافي كان يعمل مشاكل على اليمين وعلى اليسار الله يرحمه.
1: ما كانش حرب دحس والغبراء،
0: اي مخ... اي راهي التو لو فات، راهي التو لو فات
1: نحكي الكل على الناقه دخلت في
0: اي صحيح اي شبيك راهو هذيك نحكيه على ربع شبه الجزيره العربيه توفاو في جرتها، راه معناتها حرب كبيره برشا، معناتها اسالت برشا دماء،
1: حرب ذروس
0: هم المصطلحات عربي سوري تلقاه محمد البرقاوي هذا هو كالعاده ما شاء الله. خليكم مع غنيه تونسيه تو ومن بعد باش نرجعوا نطلع على غنيه، وما زلنا باش نحكيوا على عام 1977. ذكركم مستمعينا الكرام بطريقه المشاركه معنا 73 460 800، مرحبا بالناس كلها.

0: عند بي منصور نص معاه لحداش وثلاثين دقيقة من إذاعة المنسير. مستمعينا الكرام أي محمد
1: غناية عند بي منصور نذكرها، هذه كانت تتغنى قدام الزعيم بمزرح البيان ثم تشفى عند بي منصور، ونذكر تو الصورة قدام ينوار بلون وكل البنات بالروباتك المكسيك.
0: شو اسمهم البنات الفرق؟
1: لا الفرق تفاقس إذاعة تفاقس أني نعرف متاع تفاقس شفتها
0: تلعوا في مصر ثلاثي
1: الفرق. لا نحكي على تفاقس اللي شفتها أنا.
0: تلعوا في مصر فما فرقة اسمها ثلاثي الفرح، في تونس عملنا فرقة سميناها ثلاثي الأنس تابع لإذاعة فاقص
1: بالفعل،
0: وهما كانوا يغنيوا في الاغاني هذه.
1: وعند باي منصور بربي مش نضاع وقتها برشا، كان مش مطح الغنايه راهو عند باي منصور نتاع المستير خاطر فيه مناش والله الله يا بابا نتاع صفاقس سيدي منصور نتاع صفاقس برشا يعني مع توضحت نتذكر وقت السفير هو كان الله يرحمه توفى قال لي يعطيك الصحه على التوضيح، قلت له راهو نتاع صفاقس تحت النخلات وفين عند باي منصور مش منصور ينادي وشبيل والمنوبيه والغنايه فيها معناتها اولياء قراب معروفين في المستير، هكا علاش حبينا نوضحوا راهو سيدي منصور فما مش صفاقس وفي المستير.
0: آه تبارك الله عليك، إيه ما شاء الله عليك محمد، كل ما موروث غنائي وجو هيك
2: ثقافة عامة خويا.
0: لا لا تبارك الله عليك،
2: وذاكرة وذاكرة خاصة
0: وخاصة إبداع في الأغاني، هو عنده برشا أسابيع قاعد يخسرها
1: معناتها الحقيقة. كمان لله سبحان الله.
0: أما أنت في فورمة اليوم، حاسك في فورمة.
1: تعرف تقول أنت الأستاذ خذيتوه شوية ماشي جاي على الإذاعة وتعطيه نشاط كبير ما راجعش دروسه، إن شاء الله راجع اليوم.
0: لا لا ما راجع إن شاء الله.
1: لا يذاكر من ورانا.
3: لا لا باش نحاول خاطر في بالك وكونوا معناتها ثلاثة أسابيع الفارتة محمد
0: ماهوش موجود ماهوش موجود قدامك
3: سيرش محمد المهم
1: يفتوا ومال يكون في المدينة بحلال
0: عرفش شوف أستاذ محمد برقاوي فرد نمشي لفقرتنا الموالية طلع الأغنية
4: طلع الأغنية
0: برا نبدأ بالسهل، نبدأ مع أشهر الأغاني التونسية، الصوت محبوب برشا في تونس والعالم العربي، هذه عندك يا دكتور. برافو سي محمد.
1: أولية رضان قعري وما أدراك عام 73 74 كانت غنية خذات سكسي كبير غنتها بنت فما مصرية مطربة مصرية غنتها ونجحت بها بنت الفنان معروف رجل السينما والمسرح والله نسيتها عندي الكاسات
0: نعرف انت ديما عندك الكاسات اما برافو دكتور برافو سي محمد قالوا زيني عام الحالة السيدة عليها

0: الله أغنية الحقيقة محبوبة برشا من كلمات محمد النجمي ألحان عبد الحميد ساسي.
1: عبد الحميد ساسي
0: بسعرف محمد أمورك منظم. نواصل مع الأغنية التونسية مع واحد من
1: عبد الحميد ساسي مجدد في الأغنية التونسية ببريتم مزيان برشا
0: خاطر انت قلت رضا القلعي
1: نصلح
0: نواصل مع الأغنية التونسية واحد من أهم أعمدتها اسم كبير وخل إرث فني مهم برا ذي عندك أنت محمد
1: الناس
0: ما تلوم قبل
1: شنو
0: معناتها فهمتك الناس ما تلوم قبل
1: مش 77
0: لا ليه صحن كفتاش
2: ركز ركز
1: لا الدخله كان يا ناس تلوم قلبي معش يا احمد حمزه خاطر الروح نتاع احمد حمزه خلينا نزيد نسمع

0: غناية معروفة برشا، صاحبها عنده لقب فني
1: يوسف التميمي.
0: برافو برافو شحرور الخضراء يوسف التميمي الدكتور. هو يوسف التميمي من مواليد 20 سبتمبر 21. عنوان الغناية ياسمين وفل
1: سلمى ولا تضيعك المقدمة
0: اللي عنده المحبة اسم الأغنية وإجابتك صحيحة يا دكتور. نقطة جديدة.
1: ربي مذكر هو يوسف حمام لقب متاعه هو ميمي بعد زادوا أما يوسف حمام
2: كان يغني يجيب مع بنته يجيب بنته معها صغيرة
0: صغيرة ويمشي تحضر مع الحفلات.
1: شفت المقدمة مش معناتك يدخل الأغنية قلت ياسمين وفل.
0: لا لا ما قلتكش ياسمين وفل قلت لك عطيت الاقتراحات وجاوب الدكتور صحيح هي اللي عنده المحبة. نسمعوا منها مقطع اللي عنده المحبة الأغنية اللي قدمها واحد من أحلى الأصوات التونسية يوسف التميمي.

0: هذا كان يوسف التميمي، الحقيقة مطرب تونسي أنا أعتبره مظلوم على مستوى أغاني وبث أغاني، مطرب كبير وكبير برشا.
1: اسمع كل من واحد بدأ بالسليمية وبالواحد راه صوته ممتاز يعدي هو كما نقولوا بمشناق بالمدح وأذكار خميس الحنافي، يعني بالحق هذوما الأصوات اللي تبدأ بالأغاني صوفية تلقى صوتها ممتاز وفي التونسي يطبع منيح ويعطيك الصحة. ما نعرفهاش الأغنية برشا رغم اللي عندي
0: الكاسيتات
1: والله
0: كل عند الحب
1: نشري، كنت نقرا شي زين الزرقون يا دكتور والله يا استاذ، ونمشي هيك غادي نمشي اي حاجه فيها التونسي ولا الشرقي ناخوها بدا حشداف قتل توا محافظ على الريتم بالحق.
0: يعطيك الصحه يا محمد. نرجعوا توا معك يا دكتور، غنيه تونسيه المطلوب منك انك تطلع اسم الفنان، نسمعوا مقطع صغير من هاي.

0: سي محمد. برافو سي محمد. سي محمد البرقاوي صفوة هي الفنانة اللي لوجوا عليها، واحدة من أحلى الأصوات التونسية الله يرحمها وينعمها. نواصلوا تو مع التونسي، الكرة عندك تو يا محمد، نرجع لك. الفنانة نعمة، الأغنية من كلمات الشاعر رضا الأخويني، والأغنية على مثل شعبي تونسي.
1: كان الفضة يكون السكات ذهب، كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب.
0: برافو يعطيك الصحة. أول نقطة محمد البواب.
1: أي نعم سيري شو ننسى تقرني كده من واحد لحظة. كان الكلام من فضة.

0: تعتذر.
1: نختم توا مع التونسي. أغنية حققت نجاح كبير في عام 77 عنوانها جميلة. أغنية اسمها جميلة.
2: جميلة وسيكوسية.
1: هابش نشوفوا عاد. المطلوب منك يا سي محمد تطلع لي اسم الفنان.
2: لا هي هي معروفة.
3: شرارة وسيكوسية.
0: جميلة وسيكوسية.
2: قسم الكافي. قسم الكافي.
1: برافو دكتور.
2: قسم الكافي.
1: لا قسم كافي. وعنده كل بحة كالصوت. خلنا نسمعه منها اكستريت.

0: الله يرحمه ينعمه صوت
1: اغنيه شاعه في وقتها.
2: لا لا الريتم تاع الاغنيه يشبه المحمد روف النقاتي
0: صحيح. هما الالحان ممكن تكون متشابهه اما الاصوات بعيده برشا على بعضها. اللوجو على فيلم تو فيلم تصور في تونس يعتبر من اهم الاعمال السينمائيه في القرن العشرين. فيلم تصور في تونس وحقق نجاح كبير. سمعكم من مقطع من الموسيقى التصويريه اللي قام بانجازها الموسيقار جون ويليامز.

0: عندك دكتور
1: ستار وورز.
0: ستار وورز حرب النجوم من إخراج جورج لوكاس. الفيلم يتصور في تونس واللي ان شاء الله
1: ان شاء الله عالمي كبير برشا
2: اوسكارات خذاهم صحيح.
0: لا هو ما خذش برشا اوسكارات.
2: قام الباسيون
0: باسيون دو كريست. لا لو باسيون انجلي
2: لو باسيون
0: المريض الانجليزي اللي خذت فيه 9 اوسكارات والفيلم بالمجمل منهم جوليت بينوش خذت اوسكار افضل ممثله مساعده. اما فيلم حرب النجوم عمل اسم كبير برشا خاصه على مستوى استقطاب صناع السينما لبلادنا وخاصه اكتشاف تونس. حتى تطوين واحده من الشخصيات البطله في الفيلم اقتبسها من مدينه تطاوين في الفيلم ويعتبر من أنجح الأفلام السينمائية خاصة نحكي على المردودية التجارية. نمشي توا للأغاني الغربية. في عام 77 خرجت واحدة من أكثر الأغاني استماعا لليوم حسب صحيفة تايم. الألبوم هذا هو الأنجح ألبوم غنائي في القرن العشرين. سهلة برشا.

0: الأغنية هذه اللي في الأصل خرجت عام 65 أما بدل الكلمات ورد واللوف حطت في عام 77 هي أغنية حب وسلام تضامنا مع الأوضاع وقت المأساوية في دولة الجامايك بعد الأزمة السياسية الكبيرة برشا من أجل أنه الشعب الكل يتحد ضد الدكتاتورية وتكون فما هناك عدالة اجتماعية. وحتى المداخيل متاع الألبوم هذا تم تخصيصه للعائلات المعوزة في الجامايك. ويبدي ديما الإنسان عنده واللوف واللوف هذاك هو. والحقيقة بوب مارلي فنان كبير برشا وقعد اسم خالد. نحكي وتوا على أنجح أغنية خرجت في عام 77. أغنية احتلت المراتب الأولى في مختلف الدول، أستراليا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا. الأغنية هذه ما فماش مأسل منها.
1: مش ألفيس بريسلي؟
0: لا، ألفيس بريسلي صحيح مات عام 77، أما الأغنية هذه ما فماش. الفرقة
1: فلاير؟
0: لا مش فلاير.
1: مش جاب قلت عملت بدي بفلاير
0: معروفة. أغنية قدمتها الفرقة الأمريكية
1: أبا
0: إيجلز.
1: إيجلز
0: والأغنية هي بعنوان أشهر أغنية لإيجلز. كلمات فيها برشا استعارة لنقد فكرة الحلم الأمريكي وإظهار الجانب المظلم داخل المجتمع الأمريكي. أغنية لليوم محبوبة واليوم مسموعة بشكل كبير. نحكيه على أوتيل كاليفورنيا.

هذه هوتيل كاليفورنيا واحدة من أنجح الأغاني لليوم. ريت 49 عام عدى علي من اللي تعدات لليوم تحتل المراتب الأولى على مستوى العالم على مستوى منصات الاستماع وتحميل. هذه الأغنية تعتبر واحدة من الأغاني الكلاسيكية وكانت قصة نجاح فرقة إيجلز واللي بعد النجاح هذا الفرقة تفرقت. ما تبش تعرف كانت غنية مش باهية. الفائز معنا في تحدي طلع الأغنية هو ضيفنا العزيز سي محمد البرقاوي. برافو سي محمد. وفي عام 77 خرجت واحدة من أكثر الأغاني تاع المتوجين. هاي يا دكتور فرحنا بسي محمد وبرا. أما القلب في القلب نعرف أنت تبارك الله. الأغنية هي بقيادة الإنجليزي فريدي ماركوري فرقة كوين. You are نادي سي محمد.

0: هذه فرقة كوين الغناية اللي خرجت عام 77 ولليوم حتى في الشامبيونز ليج في كاس العالم في أي مناسبة سعيدة.
1: فريدي ميركوري.
0: فريدي ميركوري أفضل أكسون إنجليش معناته تبكل محظوظين راهو أحنا عن الفرنسية معناته لازمك ديكسيونير تحل وراه باش تثبت باش تفهم اللي يشتغلك ليه ما شاء الله سي محمد عندك تبركل الأكسون إنجليش موجود وانت عاد تبركل كل كل كل ما هو شعر هيك اصيل
2: وشبيك
0: لا عربيه تبارك الله عليك شبيك
3: شويه ونتعلم وانت كامل واحنا سي محمد
1: آه يعني بالحق والله اذا خلينا فتك اخويا
3: ياسر نعرف سي محمد مقبل
0: اواني فيكم ما نعرف حتى شيء نضل علي او قد نتعلم
3: تدعي انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر
0: وقال اني جرم انا جرم
3: تدعي انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر تب كلك معرفه بكلك واحد كما قصدنا عليه جابد والله تبارك الله اول حاجه يحضر ويشد لذيلي ويخلي ربي يبارك له حبيت نحيي سي محمد علاش قلت له كتابات وكنا نعمل مت عليها بالحق في كتابات بالفرنسيه من المتميزين الكتابه خاصه كي احنا ناخذ الناحيه التاريخيه والناحيه الثقافيه وخاصه التاريخ الشيخ علي سي محمد بصراحه ما كنتش نعرف وكنت نسمع به قبل في تونس ودي ما غادي وبعد شاءت صدف بعد ولات فما نوع من القرابه والنسب في فتره من فترات معناتها اي الله
2: يطلعك انا هو القرابه
0: لا هو تبارك الله محمد ديما اشتر البلاد عنده القرابه والنسب ما شاء الله عليه اما بالحق اني يعني بالنسبه لي سي محمد اكتشاف من خدمنا مع بعضنا الموسوعه ولا الاسطوره ولا
1: اكتشفت سي محمد وان شاء الله معناتها باش يكون لدينا لقاء مع بعضنا ان شاء الله وتبارك عليه لازمنا يعني كل التشجيع وكل الاحترام
0: لا لا
3: اذكر حاجه مزيانه بربي واش نقولها للامانه كيفاش الدخول نتاعه وحكى طبعا على سي نور الدين طبقه الله يرحمه اللي توفى مؤخرا مع سفير الصحافه ولا عمل انترفيو مع جورج بومبيدو ما درك كيفاش حكى سي محمد والله نعيش معاه بالجوارح نتاعي وقت الحكاة كيفاش كان باش يدخل لجريده لابريس الصحافه والرجل هذا كيفاش قدمه واعطاه معناتها وكان صار معاه ورغم اللي ود بلاده ومن بعد كيفاش دخل وانطلق سي محمد في جريده لابريس
0: اقل من 10 دقائق تفصلنا عن نهايه هذا البرنامج نحب نزيد نطولوا اكثر شكر كبير لكم اما خلينا نستقبلوا الساده المستمعين ونستقبلوا اول تليفون شكون باش يفوز معنا اليوم بوصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام الحي سادس المونستير ونقولوا الو على السلامه يا امل مرحبا
4: السلامه مرحبا بكم
0: شنو احوالك يا امل
4: الحمد لله لاباس كيفكم انتم
0: واحنا
4: واحد اخرى بس
0: كيف عاود دخلوا الخطوط في بعض ما فهم امل امل سكر راديو اسمعني بالتليفون يا لالي الو الو امل امل امل ضايع نمشيو التليفون الاخر نمشيو المتصل موالي حتى لين امل تسمعنا بالباي الو عسلامه الو سلام مرحبا الو امل مشيت وهزت مع المتصل الثاني سمع ما عادي عادي نورمال نورمال كيف قال لطفي المكي قاعد يحضرنا في حاجه مزيانه بحول الله اوكي وسي محمد غنيت قريه الفنجان مانيش دخلتوا عليها معناتها تبارك الله طوميو
3: حير السواكي
0: لا لا لا باهيش ام واحده من احلى الاغاني الو على السلامه مرحبا الو صباح النور امل مره جديده
4: ينعم اسلم
0: هيا امل مرحبا بك هي حاضره ولا
4: حاضرة
0: لله نطرح عليك سؤال إذا جاوبنا من غير احتمالات ثلاثة نقاط إذا جاوبنا بالاحتمالات عندك نقطة يا أمل واضح؟
4: واضح
0: اختار لي قائمة واحد اثنين ولا ثلاثة؟
4: اثنين
0: قائمة رقم اثنين هي قائمة أحداث سنة 1977 يا أمل من هي المؤسسة الإعلامية التي تأسست في تونس سنة 1977 تحديدا يوم 3 أوت؟
4: انطلاق البث
2: برافو عليك
0: لا انت لقت بث كاو اكس سمعت
2: ماذا تفهم
0: بفيه امل مره اخرى نحاول نتصل بامل امل امل فما اشكاليه ممكن على الضغط نتاع الهاتف الخطوط نحاولوا نلقاو اما تحسها ماشيه في اثنين صحيحه امل لا
2: صحيحه
0: تحسها ماشيه في اثنين ومتبعتنا ومقيد
2: صحيحه اي تعدى سؤال ثاني
0: نمشي نتعداو تصول نحسبوا لها ثلاثه نقاط امل لو حتى لين ترجع لنا امل كان فماش امكانيه نمشي للمتصل الثاني خليوا القائمه نتاع امل على نخليوها تستنى نمشيوا التليفون الثاني ال به به به به في الانتظار
3: حبيت نقول زاد سنه 77 وفاة الفنان محمد النوري اللي هو صفاقس كني ود المستير عاش في الرباط اللي عمل برشا أغاني والله اليوم لا نخاف من الله وعمل نصبر نصر والصبر أولالي لأحمد حمزة وعمل كتب زاد كلمات يا مثيل عرف الياس للصافية الشامية بطبيعة الحال قلته وعمل غناية زاد أشخلق وصور فهمتي اللي غناها الهادي قلال ولحنها الجويني بصراحة هذا
0: ما فما حدث كبير زاد عام 77 والوقت ما خذانش ما عطيناش حقه معناتها باش نظلموه هو معناتها محمد أنور السادات أول زعيم عربي يمشي الكيان مشى القدس ومشى القدس وأثبتت معناتها التجربة أنه معناتها قرار كان وراء اغتيال وراء برشا أزمة دبلوماسية كبيرة أي الحقيقة. نرجع للتليفونات. ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
5: معكم أمل.
0: أمل مرة أخرى يا أمل انطلق البث تاع شكون؟
5: إذاعة المنستير.
0: برافو يا أمل ثلاث نقاط كما قال سي محمد أمورك واضحة. السؤال الثاني يا أمل أين وقعت انتفاضة الخبز في عام 77؟
5: انتفاضة الخبز
0: أي عام 77 تونس مصر وإلى المغرب؟
2: لا مش تونس
3: أي معروفة دولة كبيرة
0: مصر برافو نقطة أخرى مصر 18 و19 جانفي صارت العملية هذه. السؤال الثالث أمل ما هو عنوان الفيلم السينمائي العالمي الذي أخرجه جورج لوكاس في تونس وتم عرضه في سنة 1977؟
5: ستار وورز.
0: ستار وورز حرب النجوم وثلاث نقاط جدد. أمل عندها سبع نقاط برافو عليك يا أمل أعطيك الصحة نورتنا. نمشي للمتصل الموالي. ألو عسلامة صباح النور. أما تحسها محضر أمل لا أمورها
1: تابعت الحصة
0: من الأول للآخر متأكد. الحاجة الوحيدة ما قلناهاش هي حرب معناتها انتفاضة الخبز في مصر عام 77 على إثر قرار الرئيس أنور السادات بالانفتاح الاقتصادي قرار الانفتاح الاقتصادي اللي سبب أزمة كبيرة برشا في مصر ومن بعد احنا صارت لنا عام 84 84 انتفاضة الخبز
2: بعد
0: أحداث الخبز
2: 7
0: هاي
3: عشنا في قصر الليل خرجونا باش نمشيو نستقبلوا الرئيس في قصر الليل وقتها ما كانش الاستقبال ومن بعد روحنا الحقيقه ذاك نتذكر واحنا في الليسي
0: باه تو كنا نوصل لعام 84 تو نحكيو. مدام نبيه صباح النور.
6: وي صباح النور سي الهليلي صباح النور المجموعه الكل كامل فريق وان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الجديد
0: ربي يفضلك
6: الشعاع اللي ذات مستير وبال معناتها انتم عندكم بذل العطاء ان شاء الله بالراحه ليكم ورفاهيه في العمل معناتها
0: ربي يخليك مدام نبيها وشكرا جزيلا.
6: عايش خويا
0: هاي لله. منين تسمع فينا انت؟
6: نسمع فيك من مستير.
0: من مستير اي مدام نبيها. اختار لي قائمه واحد والا ثلاثة.
6: براتينا واحد
0: واحد قائمه رقم واحد هي قائمه الرياضه. باهي مدام نبيها ما فيها حتى شيء ما فيها حتى شيء امورك باهيه منظمه ان شاء الله بحول الله. به السؤال الاول يقول يا مدام نبيها ما هو الحدث الرياضي البارز التي نظمته بلادنا في عام 1977؟
6: مقابله تونس ومصر تقصدوا؟
0: لا خذ احتمالات. العاب البحر الابيض المتوسط، كاس العالم للشباب، ولا كاس افريقيا؟
6: العاب البحر الابيض المتوسط.
3: وفاز بيه الكاس العالم لما رادونا صغير جونيور لعب معناتها ما لعبش ماتش هذاك وفي الدور النهائي معناتها
0: غلط يا محمد
3: مش هذيك
0: مش هذيك هذيك 79 محمد
3: تاع الكاس العالم
0: الشباب اللي فاز بيه مارادونا 79 وكانت في اليابان 77 فاز بيها الاتحاد السوفيتي. اما يعطيك الصحه نحسبوه اجابه صحيحه قلنا لك كل شيء مدام نبيه ما قصرناش معك. به السؤال هذا عندك تو من هو اللاعب الذي سجل الهدف الاول في شباك منتخب مصر في لقاء المنزه في 11 ديسمبر 77 احنا ربحنا 4-1 شكون مارك البونتولول؟
6: الكعبي
3: بالراس
0: لا مش في
6: كسر بالراس مثل عبيدي
0: لا لا لا لا خذ احتمالات
6: تفضل.
0: خميس العبيدي رؤوف بن عزيزة ولا محمد علي عقيد؟
3: الله يرحمه
6: محمد علي عقيد. الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه محمد علي عقيد. نختم معك بالسؤال الثالث من هو الفريق الذي توج بلقب بطولة كرة القدم في تونس عام 1977؟
6: الشبيبة وما أدراك
3: ايش بالقروان هذه عاشق مستير بالقروان.
6: نحكي لك حاجة في الهديلي انا عام 77 يعني عمري 10 سنين نسمع في الزراريت والغناء والكاميونات والتزمير اشتم الشبيبة هزت البطولة حسيلو ان شاء الله تعاود تهز بطولة اخرى
3: ان شاء الله ان شاء الله ترجع
0: ان شاء الله ترجع الكورة كيما قبل هذيك هو من
3: في المفارقات سي حمد العواني الله يرحمه رجع توفى ما حضرش الفرحة توفى قبل شر تقفي جوا
6: شوية كان هو رئيس الجمعية.
3: الجمعية وما فرحش بالفرحة متاع القروان بالحق رجل، وحتى اسمه يعني تطلق على الاستاد وبالحق رجل فاضل طبيب الدكتور.
6: جروب سياحي على كل شيء، الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعمه.
6: ميلاد هذا كان زيد عزيز ميلاد خلال المشعل بعد حمد العوان.
0: اي يعطيك الصحة مدام نبيا، إجابتك صحيحة، أربع نقاط. وأما نورتنا للأسف، ما ربحتش معانا أما ربحناك أنت، ربحنا صوتك وربحناك الضحكة كل في عالم تاعك وذكريات 77 وجي اس كي هزت البطولة معناتها.
3: وادة وادة تعرف في المستير نذكر زوز الناس سمينهم على سمينهم على وادة. سامحني مدام بالله، وادة كان لعبة ممتاز والله. نعرف صحابي واحد اسمه وادة واحد وادة زوز في المونستير
6: منصف وادة.
0: ان شاء الله ان شاء الله الكرة ترجع كما قبل، والفرق الكل فما عنده الشفافية وعنده الحظوظ، الكل باش تفوز وتهز البطولة كما جي اس كا 77. يعطيك الصحة مدام نبيا، نقولوا ألف مبروك الأمل هي الفايزة معنا اليوم، عاش عندنا وقت للأسف. أما باش نعطيو مقطع من موعودة، مش نخليك سي محمد، باش نعطيو مقطع من موعود إهداء لك قارئة الفنجان. عفوا قارئة الفنجان، مقطع من قارئة الفنجان. دكتور أرمل بالطيب، شكرا جزيلا.
1: يعيشك، تحية للسنديانة وخونا معز، إن شاء الله الوالدة بخير وربي يشفيها.
0: إن شاء الله ربي يشفيها وربي نعمها ويفضلها.
3: تشرفت بحضور سي محمد، ديما نحكي معه في درشة ولا في أي في أماكن أخرى، ولكن اليوم في إذاعة منستير تجمعنا. إن شاء الله ربي دمت متألقا دام تألقك وآلقك يا سي محمد.
2: شكرا.
0: سي محمد، رجعنا بجديد اليوم فتحي إلى غسكار دون في، كتابه جديد رواية باللغة الفرنسية.
2: كلمة بركة تفضلي. كوني الأحداث الكل تقع في المستير وفي بلجيكا وشوي في باريس.
0: هذا اش خليت عاد انت احداثه كل في مستير وبلجيكا وباريس. مستير عملت انجيزه في ايطاليا
2: وتحديدا في القرعه هي
0: هاي.
2: وفي الميدا التصويره نتاع
0: والميدا هي المنوره غلاف الكتاب. يعطيك الصحه، نورتونا، ان شاء الله ملتقانا الاسبوع القادم. خليكم مع قارئة الفنجان، هذه اذاعه المنسير. شكرا جزيلا على وفائكم ومتابعتكم لنا. نتقابل في حصص قادمه بعد شويه. علي منافش لاصي في نشره اخبار منتصف النهار. تحيه لطفي المكي وهيدا بن ساسي. شكرا جزيلا، مسامحه.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: مع تقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين. في اليوم العالمي للمتبرعين بدمتو نستحتاج إلى حوالي 1000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. استعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتخذ جملة من الإجراءات. وفد قطري في إيران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من شهر جوان، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية أدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. ودعا المركز الوطني لنقل الدم إلى الانخراط في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عبر الإقبال على حملات التبرع بالدم والمساهمة في تعزيز التوعية بأن التبرع بالدم عمل تضامني وأن المواظبة عليها تمكن من توفير مخزون كاف من الدم لتلبية حاجيات المصابين والمرضى. وتحتاج تونس إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية للمرضى، حيث مكنت المنظومة الوطنية لنقل الدم السنة الماضية من جمع نحو 250,000 وحدة، في حين تتراوح الحاجيات الفعلية بين 290,000 و 300,000 وحدة سنويا، ما يبرز وجود نقص يتطلب مزيدا من الإقبال على التبرع وفق تصريح المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان.
2: شوف أنواع من المتبرعين. المتبرع العائلي برع بالدم أجل فرد من العائلة والثين قريب اللي هو بش يعمل عملية مسحق للدم. وعن المتبرع الطوعي والمتبرع الطوعي المنتظم اللي هو يجي معناها من تلقاء نفسه يتبرع بالدم بصفة منتظمة في مراكز نقل الدم اللي هي موجودة في تونس، سوسة، صفاقس، جندوبة، قفصة، قابس، وإلا في بنوك الدم اللي موجودة في المستشفيات. عدد التبرعات في سنة 2025 وصلنا إلى 56,000 تبرع بجميع المراكز وبنوك الدم. بالنسبة للحاجيات الوطنية مقدرة ب 290,000 تبرع في العام. بالنسبة لثقافة التبرع موجودة عند برشا مواطنين ولكن مازالت ناقصة شوية. كمركز وطني لنقل الدم ومراكز جهوية لنقل الدم نخدم برشا مع المجتمع المدني، كشيفة، هلال أحمر، عديد الجمعيات اللي هي تعاوننا في عمليات التحسيس التبرع بالدم. وبمناسبة اليوم العالمي المتبرع بالدم ندعو جميع المواطنين التوينسة اللي عمرهم ما بين 18 سنة و 65 سنة يكونوا ما عندهمش أمراض مزمنة في صحة جيدة باش يكونوا متبرعين طوعيين ومنتظمين بالدم.
0: استعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان عديد الإجراءات أهمها الصيانة الدورية لمعدات الضخ وتجديد أكثر من 2800 قناة جلب مياه واقتناء تجهيزات ومضخات لضمان تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب. التفاصيل يقدمها مراد بن عمر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان متحدثا في ميكروفون نادر برجب.
3: قمنا بمتابعة المنشآت والتجهيزات حوالي 52 خزان، الآبار وتغييرات تجهيزات خاصة بها في حدود 38 تدخل 15 بير، مضخات الضخ وتوفير مضخات احتياطية في حدود 25 10 محطات، وتجديد وتغيير قدرات في حدود 2852 كيلومتر. بالنسبة لصيانة المنظومات المائية عن طريق المجامع المائية، هو تم إجراء جلسة في أبريل إعداد برنامج من طرف سادة المعتمدين لتفعيل اللجان المحلية، موصلة الحملات التحسيسية مع المجامع لضمان دائمومة التزود، يكون لدي متابعة دورية من قبل السلطة الجهوية لمختلف الهياكل هذوما. بمعدل كل 15 يوم تقع جلسات على مستوى الولاية لمتابعة الوضع بتاع المجامع المائية. المندوبية زاد أخذت على عاتقها اقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية، اقتناء قطع غيار خاصة، اقتناء مضخات احتياطية لمنظومة الماء الصالح للشرب، إعادة تجهيز 4 محطات ضخ للمنظومة المضطربة، وإعداد صفقة إطارية لصيانة الشبكات المائية، وصفقة إطارية لصيانة محطات الضخ وذوم الكلم، استعداد للموسم الصيفي في توفير مسالح الشراب سواء الأول الأولوية مسالح الشرب وبعده للري.
0: تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر غرة محرم بمقر دار نابل، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي بالوطن القبلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية. ويتضمن البرنامج ورشات في صناعة عرائس السكر وتلوينها تقدم خاصة للأطفال، إلى جانب مسابقات موجهة للأطفال وعروض تنشيطية ومسرحية وفضاءات لعرض المنتوجات التقليدية والحلويات، إلى جانب أجواء احتفالية داخل المدينة العتيقة ودار نابل، حسب تصريح سهير باللمين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. تنطلق بتونس اليوم الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث لتتوصل إلى غاية 31 من شهر جويلية القادم، وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. وأفاد المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام أن هذه الحملة التحسيسية والتطوعية ومتعددة الأبعاد باعتبارها تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي.
4: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة دي تعمل في عديد من الشواطئ في العالم باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات في المرسى سبع لقبة لهواب. الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن. الحملة هذية تكون متواصلة حتى يكشي 30 جويلية، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
0: تم الأسبوع المنقضي إطلاق مشروع وطني لدعم يدمج الشباب والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. المشروع يستهدف الأطفال والشباب من 10 سنوات إلى 25 سنة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وفق تصريح نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة.
5: في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان. وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات، باش نجموا نعرفوا عدد المستهلكين والمروجين والكميات اللي تتروج، وكذلك الناس اللي داخلة في المنظومة العلاجية.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات القليلة القادمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. أحمد عيساوي.
6: قالت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني إن طهران لم تعلن بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة تفاهم المقترحة، حيث لا تزال الجوانب السياسية والقانونية والتقنية للمقترحات قيد المراجعة. وأكدت أن دراسة الجوانب المختلفة للمقترحات المطروحة مستمرة على مستوى الخبراء والجهات المعنية بصناعة القرار، وأضافت أن الجهات المعنية تقوم بتقييم دقيق للأبعاد السياسية والقانونية والتقنية المتعلقة بهذا الاتفاق. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات القادمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم، وأضاف أن واشنطن ستأخذ غبار اليورانيوم المخصب الإيراني عندما يهدأ الوضع، وأنه سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع فور توقيع الاتفاق مع إيران. هذا ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل تتعلق بالاجتماع الذي سيخصص للتوقيع عن الاتفاق المرتقب، وأكد المسؤولون إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على هذا الاتفاق والاستعاضة عنه توقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية.
0: في ختام نشرة التذكير بعنوانها الأبرز في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. بعد قليل تأتيكم سنة البرهومي بجديد أخبار رياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قطر تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال،
8: أنفو المونديال. نص نهار و12 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا في أخبار الرياضة. نبدأها بمونديال كرة القدم. أكيد سويعات مازال تفصلنا عن موعد مباراة الافتتاح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي يواجه نظيره السويدي غدوة مع ماضي 3 متاع الصباح. ممكن السهرية نجم تتواصل حتى للساعة 3 من فجر يوم غد. مباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي في ملعب مونتيري ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات، مباراة يزفرها الحكم الأرجنتيني يان فالكون بيريز. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة للمنتخب، في حراسة المرمى مهيب الشامخ، علي العبدي، منتصر الطالبي، عمر رقيقة، آدم عروس، يان فاليري، في الوسط حنا بعل المجبري، إلياس سخيري وراني خضيرة، في الهجوم الثنائي في راس شوات وإلياس العشوري. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم على نحو التالي، منتخب الألماني باش يواجه منتخب كوراساو في أول مشاركة ليه انطلاقا من الساعة 6، الكوت ديفوار يواجه منتخب الإكواتور مع نص الليل لحساب المجموعة 5، في المجموعة 6 منتخب هولندا في 9 متاع الليل يواجه منتخب اليابان. أكيد مباراة هذه تهم مجموعة المنتخب اللي نعود ذكر يلعب مع 3 متاع صباح ضد منتخب السويد. نذكروا بنتائج البارح، تركيا خسرت 2-0 أمام المنتخب الأسترالي، منتخب ليكوس فاز 1-0 على منتخب هاتي، المغرب تتعادل بهدف لهدف مع البرازيل، والمنتخب القطري يتعادل بهدف لهدف مع المنتخب السويسري. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 عام انهزم أمام نظيره البرتغالي بهدفين 0 في المباراة النهائية لدورة تولون الدولية بفرنسا. سجل البرتغال بلدي في الدقيقة 23 ورافائيل في الدقيقة 90 زائد 6. رسميا ماهر الكنزاري في تجربة جديدة في الدوري العراقي ضمن الدرجة الأولى ضد مع فريق نادي الزاخو. الفريق هذا كان كمل في المرتبة التاسعة في الموسم الفارط، وهي الحقيقة رابعة تجربة خارجية بالنسبة لماهر الكنزاري بعد ما كانت له تجربة في السيلية والوكرة القطري وكذلك فريق أحد السعودي، فضلا عن تجربة مختلفة مع المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى عدد من الفرق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كرة اليد مقابلة البراج الوطني A والوطني B، رسميا هلال امساكن يضمن بقاؤه في الوطني A بعد انتصار على أولمبيك المكنين 25-22، وشبيبة أغرومبيليا تضمن صعودها للوطني A بعد الانتصار على نادي كرة اليد ببن عروس بنتيجة 44-27. المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية يعبر للمربع الذهبي للدورة الدولية دورة لكانو بعد التغلب في الربع النهائي على نادي دوفيل الفرنسي بنتيجة شوطين مقابل صفر. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشهار
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
1: مدخل الحديقة.
0: لقد أراد الله تعالى أن تكون الحياة مزيجاً من العذوبة والعذاب، لنعرف قيمة الأشياء الجميلة بها، لنستمتع بها ونسعد بأريج عبقها. إننا عندما ندرك أن كل ما ينالنا في هذه الدنيا من هزائم ومصائب مقدرة في الكتاب من قبل أن يبرأها الله تعالى، فذلك لكي لا نأسى على ما فات ولا نبالغ بالفرح بما هو آت. إن كل شيء محدد ونافذ في هذه الحياة بالدقة والقدر والزمان والمكان. ورقة من دفتر قديم. صفاء النفس بصفاء الثوب، وهنا أمر لطيف وشيء شريف، وهو أن بعض الحكماء يقول: من اتسخ ثوبه تكدرت نفسه، وهذا أمر ظاهر. وكثير من الناس يأتيه الكدر بسبب اتساخ ثوبه أو تغير هندامه أو عدم ترتيب مكتبه أو اختلاط الأوراق عنده أو اضطراب مواعيده وبرنامجه اليومي، والكون بني على النظام. فمن عرف حقيقة هذا الدين علم أنه جاء لتنظيم حياة العبد قليلها وكثيرها، صغيرها وجليلها. إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث حسن: تجملوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس. همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: تعاتبين غيابي والهوى عتب، فعاتبي، إن أحلى الحب في العتب. إن غبت عنك لأمر يا معذبتي، فإن قلبي مقيم فيك لم يغب. هواك سافر في قلبي وفي قلمي، وأنبت الألق الأزدي في أدبي. سافر الحب في حقائب أمسي، نهر عينيك مرفئي وجهاتي. علمتني الحياة أنك ظلي من هجير الشموس والفلوات. أنا لم أشأ أن يعلم الناس بما صنت وصنت، إن ليلاي وهندي وسعادي من ظننت. تكثر الأسماء ولكن المسمى هو أنت.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: القلب الجري يحطم الحظ السيء. كل قلب أناني يستحق العذاب الذي يعانيه. روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. بالقلب وحده تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها. القلب صغير بحجمه، ورغباته لا تتسع لها الدنيا. لا أخبث من القلب واللسان إذا خبثا، ولا أطيب منهما إذا طابا.

من ألق الشعر. التسامح معنى سلوكي وحضاري جميل، من المؤلم جدا أنه بدأ يختفي من مساحات قلوب بعضنا. إن التسامح نهر قادر على أن يدفن في أعماقه كل بذور الشقاق والعداءات، وأن ينبت مكانها ورود المحبة والصفاء. لنعض على قيمة التسامح بنواجذ القلوب، فهو لنا وجاء من كل شوائب الكراهية، وهو لنا نافذة مشرعة نحو حب الناس. ولكن هل يكون التسامح نقطة ضعف؟ ربما. للدكتور الشاعر مانع سعيد العتيبة أبيات رقيقة وجميلة ومعبرة في هذا المجال.

لأن التسامح نقطة ضعفي، فما زلت تحظى بودي ولطفي، وما زلت تطعنني كل يوم، فلا يتصدى لطعنك سيفي. أداوي جراحي بصبر الجميل، فلا القلب يسلو ولا الصبر يشفي. وأسأل ما سر هذا الثبات على عهد حبي، فيشرح نزفي. لو لم أكن يا شقائي لطيفا رحيما غفورا لأشقاك عنفي، فلا تتخيل بأنك أقوى وأني صبور على رغم أنفي. أنه بأس العواصف، فافهم لماذا أصونك من هوى عنفي. لأنك لا تستطيع الصمود إذا غاب عنك حناني وعطفي.

أحبك، ما زلت رغم الخطايا، وتشهد بالحب دمعة حرفي. بكيت طويلا بصمت انتظاري، فأنت انتصاري الأخير وحتفي. أحبك واليأس لا يتناهى أمام خطايا والنظرة طرفي، وأرض فؤادي إلى الغيف ظمأ، وما أنت إلا سحابة صيفي. بخيل علي، كريم على من يماريك في قول زور وزيفي. حبيبا تظل برغم دمائي يلون كفيك يا جرح كفي. ومهما يكن لن أصيح احتجاجا، ولا لن أقول لسيفك يكفي، لأن الوفاء له عين أعمى وأذن أصم إذا صح وصفي. فإن شئت قتلي فوجها لوجه، وإياك من سل سيفك خلفي. فحين أموت سيكشف موتي جميع الذي كنت توري وتخفي. وحين تذيع دماء الحكاية فكيف ستنكر صدقي وتنفي؟ عشقتك موتا وبعثا، فهل تفهمت مالي وحالي وظرفي؟

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الاشعار
1: مع اريدو. جات اللحظه باش انت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.
3: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة جوجل خلال مؤتمر مؤخرا عن ميزة جديدة ضمن نظام الاندرويد دي سيت تحمل اسم الكونتينيو اون، وهي تتيح للمستخدمين الانتقال بسلاسة بين أجهزة الاندرويد المختلفة مع مواصلة المهام نفسها دون انقطاع في خطوة تشبه ميزة الهاند اوف اللي تقدمها أبل منذ سنوات. وتتيح الميزة الجديدة بدء استخدام تطبيق أو مهمة في هدف الاندرويد ثم استكمالها مباشرة عبر جهاز آخر مرتبط بالحساب نفسه كما الجهاز اللوحي. وأوضحت جوجل أن الأنشطة المفتوحة في الهاتف باش تظهر تلقائيا في الأجهزة الأخرى التابعة للمستخدم. وعند الإطلاق باش تدعم ميزة الكونتينيو اون الانتقال من هاتف في الجهاز اللوحي، مع أن جوجل أكدت أنها صممت للعمل بصورة ثنائية الاتجاه مستقبلا، وباش تظهر اقتراحات المتابعة داخل شريط التطبيقات الدك في أجهزة لوحية بتسمح بفتح التطبيق أو المهمة نفسها بنقرة واحدة. واستعرضت جوجل عدة أمثلة على استخدام الميزة، منها إمكانية فتح مستند في تطبيق الجوجل دوكس في الهاتف ومتاحة العمل عليها بعد استخدامه في الجهاز اللوحي، بالإضافة إلى نقل جلسات التصفح من تطبيق جيميل إلى متصفح كروم في الجهاز اللوحي مع فتح البريد الإلكتروني نفسه مباشرة. وتشبه الفكرة بصورة كبيرة ميزة الهاند أوف اللي أطلقتها أبل عام 2014، واللي تسمح لمستخدمي الآيفون والآيباد وأجهزة ماك بمتابعة المهام بين أجهزتهم المختلفة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات المساعدين بولاية سوسة ومنزل المهيري بولاية القيروان ومنزل لحبي بولاية جابس. أكدت أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الأحداثات الجديدة للفترة ما بين سنوات 27 و2030 و2000. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالية المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. أعلنت الوكالة العقارية للسكنة عن خطط استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئات محدودة الدخل. تنطلق في مرحلة الأولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من المهدية والسيد ثابت وبن عروسة، وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة 9 أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية، والتي ستنطلق بداية من اليوم إلى غاية 17 من جوان الجاري. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقني أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويلية القادم وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. تنظم الشبكة الجامعية الفرنكوفونية للتجديد البيداغوجي وتكوين المدرسين وعلوم التربية في إطار أنشطتها الرامية إلى دعم البحث العلمي وتثمين مخرجاته ورشة عمل لفائدة طلبة الدكتوراه والماجستير والباحثين في مجال تكنولوجيات التربية، وذلك يوم 23 من جوان الجاري. وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين الشبان، بما يساعد على تطوير مناهج البحث وتعزيز مهارات العرض والتقديم العلمية، فضلا عن الاستفادة من المرافقة العلمية. دوليا، نقل مصدر مطلع لوكالة رويترز أن مفوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباحة اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. ستوديو المونديال.
1: ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. أمة واحدة لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
3: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذه الحلقة استثنائية باعتبار الاستوديو الرقمي الجديد، ورفقنا في هذه الرحلة الصديق والزميل لطفي المكي. سعادة باستقبال أحد أبناء فرقة إذاعة المنسير المسرحية ومنتج ومخرج وسنوات توا في الأوف. يقول لي كنا في استوديو هذا، كنا نقوم بعملية الإخراج المسرح لهنا وعديد البرامج الأخرى. نزل ضيفا مع زملاء فيهم معناها بطبيعة الحال من التحق بالإذاعة الوطنية في مقدمتهم الصديق وزميل الحبيب جغام، نحيوه بالمناسبة. سعداء باستقبال المدير السابق لمهرجان سوسة الدولي وعضو الفرقة القارة من مدينة سوسة، وكذلك المكلف بوزارة التربية بالتنشيط المسرحي في معاهد ولايات الوسط والساحل، الأستاذ عجمي حبيت. مرحبا سي العجم.
4: أهلا وسهلا.
3: أشياء الغيبة سي العجم؟
4: والله مش غيبة، أنا قبل كل شيء سعيد، سعيد بوجودي بيناتكم.
3: أيوة، شو وتكون أول ضيف للاستوديو الرقمي
4: في دارنا. أيوة. مبروك، ألف مبروك للإنجاز العظيم.
3: مبروك للجميع بطبيعة الحال.
4: أيوة. وإن شاء الله دائما إذاعة المنسير في تألق.
3: نعم. موقف سي العجمي، أنا خرجت 2002 تقريبا أعتقد مهرجان سوسة الدولي، مهرجان الوسو والعديد الأنشطة الثقافية اللي كانت تتم في سوسة، ما عادش نشوفوك. هو موقف وتفرغ للقطاع الخاص أو للتكوين في مجال الشباب والتلاميذ في مجال المؤسسة الخاصة متاعك، ولا عندك شوية غضب وشوية مأخذ على
4: والله إيش أقولك، أنا من عام 78 دخلت النشاط، 78 مازلت في الدراسة في فرنسا.
3: ناقشت رسالة ختم الدروس المسرحية في جامعة السوربون الجديدة.
4: أول لقاء كان مع الصديق حبيب جغام في الاستوديوات القديمة.
3: القديم
4: كان أول لقاء.
3: نعم.
4: ثم بعد ما رجوعي من فرنسا
3: بعد مناقشة
4: الدكتوراه رجعت أخيرا إلى تونس. وتقبلت قبل كل شيء خذيت إدارة المسرح الجهوي، كانت بما يسمى الفرقة المسرحية القارة بسوسة.
3: سوسة. نعم.
4: يعني هذا سنة 82 83.
3: نعم.
4: فهمت.
3: ونذكر السادة المستمعين والمشاهدين اللي يتمكنوا من مشاهدتنا على موقع إذاعة المنسير، أنك ناقشت رسالة الأستاذية حول ليفوليسيون دو جو دو لاكتير دوبوي سيستيم دو ستانيفسكي باستانيفسكي سو la direction de monsieur le professeur André Weinstein.
4: André Weinstein.
3: هذا
4: ستانيسلافسكي هو. أيوة. اللي يعني
3: جدد
4: كيفية لعب الممثل على الركع،
3: ورغم انه روسي لكن اعطى
4: رينوفي لار دو جو دو لاكتور.
3: ايوه، لان المسرح وانت ما يخفكش سي العجمي هو فن قديم، ام الفنون يقول لك المسرح الفن الرابع منذ العهد اليوناني، وكان يلبسوا الأقنعة باش يقولوا معناها ما لا يغضب السياسيين.
4: اي بالطبع. أيوة، باش يشوفوا وجوههم
3: وكل معناها مسموح في هاته لباس الأقنعة باش يقولوا
4: بالطبع.
3: نعم. هذا هو. بينما الدكتوراه في 83 عملتها حول تطور المسرح العربي منذ نشأة 1847 اعتقد اول مسرح
4: 1448 على عن عن عن النقاش هو اللي كان قبل بدا المسرح
3: مسيحي. وكانت تحت إشراف الأستاذة
4: آن أوبرسفيلت في السربون الجديدة.
3: السربون الجديدة.
4: سانسيت روا.
3: نعم. نستمع للسيرة الذاتية للأستاذ العجمي حويج حول مسيرته المهنية والدراسية بصوت زميلنا صديقنا سليم الحزم، ثم نعود للحوار مع ضيفنا المباشر.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ العجمي حويج بمدينة القلعة الصغرى سنة 1951، كان شغوفا بالمطالعة والمسرح منذ الطفولة. زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة المكان والثانوي بمعهد الذكور بسوسة، ثم بمدرسة ترشيح المعلمين بسوسة إلى غاية سنة 1970. إثر تخرجه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بجامعة السوربون الجديدة باريس 3، حيث تحصل على الأستاذية في المسرح وناقش رسالة تخرجه سنة 1978 بعنوان تطور دور الممثل منذ نظام ستانيسلافسكي تحت إشراف الأستاذ أندري فانشتاين. وفي سنة 1983 ناقش رسالة دكتوراه في المسرح بنفس المؤسسة تحت إشراف الأستاذة أنا أوبرتسفالت بعنوان تطور المسرح العربي منذ سنة 1848 إلى أواخر سبعينات القرن العشرين. وبدار تونس تعرف على المخرج التونسي حمادي عرافة وعمل معه في مشروع تخرجه في جوان 1979 كمحاور لضيوفه في برنامج ملفات الشاشة حول التعذيب بالتلفزة الفرنسية. وفور عودته من باريس كلف بتنسيق النشاط المسرحي بمندوبية سوسة التي كانت تمتد على ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان، وذلك عشية الجمعة، ثم تدريس مادة المسرح بمعهد الذكور بسوسة بعد إقرار تدريسها كمادة إجبارية بالمعاهد الثانوية من طرف وزارة التربية، وذلك لمدة 3 سنوات. انخرط العجمي حويج منذ سنة 1983 بالفرقة القارة بمدينة سوسة التي تأسست شأنها شأن فرق مماثلة لها سنة 1967 بإذن من وزارة الثقافة في مركز كل ولاية، وجمعت عديد الممثلين المشهورين من أمثال حامد زغدان، صادق ترابلسي، المودي الزرماطي، أحمد دودش، محمد القبودي، أمال البكوش، مراد كروت، كمال علاوي، الطاهر القروي، أحمد جدي، مليكة الحبلاني، أمال البكوش، لحبيب بن ذياب، لحبيب الزرافي، علي ساسي وغيرهم. وقد تداول على إدارة هذه الفرقة الشهيرة كل من محمد الزرقاطي سنة 1967، محمد الصالح السماتي سنة 1969، نور الدين القصباوي سنة 1970، وتوقفت ثم عادت مع العزيز بن يوسف سنة 1976 وعبد الغني بن طارة سنة 1978 والعجمي حويج سنة 1981 ثم رضا دريرة سنة 1991. وبهذه الفرقة قام بأدوار في عشرات المسرحيات وأخرج الكثير منها، من أهمها جحاف الرحاء ووجوه السعد ورجل أمام البحر وسالمة وسالم وسليم للمرحوم سمير العيادي التي عرضت بالمهرجان العربي للمسرح بدمشق سنة 1990. وفي إطار مهرجان المسرح المغاربي بالمنستير الذي امتد من سنة 1964 إلى سنة 1974، قدم أمام وزير الثقافة الأستاذ الشاذلي القليبي بقصر الرباط بالمنستير مسرحية جحاف الرحاء بحضور مدير المسرح الوطني الأستاذ المرحوم المنصف السويسي، وأهداه نسخة من مذكرة الأستاذية، فأذن له بمنحة تعاون لمواصلة الدكتوراه، وقدم مسرحية رجل أمام البحر أمام الأستاذ البشير بن سلام في صيف 1985. وبالتوازي مع التمثيل استنجبه مندوب الثقافة بالساحل ثم بولاية سوسة الحاج عبد الحفيظ براوي ليكون نائبه في إدارة المهرجانات والتظاهرات الثقافية بولاية سوسة، وهي الأيام الفكاهية بمهرجان سوسة من سنة 1988، مهرجان الفكاهين العرب من سنة 1989 بمشاركة سمير غانم وأحمد بدير وكل من الأمين النهدي وجلول الجلاصي وعبد القادر تخيل وصلحلح، مهرجان سوسة الدولي من سنة 1988 إلى سنة 2004. وسافر خارج تونس حيث قدم محاضرات في المسرح والسينوغرافيا بكل من المغرب وسوريا، كما أخرج عديد المسرحيات التي أنتجتها فرقة المسرحية بإذاعة المونستير، وانضم إلى فريق الإنتاج بالإذاعة حيث أنتج عدة برامج مع الأستاذ محمد علي بن عامر من بينها رجالات المسرح وأخرج فقرات لبرنامج زميله المنتج أحمد صابر. قام الأستاذ العجمي حويج بأدوار في عديد الأفلام التونسية والعربية، من بينها ريحة البلاد سنة 1988. كما أنتج الأستاذ العجمي حويج وقام بأدوار في عديد المسلسلات التونسية والعربية باستوديوهات لطفي الزيني بحمام سوسة وبالتلفزة التونسية وخارجها، من أهمها ابن خلدون سنة 1985، زائر من الفضاء سنة 1986، ابحث معنا سنة 1988، ليلة هروب سنة 1989، ناس حكاية سنة 1991، وردة من أخراج حمادي عرافة سنة 1993 مع كل من جميل الجودي والمنصف السويسي ورؤوف بن عمر وأمال علوان وحسن الخلصي والحطاب الذيب ومحمد بن علي ومنجي بن حفصية وزين موجو وتقمص دور العمدة. ضيعت محروس سنة 1995 و1996. كما شارك الأستاذ العجمي حويج عديد الأفلام الدولية، وهي مجنون الملك سنة 1984 مع الممثل الفرنسي فيليب لوروا الذي تم تصويره بميناء سوسة، وبالتعاون مع المخرج الكبير عبد الرزاق الحمامي أنتج البرنامج الفكاهي سهرات عربية لفائدة التلفزة التونسية. كما مثل وأنتج سيت كوم مثل تقطيع تريش، وخاض تجربة الإشهار التلفزي بتمثيل ومضات إشهارية لمنتجات تونسية منذ الثمانينات. كما تولى إدارة مجلة الجوهرة الفنية، وهي مجلة ثقافية إخبارية جامعة، لمدة سنتين عوضا عن مؤسسها في ماي 1986 الأستاذ عادل خضر. والأستاذ العجمي حويج متزوج من السيدة رجاء الشطي أستاذة رياضة وأب لبنت، وهي شيمة طبيبة، وهو متحصل على الوسام الثقافي للمملكة المغربية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب سنة 1994 التي احتضنت منذ تلك السنة المهرجان الدولي للضحك عوضا عن مهرجان الفكاهين العرب بمدينة سوسة. شهادات حية مع الأستاذ العجمي حويج.
3: إذن كانت هذه مسيرة الأستاذ العجمي حويج. سي العجمي شنو رأيك؟ مسيرة تبارك الله،
4: بعض
3: التدقيقات مش مشكلة بطبيعة الحال. إذن كما قلها مسيرة تقريبا أكثر من 5 عقود على الركح والإنتاج والاستديوهات والتصوير لغير ذلك. لو نقارن ما يحصل اليوم وواقع المسرح اليوم وواقع الدراما والأعمال الفنية، هل من سبيل المقارن؟
4: والله أنا نتسائل، أنا انقطعت عن المسرح، ومنذ انقطاعي عن المسرح ما سمعتش بمسرحية
3: منذ 2002 تقريبا.
4: أيوه.
3: لا في المسير، لا في سوسة، لا في المهدية، في الساحل، الكل
4: ما فماش. حتى في المنستير ما فماش.
3: وكانت عنده وجوه هامة معناها، وأيام مسرح خليفة اسطنبولي وغيرها.
4: وسي بن سلامة حتى أيوة. مسرح الأطفال كان معناها هناك،
3: والمسرح المغاربي كان مهرجان
4: مسرحي كبير جدا
3: من 64 ل 74 تقريبا. ما فهمتش علاش انقطع.
4: أنا نتفكر يعني وقت قابلت الشادي القليبي قابلته في المستير،
3: في الرباط،
4: المستير عليها فضل، عليها فضل

0: قبلي
1: الا قبلك سبقوك
0: قبلي.
1: سي رجا فرحات
0: رجب...
1: المجموعه الكل وقتها نعم. رجعوا مشاو لفرقه المسرح الجنوب بقفصه
0: ايه.
1: وسي المنصف السويسي مشى للكيف
0: للكيف
1: وانت
0: تعرفت على المنصف ايوة. السويسي في في, في فرنسا
1: في فرنسا وحتى سي حمادي عرف
0: عرفت في فرنسا
1: وقتها كان في التلفزه يعمل في التربص نتاعو ومذكر التخرج
0: تخرج
1: لو نقارنوا جيل هذا ما كنتوش برشا
0: انا استغرب الوقت الحاضر استغرب كيفاش كيفاش صدقني يعني سوسة والمونستير ما فيهاش ما فيهاش مركز
1: مسرحية
0: درامية
1: ومركز
0: مركز الفنون الدرامية سمعت بيه قالوا
1: فتح منذ 15 سنة الأشغال ومؤخرا تم تعيين مدير
0: والله لا سمعتها والله أي.
1: أيوة.
0: أنا حتى لو كان سمعت نورمالمون يستدعوني
1: وفما يعني ما أخذ تو أي من المسرحيين القدم أي. فما ما أخذ يقول لك حتى المدير معناها اللي تم تعيينه مؤخرا ما هوش ابن
0: سوسة سوسة سوسة
1: أيوة.
0: يعني فيها طاقات رهيبة
1: صحيح
0: أنا نذكر أستاذ بركة محمد دغمان كيفاش يقعد يكتف فيديه كيفاش لحد الآن مكتوف
1: يدرس
0: أربع ساعات ولا ست ساعات في الأسبوع ومكتف فيديه عليه مظلوم هذا إنسان يسمى مظلوم
1: قام بأدوار عديدة وطبع
0: خلينا
1: المشهد
0: خلينا
1: الدرامي
0: من الإنتاج التلفزي وكل شيء أما كثقافة مسرحية وك يعني
1: وعنده شهادات
0: وعنده شهادات علمية
1: نعم
0: أنا معروف أنا أنا أنا أنا نفت أنا كشخص أفتخر بوجود محمد دغمان يعني في سوسة وكيفاش لا يستغلوا هذا
1: أي فما عندنا طاقات رهيبة حتى الشباب تو ما سمعتش أني في رقة تشارك في المسرح
0: هو تتصور بعد عبد الحفيظ بوراوي بعد المرحوم عبد الحفيظ بوراوي اللي هو معناه معبي ثقافة
1: وتقمص أدوار هي شخصيا عالمية
0: شخصيا,
1: نعم
0: شخصيا تعلمت من عنده كل شيء المبادئ والثقة والتفكير الكل خذيته من عبد الحفيظ بوراوي
1: صحيح
0: صدقني كل من عند عبد الحفيظ
1: بوراوي
0: ويشرفني وكان كان لي الشرف
1: عالمية معناها في دور جحا في مع جاك بردي وغيرهم 58 نعم
0: الثقافة ماتت تعرفش معناها ماتت ماتت أنا من المنبر هذا أنا من المنبر هذا أتوجه للسيدة الوزيرة الثقافة إعادة النظر في الثقافة في سوسة والمونستير يا أخي
1: والمسرحيات الجهوية يلزمها ترجع ما يلزمها ترجع
0: أنا أقول لك ما فماش
1: فرق المسرحية
0: ما فماش والله والله أكثر من 10 سنين 12 سنة لشفت مسرحية
1: ومش بالصدفة سي العجمي 67 يقرر سي الشادي الأقليبي المرحوم كونه كل ولاية تكون عندها معناها فرقة قارة وكانت ولاية الساحل الكبير نقولوا احنا ثلاثة ولايات
0: كيفاش مركز فنون درامية 10 سنين نسمع بيه ما فما حد شيء
1: ما فماش حركية
0: والناس قاعدين في القاوي
1: ويخلق الفراغ ويمشي للتطرف وليداتنا وشفناه الثقافة وقت اللي تمشي راهو نقضيه على التطرف نقضيه على الإرهاب نقضيه على عدة جوانب المسرح هو نقولوا احنا دينامو المجتمع
0: بعد والله أيوة. بالحق بعد المرحوم عبد الحفيظ بوراوي
1: أيوة.
0: يعني مهرجان سوسة انهار
1: انهار
0: انهار كيفاش نخلقوا مهرجان للفكاهي العرب اللي كانت عنده صيت وكانت عنده معناه مشروع ثقافي كبير في البلدان العربية
1: صحيح.
0: يعني خذا معناه كذا فهمت
1: وجبتوا أهم الوجوه معناها الدرامية
0: في
1: مصر
0: في التقديم مش مش سمير غانم جبنا أحمد غانم
1: أحمد غانم أيوة
0: أحمد غانم أيوة ولمين نادي عملنا له التكريم
1: أيوة
0: عملنا التكريم
1: أيوة
0: وعدة الوجوه كما نصر الدين بالمختار خرج من سوسة
1: ولد
0: ولد بابا ولد بابا خرج
1: نعم
0: من
1: صحيح
0: سوسة
1: صحيح
0: تخيل
1: تخيل لازم نسير زاد كيف نعم
0: من من من قبس فهمت
1: أيوة.
0: هاكم نجوم ولا نجوم
1: ايواش معناها الجهات في خدمة الوطني معناها من المحلي والجهوي
0: الله يرحمه عملنا له حفل تكريم وعملنا سهرة وكل شيء
1: على كل شنو ترى انت
0: انا إعادة النظر يا خويا الرجل
1: كل.
0: الرجل المناسب
1: في المكان المناسب
0: في المكان المناسب هذه ناس عندها كفاءات اخ الزرقاتي طارق الزرقاتي من اكبر المنشطين الثقافيين ولو انه خرج رترات ولا ما خرج على ما نستغلوش
1: في مهرجان في مسرح في مركز الى غير ذلك
0: علاش مدير مدير المهرجان لا علاقة له بالمهرجان يا خويا نجم يكون مدير اداري نجم يكون أمين مال نجم يكون كذا أما مش الاختيارات الفنية
1: صحيح صحيح معني عندها رجالة وعندها ناس
0: فما ناس تخدمتها التنشيط
1: الثقافي
0: والتابع

0: معلم عند ربي
1: موهبة
0: ودراسة علمية.
1: نرجع للبدايات كيفاش أول بديت أول دور قمت به في حياتك؟
0: أنا أول دور
1: وانت قمت صغيرة
0: في حياتي
1: أيوة.
0: والله مع المرحوم مراد كروت أيوة. فخر لي رجل فريد
1: في الفرقة
0: في فرقة سوسة
1: سوسة أيوة.
0: وقتها في الاتحاد المسرحي
1: الاتحاد المسرحي بحذا سيدي بو جعفر
0: ما كانش في سيدي بو جعفر
1: كان
0: كانت في التروكاديرو
1: التروكاديرو
0: خرجنا بفخر لرجل فريد درنا بها الجمهورية التونسية الكل
1: وإمكانيات متواضعة
0: شكون غير امكانيات نخدموا بلاش
1: لا الواحد تنقل وعلى الامور الاخرى اللوجستيه يعطيكم
0: شويه نخدموا كهو
1: حتى من حلال
0: لا لا لا لا
1: واشعه تبارك الله مراد كروت ولا اعمال دراميه
0: وخدم في فرق القاره دور شحاف هو اللي خدم دور شحاف
1: دور شحاف صحيح أي. مش بالسهل
0: مال أيوة. وكان وعندنا ممثلين ممتازين كما المرحوم حبيب بن ذياب كما الزرافي معناه من ابرز الممثلين
1: مش بدايتها من سوسة كيف كيف معناها
0: جات سوسة كانت في الكيف مع
1: المنصب السويسي
0: ايه. اما جات سوسة
1: أيوة.
0: وزوجها البكوش
1: أيوة.
0: هي كانت واخذة كمال العلاوي
1: أيوة.
0: طليقة بعد طاهر البكوش طاهر البكوش كان يعني في يعني في مختص في الأطفال
1: في الأطفال
0: اي فهمت كانت ممثلة كبيرة
1: كبيرة
0: مليكة الحبلاني ممثلة كبيرة
1: المرحوم
0: الحبيب الزرافي من الممثلين اللي تو ما عادش يشوفوه بالكل عليه
1: علاش
0: ما عادش يناديوه المرحوم حبيب بن ذياب ما عادش فما دور اخر مش معروف بالكل محمد الجلاسي محمد الجلاسي يخدم في شريط ريحه البلاد دور البطل وكانت معنا المطربه الزينه التونسيه ابدع وفي مسرحيه شحاء ابدع
1: وادمجته في المسرحيات بعض الايقاعات الموسيقيه وبعض في الديكور الاكسسوار انتوما في
0: احنا ايش اقول لك انا وقت اللي ادرت الفرقه القاره ادرتها يعني اعطيت الفرصه للناس الكل معناها كنت انا مانيش
1: مجمع رسامبلور
0: كان الديكوراتور يجي من برا كان الممثلين
1: أيوة.
0: ما نجيبوش المخرجين أيوة. جبنا اكبر المخرجين
1: ايوه
0: جبنا بشير الدريسي وشاركنا مع المسرح الوطني في اول تجربه نتاعه في الانتاج عملنا كوبرودكسيون
1: معناها اول مره تصير في تاريخ المسرح
0: اول مره
1: نعم هبط سي المرحوم سمير العيادي
0: عمرو الزويتن من فرقة بلديه تونس, جبناه
1: أيوة.
0: جاي يمثل في مع سي بشير الدريسي هو المخرج كان زاد في فرقه علي بن عياد
1: سي سمير العيادي
0: هذاك كاتب مسرحي و
1: صحيح. قام كبير
0: عمل الاخراج يعني استقطبنا
1: أيوة.
0: جميع المسرحيين اللي الكبار الكل جبناهم من سوسة
1: وفما قولة شهيرة يقول لك وقت المسرح يمشي ما تخافش على المجتمع يبدأ ملقح نقول احنا ما تخافش من التيارات والأفكار الجديدة والإيديولوجيات
0: في البريود هذيك اللي أيوة. أنا كنت فيها أقسم أيوة. بالله ناس كل تحكي مسرح
1: في القهاوي في
0: أي أيوة. علاش على خطر الفرق المسرحية الهاوية ولات تعاند ولا تنتش
1: تتنفس
0: يغليوا كلهم يغليوا
1: والنصوص
0: حتى في أكودة في حمام سوسة
1: الفرقة الراجح إبراهيم وغيرها نعمل
0: وفرقة سيسميوها الفرقة الفرقة المسرح العربي
1: القلعة الكبرى للشرق المسرحي والشباب المسرحي بحمام سوسة
0: كلهم كانوا ينتجوا كانت الفرقة القارة ماتت الفرقة القارة ماتوا
1: في كل الولايات
0: يودي مات
1: تو تقريبا ماش نلقاو معناها في رق قاره ما فهمتش مش مشكلة امكانيات سي العجمية فما الامكانيات تنجم لكن مشكلة
0: لا لا إرادة. انا ملوم حد اللوم قبل الله يرحمه عبد الحفيظ بوراوي بعده هو ما تخلقش حد اخر في المكان هذاك ما تخلقش يعني في الميدان الثقافي والاعلامي حتى هو كان اعلامي
1: كان مراسل للإذاعة الوطنية
0: كان
1: حتى بالحج
0: كان هو اللي يوري كان هو اللي يقود حتى كان نغلط ويقول لنا عاش وليدي راه ما يجيش
1: ما يجيش كاك
0: هكا كان
1: يعامل وانت دخلت معاه كمساعد
0: انا دخلت انا
1: ولكن انت الكل تبرمج الكل
0: مسيك العمر وما يعارض هو فكره مهرجان الفكاهين العرب
1: أيوة.
0: يعني جات من القهوه انا وسي محمد شبوح قاعدين
1: أيوة.
0: قال لي سي العاج شنو رايك نعملوا كذا كذا
1: ابن
0: كذا
1: زاوية سوسة
0: نعملوا سهره فكاهيه وقتها ولاد باب الله
1: مازالوا في بداياتهم
0: يا ودي قلت له احنا ما نفكروش في هذايا احنا نفكروا في تو تمشي معايا الزيني فيلم وحده الحاج في زيني فيلم
1: في الزيني
0: وقلت له حاج راهي سيره وسيره وسيره فا فا فا فا وسي محمد قال لي وقال لي وقال لي واني قلت له نعملها يعني مهرجان عربي
1: قال لك نبداو من الاول نشوفوا
0: قال لي نبداو
1: نبداو
0: اما السهرات نتاعنا كنا نجيبوا عملناها سهرات محلية كنا كل هوات الكل
1: هوات الكل جيبهم الا عندك موهبة في التنشيط والإضحاك والفكاهة تفضل
0: أخي هي شي يسميوها الفنانة فكر معي
1: أيوش الدور
0: لا لا توا توا مشهورة برشا مشهورة برشا شاركت في مهرجان الفكاهة العرب أي ولا نسيتها نسيتها
1: تونسية
0: أي من تونس
1: من تونس منى نوردي
0: لا
1: خاطر قامت ادوار مع
0: اصغر
1: اصغر اصغر ايوه
0: اسمع على
1: على كل مش مشكله
0: حتى في اخر حصه طبعا
1: اي بديتوا كوطنيه معنا ظاهره وطنيه
0: نعملوا اختبارات كان سمير العيادي في اللجنه كان محمد شبوح في اللجنه
1: تنقل مباشره على
0: عملنا سهرات معناها محليه
1: محليه ايوه
0: وبعد بدينا
1: للعربي
0: للعربي مغاربيه وعربيه
1: من مصر انت وجبت ممثلين
0: جبنا من مصر كل عام نجيب ونمشي للمغرب كل عام نجيبه السعودية جبنا منها
1: على ذكر السعودية
0: الجزائر
1: نعم لطفي الزيني محطة هامة ومعناها استديوهات
0: أكبر خسارة
1: لطفي الزيني في حمام سوس كيفاش جات الفكرة
0: أكبر خسارة أكبر خسارة متاع زيني فيلم
1: انقرض من التسعينات
0: يا ودي إيش قال لك هو توفى هو
1: أي لا توفى نعم.
0: بعد ما توفى هو سكرنا بعد ما توفى
1: كان لكن كنت نجم تتواصل
0: كان من المفروض التدخل من التلفزة التونسية
1: تاخذ هي
0: كانت تاخذ
1: استديوهات خاطر فيه تجهيزات كبيره
0: والاستديو الكبير اللي فيه وكل شيء راهو عاون التلفزه التونسيه وراهو تو مش على هنا في الساحل والميديه
1: والتنشيط ومواطن شغل في الاكسسوار في الاذاعه في الصوت في غيرها
0: خراب.
1: انا للاسف خراب. عملت عشرات المسلسلات هناك
0: برشا مسلسلات
1: وسوقته حتى على الصعيد العربي معناها مسلسلات تاريخيه وانت قمت بابن خلدون دور ابن خلدون
0: اول مسلسل مثلت فيه
1: اي مثلت فيه
0: نور الشريف
1: اي نور الشريف
0: وعديد يعني الممثلين التونسيين شاركوا فيه عديد
1: صحيح صحيح وكانت الامكانيات متواضعه لكن عملتوا حاجه لا تليق بتونس وتعرف بتونس
0: بالطبع.
1: وكان الفن سفير لل
0: بالطبع سوسه سوسه وتونس تشهرت من
1: شهرت من خلال الاعمال الدراميه
0: من خلال الاعمال الدراميه مصر مشهوره توا وكل شيء مليش من خلال الاعمال الدراميه تركيا انت تركيا النهضه
1: نتاعها نعم صحيح توا المسلسل التاريخية حول معناها سليمان القانوني حول الإصلاحات وكل ما يسمى علاقة الخلافة العثمانية وغيرها كلها وصلوا للعالمية طوى عملت مسلسلات هامة في القنطرة في ميناء سوسة مع الممثل الشهير فيليب لوروا القط صدى كبير المسلسلات العالمية هذه
0: هذاك أنا شاركت وقتها شاركت بدور هام جدا وقتها مدير بورد سوسا وقتها فيليب لوروا وقتها يبحث في عملية
1: فهمت
0: كان كان إيه كان دور هام جدا جدا كانت عندي 20 يوم تصوير معناها كان عندي دور هام جدا
1: والقارة واش في فرنسا فيليب لوروا خاطر قارة شخصية هامة قام بأدوار تاريخية
0: تاريخية أنا مش كان زين فيلم خدمت أنا جبت الارتي خدمت في الارتي خدمت في راديو وتلفزيون العرب أنتجت أكثر من 220 حلقه
1: ايوه لمسلسل
0: عملت لا ما عملتش مسلسل مع الارتي عملت كاميرا كاشي
1: خاصه بالارتي
0: ايوه وعملنا حصص نتاع ايروبيك وقت الايروبيك
1: مازال موضه
0: دخل جديد الايروبيك اسمهن مش الشعري اسمهن بالخوجه
1: ايوه
0: اسمهن بالخوجه هي اللي ادارت الحكايه دي وانا كنت من انتاج زيني فيلم وانا المدير نتاع الانتاج نتاعه عملنا 120 حلقه للراديو والتلفزيون الارتي لارتي يعني خدمت معاها في الكل 240-250 حلقة وكان ممتاز. في كاميرا كاشي البطل متاع كاميرا كاشي اسمه توفيق شارلو وهو من أصيل مدينة سوسة
1: أيوه عمل الأدوار الواحد
0: عمل الأدوار هو الكل بالطبع وكنت أنا نكتب في السيناريو ونخرج في الواحد وكان معايا كاميرامان جزائري
1: وكانت فما هناك طرائف تحصلكم في التصوير مثلا
0: تحب نحكي لك طرفة
1: اللي صارت لك في شط مريم سي
0: في شط مريم صارت لي طرفة في شط مريم نصوروا وقتها جاتنا الفكرة متاع الجمل باش نظهروا الجمل التونسي وكل شيء بالشواري متاعو وحطينا زوز بادن إيسانس بدون منه وبدون منه وجايبين الطريق متاع شط مريم وقت ظهر له الجمل باش يقعد يرتاح والكراب في وسط الكياس والكراب بدأت تزمر زمر بالصدفة كرهبة ورا الجمل قد قد سي شيبة قلت له شارلو قلت له امشي مشالها هز التويو جبد التويو مشارية فما بيدور قال بربي بربي الجمل اون بان ديسونس تعطي باش شويه اساس هي من غير ما تفكر وهي تزمر خاطر مستعجله قالت له عندي عندي عندي وهبطت وحلت الواحد وحطت معناها
1: حطت ريزيرفو
0: وبعدها اخويا كفاقت بينا عملت لي حاله قالت لي ما تعديهاش ما كانش
1: كاميرا كاشي
0: قلت لها ما تخافش مش باش تعدي في تونس مش تعدي البر فاقت اللي هي
1: وطرائف عديده اخرى مش نعاودوا نرجعوا الحديث ممتع معك سي العجمي نستمعوا الى اختيارك الغنائي بصوت لطفي بوشناق ثم نعود للحوار مع استاذ المسرح والمنتج الدرامي والتلفزي العجمي حويش

0: كل ما فيك حبيبي بصوت العملاق لطفي بوشناق. نعود للحوار مع المنتج والمسرحي ومدير المهرجان السابق لسوسة وعضو الفرقة القارة الأستاذ عجمي حويش. سي العجمي، إلى جانب هذه المهرجانات وما شكلت المسرح والفرقة القارة إلى غير ذلك، قمتم في مهرجان سوسة الدولي بالألعاب السحرية، برمجت لأول مرة.
1: عملنا تجربة وحيدة.
0: أيوة. ما تكررتش.
1: كان مهرجان الألعاب السحرية العالمي.
0: العالمي.
1: وكان 70 أبرز أبرز أبرز يعني فنان في الدومين هذا، هو اسمه علي بانجو من لونجلتير،
0: من لونجلتير، أفريقي أصله.
1: أي. أيوة. وكانت نالت نجاح كبير برشا. وجبنا بعض
0: يعملوا عروض
1: جبنا من تونس وجبنا من الجزائر وجبنا من المغرب.
0: علاش ما توصلتش التجربه؟
1: كانت صعيبه مع مهرجان الفكاهين العرب، لقينا
0: تشتت كبير. تشتت صحيح.
1: هما ما عاودوش مهرجان، عطينا الافكار وحتى حد ما اخذنا.
0: كانت فما تجربه في تونس في الستينات والسبعينات، كانوا يجيو حتى للمدارس، نقولوا احنا المغناطيسيين
1: ولا كل أمور تنشيطية.
0: أيوة.
1: لا احنا حبينا نحن على مستوى عالمي.
0: قصعاجي كان يتنقل حتى مع محمد مزالي في التنقلات الرسمية. أيوة. ويحظى باحترام هو محمد بغنيم ولا غير ذلك. أيوة. على كل. نمشي للمسة الأخرى. أيوة. في إبرام العقود وجلب الفرق المختصة من مصر من سوريا، كيفاش كنت تتنقل الحاجة بعثك؟
1: قبل كل شيء كنت نتنقل خصيصا المهرجان سوسة الدولي وبالضبط لمهرجان الفكاهين العرب
0: باش تعمل الصفقات.
1: وزارة الثقافة كانت عندها فيها ثقة.
0: أيوة.
1: كلفتني في عدة مرات أني باش نشوف المسرحيات ونتفكر أني يعني آخر مرة شفتها هو لقائي مع محمود ياسين في المسرح. يعني. وقت لها كان هو مدير مسرح الوطني المصري، وكانت
0: في
1: المسرحية فيها عدة وجوه. معناها أبرز وجه هو عزة العلايلي.
0: أيوة.
1: وكانت عندي مع كانت عندي أيوة. كانت عندي مع نقاشات، لان مع المصريين. أيوة. بكل صراحه يزمك تناقش
0: السعر
1: بالطبع،
0: الكلفه بالعمله الصعبه.
1: أيوة. يزمك تعمل. أيوة. مجهودك باش. أيوة. تجيب يعني مسرحيه.
0: أيوة.
1: قايمه ولكن
0: بسوم
1: منوال، يعني مش يعمل عرض. هو وقتنا عملنا، جبت المسرحية وقتها قدمت في كارتاج، قدمت في الحمامات، وقدمت في صفاقس، وقدمت في سوسة.
0: أيوة.
1: أربع عروض. ولكن قال لي كيف أني باش نقلل؟ قلت له حاجة به حاجة بسيطة جدا. أنك تخفض في الكومبارس،
0: مش لازم عندنا كومبارس في
1: عندنا الكومبارس النجمو
0: في تونس.
1: الديكورات النجمو
0: نصر
1: بعض الديكورات الأساسية للمسرحية نعملوها. وتقدم احنا حشنا بالممثلين.
0: أيوة.
1: وكانت وقتها من 22 ألف دولار هبطت ل 17 ألف دولار.
0: معناها وقت الدولار تقريبا دينار تونسي.
1: دينار تونسي. ولكن أربع عروض ولات فلوس.
0: ولكن قارنوا توا مقارنة مش يطلبوا فيه
1: وينتوا هم يطلبوا فيه 400 مليون و500
0: مليون. معناها مسرحية بسيطة، ما عندهاش حتى نقولوا احنا تتويجات. لا
1: هو مسرحية اخي راغب علامة. أيوة. ولا شكون
0: مليارات
1: 300 400 ولا بقديش.
0: اي لا حتى الوجوه الاخرى. مشكلة كبيرة. أي. سي العجمي. أي. في ميزانية المهرجانات، واحنا الكل نعرف ونعيش على مهرجان سوسة ومهرجان المنسير الدولي، مهرجانات اخرى، البرج الفاطمي في المهدية وفي قرطاج وفي غيرها.
1: قبل.
0: كيفاش تنجم الامور المالية تتجاوزها؟ كيفاش
1: معلومة؟
0: أيوة.
1: انه مهرجان الفكاهي العرب زيرو ملي، ما فيش ميزانية.
0: كيفاش
1: والله ميزانيه؟
0: مال شكون يعطيك؟
1: انا نتحدى
0: سبونسور يعطيكم شركات.
1: انا الوزاره اعطت ميزانيه لمهرجان الفكاهي العرب.
0: من منين تجيبوا؟
1: من التذاكر.
0: من التذاكر فقط.
1: نعم.
0: من العرض يكفي يغطي المصاريف.
1: إيه ندخلوا 5000 و6000 خاطر
0: جبتوا من مصر، راهم فكاهين من مصر. كيفاش؟ إيه. مش
1: ولكن
0: تعملوا جيب سعر التذكره
1: ما
0: سعر الطائره
1: ما خلصهمش.
0: تاع الاقامه فقط.
1: اقامه ونسميوها ارجون دو بوش.
0: واش معناها؟ مصروف.
1: معناها كي يجيك يا اخوه 200 دولار 300 دولار
0: فهمت؟
1: ارجون دو بوش
0: باش يدور وياخذ
1: المغرب ومصر والكل.
0: معناها كيما قلها
1: باش ياخذ باش يشري حاجه
0: سوفينير للوحده للعائله نتاعو.
1: المهرجان الفكاهين
0: وصحاب النزول اللي اعطيكم نزل باش تقيموا الفنانين؟
1: لا على حسابنا الكل.
0: لا ما فماش شكون يتبرع معنا يعطيكم شيء
1: ولا
0: شيء
1: ولا لا، اما يطيحونا
0: في السوق، يطيحوا لكم في السوق،
1: يطيحونا خاطر نجيبوا لهم زاد في برشا ناس
0: مشهورين باش يجيوا حتى ناس يتعرفوا عليهم في النزل ويعملوا معهم تحقيقات ويعملوا معهم حوارات اذاعيه.
1: انا كي تلقاني نمشي يقول لي ويناقشوني على على على السوم ما يحبونيش،
0: قول لك انت تناقش برشا.
1: نقول لهم ودي مهرجان ثقافي،
0: ما عندناش صبغه ربحيه، ما شركه تجاريه، واش من شركه تجاريه.
1: اي احنا نجيبوا مهرجان، نجيبوا مثلا نجات عتابو مثلا، نجات عتابو كي تخلص حقها كيفاش تخلص حق،
0: كيفاش
1: تعمل العرض تاخذ حقه، نتفقوا على العرض نتاعها كذا كذا، وبعدها احنا ندوراها في المهرجانات الكل.
0: دورها انتم،
1: احنا دورها ويولي المهرجان
0: كلف مدير المهرجان تاع فلان وتاخذها.
1: احنا جيبوها مثلا
0: تتكلم، انا مش كون مش تقعد ثلاث ايام، تولي تقعد جمعتين
1: جمعتين، ولكن تدخل فلوس،
0: تدخل فلوس هي معناها بطريقه، وما ترفضش هي
1: ما ترفضش، بس تاخذ في كاشي،
0: تاخذ في الكاشي نتاعها امورها مريقله.
1: فهمت كيفاش؟ حميد حميد الزاهر وما ادراك نفس الشيء، حميد الزاهر وصلت به 8000 ناس متعلقش في البوح.
0: توا الحمايه المدنيه تمنع اكثر من 1500 سيدي الظاهر، والمسير كيف كيف اكثر من 500 ممنوع،
1: اقسم بالله. ريت نتاع الصطاد كامل لي جرادان اللي باللوحه حولتهم لسيدي ظهر،
0: هذوك الجرادان اللي في الملعب سوسه،
1: لا في ملعب سوسه، ملعب هذاك حولتهم لسيدي ظهر
0: باش الناس تطلع. والحمايه المدنيه ما قلقتكش؟
1: ما كانوش يحا... ما كانوش
0: ما كانوش كيما توا ولاو يخافوا من الحشه اللي صارت، الحادثه نتاع الصفاقس ولا غير ذلك،
1: ما صار حتى شيء.
0: نمشيوا للاعمال التلفزيونيه سي العجمي. أي. قمت بدور مسلسل هام في الساحه اللي تمثل في مدينه طوزه، وكتب النص نتاعو عالم الاجتماع الباحث هشام بوقمره. أي. ابن الوردانيين، وسماه ورده على اسم الوردانيين. قامت دور البطوله امال علوان. أي. كان يجسم شخصيه سالم بن حميده ومشكله الحداثة وتعليم البنت، وملقاه معناها الكل من إشحاد ومن تصدي. مش سهل، كان السيناريو رائع
1: رائع، ولكن الإخراج
0: وشد والإخراج. حمادي عرفة صديقك
1: زاد عبد حمادي عرفة مخرج قدير
0: قدير، هو بعد عبد الرزاق الحمامي جي هو تقريبا في الإنتاج،
1: هو كان مساعد تلميذ. هو كان مساعد عبد الرزاق، هو العميد عبد الرزاق الحمامي، هو مفتح التلفزيون التونسية. أول دقيقة عملها. أيوة. هو عبد الرزاق الحمامي.
0: مش بالساهل راهو تلمك الممثلين الكل من. أيوة. محمد بن علي، الحطاب الذيب، الزين موجو،
1: ما كانوش
0: رؤوف بن حسن الخلصي.
1: أيوة. كان بث مباشر
0: مباشر،
1: ما كانش ريبيتيسيون وكل شيء. لا لا لا لا، كان استوديو
0: الدور نتاعك
1: ويخدموا ويتحفظ الدور
0: وريبيتيسيون. والمشاهد الخارجية اللي عملتها في الرحبة ولا في الأماكن العمومية؟
1: لا نحكي على قبل عبد الرزاق الحمامي. لا. كان الإنتاج مباشر
0: مباشر. لا المسلسل هذا وردة. وردة. أيوة. في طوزة. في دار دلدول أعتقد.
1: كانت هي
0: أيوة. دار عربي نقولوا احنا نمشي مع
1: ديار عربي،
0: ديار عربي. واش ها وكنت بدور معناها محبكك السيناريو هذاك حفظته وتقمص دور العمدة مثلا السي العجمية محافظ العمدة وكيفاش يتعامل مع السلطات الفرنسية ويجمع ما بين نقولوا احنا
1: انت ديما تحب طرفة
0: الوطنية. أيواش الطرفة
1: فكرت طرفة
0: في وردة.
1: أيوة. في وردة وقت عمدي مشهد وقت توليت أنا العمدة.
0: أيواش.
1: عملوا لي حفلة.
0: أيواش.
1: الحفلة. أيواش. الحفلة متاع هي وقت جاي ونصبوا فيها.
0: أيواش.
1: جابوا أكل قصاعة متاع الحم ومتاع الكسكسي. أيواش. فهمتني ولا لا؟ وأنا بالمسلط وقتها قاعد في جنب معناها ماني أنا في أي الوسط. أي. وفما دي كومبارس معناها رجال كبار
0: جابوا يمشي ويجي
1: حطاهم هكا في جنبنا باش ياكلوا معانا الكسكسي.
0: ايوه في الحفل التكريم هذا.
1: أي. اني ناكل ونمثل. أي. اني ناكل ونمثل. أي. الكسكسي بنين وكذا ولا لا. وفما لحمه نتاع يالا اللي جاتني وقتها عظم عملتها هكا بالمغرفه دزيتها منها وخذيت اللحمه نتاعو. اش يقول لي الراجل الكبير هكا العب قدام داركم
0: في المباشر
1: في المباشر اللي تضحك والتصوير
0: والتصوير والسي حمادي يمشي واللي يوقف يقول لك وقف
1: وقف وقف التصوير. ايوه العب قدام داركم
0: انا اشوف ما كنتش اتوقع ولا باش شد المسلسل الناس وقتها في رمضان اعتقد. أي. النصف الاول 16 حلقه هو تقريبا
1: 16 حلقه ممتاز. ابدع
0: خاصه
1: الممثلين من احسن ما عندنا ممثلين في تونس.
0: والقضيه كما قلنا مركزيه
1: مركزيه الجنسيه وقت وقت تحرير المراه وكل شيء
0: معناها الكل طاهر الحداد وبورقيبه والشيخ سالم بن حميده والمشاكل اللي تصدقوا لها وكل شيء مش بالسهل.
1: اي حسن الخلصي يقضي مشاكل حسن الخلصي في دوره وقت لقى مشاكل في معناها تعليم بنته وصلاه وقراها
0: هو دور الشيخ سالم بن حميده
1: وردها طبيبه وحلت في
0: امال عنوان
1: امال عنوان وعملت كابيني ولا تداوي في بذر.
0: اي مش بالسهل هي تو 17 سنه مش تقوم بالدور هذاك معناها
1: 17 صغيره
0: هي صغيره ومن بعد تولي مخرجه وتولي
1: معناها كيف بتبدل عليها ولات مخرجه وقرات
0: نرجع لهنا سي العجمي. لو كانت تخدم وقاعده استوديو زيني فيلم وقاعده استوديو ولا تعمل في المستير لهنا بحذا تيراند جولف نتاع بن عمار وغيرها مش كون الصناعه عندنا
1: فما نهضه ثقافيه
0: ثقافيه سينمائيه ومسرحيه
1: سينمائيه وثقافيه تونس
0: تخدم الناس بالادوار هذه الوحده على شنو اللي نقصنا تو كيما مصر كيما الهند كيما عندهم صناع اكثر من 60 شريط في مصر سنويه الهند اكثر من 200 شريط
1: والله الزيني فيلم كان يحللهم
0: مشاكل كبيره نعم صحيح والكاتب بالسيناريو يخدم واللاهب التقنيه والضوء والكليراج والصوت
1: وكل منطقه كامله
0: منطقه كامله تخدم والتمويل المواد الغذائيه ومن الملابس وكل شيء والنزل كلها تخدم. علاش ما نجموش نعملوا تو تصور لصناعه دراميه وصناعه
1: تو الوقت الحاضر الوقت الحالي
0: لازم مسرحيه وسينمائيه شو قوانين سي العجمي
1: لازم الدوله هي اللي تبادر
0: تبادر ايش وزاره الثقافه
1: خاطر رجالات الاعمال اللي عندهم فلوس
0: ما يحبوش يستثمروا في الثقافه
1: فماش معنيش
0: علاش هاو تجيب تو انت كي تستثمر في الكوره اعطيني تو مؤسسه تجيك تمشي لك جمعيه تعطاها 100 مليون علاش ما تمشيش تعطي الفرقه مسرحيه
1: لا يستحيل
0: ولا فرقه اخرى ولا التلفزه التونسيه باش تعمل لك عمل درام
1: احنا قبل كنا نتمتعوا بمنحه منحه من وزارة الثقافة
0: أيوة.
1: وزارة الثقافة كانت هي تخلص الممثلين شهريات الحق كانت فما شهريات وتمول لك إلى العرض وانت تدبر راسك وحدك احنا قبل كنا نمشيو للسطاب السطاب كانت هي والله هيك عاونتنا
0: والسبب كان سي شمام شددها
1: ولكن السبب فيه هو نرجع هو المرحوم عبد الحفيظ
0: بورقيبة حاجب العلاقات الشخصية
1: يودي يكلم بالتليفون يقول له جايك العاجم حويج اعطيه الملابس ناخذ الملابس الكل
0: كل وتاخذوا تعملوا الانتقاء باش تمثلوا بهم
1: بالطبع ولا هو نستعملوا للتمثيل باش ما نصرفوش فلوس
0: باش ما تصرفوش فلوس نقصوا من الكلفة
1: وكانت استياء
0: استياء الشركات
1: ناخذوا منها اللوحة
0: اللوحة البالات هذيك البالات اللي يجيبوا فيهم قطاع الغيار بلاش معناها الصناعة كاملة
1: والله خسارة والله خسارة والله مركز الفنون الدرامية والله التوى في غصة في
0: صحيح
1: قلبي
0: صحيح.
1: والله
0: مشكلة قانونية علاش اخطات خطوات الدول هذه وإحنا ما خطيناش يلزم تكون فما إرادة
1: يلزم إرادة
0: إرادة من وزارة الثقافة
1: يلزم إرادة من وزارة الثقافة ووزارة الثقافة تشكو قلة الموارد
0: ولكن 0.8 تو في المئة
1: قبل قبل قبل باش نجمنا خدمنا تعرفش باش نجمنا خدمنا كانت فما ضريبة خاصة على المشروبات الكحولية تمشي الميزانية الثقافة كانت 2.3% كانت من الميزانية متاعها كي تمشي لوزارة الثقافة وزارة الثقافة كان فما تمويل
0: حتى الأفلام صندوق الدعم السينمائي
1: شحاف الرحاب بتمويل من الوزارة بلا بالدعم معنى عملت المسرحية برفاهية ونجمت جبت المخرج وجبت كل بالدعم
0: ننهي بمسألة هامة أصدر في منذ أسبوعين قانون الممثل ويعنى بقانون الأساسي الممثل وهو مطلب كامل قمت به معنا وزملائك في جيلك طالبوا به
1: بالنسبة لي ما عادش يعنيني
0: ما عادش يعنيك لكن
1: أما هو هذاك حاربنا عليه تو من زمان
0: أيواش طلعت عليه
1: طلعت عليه بس
0: فيه جوانب
1: فيه جوانب إن شاء الله تطبق
0: أيواش فيما يتعلق
1: بالفنان الفنان هو ما عندوش هوية الفنان
0: أيوة يلزم يكون عنده أجرة قارة
1: بالطبخ
0: ودفتر العلاج
1: ويتفتر بدفتر العلاج ويتفتر ما ينجمش يصب عليه
0: على صحته
1: شكون اللي ماشي
0: ماشي يصب ديكلاراسيون
1: ديكلاراسيون شكون اللي باش يعمل
0: يعمل عليه تصريح
1: اي شكون احنا كنا فرقه قاره قبل ما عندناش شكون يصب علينا لا لا ما عندناش
0: معناها تصب على روحك انت ايش عملت انت تذكيت مشيت صبيت عملت منحه منع التعليق التعاونيه
1: التعاونيه
0: باش لقيت الانتريت نتاعك
1: بالضبط
0: اوترومو ما تلقاش وهذه مشكله معضله كبيره عشرات الفنانين كانت وجوه طبعة المشهد الدرامي والمشهد السينمائي ماتوا في ظروف حرجه وهذاك علاش القانون هذا يمنا الا ندعموه وهذا تقريبا يعتبر من انجازات الوزاره
1: ان شاء الله يطبق ان شاء الله يدخل حيز التنفيذ خاطر مازالت القوانين ما خرجتش
0: بالتنفيذ بطبيعه الحال
1: بالطبع
0: امور ترتيبيه
1: وان شاء الله توا مازالوا صغار هذوما يلقاو احنا سيئين معادش فهمت احنا نوجهوا بكلمه باهيه وان شاء الله
0: تلقى الاصداء كلمه الختام معك سي العجمي وانت عندك مناسبه اليوم هامه حفيدك مهدي
1: مناسبه عادي حفيدي اليوم عيد ميلاده وهو متواجد في فرنسا
0: مهدي
1: ست سنوات مهدي مطيبع هو ولد بنتي اليوم عيد ميلاده نقول له هابي بيرثدي تو يو مهدي عيد ميلاد سعيد
0: عيد ميلاد سعيد وكلمه اخيره للسلطات المعنيه بالشان الثقافي في تونس
1: والله يقول لهم الله يرحم والديكم جو فو سوبلي يعيشكم لفته كريمه لمدينه سوسه وللمسرح
0: وللساحل بصفه عامه الكل ما عادش في رقفه
1: الثقافه الثقافه في سوسه انكزيستانت
0: ماهيش موجوده
1: بربي انا
0: شكرا لك وان شاء الله نلقاو اصداء والتفاعل يعطيك الصحه شكرا للطفي المكي على المرافقه وان شاء الله في لقاء مع ضيف جديد يعطيك الصحه
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7 في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متاع العشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية نوتر ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
4: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قدمت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية لإجراءات تفصيلية في إطار العفو الجبائي للسنة الحالية تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار مع موفى شهر مايو 26 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية والتي بلغت فيها التحويلات 3510 مليون دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عند البنك المركزي التونسي. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل يوم غد الاثنين، وتندرج في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة ملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها. ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، ستنطلق أعمال هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها. تنطلق اليوم إلى غاية 31 من جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلوسانتا، التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس. والحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي، تشهد مشتركة مؤسسات تربوية وشبابية، بالإضافة إلى الكشافة التونسية ونوادي البيئة، وهي تحسيسية بالأساس. وستكون الانطلاقة اليوم بشاطئ المرسى لتشمل مختلف الشواطئ التونسية في مرحلة لاحقة. استشهد شخصان وأصيب 3 آخرون اليوم بسلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب النبطية جنوبي لبنان. ورغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية وهدنة الهشة بدأت في 17 أبريل الماضي ومددت حتى مطلع جويلية القادم، يقصف الجيش الصهيوني يوميا مناطق لبنانية وينسف عدة منازل. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذكر.
5: مرحبا بكم. نسخة مونديال 34 كانت سبقتها تصفيات للترشح النهائيات، بعد ما قرر 32 دولة المشاركة باش يترشح منهم 16 فقط. الغريب أنه إنجلترا وبقية المنتخبات البريطانية، بلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، رفضوا المشاركة في كأس العالم، وكانوا يعتقدوا أنهم هما اللي علموا الكرة للعالم وهما أكبر من بقية المنتخبات، لكن تم إقناعهم في الأخير. لكنهم شعروا بالإهانة وقت اللي طلبوا منهم باش يشاركوا في التصفيات وقاطعوها. وكان ثم تصريح شهير لواحد من أعضاء الاتحاد الإنجليزي اللي قال أنه كأس العالم الحقيقية هي اللي تلعب فيها 4 منتخبات متاع بريطانيا العظمى.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: الصعب المنسير
1: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
0: 104.7

0: وانتوما
1: احنا وانتوما
0: وكل اللي يسمع فينا
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا تجمعنا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية
0: على كيف
1: من 10:30 النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا على الكيف
1: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا على الكيف.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، ونبدأها من ولاية زغوان. جد ظهر اليوم حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وفق ما أفاد به مصدر مطلع للزميل حنان العباسي، فقد نشبت النيران في كميات هامة من الأدوية التي تم تصنيعها وسيتم توجيهها للبيع، وكانت محملة على متن 6 شاحنات تقريبا، وقد تحولت وحدات الحماية المدنية بزغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولايات منوبة وبن عروس، وجاري الآن عملية السيطرة على الحريق والإطفاء. في ولاية سوسة تم اليوم في اختتام الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات، تم إمضاء اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. وأفاد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالات الأسفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، وهو ما يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية. أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من نواب البرلمان حول إحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات منزل المهيري من ولاية القيروان والمسعدين من ولاية سوسة ومنزل الحبيب من ولاية جابس. أكدت أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديدة للفترة 27 و2030. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه. في موضوع آخر، أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين 15 جوان الحالي يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفق ما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. ودعت المصالح الجبائية دافع الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، وذلك لتجنب الازدحام بإقباضات المالية وتجنب للضغط على المنظومة الإعلامية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصه متاعك في وقت اقصر وباجراءات اقل. dph.agrinet.tn منصه رقميه جديده جايه باش تقرب لك الخدمه العموميه وتسهل عليك مطلب رخصه حفر البير بسرعه اكثر وضوح اكثر وباقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: إذا حسبنا المشاركات حتى كأس العالم 2026 فإنه أكثر منتخبات العربية المشاركة في المونديال هما تونس والمغرب والسعودية بسبع مشاركات، ويبقى أبناء أسود الأطلس كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم عام 2022 في قطر، وأنهى المونديال في المرتبة الرابعة وهو المنتخب المغربي. والسعودية بلغت الدور السادس عشر في كأس العالم 1994 في أمريكا، ونفس الدور بلغوا المنتخب الجزائري في مونديال 2014، في حين منتخبنا التونسي ورغم سبع مشاركات فإنه ما زال يسعى لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختاروا رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية، واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد عن القايلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي ما لازمش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
1: دقيقة صحة. بين الملاعب.

مرحبا بين الملاعب من الآن حتى للساعة الخامسة كما تعودتوا بينه وبين الملاعب باش نتحطوا على كرة القدم في العالم باش نتحطوا على بطولة العالم اللي تتواصل أكيد في الولايات المتحدة وأيضا كندا والمكسيك في الساعة الأولى باش نركزوا على المنتخب الوطني التونسي وفجر اليوم باش تكون عنده مباراة مهمة المباراة الأولى المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي أيضا مش نرجع للمشاركة العربية وأيضا انطلاقة موفقة صراحة المنتخب المغربي رغم التعادل من المنتخب البرازيلي لكن كان قريب برشا من الانتصار بعد ما كان متقدم هدف مقابل صفر المنتخب البرازيلي رجع وعدل نتيجة 1-1 عديد الضيوف باش يكونوا اليوم موجودين معنا إن شاء الله من الآن حتى للساعة الخامسة تحية حكيم اسطنبولي محمد سيدية منير بعطين تواصلوا حتى للساعة الخامسة

it's right.

0: ونواصلوا حتى للساعة الخامسة كما قلت الساعة الأولى باش نخصوها للمنتخب الوطني التونسي. فجر اليوم باش يكون عنده مواعد مباراة مهمة، المباراة الأولى المباراة الافتتاحية ضد المنتخب السويدي. سعيد جدا باش نستقبل ناجي عاشور في التحليل الفني. مرحبا بك ناجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات منسير وكل أخواننا الفنيين.
0: شكرا لك ناجي. بعد شوية التحق بنا نيس بلحسن. نتحول مباشرة للمكسيك نشوفوا أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اسكندر مرحبا بك.
2: تحية لك حكيم. صباح النور طبعا بتوقيت المكسيك، توقيت مونتريال يقولوا صباح النور لأنه تقريبا 8:40 صباح بتوقيت المكسيك.
0: صباح النور. شربت القهوة يا اسكندر؟ قهوتك شربتها؟ القهوة شربتها الحمد لله. أحكينا شوية بالمكسيكي يا اسكندر.
2: بالمكسيكي ولا اللي لازم نقوله لك ولا يعني
0: الحمد لله على الأقل على الأقل
2: ذكرك بالجراسيس.
0: باهي باهي باهي. إيش نحن هو الجالية التونسية؟ نبدأ بالجالية التونسية غادي إن شاء الله الأمور على العالة.
2: باهي حكيم، هو قبلكم شيء خلينا نحكيه لأنه مهم جدا لما نحكيه عن اللاعب رقم 12 والمساندة الكبيرة اللاعب رقم 12. ممكن نقطة سلبية هو عدم تواجد كبير للجالية التونسية في المونتيري، ولكن النقطة الإيجابية والمضيئة هو بداية توافد العدد بكثرة من مختلف أنحاء العالم، من تونس طبعا ولكن من أوروبا أيضا، من آسيا، ولكن العدد الكبير هو من كندا والولايات المتحدة الأمريكية ومن مناطق أخرى من المكسيك. حاليا المئات كانوا متواجدين يوم أول أمس ويوم أمس في وسط مدينة مونتيري، حاليا مقر المنتخب الوطني التونسي في ساو بيدرو أو سان بيدرو محافية لمونتيري. طبعا كلهم ينتميوا لولاية نوفو ليون، وقلت الجماهير بدأت تتواجد بأعداد محترمة، والفيسبوك له دور كبير في اللمة هذه لأنه قاعدين يتواصلوا عن طريق الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لتسهيل مهمة كل التونسيين في قلت كلاعب رقم 12، والمساندة تأتي أيضا من المكسيكيين اللي وعدونا الكل أنه بشكون مساندة لتونس أمام في مباراة أمام السويد.
0: إن شاء الله تعالى خير. نعرف المكسيك ولا أول انتصار للمنتخب الوطني التونسي سنة 78 ضد المنتخب المكسيكي. إن شاء الله تعالى خير المكسيك.
2: ما برشا سنة مع رزيطة هذه يا حكيم، ما فهمتش اللي جيبا نطيح مديما من في بناش، لا فهمت ما يحبوش يستعرفوا بثلاثة واحد هذه ولا تنساه ولا ماذا بالتحديد. في كل مرة نذكروهم كلهم تونس المكسيك 3-1، والإجابة تكون بعض الأحيان صادمة وكانوا ما في بالهم.
0: اللي يهمنا المنتخب الوطني التونسي كيفاش تكون تشكيلته غدوة ولا الفجر اليوم ضد المنتخب السويدي، تحضيرات كيفاش كانت وانت قريب برشا اسكندر؟
2: هي المباراة تنطلق في أقل من 12 ساعة، يعني كي نحكيه بتوقيت المكسيك فأنه اليوم لحد المباراة 8 التعليم نحكي بتوقيت تونس أنه غدوة الاثنين مكيتها تصبح الحقيقة، وكنا صرحنا يعني في المداخلات بتاعنا في مختلف وسائل الإعلام خاصة التلفزة الوطنية من خلال النشرة الأخضر النشرة الرئيسية الأنباء ومن خلال برنامج استوديو المونديال، وقلنا هناك تكتم كبير على مستوى التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي، وهذا شيء مفهوم ومنطقي، يعني أنه المدرب والإدارة الفنية اختاروا عدم تصريح أو عدم حتى التلميح بالتشكيلة الأساسية، خاصة أنه الحصص التدريبية كانت هناك حصة مغلقة والبقية شبه مغلقة، يعني الصحفيين يحضروا الساعة الأولى من خلال الاستجوابات ثم أخذ بعض الفيديوهات مقاطع الفيديو. البارح كان دون استجوابات باعتبار وأنه الحصة التدريبية كانت سبقتها ندوة صحفية كان موجود فيها صبري اللموشي وأيضا علي العابدي إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يمنع أنه مثل المحللين الفنيين هناك تخمينات وهناك أمور تقريبية. إذا كان عول المدرب صبري اللموشي على ثلاثة في اللاكس لأنه مجنب منتصر الطالبي وعمر رقيق ممكن جدا يكون هذا معروف، طبعا في حارس المرمى بنسبة كبيرة يكون الشامخ هو الحارس، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابدي، ممكن جدا ياسر سخيدي راني خديرة وحنا باع المجبري، ثم القدام يا اما تونيكتي او العاشوري ثم الشيء الاخرى فراس حربة فراس شوات او انيس بن سليمان. تبقى هذه تشكيلة المحتملة فقط لا غير، لانه الامور الرسمية نعرفها كان صبري اللموشي والاطار الفني اللي معه، وشخصيا بصراحة يعني اعتبروا انه التكتم على عدم التصريح بالتشكيلة شيء منطقي جدا، لانه حتى من خلال المتابعة الحصص التدريبية شفنا الإعلاميين اليابانيين والسويديين ممكن حتى من هولندا إلى جانب المكسيكيين يتابعون بكل دقة يعني ماذا يجري في الحصص التدريبية في الربع ساعة الأولى للمنتخب الوطني التونسي، وخير من خلال ذلك قطر الفني عدم تصريح أصلا بتشكيلة باش يدخل بها المنتخب الوطني التونسي في أبرز وأفضل وأقوى مباراة اللي هي منتخب السويدي، ونعرف أن الناس كلهم قاعدين نعولوا على هذا اللقاء بالذات.
0: أكيد اللي يهمنا هو في هذه المباراة إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية مهما تكون التشكيلة المفيدة أنه ضد المنتخب السويدي في المباراة الافتتاحية، نحقق لما لا الانتصار إن شاء الله يا إسكندر.
2: الانتصار يعني ورقة العبور، شوف من حقنا باش نحلموا، نحن قلنا فما تفاعل كبير الجالية موجودة لنا، تفاعل اللي هو المهم من اللاعبين والإطار الفني والوفد المنتخب الوطني التونسي حتى على مستوى الإعلاميين موجودين لهنا، قمنا بالتصريحات هناك تفاعل كبير. زيد الجزيري كيف نفس الشيء، حكينا معه في الكواليس متفائل أقصى الحالات،

0: غير ذلك. السؤال المطروح هو لماذا المنتخب الوطني التونسي اليوم علاش لا يعني ننسيه خيبة المباراة الودية وتبقى في نطاق المباراة الودية فقط ضد منتخب بلجيكيا، واليوم ندخلوا في صلب الموضوع نقولوا نحن إن شاء الله لنا وماذا بينا انتصار المنتخب الوطني التونسي،
1: وهذا ما نتمناه كل توانسة إن شاء الله باش نكون وراء المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، الساعة 8 بتوقيت المكسيك. يعطيك الصحة اسكندر الحجاج مباشرة مونتيري في المكسيك، بالتوفيق ليك بالتوفيق لكل الزملاء اللي معاك اسكندر، وإن شاء الله نرجع بانتصار إن شاء الله بالمباراة الأولى، أكيد الافتتاح تكون مزيان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. شكرا ليك اسكندر، يعطيك الصحة.
0: شكرا ليك حكيم، يعطيك الصحة.
1: أكيد سمعنا اسكندر ناجي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تقريبا فما تكتم كبير على التشكيلة الأساسية باش تكون حاضرة في المباراة الأولى، أكيد مباراة مهمة للمنتخب الوطني التونسي، مباراة الافتتاح كلما لا، كما شفنا المنتخب المغربي كما شفنا المنتخب القطري، على الأقل على الأقل نرجع بالتعادل لأنه ديما نقعد واقفين على سقينا بالنسبة للمنتخب.
2: صحيح، وكتعرف المقابلة هذوما وكأس العالم معناتها أهم حاجة هي النقاط، ولو في الدخلة في الكوب دي موند معناتها عندها قيمة كبيرة برشا، سيرتو وانت المقابلة الأولى حكينا فيه ما كانتش مع اليابان ولا مع هولندا، كانت مع السويد، دونك 50-50 كيف كنت كيف هي معناتها ماهيش فابوري عليك انت السويد، دونك يقعد التخمينات يقعد التحذيرات يقعد المنهج اللي باش يتبع مع تصبي لموش، اسكو باش يكون معناتها بنفس الطريقه اللي كان بها في الوديات، اسكو عنده تغييرات، اسكو
1: انت حسب رايك ناجي انه تخير انه المنتخب الوطني التونسي يعتمد على 3 لاعبين في المحور او انه يعتمد على زوز لاعبين؟ معناتها نبداو بالناحيه الدفاعيه، قبل الناحيه الدفاعيه لانه يحافظ على نفس الحارس بالنسبه ليك
2: هو بطبيعه الحال باش يحافظ على نفس الحارس، لانه في الوديات سورتو الاخرين معناتها ما نجمش يبدل الحارس في اخر وقت، دونك حتى كان باش يعمل تغييرات في سيكتور معين معناتها باش تولي عنده معناتها بريسيون كبيره برشا في اش باش يصير في الماتش، اسكو التبديل هذاك صار في حق ولا ما صارش، دونك ديما يقعد مربوط معناتها المشكله حكيم مو في التوقيت. كي ترى البريود نتاع البريباراسيون نتاع كوب دي موند هذه الاخرانيه ما كانش بريود كبيره برشا معناتها. معناتها 4 مقابلات وديه، ستاج لبناني ستاج الثاني استعمل فيه معناتها الناس كل تحكي تو كيما حكينا حتى البارح نفس الشيء على اسكو باش يكون بزوز اش يكون بثلاثه، دونك الناس كل تقول لك على مستوى الكونتينيتي هو ما جربش معناتها في اخر مقابله وديه، اسكو باش يتجرا ويعملها في مقابله اوفيسيال، يعني يقول ديما ريزلتا هي اللي تحكم، بتاتر هو الكونستا اللي شافه وبعد البريود اللي عداها مع ليكيب ناسيونال تغيرت وجهه النظر نتاعو، حتى سيستم بثلاثه ولا بزوز مربوط زاد بالكاليتي الجوار اللي عندك. اذا كيما تحكي انت تو كيما كان يحكي اسكندر، اذا باش يكون ادي معروس وقت ثلاثه لفلاكس ما فيهم حتى واحد جوشي، دونك لهنا في خروج الكره في السيركيلاسيون الكوتي نتاع اليسار اللي انت حاجتك بيه نتاع العابدي اسكو باش يكون على شيرته هو. شفنا الطالبي كيلعب برشا على اليسار صار له برشا مشاكل، دونك التخمينات هذه نتاع ثلاثه ولا زوز في اللاكس دونك مربوطه بالكونستا اللي عنده هو معناتها. دونك نرجع زاد كيف كيف اسكو عنده الكسونتري دروا ابريان فاليري عنده شي واحد اخر ينجم يعاون، خاطر اني بيرسونيلمون تو نعطيك ملاحظه من بعد شفتها في حتى على مستوى الفريق المغربي، الفوتبول نتاع تو ولا ساهر راه مش ساهر وصعيب، عندك 5 شانجمون معناتها عندك شطر جماعي تنجم تبدلها، اذا عندك دكه تحتيه تو عندك تفكير واضح وعندك استراتيجية واضحه تنجم تبدا بجوارات معينه يعطيو الماكسيموم نتاعهم في البلان فيزيك في الكومباتيفيتي وفي العرق في التيران في ميليو التيران واللي تعب يخرج معناتها. دونك هذه من الحوايج اللي يخليك مو مرتاح. دونك لهنا التشكيله كما قلت انت
1: قبل نستقبلوا انيس بالحسن، مرحبا بك انيس، ناخذوا راي انيس من الناحيه الدفاعيه لانه حسب رايك انه يعتمد على 3 لاعبين في المحور ضد المنتخب السويدي او انه يعتمد على 2 لاعبين؟
3: ولا يشوف هو الاعتماد على 2 لاعبين و3 لاعبين، انا حسب نظري ما يجيش بين ليله ونهار، فما تحضير يكون سواء باش تلعب بالديسبوزيتيف هذا ولا الديسبوزيتيف هذا، خاطر نعرفوا الناس كل راهو 3 في المحور ما هي سهله، بون تقول لي لاعبين محترفين ولكن فما بعض اللاعبين اللي ممكن عنده برشا ما يلعبش بثلاثه في المحور، نيكي راف شكون عندنا البوسيبيليتي اللي باش يكونوا اساسيين معناها ماهوش حتى في الفرق نتاعهم مش قاعدين يلعبوا بثلاثه في المحور، وبالنسبه لي راهو ثلاثة في المحور قلت في المدة الأخيرة.

0: خيرة مش متوازنة، حتى الإحصائيات في أعلى الفرق في العالم قبل زيت فترة أنه برشا فرق لعبت ثلاثة في المحور، ولكن في الفترة الأخيرة نقصت برشا ممكن التفكير هذا سواء 3-4-3 ولا 3-5-2. بو المدرب سيفون ممكن قناعات وممكن لقي برشا نقائص، لقي أنه المنتخب باش يكون أكثر سيكيريتي وأكثر أمان كي يلعب بثلاثة في المحور، ما لقاش ممكن الزوز الديو اللي لازم يكون سواء على اليمين على اليسار معناه اللي هنيو بلغة الكرة. ولكن أنا حسب نظري مشي في الأربعة، في الأربعة مقابلة الودية الأخيرة لعب أربعة ما خممش حتى أتوشوف. أنا كنت نتصور حتى تخمام، إذا أنت بستخمم بستلعب إذا عندك حتى مجرد تخمام تجربتها حتى في شوت
1: حتى في شر ينجم يكون قاعد يعمل في حوايج في ليزونترمون باش خاطر حسيته فما برشا على كما قال يحكي بك اسكندر اليابانيين موجودين والهنديين موجودين السياد كأنه يعمل في
0: مش ساعة نحكي لك شنو على شوت تو انا باش نلعب بطريقه ما نعمل حتى سوت في اربع مقابلات معناها انت انت انت عندك في مخك شوف او شنو نقول لك
1: يعني قلت لك بالكش نتاع اونترينمون يعمل فيها الاكثر ولا اقل باش يغير
0: فهمتك اني معناها حتى شوف انا انت تو انت عندك في تفكيرك حتى مش تلعب تخمام فما امكانيه حتى في وسط المقابله مش نقول نزيد مدافع هكا ولا إذا في تخمامك كتاب مقابلات ودية جربهاش حتى مرة جربها لازم تجربها. دونك هو من أربع مقابلات الودية أوحى للناس كل أنه ما عندوش الفكرة متاع ثلاثة في
1: هو حتى الاختيارات وكان جيت نحكيه على ثلاثة في اللاكس روز زانون يمشي
0: مثلا بار اكزامبل وحكينا فيها البارح حتى سيارة كسع معناها اختياراته ديجا تدل انه باش يمشي ل 4 3 3 ولا 4 2 3
1: 1 يعني خايف من حاجه برك اللي ما عادش عنده ثقه في المنظومه الدفاعيه نتاعه. بون الحديث توا في بريود صغيره كيما ما تصورش
0: هو توا شو
1: تصور قاعد يبعث في البريسيون على الملاعبيه بتاتر يخلق في حاجه في التمارين باش يشاع للزيكيب ادفيرسير ولا سياد راه تونس تلعب بثلاثه بتاتر في دي بيان بتاتر.
0: ولكن نجي
1: اسكندر كان يحكي على فما تكتم كبير على التشكيله
0: هو تكتم كبير شوف باش نقول لك حاجه في مقابله الفارطه وحتى مقابله وديه شوف ثبت انت حتى في الاعلام عطاو التشكيله صحيح قبل بنهار ونهارين في الاربع مقابلات تاع ناموس كنت تتذكر انت من عاصي حكيم موافقني يعطيو التشكيله قبل بنهارين معناه يبدا كل شيء واضح. المره هذه بعد مقابله بلجيكا ما أعطي شيء معناها حتى في طريقة التعامل فما تبديل على مستوى خاطر قبلها بنهارين ديما يعطي تشكيلة واضحة حتى في التمرين يقول لك تشكيلة واضحة يعطيها ويهبط الفريق الأساسي وحتى الابليكاسيون تبدأ بالفريق الأساسي. المرة دي غير في الطريقة متاعه
1: حتى أن بكري نحكي في الكوميونيكاسيون بتاع اسكندر الحجام قال لك حتى سو لو بلون داتاك مش واضحين ما يعرفوش اسكو مثلا الشواط في لعب ولا فما إمكانية
0: مفتول لا فما إمكانية ليس ساعات
1: ما هي ما إمكانية ما يبدأش بيهم الزوز
0: ايوه ليس ساعات
1: تكتب هذا يعني نقول مش مشكلة ده هو هو سير تيران هو يعرف معناتاش عنده بالضبط ولا هو التوجه متاعه مع ستاف اللي معاه جوست الفكرة تكون في التيران واضحة وخاطر توا نحكيه على تشكيلة تجي ما تجيش بتلاثة بزوز يعني هذا عندي يعني كله تخمينات أهم حاجة طريقة فكان الكورة وبعد فكان الكورة شتعمل هذا هما لي دو برانسيب الكبار في الكورة كيفاش تفك وبعد ما تفكش تعمل معناتها شنو التوجه نتاعك هذه اهم اهم لي برينسيپ معناتها في اي تشكيله باش تكون دونك شفنا حتى برشا فرق
2: هو تقريبا بنسبه 90% خلينا نقولوا التشكيله يعني فما ملاعبيه واضحين يعني
0: هو احنا حتى البارح حكينا ثمانية لاعبين اساسيين باش يكونوا موجودين ان شاء الله معناها حسب المقابله الوديه
2: وحسب حراسه المرمى حراسه المرمى مهيب الشامخ يعني يعني المنتصر الطربي وكريم الرقيق بالضبط فماش كلام فيهم يان فاليري على الجهه اليمنى علي العبدي على الجهه اليسرى
0: اربع مدافعين هذو ما
2: في ما نتصورش انه الياس السخيلي ايضا وراني خضيره في وسط الميدان
0: ومعهم
2: حنا بعد المجبري
0: هذو ثمانية لاعبين
2: يعني دخول انيس بن سليمان الياس سعد
0: وفي حارس المرمى يقولوا ثمانية لاعبين اي نحكيوا ثمانية لاعبين مازالوا ثلاثة
2: ملاعبيه يعني ايه. امكانيه انه يزيد ملاعب اخر في وسط في محور الدفاع
0: او وسط الميدان او يلعب ثلاثي نحكيوا هجومي نحكيوا على جناح يعني ايمن وجناح ايسر
2: يعني مازالوا تقريبا مازالوا اربع ملاعبيه
0: ثلاثه ملاعبيه
2: مازالوا اربع ملاعبيه على ذمته شكون باش معناتها باش يقحم منهم ثلاثه
1: صحيح
0: بالضبط
2: نتصور انه
0: اكثر حكيم شوف اش معناه نقصد هو مازالوا ثلاثه ملاعبيه انت والديسبوزيتيف كانوا ماشي للطريقه ثلاثه في المحور واضحه لهم يزيد مدافع دونك انيس بن سليمان ما حناش نلقاوه اساسي باش يولي زوج مهاجمين،
2: لانه فما حديث على انه المدافع امكانيه كبيره برشا انه باش يضيف اللاعب مين بن حميد هكا لاعب ثالث ينجم يضيف على الجهه اليسرى مين بن حميده، ولا يزيد اللاعب
0: عروس
2: ادم عروس يعني عروس. عادي امكانيه يا امين بن حميده يا ادم عروس.
0: باه شوف هو حسب تفكيره حسب هذا اذا باش نلعبوا بثلاثه بالطبيعه
2: اذا باش نلعبوا بثلاثه بطبيعه الحال
0: دونك شوالي ثلاثه مدافعين دونك واضح باش يكون يا اما محمد امين
2: بن حميده
0: او ادم عروس ينجم هو ديجا امين بن حميده محمد امين بن حميده من اللاعبين اللي يحبهم برشا برغم مقابلة الودية الأخيرة ما كانش
1: أحسن من المستحسن يكون بن حميدة على خاطر شو اللي عنده إكليبر في الديفانس واحد درواتي واحد قوشي وليبيرو رام كان مش يلعب بثلاثة درواتي تولي له مشكلة خاطر من المستحسن يكون بن حميدة
0: لازم يكون رقيق على اليسار
1: كيفاش؟
0: لازم يكون رقيق على اليسار
1: رقيق على اليسار ما درواتي ماهوش ما يبداش ألازة
2: هو تعرف أنت والمنافس حدثنا على المنتخب التونسي المنتخب السويدي شنو محضر المنتخب الوطني التونسي وشنو نقطة القوة متاعه لأنه التغييرات بالنسبة للتشكيل الأساسية للناخب الوطني صبري اللاموشي أنت والمنافس كيفاش باش يكون ضد المنتخب التونسي
1: هو يخمم في برشا ديال حكيمة هم يلعبوا برشا جو ديريكت يلعبوا على الدوزيام بار دونك بيتيت يخمم في ملاعبية أخرين باش يعاونيو في الكوفرتور فك الدوزيام بال يقول لك نفكسيهم اني عندهم التايم تاع سويت
2: باش نحاولوا ننساو المباراه اللي خاضها ضد المنتخب البلجيكي نرجع شويه المنتخب المباراه اللي لعبناها ضد المنتخب النمساوي نحاولوا نبنيو عليها المباراه هذه خاصه الشوط الاول
1: كان باش تبني على النمساوي اللي موضوع
0: شو اللي حتى ديسبوزيتيف ما تلعبشك
1: يولي انيس بن سليمان اول ملاعب السيستم هذاك شوف لي سيستم هذوما والله يا حكيم معناتها سيريوزمون مربوطين صحيح بكاليتي نتاع ملاعبي بادفيرسير قراءه لاعب يعني قلت لك طريقة الفكان تختلف من مدرب الآخر وما بعد الفكان يختلف من مدرب الآخر فما شكون يفك كورة أنتونيرات يفك كورة ويرجع يعمل كونسيرفاسيون يقول لك لا يعني أخوي بعد ما فك نحب نعاود ناخو لي سوليسيون أتاتر فما شكون يقول لك وين نفك وين غادي كاي وين المشكل وين درني الباس عندي نغاتي فهمني نفك غادي نعمل كونتر غادي كاي فما شكون يفك كورة يرجع لتالي معناتها يرجع يعاود كونسيرفاسيون ويعاود يخدم صحيح ويخلي ليكيب ادفيرسير
0: ولكن فما كرة قدم حديثة هو تو ناجي قال ولكن كرة قدم حديثة ما عادش تفك الكرة إذا ما تستغلش ديزيكيليبر نتاع الادفيرس الادفيرسير وخاصة كي يبدا في عدم توازن انت كي تفكها الفوق مثلا فكيتها الفوق لازمك تكمل الهجمة خاطر إذا ما فكيتها الفوق وعاودت رجعت فهمت معناها أنت خسرت شوف أنت خسرت الوقت خسرت الوقت وخسرت الاسباس وخسرت المجهود البدني خاطر انت تعاود ترجع تعاود باش تبني مش سهل باش تبني الهجمه مش كيما تبني هجمه كيما تستغل الهجمه المعاكسه خاطر المهاجمه المعاكسه باقل تمريرات باقل مجهود تلزم انت في ثلاثة أربعة تمريرات تكون بحذا المرمى اذا تعرف تلعب الترانزيسيون حكيو اما اذا باش تفك الكره الفوق وتعمل انت في كونتر بريسينغ تعرف معناها كونتر بريسينغ تعرف نجي معناها كونتر بريسينغ راهو منظم معناها فما شكون باش يمشي باش يفك الكره باش يمشي البورتور دو بال وفما اللي باش يعمل الكادراج وفما اللي باش يطلع على الحارس المرمى
1: مشاكلنا احنا في تونس في تقاليدنا نرجع توا قداش من مره سيدي الساعه سيرار نشقوا نفك الفوق سيرار
0: قليل
1: سيرار نفك الفوق
0: خاطر تحب لها مجهود
1: باه اثنين ديما نعملوا بلوك طايح ونستناو ونلعبوا على لي كونتر ومن بعد في الاخر بالتاريخية نخرجوا ديما والله استنينا كورة ما لعبناش تعبنا في الاخر ديما تخسر تونس ها دونك تاريخيا حتى في الكومبيتيسيون لعبناها ما عندناش توجه واضح دونك هذاك شخد لك يعني حتى كي زاد بريود مع منظر كبير فكان الفوق نرجع كونسيرفاسيون نيجاتيف دور على اليمين على اليسار جو نيجاتيف ما عنده حتى معنى نقولوا عندنا بوسيسيون وما عندناش افيكاسيتي وقعدنا فك التفكير هذاك دونك التو لي دو ماتش الاول نتاع صبري لاموش احسن من دو ماتش الثانيين في الفكره اللي ريناها في كندا وتاتي ومن بعد كي تشوف لي دو ماتش اللي من بعد النمسا لا محاله بريمير ميتون احسن
0: من الماتش الشوط الاول تعدى مش خير
1: دونك اللخبطه اللي صارت ماتش بلجيكا هي بيتيتر اسكو بون لخبطه صايري انت بروفيسيونيل تو مش واحد صبري لاموش يستاف كام معاه إيه لو خسرنا خمسة بتت الخسارة ذيك فايقتك
0: هي نجم كلها
1: نجم انت تاخذ منها لحاجتك به وتعرف لفالور ريال متاع جواراتك اما اعطيني الماتش هذا سنو ماتش كلين متاعك يزمك تربحه دونك باش تلعب بثلاثة باش تلعب بزوز باش تلعب الفوق باش تستناها يزم انت عندك الحدود متاعك باش تربح الماتش هذا كما قال اسكندر بكري تربح الماتش تتعدى دونك ماشي بالرسمي معناتها هذا هو ماشي
0: تاعنا. هو تو من نهار السنة تو صعيب برشا معناها الصحفيين حتى موجودين غادي ما يعرفوش حتى ما قربوش
1: التشكيلة. لا قال لك ما نعرفوا شيء. هاو كنا نحكي.
0: والله يشوف حكيم.
2: فما تكتم كبير فما يعني كبير. يعني.
0: أني حسب نظري حسب نظري. حسب نظري شو أقول لك أني ممكن
2: المعقول. تقريبا لأول مرة في المواسم الأخيرة أنه
0: تكتب صفة هذه.
2: ما نعرفوش التشكيلة لآخر لحظة.
1: أني حسيت في إكسبري في الانترينمون. مون تدخل ادم معروف في اكسبري للميديا باش تخرج ويخلي لي فيت سوربريز يقول لك انا هذا تفكيري اني لمحله هو الله اعلم فهمت خاطر صف كم حسيت خاطر تقول لي تو باش تمشي باللوجيك اذا نمشي باللوجيك تاع الكره يقول لك تو كيما قال انيس ما عمره ما جربها في حتى ماتش وش لعبت هذا في اللاكس وما عندناش لذاك ما عمرك ما شفته وما جربتهاش باش تلعب في ماتش اوفيسيال
0: ثلاثة مرة يلعبون بعض
1: لا وثلاثة مرة لا باش تولي بلوغ كورة بلوغ نحن التقميرة قوية برشا
2: لا لا فما حاجة مهمة أيضا المباراة مهمة لتونس لأنه المباراة الأولى أسهل من المباراة القادمة يعني المطالبين على الأقل في المباراة الأولى باش نمشي ونهاجمه باش نمشي ونربحه باش نمشي ونربحه للمباراة الأولى
0: هو اسمه يجري المقابلة متاعه بو أني نقول نعاود نقول أني حسب نظري باقي مش مقتنع أنه باش يلعب ثلاثة في المحور بعد اللي صار الكل دونك حسب نظري مش معناها لو ثلاثة في المحور غالطة كان جي حضرها حتى تريف مو بالكش محضره في في التمارين حاجه اخرى
1: مربوطه انيس ايه؟ مربوطه حتى بكارتي جول زيزه من حكيت
0: معناها ما عندناش سنتري ما عندناش زيزه
1: سنتري في اللاكس زي ماك الشرني نجم يكون لك معناتها اوتي طياره برشا معناتها على
0: اليسار انت وقت حتى علي معلول نجم يكون موجود انت حتى علي معلول وقت نجم يكون خير من بن حميد مثلا فور اكزامبل
1: اشكال وحيد بصراحه اللي مانيش عارف اسكو باش نضيعوا معاه برشا وقت ولا مش نضيعوا معاه وقت هو اسماعيل الغربي توريتو اسماعيل الغربي ما يجي لكيب ناسيونال ابار لي دو ماتش الاولى اللي كانوا في راتس ما تمش استغلاله في الموقع اللي يحب عليه هو تحس فيه كل مره يحطوا فيه في بلاصه معينه مره ريليور في الكاتر واتر مره لعب تحت التاكون في الكاتر وام تاعو اللي هي نيميرو 10 كلاسيك اللي يحبه هو مره يخموا فيه على اليمين مره يخموا فيه على اليسار مع وقت اللي هو كيجي معناتها متفاهمين فيه اسماعيل الغربي بوتنسيال تكنيك ممتاز ملاعب يعرف يلعب انت ليني عنده كاليتي نتاع كونترول ممتازه يحبط برشا كل ما هو تير دونك اسكو باش يتم استغلال الملاعب هذا مع تونس ولا لا
0: مو ينجم نتصور اني اسماعيل الغربي مثلا باش يكون حل من الحلول بدا اساسي ولا مبداش اساسي الكاليتي موجوده ان شاء الله هو يكون واثق من امكانياته خاطر بعض الاحيان تحس بيه ولا الثقه نقصت شويه ولكن نرجع للكلام اللي حبيت نوصله انه غدوه يلزم اولا يكون فما توازن صحيح الانتصار مهم في مقابله اولى ولكن كيف يلزم يكون تقبلش هدف خاطر الله اللي قدر قبلت هدف صحيح موجود في كرة قدم تصعب الأمور
2: خلينا نبدأ متفقين على حاجة أنه حسب رأيك مزوز أنه المدرب صبري اللموشي صعيب برشا باش يكون مش يلعب ثلاثة لاعبين في المحور
0: أنا حسب نظري قناعاتي نقول بالتحذير اللي حضر ونعاود نقول صعيب برشا باش يكون ثلاثة في المحور وإذا كان ثلاثة في المحور رو فما خطا حتى ننتصر ان شاء الله ننتصر حتى كننتصر في مقابله بثلاثه في المحور معناها انت ما حدا مو مشيت للبعد ساعات للحاجات تكون استعجاليه مشيت صارت امور بدلت رايك في سفيسه معناها ما كانتش فما تصور كبير خاطر كي تبدا فما مدرب عنده استراتيجيه كبيره يحط البلان ا والبلان بي والبلان سي ويجربهم
2: هو اول نقطه
0: مثلا لو نعطيك اكزامبل اني
2: نعطيك مثال باش نعطيك مثال انه الاعتماد على المهيب الشامخ كحارس مرمى اساسي وحتى مباراه اساسيه في سجله يعني مع المنتخب يعني صبري اللموشي تقريبا المدرب الوحيد في العالم اللي يعتمد على حارس
0: هو اعتمد هيك صحيح وصعيب باش نلقى ولكن على الاقل على الاقل تخلي الاستاج هذا الاخراني انه عنده حارس مهيب الشامخ والولين بو هذاك وقتاش خم وقتاش ولا التخمام هذا معناه في مخه هذيك حاجه اخرى ولكن تخلي الاستاج واضح تخلي الاستاج من هالولين الى الشامخ حارس هو كان ينحي الشامخ تولي ماشي نور ماشي عادي خاطر انت الشامخ تخلت من هاللون بتاع الاستاج الشامخ اللون صبري بن حسن الثاني ودحمان الثالث و في حتى في التمارين
1: في اول التصاريح هو قال لي جو سو اون تران دو شيرشي لو ترويزيام غارديان بشير بن سعيد دحمان
0: وبعد الزوج وبدل نحكي كان في الستاج الاخر
1: بدل شامخ الاولاني
0: ولا شامخ الاولاني صبري بن حسن الثاني ودحمان الثالث
2: يعني المفاجئات من عنده
0: ما لا موجوده
1: ما استغربش صراحه هو ما استغربش انه مش لعب ثلاثه في لاكس 10 عليه بتاتر الخوف من الخساره ما مزموش يخمم كاك.
0: شوف وحاجة أخرى اللغة متاع ناجي بربي اللغة متاع عنده شهرين ثلاثة شهور موجود في المنتخب. شوف رقراقي في 2022 في قطر مشي قبل بشهرين مونديال خذين مونديال خذين المغرب قبل بشهرين ووصل دور نصف نهائي. معناه إذا تبدأ تعرف الفريق وعندك فكرة على الفريق وتبدأ أفكار واضحة راي ماشي عائق كبير عندي يعني مادام تعرف الفريق. أما كي تقعد أنت برشا وقت خاطر أنت راهو شوف راهو شهرين هذوك وأنت تخدم كل نهار تفرجت على المقابلات الودية الكل متاع المنتخب تفرجت على المقابلات الرسمية الكل وقعدت تتفرج على البطولات اللي يلعبوا فيها اللاعبين متاعنا معناها مي وجهاز كامل وأي حاجة تطلبها تأخوها. إيش معناها أي حاجة تطلبها؟ معناها مقابلة فما شكون لاهين بالأناليز ولاهين بالمقابلات وخرج لك المقابلة هذه خرج لك المقابلة هذه معناها تنجم في شهرين
1: جي موانسات اللي هو قبل بجمعة ما تمشي الكوب دي ماض وماش البلجيكا شكون التشكيل الهبط اللي هي نمو تبدأ فيها 70-75% من الكيب تيب متاعك
0: هو ممكن
1: غادي يعني غادي غادي الإشكال عندي كترى شعمل في مقابلة بلجيكا تقولي برشا نقاط
0: لا أولا شو قولك ناجي في ذيك أني أني أمام رو حسب حسب تفكيري يعني
1: هذيك اللي خليته الجو العام متاعه حتى إيه؟ هو في السنين
0: هو غالط ممكن
1: حتى في مخ
0: هو شو خمم هو ناجي
1: مش مرتاح
0: هو خمم مقابلة النمسا هي مقابلة السويد مقابلة بلجيكا هي مقابلة هولندا معناها حس بالتخمام اللي خمه خاطر هو شوف مقابلة لا هو مقابلة ودية زوز يقول لك أني مقابلة الأولى جبتك هنا النمسا تشبه شوية
1: للسويد
0: وبلجيكا تمشي أكثر لهولندا أكثر بالطبيعة بلجيكا تمشي لهولندا أكثر دونك هو يقول لك تعاملي مع احنا معناها نرجع نورمال لمقابله السياد نرجع لمقابله النمسا ونبنيه على مقابله النمسا والتشكيله نورمال قريبه برشا النمسا نورمال باش نلقاو تشكيله باش نلقاو 90% من اللاعبين كان تفكيرهم تاعو صحيح وكان فما استراتيجيه كما فهمتها اني تو معناها راهو التشكيله لعب ضد النمسا راهو باش نلقى فيها 90% موجوده في الملعب نهار غدوه ان شاء الله هذا المعقول ولكن حسب الراني وحسب تصريحاتي يعني مش مصدق تو نسمع مش اول واحد يقول او حتى على زياد اد معروس موجود اساسي وفما كيف كيف امين بن حميد نجم يكون اساسي فما برشا كلام تو نسمع راه ورينا في الفيسبوك ما احناش متقاعدين نطلعوا ولكن اني باقي عندي تفكير انه المدرب مازال ممكن يقعد يبعد الضغط على اللاعبين يبعد الطريقه الا عنده تشكيله في مخه راهي موجوده ممكن قاعد تلاعب مدة كبيرة لاعب شكون أساسي أنا كنت أتصور أنه اللاعب الوحيد اللي عنده فيه إشكالية باش يكون ممكن المهاجم مازال ما عنده شك أما بقية اللاعبين حسب الموجود معناها بريسك موجودين معناها مع هذيك هي تشكيلة وما تجمش تبدل حاجات أخرين هذيك كيليبري مقابلة تبني على مقابلة النمسا نجموا بالمقابلة هذيك فيها نقولوا دفاعيا متوازنة وهجوميا فما إمكانيات فردية إن شاء الله بصراحة ما يتفلسفش برشا
1: في ليزي كيب ناسيونال بصراحة التحضير لكمبيتيسيون كبار هذوما لو ساتور نتاع الكيب تبدا واضحة 8 ملاعبية واضحين حتى بعد ماتش النمسا بلجيكا حقك تحافظ على نفس التشكيلة نتاعك عندك شك في ملاعب اثنين اوكي توجه تكتيك نتاعك واضح تقعد تبدل من كد 3 لكترو 3 باسكو بالعياري ولا بحجم حمود كك يبدا واضحين فما 8 ملاعبية واضحين
0: اللي عملوا مقابلة بلجيكا اللي عملوا مقابلة بلجيكا هو حتى عمل ضد الاختيارات نتاعو راهو شوف انت تقول هاو شو نقول لك حاجة بربي سامحني ادم عروس ادم عروس شو ادم عروس محور المشكلة ادم عروس ما لعبش كمحور في الفريق نتاعو يا ربي كظهير ايمن في الفريق نتاعو لقيناه ظهير ايمن فما لاعب كيما هزوش قال قعد يلعب في ظهير ايمن في الفريق اللي هو لاعب محور اللي هو غرام يلعب اساسي غرام راه في الشختير اما شنو يلعب ظهير ايمن يعاد انت كي انت حاسك بيه باش يلعب فيكس شكون ابجل تلاقي تجيب غرام ولا شوف معنا بعض ساعات راهو اخطاء حتى في الكلام كومينيكاسيون اخطاء كبيره
1: هو هو قال هو ديجا قالها راه بالنسبه لادي ماروس قال الى جوي دون سون بوست اللي مش تاعو ديجا هذه غلطه لوني ما تقالش في كومينيكاسيون ما تجيش تصرح به انت ان انت حطيت ملاعب ما يلعبش بوست نتاعو حضرت مقابله بلجيكا باش توقف بلجيكا ولا حضرت مقابله بلجيكا الكوب دي مونت اني هذا السؤال نسأل وراه كي تو نمشي نتفرج على الماتش اسكو حضرت باش توقف دوكو على اساس انك باش توقف الملعب هذاك ولا حضرت ليكيب ناسيونال نتاعك باش تمشي نبدا نحضر الكوب دي مون دار
0: نقول لك في نفس الوقت من التحذير باش نحضر بطبيعه مادام نقاط قوه المنافس وفي نفس الوقت مقابله كبيره مع فريق كبير
1: يعني ملعبي كيما دوكو في اي كيب ناسيونال اخر ما نحضرش ان يان فاليري عليها واش كنمشي نلعب معاها يقول نحط يعني اسمع يبدا الشيء ما يبدا واضح واضح والفكره واضحه. انا قلت لكم لاعب ولا اثنين اني البارح بصراحه عملت كيف المغرب في حاجه برك ابار هي الكاليتي تكنيك نتاعها الفكره الواضحه. عندك خمسه ملاعبيه حكيم ما تبدلوش في التيران ما عندك سانك شانجمون ولا في المغرب تتفرج دوز اكسيون نتاعهم ما مسهمش الدو بيفو نتاعهم ما مسهمش اي حكيمي هذوما هما لي جراند ليني الواضحين في المغرب. الباقي كل مزراوي تنحى لاتاكون في الاخر تنحى لي دوز اتاكون كل ورا بدلهم وناحي بدلو لي سانك شانجمون مشاو الكوتي هذيكم اما اللي شادين ليكيب لي دو بيفو اللي هما الرواري ولي دوز اكسيون اللي هما كيف كيف الجارد نتاع ومعهم حكيم اللي هو البوان فور نتاعها هذوما بيان سور هذاك نحكيوش عليه. اما هما على 10 لاعبيه على 10 لاعبيه هذوما الخمسه متمسكين.
2: انا رجعوا لها المباراه هذه لان المباراه صراحه قدم المنتخب المغربي مباراه كبيره. نحب نرجع تاريخيا على السبع مرات اللي يشارك فيهم المنتخب الوطني التونسي 78 98 2002 2006 2018 22 والمرة هذه بشكون 26 في 18 مباراة سابقة 3 انتصارات 5 تعادلات و10 هزائم. يعني سجل منتخب الوطني التونسي 14 هدف واستقبل 25 هدف بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ونذكروا أنه المنتخب تمكن من الفوز على المنتخب المكسيكي 3-1 أيضا انتصار ضد المنتخب الفرنسي هدف مقابل صفر. يعني
0: أبرز
2: من أبرز الانتصارات يعني نحكي على المنتخب الوطني التونسي يعني فوز تاريخي للمنتخب التونسي ضد المنتخب الفرنسي. يعني عادة الانطلاقة متاعنا تقريبا إذا استثنينا 78 ما كانتش كما يلزم بدنا ما ندخلوش كما يلزم
0: ومش كان في كاس العالم راه حتى في كاس افريقيا ممكن في بعض الحالات الاستثنائيه لان نبداو بانتصار. بون شوف توا في كاس افريقيا تلجم تعوض ولكن في كاس العالم وخاصه كي تبدا قرعه كيما هيك فرق جاتك ممكن الفريق الاقل مستوى مش معناه فريق راه مش نضعفوا فريق السويدي فريق السويدي عنده امكانيات كبيره ولكن لا نحكيو كي جينا بارابور قرنوه بارابور
1: اليابان
0: صح اليابان واللي في الوقت الحاضر اليابان
1: بارابور السويد قبل
0: اي بالضبط السويد قبل مش
1: نقارنوا
0: خير اي خير من اليابان قبل ولكن توا الوقت الحاضر الفريق الياباني افضل من السيات الفريق الهولندي افضل من السيات ولكن كره قدم على الميدان دونك انت جيت في وضعيه انه الفريق الاسهل نظريا في المجموعه هو المقابله الاولى دونك يزمك تعرف تتعامل مع المقابله هذه. المقابله هذه خاصه بعد اللي صار في المده الاخيره انا حسب نظري ان شاء الله تكون ممكن التحفيز نتاع اللاعبين طريقه التخاطب معاهم راهو التخاطب راهو فن بالنسبه للمدرب يزمو يعرف كيفاش يحفز اللاعبين. ممكن المقابله نتاع بلجيكا يخليها هذيك نقطه قوه يخليها هذيا نقطه قوه حتى يحكي على الشارع التونسي على ممكن خاطر فما بصراحة فما لاعبين ما عندهم حتى علاقة بتونس نحبوا ننكروا راهم يجيو كان في استاجات وكي يجيو في استاجات يمشيوا للتبرقة ولا معناه مش قراب لتونس وما يعيشوش في تونس راهو دونك فرصة. خاطر شوف البارح فما لقطة معبر ممكن مش نرجعوا له مقابلة المغرب والبرازيل ولكن في النشيد الرسمي تقول ما بصراحة اللاعبين تاع المغرب كلهم كيف كيف راهو جاي من برا وما عاشوش في المغرب ولكن رفيهم قاعدين حتى معناه يقولوا في النشيد نتاعهم الوطني نتاعهم هذه من حاجات راهو يلزمك تخدمها ما نتصورش اني المنتخب المغربي والا المسؤولين في المغرب ما خدموهاش الشيء هذا يلزم ايش بيه باش تحفظوا ولا على الاقل يعرف شو معناها الكلمات نتاع النشيد الوطني التونسي ما فيها باس كيف كيف على مستوى الوطنيه على مستوى خاطر شوف كره قدم صحيح فيها فنيات البارح شوف المغرب تقول لي فنيات موجوده وكما قلت معناها بصراحه المنتخب المغربي منتخب عالي ولكن بخلف الفنيات فما تحت الجرينتا موجوده فما الرغبه في الانتصار فما الرغبه معناها تحس عاملين جو راهو في دياز حتى مع ريال مدريد ما يتصرفش كيك معناها شوف فما رغبه كبيره انه في تمثيل البلد نتاعو هذيك في بعض الاحيان ناقصه في المنتخب فما لاعبين وبالرغم فنيا مش حاجه كبيره لا مقارنه بلاعبي منتخب المغرب وتلقاه معناها حاجه كانوا جاي وبرا
1: اخر كوب دي ماضي يحبوا يقعدوا في البالي هذاك ويحبوا يزيدوا عليه اللي خلطوا له مع الركراكي يحبوا يبنيوا عليه معناتها هو ديجا حتى كونتينيتي في الستاف اللي عملوها سي ديجا حاجه معناتها ممتازه معناتها اللي هز الاي معناتها الكوب دي مون الاخرانيه مع الجونيور هو اللي طلع ورا برشا زاد
0: محمد وهبي
1: اي محمد وهبي البارح معناتها كانه متمكن معناتها
0: برغم المدرب هذا مدربش ولا كبر مدرب السي في نتاعو كي تشوف السي في نتاعو راهو عادي اقل من العادي مش عادي. تو باقي وليد الركراكي خذيته المغرب بعد ما هز الشامبيونز ليغ مع الوداد هز بطوله مع الوداد. ولكن المدرب هذا لا عنده لا تتويجات كبار. هز كاس عالم صحيح مع فريق الاوسط معناه كان موجود في السونتر نتاع محمد الخامس معناها في المده الاخيره قبل حتى
1: توجه
0: معناه توجه فهمت مشي امنوا به لقاو مدرب عنده افكار واضحه عنده معناه مش لازم تجيب مدرب كبير وبتتويجات وكذا ولكن تعرف مدرب اللي عنده الجراه عنده قناعات.
2: انت حلت فتحت المدربين نعطيك مثلا المدرب نتاع الفريق الاهلي المصري الجديد هو
0: حسن عموت.
2: حسن عموت حسب رايك قداش في الشهر قداش اثقال
0: هو؟ اني نعرف معلومه دونك نقولها ولا لا؟
2: نقولها مثال
0: 220 الف دولار
2: 145 الف دولار
0: بالمعاونين نتاعو 220 الف
2: دولار. لا بالمعاونين نتاعو تقريبا مليوني و500 الف دولار سنويا يعني
0: 250 الف دولار معناها
2: يعني باش تعرف انه القيمه نتاع مدرب 145 الف دولار شهريا يعني وقت تحسب تضرب 145 في 3 يعني 150 في 3 تقريبا
1: تحكي على الاهلي
2: 450 مليون.
0: ولكن الاهلي شو الاهلي باش يبدا في بالك حكيم راه مستنسه سواء كانت حتى المدرب الاخراني وبرغم مشاش النتائج كيف كيف كولر كان يخلص بيه برشا قبل حتى الجنوب افريقيا وجنوب افريقيا مع بو معناها الهز مع الوداد موسيماني معناها كيف كيف كان يخلص برشا معناها الاهلي المصري اعتادت عندها باريم تاع مدربين معناها أنا مرتب شهري خيالي وممكن فيما ردة الفعل اللي أنا قعدت بيت فيها أنه رد فعل الشارع المصري وخاصة الصحافة والإعلام كي جابوا مدرب عربي مدرب عربي ولا برشا ومحكاوش حتى المدرب اللي فارت أكثر من هذا كاش بدأ واضحين بو معناها كيفاش وكان مدرب عربي عاد جبت مثلا نحكي وحتى علي ماهر كان معناها مدرب مصري شبيك ما جبتش علي ماهر معناها فما برشا انتقادات صارت على خاطر مدرب عربي بو عقلية. هي عقلية كما قلت كلا. ولكن انت باش تعرف انت المدربين شوف راهو المدربين نجم يكون ياخو في راتب متوسط ولا ضعيف راهو تجربة وحيدة تلجم تطلع باش راتب المدرب
1: يعني حكيم والله رجع لي الذكرى تقريبا اني ونيس مع بعضنا وقتها في ذكر جلال القادري وقتها مش يعمل دورة في اليابان
0: ايه صحيح ايه
1: بتبيع الدورة ذيك
0: ممتازة كانت
1: حتى باش نرجع لك ملاحظه صغيره على
0: ربحنا اليابان 3-0 في الدور النهائي
1: ما عملنا فينال ولا
0: وربحنا 3-0
1: تتذكروش وقتها كيفاش لعبنا؟
0: لعبنا بثلاثه في المحور
1: فوالا
0: اي لا نتذكرها والمهاجم وقتها عصام الجبالي
1: كي روحنا وقتها ونحضروا فاش نحضروا وقتها في كوب دافريكا
0: نحضروا في بون لا نحضروا في كاس عالم
1: كاس عالم كاس عالم الكونفرنس الاولانيه نتاع جلال القادري بعد ما روحنا من الدوره هذه وقت اللي حكي نذكرها كتاب واني قعدت وقتها مش في بالي بشقعة في نفس التوجه قلت سير قيها التشكيلة
0: هو تاف مقابلة اللي بعدها بشنو بش نقول لك بش نربط هو بعد الدورة هذيك عملنا مقابلة البرازيل وكمل
1: وقتها مش تعرف انت معناتها عملنا دورة ممتازة والناس كل عملت كيف عملنا تونس وكونتر اليابان وفريمون عملنا مقابلة
0: أحسن دورة عملنا
1: معناتها عملنا دورة أني قلت أني بيرسونال ما تفرجت قلت يا سيدي أنا واضح تو الكليم تاع المنتخب واضحين تبني على ثلاثة في اللاكس وأي ملاعب يجي يركب عليها عمل كونفرنس دي بلاس قبل الماتش البرازيلي قال لهم باش نغير طريقه اللعب نتاع عشان ندوز في اللاكس وانت هاد كوب دي موند وقتها دخلنا كوب دي موند وما عملناش فيها حتى شيء
0: طورت
1: بالتاريخ تو بالتاريخ تتعاود نفس الحكايه تبع نحكيو فيه اسكو باش نبداو تو كنا بزوز
0: ولكن باقي
1: متوج نمشيو بثلاثه
0: وباقي جلال القادري
1: عنده الوقت
0: هو عنده الوقت ولا معناها قبل العب الاربعه هو يحكي ديما جلال حتى اللي حكيت معاه بيرسونيل مو حكيت معه حتى في واحد نقول له وحكينا على حكيت معه برشا على كاس العالم وشنو كيف يصير ويحكي على هو حب ممكن وبرغم ماتش البرازيل يقول لك اني اخطات ماتش البرازيل يقول لك اني اخطات لواش خطا اول حاجه ماتش البرازيل حتى كان كنت تلعب بالاربعه كنت لازم وقتها تجربها ثلاثه خاطر تمشي معك انت كما قلت ناجي ما دوره اليابان كانت ممتازه جدا جي بعد الدوره مباشره وتعوض هو اللي يعمل قال لك اول حاجه لازم تكون فما فليكسيبيليتي في اللاعبين كيفاش
1: نفس الشيء ريتها تو
0: بين ثلاثه وخمسه
1: نفس الوضعيه ريتها نفس الوضعيه تشبل ونفس الوضعيه
0: ولكن حاجه اخرى سامحني ناجي ثلاثه والاربعه حاجه اخرى جلال هو وقت ماتش البرازيل يقول لك اني فما المدافعين ضربوا لي ما عنديش لا مدافع ايسر. وقت كنت تذكر شكون لاعب مدافع ايسر مرتضى بن وناس. مرتضى بن وناس الخساره الكل تنسبت له ليه، عمل برشا اخطاء. ولا هو مرتضى بن وناس وقت يلعب مع فريقه يلعب ككلور يمين، يلعب كجناح ايمن، مش قادر يلعب ظهير ايسر. فهمت؟ قال لك انا ما عنديش مدافعي، وصلت ما عنديش من خط دفاع مش معناه في احسن مستوياته، دونك وقتها اضطراري وقتها بالضبط نصر الطالبي مصاب ما لعبش، لعب دي براون ولعب مرياح ولعب مرتضى على اليسار. دونك قال لك اني اضطراري لعب بالاربعه. ثم انه الحاجات يقول لك اني نحب الفلكسيبيليتي، مثلا نجم خاطر في كاس العالم تونس اللي عملت راهو باش نبدا واضحين نربطوا كاس العالم الفارطه، راهو تونس من احسن كؤوس العالم عملتها راهو في 2022. لو في 2022 عملنا مقابلة كبيرة ضد الدنمارك، كانت تذكر عملنا مقابلة كبيرة ضد فرنسا، حتى أستراليا ضيعنا زوز ولا ثلاثة فرص. وش لعبوا؟ لعب بثلاثة ولعب بالأربعة، وبعد رجع بثلاثة ماتش ماتش اسمه ماتش فرنسا. دونك فما معناه لعب هيك ولعبوا حتى في وسط المقابلة بعد ساعتي بدل.
1: هو صارت مسألة ترابيسي نفس الشيء وصارت عليه انتقادات. ماتش بثلاثة الأولاني ولا ماتش بربع الأولاني
0: بعد ثلاثة
1: بعد رجعنا ليزيكيب ناسيونو ما عندكش وقت انت تجرب. إذا ما عندك فكرة واضحة من قبل ما تعمل سيليكسيون، من قبل ما تجيب الملاعبية، أنت سيليكسيونور ماكش تريني في جمعية، تريني في منتخب وطني. وهذا الإشكال اللي قاعد يصير. منتخب وطني تبدأ عندك فكرة من الأول، رحنا تونس نلعب وكذا، وتقعدك الإيدنتيتي هذيك تقعد وتخدم بها. تو مثلا على سبيل المثال المكسيك من أول الدنيا حاكم ديهم ثلاثة بالعكس من أول الدنيا إلى يومنا هذا، ما عمرها ما تبدلت. مشي مدرب جد دي جينيراسيون، مشي دي جينيراسيون. المكسيك ديما بثلاثة في اللاكس، من المنتخبات اللي قاعدة مواقفة ثلاثة في اللاكس. أما أنت كناخب وطني بارابور ليست نتاع ملاعبية بارابور كومبيتيسيون عندك لازم تكون واضح، الشيما نتاعك واضح من الأول وتبني عليه وتقويه. كان تقعد في التغييرات في كل مقابلة تغير، ولا أنت تعيش الماتش هذا بارابور للريزلتا ولا بارابور للبريسيون صايره، راه في الاخر باش تيح في لي زيشيك وماكش باش تعمل كومبيتيسيون مزيان.
2: باه نحوصلوا انه قبل دقيقتين من موجز الساعه الرابعه باش ناخذ رايك وراي ناجي، انه حسب رايك التشكيله اللي اقرب بالنسبه ليك والنتيجه اللي تتوقعها قبل المباراه؟
0: شوف اني نتصور نبني على مقابله النمسا، ديما اني في تخمامي قاعد نبني على مباراه النمسا. السبع لاعبين ولا ثمانية لاعبين بالحارس المرمى موجودين، نحكيو على مهيب الشامخ، نحكيو على يان فاليري، نحكيو على علي العابدي، نحكيو على طالبي رقيق، نحكيو على راني خضيرة، ولا نحكيو على الياس السخيري، ونحكيو على حنا بعد المجبري. باهي شكون الثلاثي؟ نتصور موجود انيس بن سليمان على اليمين، ممكن التغيير باش يكون العاشوري على اليسار، خاطر يبدا به العاشوري نتصور هكا، خاطر في تخمامه خاطر لعب يمين يسار. والمهاجم شكون مهاجم؟ هذيك ممكن نقطة الاستفهام الكبيرة. حسب نظري أنا باش يكون حسب مريت أكثر وقت أعطيه للشوات، دونك باش يكون بداية بالشوات حسب مريت ممكن المقابلة الأخيرة. ثم عنده التغييرات
2: قبل هذا أنت اخترت التشكيلة، خلينا نشوف ناجي التشكيلة ونرجع لك في كلمة النتيجة اللي توقعها. ناجي فماشي تغييرات نفس التشكيلات
1: اللي باش تمشي على الماتش ميكو براتيكمون قريبا، يقولها لتونكتي بتاتري لعب
2: مكان العاشوري.
1: اي مكان العاشوري
2: هذا التشكيله.
1: جو بريفير يقعد انيس بن سليمان، خاطر انيس بن سليمان كي يلعب على اليمين ينجم يكون بوان فور في ميلو تيران. انا نتصور الملاعب هذاك لازم يكون موجود يستغل وقت معين، ومن بعد اذا يتعب وقت يدخل ملاعب اخر. ان شاء الله يقعدوا ملاعبيه على دكه الاحتياط عندهم الفالور نتاعها
0: مش كتخلط
2: باش نربط معاه في اقل من 30 ثانيه قبل موجز الساعه.
0: انا حبيت الا بشي يقعدوا في بنك الاحتياط، خاصه في ملاعبينا وكي يدخلوا يكون مردودهم افضل. انا ثبت في تونكتيا كل ما يدخل يكون مردوده افضل من يبدا، كي يبدا ما يكونش مردوده في نفس الشيء. لو قلت لياس عاشوري، دونك لياس يبدا ينجم، وبعد تونكتي تلقاه حاضر في اثناء اللعب كيف كيف، حتى خليل العياري
1: ويدخل
0: بالضبط. اسماعيل الغربي يعطيك
1: الصحه، اسماعيل الغربي
0: معناه شوف عندك الشوا، عندك خليل الغربي، عندك تونكتي، عندك خليل العياري، وعندك المهاجم يكون نجم يكون مستوري ونجم يكون لي الساعد. راه
2: انا خفت النتيجه تتوقعها نيس؟
0: والله بو يجي يقول لك في المنتخب التونسي ما تنجمش تقول لنا النتيجه، ديما تقول لنا اكثر حاجه خاطر فما عاطفه. يعني ان شاء الله ان شاء الله المنتخب التونسي باش يفوز، والفوز هذايا باش يقعد معناها يبني عليه في المقابلات القادمه.
1: اني نمشي في واحد واحد.
2: شكرا، اكيد نرجو نتواصلوا حتى للساعه الخامسه، موجز الساعه الرابعه مع زميلنا حاتم بالحور، ثم نتواصلوا حتى للساعه الخامسه.
3: الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ونسير جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تمام الرابعة ودقيقة واحدة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تتوصل إلى حدود الآن عملية الإطفاء الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان بمشاركة فرق الحماية المدنية التابعة لولايتي زغوان وبن عروس في مساء حثيثة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الوحدات الصناعية المجاورة، في حين لم تصدر بعد أي معطيات رسمية تحدد أسباب الحادثة أو حجم الخسائر الناجمة عنها. نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور التربوية لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية السيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان الجاري، هذا وينتظر أن تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة وامتحان الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية أيام 22، 23، 24 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 10 من جويلية المقبل. في إطار البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، أكد المشرف العام على مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية أنه تمت برمجة سلسلة من الرحلات انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية بصفة طوعية. وأوضح أن رحلة اليوم شملت 51 مهاجرا ليبلغ العدد الجملي للمرحلين إلى حد الآن 4735. في أخبارنا الدولية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية، وذلك أثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية اليوم. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، موضحا أن استمرار هذه الهجمات على لبنان يظهر عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها. ويأتي ذلك فيما تتواصل المساعي الدولية والجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة المنسير، صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجه

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: بين الملاعب.

0: نواصل للمونديال، مونديال امريكا كندا والمكسيك. تحدثنا عن المنتخب الوطني التونسي في الساعه الاولى، باش نتحدثوا على بقيه المنتخبات، شو ركزوا على المنتخبات العربيه وخاصه اللي بعد تعادل الايجابي للمنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي في مباراه شوط اول كان ممتاز من الناحيه الفنيه خاصه للمنتخب المغربي. انيس مرحبا بك مجددا.
1: مرحبا بك.
0: نحكي شويه على المنتخبات العربيه. كما قلت نبداو بالمنتخب المغربي اللي قدم مباراه كبيره برشا رغم انه مع اطار فني جديد. يعني نذكر المنتخب المغربي في الكاس الاخيره كان ترشح للدور النصف النهائي، وصل للدور النصف النهائي مع المدرب وليد الرقراقي، لكن خير المكتب الجامعي انه يغير وليد الرقراقي مع مدرب جديد. ولكن مع المدرب الجديد شفنا منتخب مغربي صراحة خاصة شوط أول فنيا كان ممتاز وممتاز للغاية، وهبر حتى الإيطالي أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي.
1: صحيح، المنتخب المغربي بعد كأس أفريقيا فوزي لقجع والمكتب اللي معاه قرروا أنه يبدلوا وليد الرقراقي محمد وهبي. محمد وهبي كما حكينا عليه مدرب، كان مدرب منتخب في الشبان بالتحديد في الأواسط، بطل العالم في النسخة الأخيرة من الأواسط، مدرب بون يعرف الإدارة الفنية في الجامعة المغربية، عنده يعرف كيف اللاعبين، مش جديد على المجموعة، وهذاك هو المهم باش يربح الوقت. خاطر تعرف انت قبل بشهرين ثلاثة شهور معناها مدة شوية، ولكن المدرب ما لقاش صعوبة كبيرة. فما تغييرات على مستوى المجموعة حكيم راه، فما ما بين كاس افريقيا وكاس العالم فما على الاقل فما 5-6 لاعبين جدد التحقوا بالمنتخب الوطني، منهم زوز لاعبين كانوا شاركوا في كاس العالم الاخيرة اللي هزتها المغرب في الاواسط. البارح شفنا نسخة متميزة من المنتخب المغربي، ممكن حتى افضل من كاس العالم في 2022. نحكي لك على مستوى، باش نبدا واضحين، نحكيه على المستوى الفني. خاطر تعرف انت في كاس العالم 2022 المنتخب المغربي اكثر المقابلات كان متحفظ برشا، كان يلعب يعمل بلوك با وليد الرقراقي ثم يعمل ترانزيسيون، خاصه وقتها عنده زياش وبوفال وايوب الكعبي والا نصيري القدام، معناها وقتها يعتمد برشا الهجومات المعاكسه. البارح لا، خاصه الشوط الاول رينا المنتخب المغربي ضاغط، منتخب المغربي متحكم في ريتم المقابله، يصنع في الفرص، استحواذ، لاعبين مهاريين، نحكيه في كل كومبورتمون، خاصه وسط الميدان المنتخب المغربي كان افضل برشا من المنتخب البرازيلي، بالرغم منتخب البرازيلي عنده مشاكل كبيره في وسط الميدان. باش نحكيه معناها من جانب البرازيلي، راهو نقطه ضعف منتخب البرازيلي هو وسط الميدان عكس العاده، وممكن المدرب أنشيلوتي هو اللي يتحمل مسؤوليه. الواش حكيم، خاطر نبهو نسكل، راهو الفريق البرازيلي يعتمد خاصه على زوز لاعبين كبار في السن على مستوى العمر، نحكي

0: يقول لي رافينيا هكا رافينيا رافينيا بالضبط لاعب رافينيا امامهم. صحيح ممكن في الشوط الاول مارينا كان اللاعب فينيسيوس, مارينا كان اللاعب فينيسيوس بتحركاته, فما لاعبين في الهجوم ما تمش الاعتماد عليهم كما لعب ليون كما لعريك كما برشا لاعبين, واعتمد على اسلوب كلاسيكي. الظهير الايسر اول مره راه في منتخب برازيلي الظهير الايسر نتاعهم ما يطلعش عكس العاده, معناها تحس المنتخب نتاع البرازيل نسخه اللي ريناها البارح خاصه الشوط الاول كانت نسخه بطيئه جدا. تحضير الكره تحمل برشا وقت, الكره يلزمها تتعدى على لاعبي ارتكاز ثم ترجع التالي تمشي على الجهه اليمنى, معناها بصراحه قعدنا بهتين. ما فما شانجمون دي ريتم وتغيير النسق كان في الثلث الاخير وقتاش وقت توصل الكره فينيسيوس, فما تغيير نسق. فينيسيوس بمهارته الفرديه يستغل المساحات صراحه قوي على الواحد ضد واحد, ولكن على مستوى تحضير الكره ما ريناش حاجه كبيره. منتخب المغربي استغل هذا, رينا تفوق واضح في وسط الميدان, برشا لاعبين بصراحه فنيا متميزين كيما العيناوي كيما وناحي, ما نحكيش على سوباري نحكيه على كيف كيف, بالرغم راهو اصابه زلزولي, راهو زلزولي في اخر وقت راهو لاعب اساسي في تركيبه محمد وهبي, راهو المدرب محمد وهبي كان يعتمد كثير على الجهه اليسرى على زلزولي, ولكن اصابته معناها بدلت شويه ممكن من حتى التشكيله ممكن حتى طريقه اللعب. في الأخير ممكن شوط أول أضاع المنتخب المغربي على الأقل جزء فرصه كان بإمكانه أن ينتصر ب2-0 ولا 3-0, ولكن المنتخب البرازيلي كما قلنا بعمل فردي من فينيسيوس استطاع تعديل النتيجة. الشوط الثاني بصراحة رينا انهيار شوية المنتخب المغربي على المستوى البدني, كل كونتر بريسينج وكل ضغط العالي ضد منتخب برازيلي ضد منتخب يعرف يلعب كرة, دونك خلى أثر متاعه. رينا سيطرة للمنتخب البرازيلي, صحيح ما هي سيطرة كلية, ولكن المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني أضاع زوز 3 فرص وكان بإمكانه أن ينهي المقابلة فائز, ولولا الحارس بونو إلى تصدى لكرة متميزة وكان قريب بالفريق البرازيلي باش يحدث الفارق وسجل الهدف الثاني. في المجمل نقول المنتخب المغربي كمقابلة أولى نجح في المقابلة ضد منافس صعب ضد من منتخبات نقولوا المؤهلة أنها تكون معناها من يوصلوا لبعيد برشا, ومنتخب يقولوا من منتخبات كلاسيكية منتخب البرازيلي. نتصور منتخب المغرب المقابلة هذه بزيد تعطيه ثقة أنه الفريق جاهز, أنه الفريق ولا من الفرق الكبرى بصراحة مردود متميز, فما تحس فما كينها خلطة ما بين لاعبين شبان ولاعبين ممكن اللي عندهم أكثر خبرة كما حكيمي كما المزراوي. بصراحة فريق متميز فريق متكامل ينجم يوصل لبعيد بصراحة بالمستوى اللي ريناه البارح. منتخب المغربي ريناه حاضر لكأس العالم 2026.
1: كما قلت المنتخب المغربي والترشح والتعادل 1-1 أمام المنتخب البرازيلي. نحكي أيضا على المنتخب العربي الثاني اللي شفناه المنتخب القطري اللي رجع بتعادل في أواخر المباراة, تعادل مهم للمنتخب القطري.
0: والله تعادل مهم واعتبره مفاجأة البارحة بصراحة. رينا منتخب القطري كان متوازن ضد منتخب السويسري, منتخب محترم جدا منتخب هذا. رينا تفوق في المقابلة للمنتخب السويسري, ولكن الحاجة عجبتني في المنتخب القطري قعد انضباط كبير, خاطر كانت لعب المنتخب القطري للمنتخب السويسري حتى كان منهزم هدف لصفر راهو زاد الهدف الثاني والهدف الثالث. حاجة اللي كانت متميزة أنه المدرب متاع المنتخب القطري يعرف حدود إمكانياته لعب إمكانياته, يقول لك النجم نعدل في كل وقت ولكن ما نقبلش الهدف الثاني إلا يخلي المقابلة تولي مستحيل ترجع فيها. دونك منتخب حاول يسكر ماكسيموم مساحات, المنتخب السويسري ممكن استسهل المقابلة خاطر شوف بعد الهدف رينا المنتخب السويسري أضاع فرص وكان معنا حارس المنتخب القطري بطل المقابلة معنا نحى كورة والاثنين متميزة جدا. دونك المنتخب السويسري رينا ولا تخل في اللعب الفرجوي تخل في الاستحواذ

0: كان السلبي في آخر المقابلة، ولكن المنتخب القطري آمن بحظوظه. راهو دقيقة الأخرى في الوقت الضائع، بدل الضائع راهو، معناها بصراحة المنتخب القطري استطاع أنه يحقق تعادل ثمين وثمين جدا. ممكن المقابلة اللي عداها البارح أفضل مقابلات الكل اللي عداهم في كأس العالم الفارطة في اللي كانت في قطر.
1: أكيد نذكر أنه تاريخ جديد كتبه بوعلي مخوخي مع المنتخب القطري في مشهد يعكس روح التحدي والأسرار. قائد المخضرم بوعلي مخوخي منتخب القطري هدف التعادل في وقت بدل الضايع، وقد العنابي للتعادل كما قلت. نذكر أن المنتخب السويسري افتتح النتيجة من ضربة جزاء، ثم المنتخب القطري عدل النتيجة. كثر أيضا الحديث على المباراة هذه أنه فما عطل تقني على المستوى الفار في النسبة لمباراة قطر والسويسرا، بعد ما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه وقوع عطل تقني في مباراة سويسرا وقطر اللي أقيمت المساء أمس في الولايات المتحدة. المباراة هذه نذكر كأس العالم مقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك والكندا. الفيفا أوضح في بيان نشره عبر منصة الفيفا ميديا أن العطل التقني لم يؤثر على عملية تقنية الفار المساعد الفار خلال احتساب ضربة الجزاء، لأن كثر عليها الحديث المباراة اللي فيها المنتخب السويسري، مشير أن تم اتباع إجراءات المعتادة للمراجعة بشكل كامل ودقيق. شنو حسب رأيك، لأنه في قيمة المونديال ويتصير عطل تقني في بالنسبة لكأس العالم في نقطة سلبية نجم نقوله؟
0: هي نقطة سلبية خطر تظهر في مش أكبر من كأس العالم. أنا إذا في كأس العالم تصير عطب تقني، ما أنا نحكيوش على بطولات أخرى ودوريات وواحد معناها نجم يصير في كل وقت معناها، ولكن هو الحاجة ممكن الفرق كان زي عطب تقني صار في بطولة أخرى راهو ما تم استعمال الفار، ولكن حسب الاتحاد الدولي أنه معنى الفار قاعد يخدم حكيم، وخاصة في ضربة الجزاء عملية ضربة الجزاء معناها تمت البروتوكول مشي معناها حسب المنصوص عليه في القوانين الدولية. دونك هي حاجة نورمال ما تصيرش، نورمال يعملوا حسابهم. راهو ده نحكيه على أكبر بطولة عالمية، نحكيه على أموال مرصودة معناها كبيرة برشا للتظاهرة هذه، معناها مش متاع مازم تكون نسبة الخطأ تكون ضئيلة وضئيلة جدا. بالنسبة لي حتى على المستوى التحكيمي راهو مش مسموح باش يكون فيما أخطاء في المونديال هذا، راهو كل شيء تطور، التقنية تطورت معناها على كل شيء، التقنية ولات في عون الحكم، معناها تعطي براسك حكيم معناها تقرب لك اللقطة إلى شكل بعيد برشا، معناها صعيب أنه الحكم يخطأ ثم الفار يخطأ ثم الحكام المساعدين الموجودين حول الملعب، معناها نسبة نورمال الأخطاء باش تكون قليلة جدا. إن شاء الله تحكيمين يكون مونديال ممتاز، يعني كل فريق يخو حقه. وأيضا حتى شوف حكيم البارح فما ممكن احنا ندخل موضوع في موضوع، البارح رينا في مقابلة متاع الثمانية متاع الليل بقطر ونحكي والسويسرا، وأيضا حتى في مقابلة الفارطة اللي تلعبت الثمانية متاع الليل بتوقيت تونس تحس مقابلة في سخانة برش، تحس اللاعبين ما نجموش يلعبوا، وهذا راهو ممكن يأثر.
1: باش نعطيك نقطة هامة لأني قلت تطور كبير برشا، تعرف المنتخب السعودي اللي باش يواجه المنتخب الأوروغواي في الجولة الأولى مع حرارة الطقس، المنتخب السعودي اعتمد نظام جديد، يعني فما ارتداء سترات جديدة بالنسبة للملاعبية، السترة هي تبريد تحتوي على كما الجيل يتم تجميدها قبل الاستخدام، تعمل على سحب الحرارة من منطقة الصدر وأيضا الظهر بشكل تدريجي، يعني باش تعرف أنه الأمور قدش تطورت علميا بالنسبة خاصة السعودية. شفنا أنه حتى في التدريبات شفنا نظارات سوداء قاعدين يعتمدوا عليها حراس المرمى في التدريبات باش يتعودوا. أيضا شنو رأيك بالنسبة للاعتماد هذا للمنتخب السعودي باش تعرف الأمور متطورة، تعرف مع حرارة الطقس خاصة الحرارة تأثر برشا على الملاعبية، أنه باش يحضروا بأسلوب علمي جديد نجم نقول.
0: والله شوف بالنسبة للمنتخب السعودي هو أكثر ممكن من المنتخبات لما نورمال ما تقلقوش الحرارة هو المنتخب السعودي خد مستنسين السعوديين وخاصة إنهم يلعبوا في الدوري السعودي بكلهم مش لاعبين محترفين معناها نورمال السخانة هذه مش تقلق أكثر حاجة البلدان الأوروبية وخاصة البلدان الأوروبية اللي فيها المنطقة اللي مستنسين برشا بالبرد والأمطار نحكيه حتى على أوروبا الشرقية وممكن نحكيه حتى بعلاقة بالمقابلة المنتخب التونسي المنتخب السويدي إذا فما حرارة كبيرة باش يتقلق المنتخب هذا نتصور هكا حكيم وهذا إن شاء الله من حسن حظ المنتخب التونسي ولكن أشوف اللي ممكن تطور وديما فما تطور شوف ديما راهو من كاس عالم إلى أخرى راهو تطور في جميع المجالات تو مثلا السترة هذه راهو إذا اللاعب يحس بشوية برود حتى في بعض الأحيان راهو السخانة والحرارة الشديدة تكون عائق باش يعطي مردود راهو معاش تحكي على أمور بدنية راهو يتلقاها اللاعب ما هو إلا بشر معناها فما حدود فما ما نتلجمش يفوت الحدود متاعه معناها ما نتلجمش تطلب منه باش يعمل مجهود بدني في السخانة هذيك دونك ممكن الطريقة الجديدة تعاون على اللاعب ديما هي حاجات
1: حتى الحذاء الرياضي خموا فيه فما غطاء تبريد معناتها باش انه يقلل السخونه نتاع
0: يتأقلم مع خاصه مع ارضيه الميدان تعرف انت ارضيه الميدان مع السخانه الموجوده والحراره الشديده راهو تعطي لازم تعطي ريفليت لازم تعطي انعكاس على على نحكيوا على الحذاء الرياضي معناها هذوما راهو طرق نورمال تكون في خدمه اللاعبين باش على الاقل في الظروف هذه
1: اذا تحسن حتى الاستشفاء بسرعه للمحافظه على مستويات الاداء البدني بالنسبه للملاعبيه وتعرف صحيح. انه شفنا في المواسم الاخيره لانه الملاعبي معناتها يحطوه في بانو ثلج معناتها باش انه
0: بون هذيك هذيك باش ازاله الارهاق يعني هي طريقه ذيك طريقه ولكن هذه مش قبل المقابله
1: لا نحكي لك بعد المقابله
0: بعد المقابله هذه طريقه هي الطريقه هذه شوف حكيم من ممكن احنا عملنا عليها ممكن نقولوا
1: دراسه
0: كبيره شوف ومنافعها المنافع نتاعها كبيره برشا وشوف والواش المنافع نتاعها كبيره على خاطر اعطات نتائج ايجابيه حينيه معناها كي انت بعد ما تعمل مقابله كبيره وخاصه وقت تستعملها وقت اللي تبدا فما وقت قصير ما بين نقولوا مقابله ومقابله اخرى او ما بين تظاهره ومقابله نحكيه على ما بين معناها خاطر تبدا سيكل طويل مش ضروريه
1: في دوله كما كاس العالم مهمه برشا
0: وهذه معناها هي ما عندها مده العمليه هذه ممكن ازاله الارهاق بال ممكن نحكي بالثلج
1: يعني انت كيف تشوف المنتخب السعودي وقت يلبس ستره حتى اثناء التدرب معناتها وتكون فما تقنيات مهمه وايضا علميه وايضا الحذاء الرياضي تلقاه معناتها وكانه مش لابس حذاء رياضي وما فماش السخانه تحس يحسها الملاعبي في اثناء التدريبات وايضا اثناء المباريات مهم برشا يعني
0: مهم راهو حتى هذو هما صحيح جزئيات ولا
1: جزئيات صغار حتى الملاعبي فما جزئيات صغار حتى الملاعبي تحسوا كانوا ما لعبش المباراة
0: انت فما سامحني انت باش تعرف انت في بعض الاحيان راهو مش نفس معنا نقولوا فما لاعبين تفر لهم الظروف افضل من لاعبين اخرين في منتخبات اخرى بصراحه انت نحكي لك حتى على انه مثل الحذاء في حد ذاته صنع الحذاء فما احذيه راهو تعاون كي باش تصوب الكرة نحكي وراهو تعاون على ضرب الكرة معناها تحطها في المكان المناسب معناها تخلي صحيح اللاعب بطبيعة مهارة اللاعب ولكن الحذاء يكون مساهم خاطر يعملوا الحذاء مخصص لنوعية الكرة لواش انت يبداو نحكي الشركات الكبرى يبداو يستناو في الكرة ونوعية الكرة اللي مخصصة للتظاهر هذيك خاصة في كاس العالم نحكي ولا كاس أوروبا باش يعرفوا نوعية الحذاء اللي تتماشى مع نوعية الكرة وباش تكون الحذاء يكون عامل مساعد على كيف تضرب الكرة كيف فهمت معناها تعاون هذا كل راهو جزئيات صغيرة ولك مهمة راهو حكي كيف حارس المرمى انت تحكي لي بكره عن النظارات راهو في التمارين راهو مهمة برشا ولات في حارس المرمى راهو النظارات تساعد حارس المرمى انه شوف انت معناها يولي يساعد على الاحساس نقوله بالعربيه, معناها يعرف الكوره وين متجهه, حتى كي تضرب في مدافع كريفلكس يكون موجود لحارس المرمى. معناها برشا جزئيات راهو صغار, راهو طريقه التدريب راهو تطورت برشا, طريقه تدريب حديثه ولات, هذا كل في حاجه تساعد اللاعبين. وكل منتخب خاصه يبدا منتخب بصراحه, معناها منتخبات تعرف انت نقولوا لبس عليهم حكي, منتخبات معناها عندهم امكانيات كبيره, هذوكم ديما يلوجوا اكثر ما يمكن على يوفروا اسباب النجاح الكل للمنتخبات نتاعهم باش يكونوا في اعلى الدرجات, ولو انه في الاخير الميدان هو عنده حقيقه نتاعه.
1: نواصل بالنسبه للمنتخبات العربيه, تحدثنا عن المنتخب السعودي باش يواجه المنتخب الاوروغواي, ايضا المنتخب
0: كيف سمحني حكي, منتخب السعودي مدرب جديد, معناها فما تغييرات في ثبت انت في, معناها تغييرات صارت في قبل كيما المنتخب التونسي كيما المقبل بثلاث شهور شهرين برشا منتخبات غيرت المدربين نتاعها, وهذا كيف كيف عامل مهم برشا, معناها هل انه الاستقرار عنده قيمه ولا ما عندوش قيمه, فانت معناها باش نشوفوه خاطر شوف كيف مثلا فما منتخبات واصلت عندها يضلي 6-8 سنوات بنفس المدرب, فما منتخبات ما كملتش مع المدربين نتاعها وغيرت المدربين ممكن حتى قبل شويه من كاس العالم, هذا باش نشوفوا كيفاش مردود المنتخبات هذه.
1: نواصلوا مع المنتخبات, قلت العربيه المنتخب المصري ايضا المنتخب الجزائري, باش نبداو بالمنتخب المصري اللي باش تكون عنده مواجهه بالنسبه للمنتخب المصري, يعني من بين المنتخبات اللي نعولوا عليها باش تكون بتقدم مردود ممتاز حسب ابرز الملاحظين والفنيين.
0: بالطبيعه المنتخب المصري اولا قيمه الاسماء الموجوده في الرصيد البشري, نحكيوا على محمد صلاح لاعب ليفربول, نحكيوا على عمر مرموش, معنا لاعبين كبار ولاعبين عندهم قيمه حتى قيمتهم التسويقيه قيمه كبيره, نحكيوا على هيثم حسن لاعب الوافد الجديد اللي كان هو قاب قوسين او ادنى باش يكون مع المنتخب التونسي ولكن اختار المنتخب تمثيل المنتخب المصري.
1: نذكر مش واجه المنتخب البلجيكي يعني
0: في اول مقابله,
1: اول مقابله ضد المنتخب البلجيكي مباراه صعبه.
0: نحكي لك على المنتخب المصري, فما كانت اول حاجه رضا على الفريق في كاس افريقيا الاخيره ووصوله دور النصف النهائي, ثم تعرف انت حسام حسن وابراهيم حسن لقاو برشا انتقادات من الاول, ولكن بعد كاس افريقيا تحس الناس اقتنعت بالعمل نتاعهم, ولكن ممكن القائمه الاخيره حكيم وغياب خاصه نحكيو ممكن ابرز مهاجم عنده لاعب نونت ولا كان معنا اساسي في المقابلات الكل وكان من افضل اللاعبين, حسام حسن ما يكونش موجود معاه في القائمه الموجوده, دونك خلى برشا ممكن تساؤلات, اثرت برشا تساؤلات مع جبان لاعبين صغار في السن, صحيح فما لاعبين يلعبوا في الفريق الثاني متاع برشلونة, لاعب يلعب في الفريق الثاني متاع برشلونة, فما لاعب آخر يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية, معنى هذا كل خلى شوية ممكن بعض الانتقادات, ولو أنه التشكيلة متاع المنتخب المصري حس ما تفرجت في المقابلات الودية ظاهرة للعيان, معنى كي نشوفوا احنا في على مستوى الدفاعي أغلب اللاعبين يلعبوا مع الأهلي المصري, نحكيوا على محمد هاني على اليمين, نحكيوا على رامي ربيعة وريان في المحور, وإلا عبد المنعم نجم يكون لاعب كيف كيف يلعب مع علي العابدي في نيس, في اللاعبين الارتكاز فما مروان عطية, فما إمام عاشور, على مستوى كيف كيف تريزيجي نجم يكون حل من الحلول, على مستوى الهجوم يقولنا هيثم حسن نجم يكون عمر مرموش ومحمد صلاح, هذوم الأقرب للتواجد في التشكيلة الأساسية, معنا عنده حلول فردية, ولكن مقابلة الأولى مقابلة صعبة مع منتخب مدجج بالنجوم, نحكي منتخب بلجيكي رينافي وقابل تونس، وأيضا حتى مقابلة كرواتيا اللي قبل تونس راه عمل مقابلة كبيرة. الفريق ذايا بصراحة عنده كيف كيف عناصر خاصة على مستوى الهجوم، نحكيه على ديكو، نحكيه على ديبراون، نحكيه على لاعبين عندهم خبرة، عندهم كيف كيف السرعة، مش مقابلة سهلة. إن شاء الله المنتخب المصري يعرف كيف يتعامل مع المقابلة هذه. ممكن مقابلة المنتخب البلجيكي مع المنتخب التونسي كان الدرس لحسام حسن، ياخذ منها برشا عبر، يرى نقاط قوة المنتخب البلجيكي ونقاط ضعفه باش يبني عليها في المقابلة اللي باش يلعب معها.
1: منتخب الجزائر باش يواجه المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة للمنتخب الجزائري هذه المباراة صعبة، تقريبا أسهل مباراة هي المنتخب التونسي يعني مقارنة ببقية المنتخبات القراب، خلينا نقولوا
0: قطر نحكيو اي بالضبط،
1: نحكيو المغرب والجزائر ومصر يعني.
0: بو مقابلة حتى مقابلة المنتخب التونسي السياد راه مش فريق ضعيف، نبداو واضحين يعني
1: أسهل
0: بارابوري نجم نقول
1: نظريا.
0: منتخب الجزائر كيف كيف تحضيرات ممتازة، تحضيرات دور
1: خاصة في خاصة أنه جدد عقد المدرب
0: بالضبط، تجديد العقد هذه
1: قبل كأس العالم، باش تعرف أنه قيمة العمل اللي قام به
0: بالضبط، والإدارة اللي عندها ثقة، وهذاك راهو المساج هذاك يتحول للاعبين. راهو اللاعبين كي يبدأ مدرب باش يغادر يعرفوه باش يغادر، راهو المعاملة متاعه ما تكونش كيما مدرب يعرفوه قاعد ويعرفوه مواصل العمل. وهذيك عملية كنت تذكر منتخب التونسي من حاجات اللي خليته ممكن يكون مش في أحسن وضعية في 1998 في كأس العالم في فرنسا، كنت أتذكر حكيم أنه ما جددش الكاسبرزيك وقت، واللاعبين عارفين كاسبرزيك شي غادر بعد كأس العالم، هو غادر في أثناء كأس العالم، هو مش حتى في بعد كأس العالم. رغم مهم برشا أنك تكون تعرف المدرب باش يواصل، جدد فيه الثقة، جدد الثقة في المجموعة، وهذاك اللي صار المنتخب الجزائري. تحضيرات ممتازة مع لاعبين بصراحة قاعدين يقوموا مقابلات ودية من أعلى مستوى بقيادة المخضرم محرز، كيف كيف فما الحاج موسى قاعد يقدم في مقابلات كبيرة، فما كيف كيف برشا لاعبين في المنتخب عمورة، فما برشا لاعبين في المنتخب الجزائري بصراحة عندهم إمكانية طيبة، فردية طيبة. إن شاء الله يكون المجموعة حاضرة، خاطر ريناهم في كأس أفريقيا بصراحة رينا فرديات، ولكن المجموعة ما ريناهاش على أعلى مستوى، إن شاء الله نشوفوها على أعلى مستوى. مقابلة الأولى مع الأرجنتين سوء الحظ الجزائر، خاطر الأرجنتين أني حسب نظري حكيم في الوقت الحاضر من أفضل المنتخبات الموجودة، ريناها في المقابلة الودية الأخيرة ضد البوسنة، معناها فريق عفوا ضد صربيا، فريق على أعلى مستوى بميسي ولا غير ميسي، راه حتى ما غير ميسي ريناه النيفو متاعه تحسن برشا. ممكن كأس العالم والحراز على كأس العالم الأخيرة في قطر أعطتهم أكثر ثقة مع مدرب متاعهم، فما استقرار على المستوى الفني، مستوى اللاعبين، دخول والناس كل تحس بها، حتى بدخول ميسي أعطيه إضافة، تحس لاعبين منسجمين برشا، حتى طريقة الفرحة تحس فما تلاحم ما بين اللاعبين. منتخب الأرجنتيني في الوقت الحاضر نتصوره من أحسن المنتخبات الموجودة، ونتصور مقابلة باش تكون صعيبة شوية على المنتخب الجزائر.
1: هذا نحكي على المنتخب الأردني مش يواجه منتخب النمسا، أيضا نشوف صدفة أنه المنتخبات اللي واجهناها يعني
0: هي مش صدفة حكيم، خاطر المنتخبات اللي باش نواجهوها هي تبدأ هي تعطي البروبوزيون لتونس الواجه. مثلا نعطي اكزامبل، المنتخب البلجيكي باش يلعب مع المنتخب المصري في أول مقابلة، دونك هي عطت بروبوزيون لتونس باش تلعب معها. هذا إيش معنى؟ خاطر تقول لك تونس قريبة لمصر، دونك المنتخب النمسا مش يلعب مع منتخب عربي تونس، عفوا الأردن، تبدا تلوج على المنتخبات العربيه اللي عندها امكانيه باش تلعب معها، خاطر المنتخبات الاخرين فما منتخبات
1: هو عملت هو الحقيقه الاقرب انه للقطر باش تواجه انت باش تخير بالنسبه للمنتخب
0: اي، ولكن قطر تجم تكون عملت البروغراماسيون نتاعها، دونك شكون قعد المنتخب اللي قعد
1: يعني المنتخب كي نشوفوا المنتخب التونسي والمنتخب الاردني بعد على بعضهم الحقيقه
0: من حيث فنيا شويه لا مش نفس المدرسه جمله معناها ولكن المنتخب الاردني وايضا المنتخب الاردني يلعب ثلاثه في المحور معناها مع المدرب المغربي جمال السلامي. دونك نتصور اني يعني المنتخب الاردني اول كاس عالم راهو مهمة برشا، ما سهلة باش يحاول أنه يكون محطات برشا خاصة المقابلة الأولى ضد النمسا. نتصور في المقابلة الودية منتخب الأردني خطر ورانا حاجة كبيرة في كأس العربية. منتخب الأردني كان من منتخب من أحسن المنتخبات في كأس العربية الأخيرة، ولكن بعد الكأس العربية رينا شوية تراجع خاصة في المقابلة الودية، حتى الهزائم كانت متتالية. نتصور أن المنتخب الأردني مقابلة الأولى باش يحاول يكون شوية، باش يحاول يحتاط شوية، باش يلعب برشة توازن دفاعي، ما ينتصوروش باش يقدم، باش يحاول يخدم على الهجمة المعاكسة، وعنده لاعبين سريعين، زوز ثلاثة لاعبين سريعين. ولكن نتصور النمسا اللي ريناها مع المنتخب التونسي مع مدربها المخضرم عندها أكثر إمكانيات، وعندها خاصة على مستوى التكتيكي قوية برشا، خاصة كيرينا المنتخب متاحة ناقص لاعب حسيناها ماهيش ناقص خاصة في الشوط الثاني. دونك نتصور ممكن الأفضلية تكون المنتخب النمسا.
1: نرجع أيضا منتخب عربي آخر، المنتخب العراقي يواجه منتخب النرويج يوم الثلاثاء الساعة 11 بتاع الليل بتوقيت تونس. أيضا منتخبات العربية. قبل ما نرجع للمباريات اللي تعداو، نعمل ملخص صغير للمباريات اللي تعداو والمنتخبات اللي شدت انتباهك من اللي مشاهدتهم.
0: والله يشوف منتخب العراقي كيف منتخب العراقي عنده برشا مشاركش في كأس العالم، فرصة انه نسمع الكره العراقيه ونفرحوا برشا لو كنا نسمع الكره العراقيه،
1: خاصه انه فما برشا مدربين تونس
0: صحيح
1: في البطوله.
0: هي كبلد ككل شيء، يعني نحسها قريبه ليا العراق، معناها بالرغم انني ما زرتش العراق راني، ولكن نحس كره القدم العراقيه تربينا على احمد راضي، كانت ذكر حكيم مهاجم احمد راضي في الشرطه العراقي وقتها في الرشيد العراقي، معناها كيف نسمعوا على البطوله العراقيه، فما برشا لاعبين توانسه مشاو للبطوله العراقيه، فما برشا لاعبين لعبوا في تونس وموجودين في البطوله العراقيه، معناها فما تقارب ديما بين تونس والعراق. العراقي ايضا فريق العراقي هذا ديما احنا نتذكر المنتخب القوي نتاعهم بقياده المهاجم نتاعو متعوني حكي مهاجم من احسن يدلي المهاجم الاسطوري اللي كان هز بطل اسيا في 2011 هيك حكيم يدلي بطوله اسيا، فما اسئله صعبه شويه حكيمه
1: بعد ساعات ترجعني
0: نحكي على يونس محمود حكيم مهاجم ممتاز اكرم كيف لاعب متميز، نحكي لك على ممكن جينيراسيون هذيك اللي هزت كاس اسيا وكانت مفاجاه كبيره، ممكن بعد حرب العراق والدمار اللي صار في العراق لينا منتخب كيفاش تولد منتخب، معناها ربح مقابلات كبيره كالهدف التاريخي كما قلت لك يونس محمود. هذوما كل الحاجات ديما تخلينا العراق ديما عندها امتياز، وايضا اللاعبين العراقيين راهو فنيين ديما ممتازين حكيم. المنتخب هذا اللي ترشح في المرحله الاخيره راهو مرحله البراج، وكان قدم مردود متميز فرح الشعب نتاعو الكل. عمل مقابله وديه ضد اسبانيا حكيم كان في بالك، وعمل مقابله كبيره برشا، وهدف كان ممتاز، هدف التعادل كان ممتاز للفريق العراقي. ان شاء الله الفريق العراقي بالنجوم اللي عنده، صحيح ما عندوش نجوم كبار يلعبوا في فرق كبيره، ولكن ان شاء الله بالموجود مع المدرب نتاعو باش يعرف يتصرف في المجموعه، يعرف يتصرف في الرصيد البشري، يلعب مقابله مقابله الاولى النرويج راهو فريق كبير برشا، ممكن من افضل الفرق في التصفيات كاس العالم اللي صارت في المنطقه الاوروبيه بقياده مهاجم نتاعو هولاند، فريق يعرف يسجل في كل مقابلات. الفريق النرويجي عنده ترسانه هجوميه قويه برشا، ترسانه من لاعبين قويه برشا. ان شاء الله المنتخب العراقي يكون موفق المقابله دي، على الاقل يحصل شي نتيجه تعادل، ويكون معنا حتى على مستوى اللعب ان شاء الله يكون في مستوى تطلعات وفي مستوى ممكن نستناو فيه، خاصه انه ديما عودنا باللعب الجميل الفريق العراقي.
1: نعمل ركاب صغير من المباريات اللي تعديت، المكسيك جنوب افريقيا، كوريا الجنوبيه جمهوريه التشيك، كندا البوسنه، الولايات المتحده، الباراغواي، قطر سويسرا، البرازيل المغرب، هايتي سكوتلندا، استراليا تركيا، واليوم باش تكون فما مواجهه بين المنتخب الالماني والمنتخب كوراسو الساعه 6، هولندا اليابان اللي تهمنا برشا في المجموعه نتاعنا الساعه 9 ليلا، ما ننساوش مباراه الساحل العاج الاكوادور النصف الليل بتوقيت تونس والسويد تونس الساعة 3 صباحا. يعني المباراة اللي تعديت شنو الفرق اللي شدت انتباهك انس والمنتخبات اللي شدت انتباهك؟
0: والله شوف فما ممكن هما أكثر منتخبات شدت انتباهي هما المنتخبات خاطر المقابلات الأولانية فما مقابلات عادية ما كانش فما ريتم سامتا مقابلة بون
1: وفما انت وقت نذكروا الأسبوع الماضي انس انه توقعت أنه المنتخب الجنوب أفريقي باش يداوم على المنتخب المكسيكي لكن تكهنك كان
0: لا ما قلتش ينتصر لا قلتش ينتصر
1: يعني قلت قربت التعادل
0: قربت لا قربت للتعادل والا المكسيك تربح حتى اعتقد اما المكسيك اما قلت اما النتيجه نتاع 2010 اذا بخط المدرب نتاع جنوب افريقيا يعرف يعمل بلوك ويخدم برشا على المستوى التكتيكي ويلعب على الهجمه المعاكسه قلت ممكن تتعاود النتيجه نتاع الافتتاح نتاع 2010 الا كانت 1-1 أو المنتخب المكسيكي أفضل على مستوى الفرديات وخاصة على مستوى الهجوم وعلى مستوى القوة البدنية وأمام جمهوره ما نعطيت زوز تكهنات مشيت للمنتخب المكسيكي ولو أنه المقابلة راهو فنيا كانت ضعيفة برشا خاصة الشوط الأول كان ضعيف جدا معناها مش مستوى متاع زوز فرق في كأس العالم ممكن المنتخبات اللي ريتهم حاجة على الأقل فما ريتم وفما هو المنتخب الأول هو كوريا الجنوبي منتخب سريع برشا منتخب عنده فرديات منتخب الحاجة الباهية فيه التجانس الموجود مع اللاعبين متاعه معناه اللاعبين بصفة تحس كأنهم كانوا فريق مش فريق منتخب رأوا منتخب بعد ساعات رأوا تقول يتلقاوا من شهر لشهر بينما الفريق يلعبوا كل نهار مع بعضهم معناه صعيب باش تلقى التجانس هذاك في منتخب تجانس كبير بالرغم رأوا منهزم هدف لصفر ولكن قاعد يلعب بنفس الطريقة ونفس الهجمات وهجمات تتكرر ونفس الانيماسيون اوفنسيف وتحس حاجه معناها قاعده تتعاود والمنتخب الثاني هو المنتخب الامريكي المفاجاه نتاعي كانت المنتخب الامريكي
1: اعلن نتيجه وحقق المنتخب الامريكي
0: صراحه افتكك الكوره حكي افتكك الكوره بصفه غريبه دوما يخسر كوره يعاود يفتك وفي وسط الميدان وبنفس الطريقه معناها والله يذكرني في برشلونة متاع غارديولا يفتك الكرة على البلاصة وبعدها تمشي الكرة سريعة على الأجنحة وبعدها يصير الزيادة العددية في الهجمات تاع أمريكا تلقى 6-7 لاعبين شوف فما لقطات ممكن أخذيتهم حكيم ممكن حتى تحب نوريهم مرة أخرى حكيم شوف اللقطات هذم راهو صعيب يصيروا في كرة قدم راهو أنك كل ما تفك الكرة معناها حاضرين تقول عليك لاعب حاضر باش يعمل تفوق عددي كل ما تفك الكرة المنتخب الأمريكي كي يعمل الهجمة ديما في موجودين في منطقة الجزاء على الأقل 6-7 لاعبين ديما المهاجمين أكثر من المدافعين فريق المنافس فهمت هذاك مهم بصراحة منتخب حاضر أول مرة رأى النسخة متاع الأمريكية ما نعرفش هل أنه يتواصل الشيء هذا ولا خاطر مقابلة أولى هي مقابلة افتتاح وحضور كبير على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى التقني التكتيكي معناها منتخب فاجأني بصراحة ممكن خاطر في بعض الأحيان راهو المقابلة الأولى ما تعطيك 100% راهو الحضور خاطر هي دورة كاملة مش مقابلة ثم باش تغادر دونك فما على الأقل باش تلعب 3 مقابلات باش راهو هل أنه فما استقرار في المردود هذاك ولا هي مقابلة افتتاحك هاو هذو مزوز منتخبات والمنتخب المغربي الثالث المنتخب المغربي خاصة نحكيه شوط أول مع منتخب برازيلي من أعلى طراز يعمل شوط أول معناها نتصور أني منتخب خرافي مش مستنسين نشوفه منتخب عربي ضد منتخب برازيلي بالطريقة ذيك المنتخب برازيلي ما جمش يخرج بالكرة في الشوط الأول في الشوط الأول خاصة 30 دقيقة الأولى ما خرجش بالكرة منتخب البرازيل كل ما يجي يخرج بالكرة يلقى المنتخب المغربي حاضر باش يفتك الكرة يلقى المنتخب المغربي حاضر باش يعمل ترانزيسيون خاصة فنيا نقويين في وسط الميدان هذا ممكن الثلاثة أفضل منتخبات فما نقطة بركة المنتخب التركي مقابلة أستراليا حبيت نعرج عليها منتخب التركي عنده حكيم المقابلة كأس العالم هذه على الأقل فما 8 لاعبين جدد ولاعبين أقل من 19 سنة و 20 سنة منتخب جديد
1: وشوف منتخب التركي انهزم
0: هدفين صفر مع أستراليا شوف منتخب جديد صحيح البارح كنت تتفرج المقابلة راهو نتيجة ما تحكمش على المقابلة مقابلة كان مسيطر عليها المنتخب التركي وطريقة لعب شوف ولكن أستراليا كالعادة أستراليا الواقعية جيب لك ثلاثة فرص تمركز وسط استراليا.
1: قبل ما نختم نحب نعرف عندك ذاكرة تبارك الله فهمت ومتابعة برشا للقاءات كأس العالم الأخيرة، تقريبا أكثر حراس مرمى في كأس العالم الأخيرة أنه حافظوا على الشباك نظيفة، يعني عندهم كلين شيت وأطول حراس مرمى حسب رأيك
0: في النسخة الفارطة؟
1: لا يعني في تيلة كأس العالم، تيلة
0: الدولات السابقة،
1: الدولات كل سابقة.
0: بون باش نحكيه على المنتخب إيطاليا لازم تكون عنده حارس مرمى ثور بوفو.
1: باش نعطي باش نخلي لك باش نخلي لك ثلاثة احتمالات.
0: باه بوفون نتصور منتخب اسبانيا حارس نتاع 2010 كاسياس.
1: تو إلى حد الآن عندك زوز غلطات.
0: ما فماش كاسياس وما فماش
1: بوفون مش موجود حتى في العشر الحراس الأولانيين مش موجود. كاسياس تقريبا الترتيبة نتاعو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0: ترتيبه نمشي و... حارس
1: على الاقل جيب لي حارس من ثلاثه حراس الاولانيين على الاقل نيس
0: باه حارس منتخب فرنسي
1: هذاك الحارس الاول شو اسمه
0: بارتيز
1: هاك بديت توصل اي
0: امتحان
1: لا نعمك مغلوب
0: المنتخب الالماني
1: ذكرش الحارس المنتخب الانجليزي
0: بيتر شيك لا مش بيتر لا عاد بيتر شيلتن. بتاع شيلتن بيتر شيك بتاع
1: بيتر شيلتن المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي
0: بيتر شيلتن هذا عاد بون هذا ما
1: زوز حراس الاولانيين عندهم يعني 10 مباريات دون تسجيل
0: بيتر شيلتن قبول حتى على قديم برشا الثمانينات بيتر شيلتن
1: يعني اي وقتها مغروم بالكون
0: لا مغروم لا مغروم اني من تولد بالكون
1: لا تتفرج انيس
0: لا نتفرج
1: لا ولا حضرت عليه الحارس هذا
0: حضرت عليه وتتذكر شو نذكرك بواقع هذا الهرقيل مقابله منتخب التونسي وديه مع منتخب الانجليزي
1: والتو الهدف موجود
0: في الصح وشكون الحارس بيتر شيلتن ما نعرفش نعطيك لاني بالضبط نعرفه الحارس لا نعطيك حاجات بالضبط
1: ما عطيتك سؤال صعيب
0: لا هو لا سؤال مش سهل بو اني لو بوفون خاطر نتذكر 2006 عمل كاس عالم كبيره بوفون في وقتها في الكاس العالم هذه في المانيا يظهر لي وخاصه نحكي دور النهائي بين فرنسا وايطاليا هيك ولا تذكروا وإيطاليا هزت كأس العالم وهي كأس العالم الأخيرة من كأس العالم
1: ونطحة الشهيرة
0: ماتيرازي وزيدان
1: أنا كاكا مغربي أوكا في كل مرة ما أنت مش حاول نعطيك
0: تختبرني كل مرة
1: شوية اختبارات شكرا لكل زملائي يوم هذا النقل المباشر تحيات منير بعطي تحيات أيضا محمد سيدي حكم اسطنبولي شكرا لكم وأكيد نتلقاو إن شاء الله في لقاء تونس والمنتخب السويدي إن شاء الله انتصار للمنتخب التونسي.
2: We've been to Cape Town and Rustenburg and Pretoria and Polokwane to Johannesburg to Nelspruit to Durban to Port Elizabeth and to Bloemfontein.
3: Shakira and Freshly Ground.
2: And now the singer and the song that's been most synonymous with this World Cup, Shakira.
4: Choosing your battles, pick yourself up and dust

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكنت الوحدات الأمنية بإقليم الوطني بسوسة من الإطاحة بمروج مخدرات أجنبي الجنسية ينشط في المنطقة السياحية بالقنطاوي، وتم حجز كمية من المواد المخدرة كانت بحوزته ومعدة للترويج. وباستشارة النيابة العمومية بسوسة أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة التحقيق ومواصلة الأبحاث اللازمة في شأنه. تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية وفق ما أوردته وزارة الصحة. تم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء الى بلدانهم الاصليه انطلاقا من مطار قرطاج الدولي، وذلك في اطار برنامج العوده الطوعيه الى بلدانهم الذي تنفذه وزاره الداخليه بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنيه والمنظمات الدوليه المعنيه. وقد بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العوده الطوعيه واعاده الادماج الذي تنجزه تونس مع بعثه المنظمه الدوليه للهجره بتونس بلغ 22,377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 22 و2000 وإلى غاية ماي المنقضي. أعلنت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية خلال الفترة الممتدة من غر التجويلية إلى 31 من ديسمبر المقبلين، وذلك في إطار حملات تقليع الأعشاب بالمواقع والمعالم الأثرية. وقد حددت الوكالة في بلاغها انتداب 80 خطة موزعة على 7 ولايات، وهي تونس الكبرى والمهدية والقصرين وبن عروس وسوسة ونابل والمنستير. ودعت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية الراغبين في الترشح إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة بتونس العاصمة على أن يتم إعلام المقبولين عبر البريد والهاتف بعد دراسة الملفات. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيونية على شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا. على إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف من أن ذلك قد يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. نعود ونلقاكم في تمام السادسة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1990 في إيطاليا، نسخة التكتيك، الانضباط والدراما. النسخة هذه كانت نقطة تحول كبرى في كرة القدم العالمية، لأنه جات في فترة وداع أنظمة كروية ودول كاملة. كان هذا المونديال الأخير قبل توحيد ألمانيا، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، مما أعطى البطولة تابع تاريخي خاص. البطولة هذه شهدت مشاركة 24 منتخب، من بينهم عودة مصر للمونديال، وزاد أول ظهور منتخبات كما الإمارات، كوستاريكا، إيرلندا في نسخة عكست انتشار كرة قدم في العالم. فنياً المونديال هذا كان مختلف، أهداف قليلة، دفاع قوي، تكتيك عالي برشا، ويعتبر من أقل النسخ متعة من ناحية اللعبة. وزاد شهد رقم قياسي سلبي 16 بطاقة حمراء في البطولة، وهو رقم كبير برشا. لكن رغم ذلك البطولة كانت مليانة قصص كبيرة. نبدأ بأول قصة، منتخب الكاميرون اختفى الأضواء وأصبح أول منتخب إفريقي يوصل لربع نهائي. بدأ البطولة بانتصار تاريخي أمام الأرجنتين في واحدة من أكبر مفاجآت في تاريخ المونديال. في المقابل ألمانيا الغربية واصلت بثبات وتقلبت المنتخبات قوية كما هولندا إنجلترا، وصلت النهائي بأسلوب عملي ومنظم. الأرجنتين زادة وصلت النهائي بقيادة مارادونا، لكن هذه المرة بصعوبة كبيرة في ظروف صعبة برشا. النهائي كان في ملعب روما، ماتش مغلق تكتيكيا وقليل الفرص. جاءت اللحظة الحاسمة، ضرب الجزاء في اللحظات الأخيرة، سجل أندرياس وجابت اللقب الثالث لألمانيا الغربية. مشهد النهائي كان مؤثر برشا، مارادونا يبكي بعد الخسارة النهائي، لحظة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر لحظات إنسانية في المونديال. والقصة الأخيرة، فرانز بيكنباور تخلى التاريخ من القلائل للتوج بكأس العالم لاعب ومدرب، وهكا كان مونديال 1990 بطولة الدموع، التكتيك واللقب الألماني الجديد. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وإن تبدأ كرة قدم تنتشر عالميا بشكل غير مسبوق. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: الحياة مجموعة محطات ونقاط. النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
5: محطات.
6: محطات.
5: محطات من مسيرة مبدع.
6: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
5: محطات.
7: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير. أهلا بكم في متابعة برنامج محطات في مسيرة مبدع.
8: تونس الجميلة العزيزة، أحلى ذكريات هناك، أحلى متذوقي للفنون، وكان لي شرف أن أنا زرت تونس مرات عديدة، ولي أصدقاء في الوسط التشكيلي من أهم الفنانين على الساحة التونسية والعربية.
5: محطات من مسيرة مبدع.

0: إشهار
1: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طائرين، مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: في هذا المساء سنحاول قدر الإمكان أن نقف على أهم محطات مسيرة الفنان التشكيلي الأكاديمي الدكتور طاهر عبد العظيم. صولاته وجولاته تتويجاته، عشقه لهذا الفن، عشقه للألوان، عشقه للريشة والألوان. البدايات طبعا في أهم المحطات، ماذا نستطيع القول في المحطة الأولى؟ خلينا نرجع شوية بالذاكرة إلى البدايات الأولى، إلى غرامك بهذا الفن.
2: هو طبعا يعني لو نتكلم على البدايات والمحطات فيها كتير قوي، يعني يمكن ما يتسعش المجال إن احنا نتكلم فيها لأنها متنوعة جدا جدا. يمكن خلينا نبدأ من التخرج، تخرج كلية فنون جميلة، يمكن ديت من المحطات المهمة جدا، و اللي كان من خلالها بداية المشوار الفني. درست أنا في كلية فنون جميلة في قسم الديكور اللي هو سينوغرافيا مسرح وسينما وتلفزيون، وبعدين مع الوقت بدأت تتكون الشخصية الفنية في مجال البينتينج أو التصوير. يمكن كانت البداية أو المحطة المهمة، في طبعا بينهم محطات كثيرة جدا، لكن أنا بتكلم على المشوار الفني. انه بعد الدخول في مجالات متعدده وانتشار افقي في مجالات، لانه كم الواحد في بدايه التخرج ما بيبقاش مدرك هو فين بالظبط وممكن يكمل فين، لغايه لما يجي وقت معين ويقدر يكتشف نفسه. ومن هنا دايما انا يعني بوصي دايما اولادي او الطلبه، بقول له انت كل ما تعرف نفسك وتكتشف نفسك بدري بتوفر على نفسك وقت وبتوفر على نفسك مجهود. فكانت يمكن بقى هعتبرها في المشوار الفني انه اتخرجت سنة 90، سنة 2001 كان اول معرض خاص.
1: بداية الانطلاقة الحقيقية نش منقوله مع الفن وغرامك بالفن،
2: كان هي الكسر الحاجز ان انا اقدر اعمل معرض مستقل اقدم فيه رؤية وشخصية فنية. فكان تحدي كبير جدا جدا، يعني انه انا هقدر اترك بصمة وان انا اترك انطباع طيب ولا لا، لانه ده مهم جدا. يعني مسألة التفاعل الفنان مع الجمهور دي مسألة متبادلة ومهمة جدا. فلما عملت المعرض الاول كان في كلية فنون جميلة، وكان تحت عنوان ايقاعات، وكنت عامل علاقة تشكيلية ما بين الباليرينات وما بين الفراشات. كانت وقتها زوجتي بتعمل رسالة الماجستير في في في في في, في البالي.
1: هي في المجال طبعا، هي فنانة تشكيلية،
2: هي في نفس المجال، هي أستاذ مساعد في نفس القسم، وكان في الوقت ده رسالة الماجستير بتاعتها عن عروض البالي. فدايما الفنان بيتفاعل بالحاجة اللي بيبقى عايش فيها شوية. فكان ده أول معرض، وده كانت أول محطة وكان أول انطلاقة.
1: بطبيعة احنا نقول اكيد مسار طويل من 2001، يعني نجم نقول احنا الانطلاقة كانت مسار طويل على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، المدارس اللي تعلقت بها، المدارس اللي تأثرت بها، كما الطلبة متاعك بطبيعة، لانك متميز بطبيعة في اعمالك، في البصمة متاعك، في البيئة اللي تخدم عليها اللي هي البيئة المصرية او المدرسة القاهرية كما يقولون. ف خلينا نحكي شوية على البدايات، كيف كانت مع هذا الفن في أول معرض، في أول يعني نجم نقول في أول طريق للفنان طاهر عبد العظيم.
2: هو طبعا زي ما بنقول بيبقى الفنان هو عبارة عن أنه بينفعل وبيكون انعكاس لثقافته لفكره لمعتقده لكل الأشياء اللي هو بيتفاعل معها، وبالتالي بيعبر عنها بطريقته. كل واحد بقى كل مجال مجالات الفنون

0: تبدأ تنعكس على عمل فني جديد. فده بيخلي في مسألة الاستمرارية في الإنتاج، الاستمرارية في الشغل، الاستمرارية في البحث عما هو جديد. وبمجرد ما توصل فكرة معينة بيبدأ الفنان يبلورها في معرض.
1: احنا قبل ما نمشي ونحكي شوية على المعارض ونحكي شوية على نجم قولوا الميزة والخصوصية اللي تخدم عليها وعلى المدارس اللي تأثرت بها اليوم، احنا نقولوا الانطلاقة هي من البيئة، البيئة اللي انت حافظت عليها وهالموروث الكبير اللي قاعدين نشوفه فيه الحقيقة في اللوحات اللي موجود في هذا الفضاء الجميل. واحنا كي نحكيه على فضاء، الفضاء مهم جدا، كما نلقاه جالوري، يعني الجالوري هي اللي تختار الفنان اللي يعرض معناها عندها. اليوم احنا موجودين في فضاء الحقيقة جميل جدا اللي احتضن اللوحات متاعك، وهذايا نوعا ما شكل جديد للترويج مش للفن وأيضا للمكان والتسويق، حتى نجم نقوله حتى للبلد في حد ذاته، لأنه هو الفنان رسالة.
0: هو اولا يعني ممكن تقدر تقول ان المحطه اللي جايه هي انطلاقا من المقدمه او كلام لحضرتك قلتيه، ان هي كان معرض اسمه أوسيم. أوسيم دي البلد اللي انا اتولدت فيها. وقت لما طفولتي كانت في البيئه الريفيه المصريه، البيئه الريفيه اللي هي ليها طابع وليها عادات وليها شكل وليها الاسره ليها اهميه قصوى جدا جدا في حياه كل فرد، العلاقات الاجتماعية، الأماكن برغم من البساطة إلا إن هي بتشكل جزء من الوجدان. يمكن كان السمة الأساسية الفطرة. فكان المعرض الثاني كان بعنوان لقطات من أوسيم. وده زي ما اتفقنا إن هو جزء بيؤثر في وجدان الفنان. كان المعرض ده انطلاقة بالنسبة لي كويسة، لأنه برضو لقيت رد الفعل يعني أوسع مما توقعت يعني.
1: وبالتالي مهمة جدا
0: التفاعل بقى، يعني هي بتأكد يعني بنعمل مثلا بنشتغل بنجرب، وبعدين بنيجي في وقت معين بنعرض الشغل، علشان ده بيأكد نقطة أو بيخلي الواحد يبقى فيه تفاعل ما بينه وما بين المتلقي، لأن هو العمل الفني جزء من الفنان وجزء من المتلقي. فالحقيقة كان رد الفعل كان كويس جدا، وحتى كمان التكنيك، يعني التكنيك كان بالنسبة لي كانت محطة مهمة ليه، لأن كنا في بداية التسعينات متعودين أنه الشغل بقى اللي هو في نوع من الدقة والشغل رياليستيك، لكن كان ده يمكن إدى فرصة لأن بقى فيه انطلاقة وفيه تعبير بأسلوب وبأدوات مختلفة، فكان محطة مهمة جدا بالنسبة لي من المحطات أنا بعتز بيها.
1: بعد هذه المحطة الأكيد كل معرض من معارضك معناها يروي مسيرة أو فترة ما أو نجم نقول محطة ما بتبيع ويخليك تنفتح على المحطة القادمة، وأنه تكسب مسؤولية وتكسب خبرة وتكسب كما قلت انطباعات. فالمحطة القادمة بعد هذه المحطة اللي كنا نحكي فيها الآن،
0: احنا زي ما اتفقنا في محطات كتير قوي مش تسعة، بس خلينا نقول ايه أهم المحطات يعني خلينا نتكلم مثلا بالضبط، خلينا نتكلم مثلا من 2013. كانت محطة مهمة جدا جدا، من مكان عزيز جدا على قلبي، كان بمثابة انطلاقة مدينة المونستير في تونس. الحقيقة كنت في السنة دي كنا أكتر من 100 فنان من حوالي 30 دولة، وأنا بالنسبة لي وقتها كان معايا زوجتي ومعايا بنتي كانت لسه صغيرة، وبعدين كان السمة الأساسية الشغل بحب، حب شديد جدا هناك. الحقيقة مش مجاملة، دي حقيقة إن أنا في تونس بحس إن أنا رجعت لزمن الأصالة. الناس اللي عندها تذوق والناس عندها حس فني واستقبال جيد جدا للضيف وللفنان. وكان بقى من حظ ان في السنة ديت ليه بقت محطة مهمة، لانه كان من التقاليد اللي هي المهمة اللي بيعملها الملتقى بتاع المونستير ان بيختاروا افضل لوحة او افضل عمل فني تاني. وكان حظ ان انا

0: تم اختيار العمل بتاعي. يعني الحقيقة ما كنتش يعني متوقع، بس يمكن الحالة اللي كنت فيها وحالة الحب اللي كنت موجود فيها، وان انا اعمل من المكان من البيئة اللي كانت موجودة برؤية انعكس فيها الحالة النفسية.
1: جذب انتباهك خاصة على مستوى، خاطر انا نعرف الفنان التشكيلي دائما يبحث عن الضوء، ويقولون ان تونس يعني فيها اشعاع ضوئي جميل جدا، يعني فتخلي الفنان يبحر اكثر.
0: هو انا يعني بدايتي كانت كاسلوب تاثيري او انطباعي، فالاسلوب التاثيري او الانطباعي دايما مرتبط بالضوء، مرتبط بالطبيعه، مرتبط باللون.
1: نعم.
0: وبالتالي هناك البيئه تتميز بجمالها، جمال الطبيعه الرائع.
1: نعم.
0: حتى الاماكن البسيطه، الاماكن البسيطه ليها سمه وليها شكل، والالوان بتاعه البيوت البيضاء والشبابيك اللي لونها الازرق
1: مارينا المونستير خاصة عندها
0: رائعة، والبحر مدي انطباعات جميل، المرسى اللي موجود هناك، المكان اللي كنا نازلين فيه كان مكان مميز جدا جدا.
1: انت زرت اكثر من مرة
0: المونستير؟ يمكن ثلاث مرات المونستير لوحدها، ثلاث مرات. وزرت بقى اماكن انا انا انا انا اتمنى، لانه اصبحت جزء، يعني مش مجاملة صدقيني، يعني جزء من الوجدان. وكوني بقى ان اخذت لوحه كافضل لوحه او مركز اول في المناسبه دي، كانت بالنسبه لي محطه مهمه جدا جدا، لانه كل محطه بتدي مؤشر او علامه انه لانه الناس
1: وين وصلت خاصه والناس في تقبلها للاعمال بتاعك او
0: ده بالظبط. فهي ده اكدت على حبي للمكان ورد الفعل اللي حصل من التقييم، لأن التقييم كان جزء من لجنة التقييم وجزء من الفنانين المشاركين نفسهم،
1: وخاصة يعني لجنة التقييم اللي هي على رأسها سيد علي زنيدي، أكيد عنده بصمة بالطبيعة. معناها احنا نعرف احنا هالملتقيات وهالمهرجانات هذه اللي تولد تخلينا نتعرفوا أكثر بفنانين، تجارب أخرى، تقنيات أخرى. يعني سيد علي زنيدي يظهر لي عنده بصمة.
0: الفنان علي زنيدي نموذج حقيقي للفنان القدير المثقف اللي عنده عطاء وعنده يعني الحقيقة كان وجوده في حد ذاته، يعني وجود اسم علي زنيدي معانا في أول لقاء ده كان قيمة عظيمة جدا، وأنا كان ليها شرف أنه كان من أوائل الناس اللي تعرفت عليهم، وما زالت طبعا أشرف بعلاقتي بيه، وتم أهداني إحدى لوحاته وأنا في تونس. فده قيمة كبيرة، وأعتقد أنه الكل يعرف قيمة الفنان الكبير علي زنيدي.
1: أستاذ طاهر، لو كان ندرج شوية من خلال المحطة الأخرى اللي عندها بصمة في مسيرتك الفنية التشكيلية، أنا نرى المحطات يعني وراء بعضها، 2001 يعني على 2024، صحيح ماهوش يعني مسافة طويلة برشا، لكن نحسها أنها ثرية بالتتويجات وبالأعمال وبالمشاركات، ويعني ما زلنا باش نحكي وراه على الإنتاجات وعلى فأنه من أبرز المحطات المستحضرة معك.
0: هقول لك بقى على حاجة برضو ما فيهاش، مش مجاملة برضو، ده حقيقي.
1: تونس
0: كان فيها تونس. يمكن البداية كانت من مصر. إن أنا لما عملت المعرض بتاع رؤية تشكيلية للسيرة النبوية في الفترة اللي هي حصل فيها هجوم شرس على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا كفنان تشكيلي انفعلت وتفاعلت وأنتجت أعمال ضخمة لأعمال السيرة النبوية. ولما عملت الأعمال دي، إن كان حظي إن كان في وقتها القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، وكان ليها الحظ إن هم اختاروا الأعمال، أعمال رغم أعمال ضخمة كبيرة وسفرها في صعوبة شديدة جدا، إن استضافوا العمل وتم عرضه في القيروان في مناسبة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية ولمدة أسبوعين، وبعدين بعدها بعدة أشهر تم نفس العرض لنفس الأعمال في قاعة بن رشيق في العاصمة.
1: لا، دار الثقافة بن رشيق.
0: أيوة، تم مرة أخرى. وأعمال السيرة النبوية كانت وما زالت ستظل من الأعمال المهمة جدا في حياتي ومحطة مهمة جدا، وكل فترة بزود عليها وبكمل
1: صحيح. وأنا كنت باش نستوقفك على المحطة هذه بالذات، لو كان نحكيه عليها أكثر. المحطة هذه المهمة بالنسبة لي كلي أثرت شوية من الجدل النجم.
0: هو طبعا إحنا ده ممكن نعمل عليها حلقات وحلقات لأنه يعني تجربتي أنا شخصيا إلا أن أختار وأخذ القرار لموضوع ممكن يكون في نوع من التحدي، تحدي على المستوى الفني أنه إيه اللي هيترسم والمرجعية إيه، وموضوع كبير يعني. وبعدين ما عندناش في مرجعية بصرية لحاجات كتير قوي، وما بين أنه الناس مؤيدة وناس معارضة، لأنه يبقى في ترسم أحداث مهمة أو أحداث خاصة بالسيرة النبوية. وكان علي بقى القرار أن أنا لا، أنا بقتحم دايما يعني، طالما أنه اقتنعت بالفكرة، لأنه يعني موضوع أنا يعني متفاعل معه وحاسس بيه ومؤمن بيه، فقررت أن أنا أعمل الموضوع ده حاجة أنا تفعلت بيها وخلاص قررت أن مؤمن بيها. قررت أن أنا هاخد التجربة، وحتى على المستوى الفني فيها تحدي. ليه؟ لأن برضو في ناس اللي هم ضد الفكر أن يبقى فيه المسألة فيها معتقد فكر ديني أو مؤثر،
1: بس
0: أنا يعني المبدأ الأساسي كل ما أعتقد به وكل ما أتفاعل معه أعبر عنه بالطريقة اللي أنا أشوفها، والمتلقي له أنه هو يقبله أو يرفضه هو حر، لكن ملوش ما فيش حد له أنه هو يحجر علي أن أنا أعمل إيه وما أعملش إيه. وكان حتى مساندة دار الإفتاء بقيادة وقتها العالم الجليل الدكتور علي جمعة كانت داعم ومساند قوي جدا، وأنا عارف برضو أن ده هيكون ممكن يبقى فيه مؤيدين في معارضين، زائد انه المعرض افتتحناه اول مره في رمضان في بيت النحت متحف محمود مختار، ومفتي الجمهوريه ومجموعه من علماء الازهر مع الفنانين. انا بشوف ان كان ده كان يعني له اثر رد فعل كويس قوي، وكان فكره بقى الفن ايه وحلال ايه وحرام ايه وايه يعني، فكانت المساله فيها إثارة لمواضيع مهمة جدا بيعيشها المجتمع ويعيشها الفنان ويعيشها.
1: حدث هذا خلى فيك بصمة أو خلك أنك تمشي في منعرج آخر يعني، أو تواصل الفكرة أو
0: هو ده يعني؟ مش هنقول أنه هو منعطف آخر قد ما هو موازي لشغلي يعني. أنا كفنان تشكيلي وأبحث عن ممارسة المهنة باستمرار والتجديد ومحاولة التجديد باستمرار، لأنه ده سقف لا ينتهي. فده جانب، والجانب الآخر هو جانب القضية التي أؤمن بها، وإنه ما زلت أكرر نحن نحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة تقديم للقيم الهامة اللي هي جزء من تراثنا، وإنه ده لن يكون ضدنا أبدا، بالعكس ده بيأكد على الهوية، بيأكد على الخصوصية، بيأكد على زي ما يقولوا اللي ملوش أصل ملوش مستقبل.
1: بيه مدام حكيت على الهوية وحكيت على الموروث متاعنا، الأكيد الدكتور طاهر عبد العظيم يحاول قدر الإمكان أنه يوثق إلى البيئة متاعه المصرية، البيئة اللي عايش فيها من خلال رسوماته، من خلال اللوحات متاعه، من خلال التفاصيل، يعني التفاصيل مهمة في حياة الفنان. فلو نتحدث عن هذه المرحلة وخاصة في الأساليب، أسلوبك يعني، خصوصيتك يعني، ما بين محطة ومحطة أكيد الأسلوب يتطور أكثر. و
0: خلينا نتكلم، احنا اتفقنا ان احنا الفنان ممكن ان يكون ابن البيئه اللي بيعيش فيها، وهو انعكاس بيعبر عن ما يشعر به سواء من الشكل او المضمون. الشكل اشكال البيئه، المكان، اللبس، الناس، او المضمون القيمه اللي بتبقى موجوده وراء التاريخ وتاثير الحياه الثقافيه على الانسان في البيئه وانعكاسها. ودايما باستمرار انا بطبيعه الحال دايما أحاول أن أرى الجانب المشرق وتقديم الجانب المشرق
1: والإيجابي.
0: يعني دعينا من إيه من الشعارات والكلام ده، لكن أنا ما أقدرش أعيش غير كده. يعني أنا ما أقدرش أعيش بالتفكير كتير في السلبيات والاستسلام للسلبيات. أنا شايف إن لو حد ساب نفسه لده هينسحق، ولن يكون مؤثر، ولن يكون إيجابي، ولن يستمتع بحياته،
1: سينسحب أصلا يعني من الحياة.
0: صحيح صحيح.
1: لأنه في الجمال صراع، وفي أنك تدافع على الجمال وتدافع على الألوان وتدافع على الحياة بصورة أخرى، أنت قاعدة توثق الحقيقة لهنا لكل ما هو جميل، معناها في نجم قلو الموروث الثقافي والموروث الشعبي اللي نجم قلو هو زخرفة وفسيفساء جميلة جدا.
0: بالضبط. يعني البيئات الشعبية مثلا،
1: نعم،
0: البيئات الشعبية البسيطة طلع منها عمالقة الفن والأدب والعلم وكل شيء.
1: نعم.
0: فده معناه ان في حاجة حلوة.
1: نعم.
0: فيها حاجة حلوة. انت بقى تقرر انت هتاخد انه جانب ده، دي قضيتك.
1: الجمع ما بين الأكاديمي والفنان، الأكاديمي والفنان مش بالسهل، وهذا يتوفر فيك بالطبيعة، وهذه ميزة لانه مش كل أكاديمي فنان، صح ولا؟
0: شوفي هقول لك، احنا الدراسة الأكاديمية هي ليها طبيعة، انه ازاي الانسان يقدر يعمل بحث، ازاي يقدر يرتب افكاره، ازاي يقدر يوصل لمنهج يخليه يحقق اهدافه باقصر الطرق. فالدراسة الاكاديمية ده جانب مهم، والجانب بقى بالنسبة لنا الاكثر اهمية جانب التفاعل مع الطالب او مع الاجيال الجديدة. لانه انا مؤمن تماما انه الفن والثقافة هي مسألة تبادلية تفاعلية، خصوصا ان احنا في الفترة الاخيرة في تطورات بتحصل مذهلة. الاجيال الجديدة عندها ايقاع مختلف، وعندها فكر مختلف، وعندها تذوق مختلف، وحاجات زمان كان الفرق ما بين الاجيال،
1: عصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي،
0: يعني بتقول جيل وجيل مثلا، يعني فرق 20 سنة.
1: 20 سنة
0: دلوقتي، جيل وجيل مثلا فرق سنتين ثلاثة، يعني هم دول يعني نبقى جيل الجيل القديم اللي هو بقاله سنتين
1: يعني.
0: بالظبط. مسألة بقى التواجد في المجال الأكاديمي إلى حد ما بيخلي الواحد يبقى على تواصل مع ما هو جديد، وفي نفس الوقت يبقى فيه تجديد باستمرار، وجزء منه مش هقول رسالة عشان يعني بس هي فعلا متعة، لكن هي متعة إن أنا لو عندي خبرة إن أنا أقدر أوصلها للأجيال اللي بعدية، شايف ان ده هيسري تجربتي انا شخصيا وهيسري تجربتهم.
1: هو في الحقيقه انا على عين المكان، يعني شايف تعاملك معناها مع الاجيال القادمه وتاثرهم يعني بتجربتك الفنيه وبشخصك طبعا، ففي تعاملك معهم وكيفيه التعامل معهم، لانه باش تتاثر بانسان مش بالسهل انك تتاثر، معناها يكون عنده احنا نقولوا سمبول يعني كبصمه فمش بالسهل في تعاملك اكيد، فما جانب انه تؤمن بهذه الطاقات الابداعيه والشبابيه وتحاول انك تساعدهم انهم يلقوا طريقهم.
0: هو الحقيقه جزء اساسي في حياتي، وليه بقى برضه ده له محطات هو كمان. ان فكره الاهتمام بالشباب، لان انا شخصيا يعني كنت ابحث عن مكان انه حد يعلمني حاجه، او ان اشوف فنان بيشتغل، او ان انا اعرض الشغل، او حد يديني نصيحه. كانت المساله فيها صعوبه، كانت مساله صعبه جدا، يعني حتى في الحاجات البسيطه، يعني مش هنقول الاحتضان ده ممكن يبقى يعني ده حاجه كبيره، لمجرد بس ان الواحد يعرض حاجه او يشوف فنان بيشتغل او ان يحتك بالوسط، ده كان بالنسبة لي مأساة كبيرة جدا. فبالتالي بقى عندي اهتمام، وده انعكس في إقامة ورش كتير جدا جدا، كتير كتير من رجال الأعمال أو الناس اللي هم عندهم استعداد إن هم يمولوا ورش. مرات كتير كنا بنستضيف مثلا فنانين من محافظات مصر ييجوا ويبقى عندهم الأدوات والخامات والإقامة متوفرة لهم بدون أي شيء مطلوب منهم غير انهم يجوا ويحضروا ويمتلكوا العمل اللي بينتجوه في الاخر باشراف من سواء اساتذه او متخصصين. فده بالنسبه لي جزء من الحاجات اللي انا بحس انه واجب ان يكون لنا دور فيها. واحنا معانا دلوقتي هنا في المكان مجموعه من الفنانين هم اوريدي.
1: شو نجم نقول عليها؟ ورشه نجم نقول عليها، معناها مركز ثقافي قاعد يتهيأ لاستقبال معناها جمهور معين محب ومتذوق للفن والفن التشكيلي بالذات. يعني ماذا نستطيع القول على هذا المكان الجميل الحقيقة؟ وتحية كبيرة للمستثمر في هذا المكان، لأنه تناسق وجمال وروح، وتحية معناها للشباب بطبيعة الأكاديمي اللي إن شاء الله نشوفوه معناها في أعلى المراتب في هذا المشهد التشكيلي.
0: هو تعتبر تعتبري مركز إشعاع لنموذج بيقدم فكر مبني على الفن والثقافة وعلى التفاعل ما بين الجمهور الفنانين، سواء الفنانين اللي هم محترفين أو شباب الفنانين. بتقام يعني هنا في خطتنا إن احنا نقيم معارض. المكان زي ما انت شفت كده وانت شايفة احنا في مرحلة التأسيس، وهيتم افتتاح بالفعل معرض، وهيكون مكان متاح لإقامة ورش عمل وندوات ولقاءات، بحيث ان هو
1: يبقى يكون معناها من هنا من مصر ومن خارج مصر بكل اتصال.
0: في البداية هيكون من مصر، وان شاء الله يعني نطمح انه يكون في مشاركات دولية، لانه المكان يعني يستحق ان هو يقدم
1: تحفة وبإمضائك هذا المكان الحقيقة تحت إشرافك، وهذا معناها ما شاء الله يعني مزين يعني باللوحات متاعك حلوة برشا. أنا أعجبت كثيرا بهذا المكان الحقيقة. خلينا ندرجه إلى محطة أخرى من محطات الفنان التشكيلي والأكاديمي الدكتور، طبعا اللي حاول قدر الإمكان أنه يضع بصمة وسيمة من سمات هذا الفن معناها في مسيرته الإبداعية.
0: هو برضو في حاجة انطلاقا برضو قبل أن انطلق للمحطة اللي بعديها، أنه ما ننساش أنه الفنان صاحب المكان هنا عمرو عثمان هو حد من الناس يعني عاشقين للفن ومن الناس الكوليكتورز الكبار قوي، وإيمانه بالفكرة هو اللي مخليه يقدر يخصص مكان بالشكل ده ويتبنى كل هذه الأفكار. فطبعا هو الأساس في القصة ديت، وطبعا لي الحظ أن أنا أتعاون معاه في هذا النشاط.
1: نعم، ده بما أنك أصبحت مثال لكل طالب، أنا نتصور معناها من الطلبة واللي أكيد مروة وزميلتها اللي هم موجودين ومنا هما خير مثال الحقيقة لهذا الترابط، وإن شاء الله بعد شوية باش نحكيه معهم أكثر. فالمحطة القادمة،
0: المحطة بقى يعني اللي هي بالنسبة لنا محطة مهمة جدا، الأعمال المرتبطة بالمرأة. أنا مؤمن تماما بأنه المرأة ليها دور كبير جدا في حياتنا، طبعا كلنا عارفين ده وشايفينه.
1: يعني المرأة في أعمالك؟
0: المرأة في أعمالي ما هو إنعكاس للمعتقد اللي عندي. المعتقد اللي عندي أنا مؤمن بأنه المرأة وخصوصا المرأة العاملة، وأنا شايف ده من خلال زوجتي اللي هي أستاذة أكاديمية وفنانة، أنه إزاي هي على الجانبين قادرة أنها تكون ناجحة في عملها، وقادرة أنها تكون مسؤولة عن بيت ومسؤولة يعني مسؤوليات كتير قوي قوي قوي قوي قوي، ومش المرأة اللي هي في مجال أكاديمي أو المثقفة أو المتعلمة فقط. يعني حتى المرأة البسيطة زي ما أنا لمست وشفت في الريف، إزاي المرأة البسيطة دي هي بتشتغل في الغيط مع زوجها بتساعده، بتشتغل في تربية أولادها، هي المسؤولة عن البيت، مسؤولة عنها، وأقل التكاليف وأقل الإمكانيات بتعمل معجزات. يعني سيبنا بقى من إنه في حاجات كتير، يعني أنا يعني عشان أكون منصف، الثقافة بتاعتنا حملتها جزء كبير جدا، المرأة نفسها هي حملت نفسها ونقلت ده للأجيال اللي بعديها، إنه دايما تخليها تيجي على نفسها وإنها تتحمل وإن هي يعني حاجات كتير قوي. انا بتصور ان لو ما كان المراه دي، لو ما كان زوجتي، انا مش هقدر
1: يعني نستطيع القول انه الفنان التشكيلي طاهر عبد العظيم يكرم المراه في حد ذاته، يعني نجم تكون المراه العربيه او المراه بصفه عامه من خلال اعماله انطلاقا يعني من زوجته، من اخته، من امه.
0: انا شايف ان ده امر طبيعي، يعني يعني هي اهل ده، هي تستحق ده. المرأة المصرية، المرأة العربية، سواء المرأة البسيطة أو المرأة المتعلمة، أنا مؤمن تماما إن هي تستحق أحسن تكريم. يمكن المعرض أنا ركزت فيه على المرأة البسيطة، المعرض كله مقتبس من فترة عصر النهضة. عصر النهضة كانوا بيرسموا الأمراء والنبلاء، كان هم دول أبطال اللوحات. لا، أنا عندي أبطال اللوحات بتاعتي، هاخد نفس الفكر بس هحط المرأة البسيطة الفلاحة، المرأة البسيطة من سينا، من سيوة، من النوبة، من الأماكن المختلفة، وهي ديت الطبقة العليا بالنسبة لي، وهي دي اللي تتقدم في صورة تستحق أنها تقدم في معرض خاص بعنوان مصرية أنا. مصرية أنا هي فكرة إن هي لها الحق أن تكون فخورة بكونها امرأة مصرية.
1: طبعا واحنا فخورين ايضا بالمرأة التونسية، لكن تكون مرأة تونسية لانه هذا تكريم بالطبيعة من خلال اعمالك لكل مرأة تسمع فينا الان. واذا اخترت نغم فني ساختار لها كهدية طبعا العين اللي ما تشوفكش، ها لطفي بوشناق.
0: لطفي بوشناق العظيم العظيم لطفي بوشناق، وكان لي الشرف ان انا التقيت به مرتين، وكان لي الشرف ان هو زارني في معرض رؤية تشكيلية رؤية تشكيلية السيرة النبوية، زرني في قاعة مركز ابن رشيق. فيعني تحية لي، نموذج للفنان الأصيل الجميل.
1: ما دام حكينا على الموسيقى وعلى الفن، والفن هو بالطبيعة منفتح خاصة الفن التشكيلي على كل الفنون، وإحنا قاعدين نشوفه معناها في العديد في الحفلات، وفما performance معناها فما تواصل ما بين العروض، وخاصة ما بين الفنان التشكيلي والموسيقي أو الشاعر فعلاقتك بالموسيقى علاقة كبيرة برشا هيك ولا ليه؟
0: شوف بقى كل موضوع انت بتفتحيه ما شاء الله، يعني واضح انك يعني مطلعة ومذاكرة بشكل كويس قوي.
1: نحاول يعني نبربش شوية في المحطات واهم المحطات،
0: لان اللي انت بتقوليه ده محطة وجزء اساسي في حياتي. وعملت فيه تجارب، يمكن
1: رسالة الماجستير حتى في الدراسة.
0: انا ما اشتغلتش عليه في، لانه في الدراسه الاكاديميه كانت مرتبطه بالسينما. لكن جزء من تشكيلي الوجداني ايماني التام بانه الفنون كلها بتتكامل مع بعضها، وخصوصا العمل الموسيقي. العمل الموسيقي هو لو تلاحظي احنا بنقول في الموسيقى فيها الهارموني، فيها الكونتراست، فيها الصراع، فيها كل الحالات اللي ممكن تنطبق على العمل التشكيلي بتنطبق على العمل الموسيقي. وبينهم زي ما عارفين الموسيقى التصويرية. الموسيقى التصويرية لابد أن يكون المخرج أو المصمم للأعمال اللي في السينما أو في الدراما، لابد أن يكون عنده إحساس بالموسيقى. وأيضا الموسيقي الذي يصنع الموسيقى التصويرية لابد أن يكون عنده حس تشكيلي. فبالتالي في تكامل رائع. وكان لي تجارب مع الفنان الموسيقار الشاب محمد نجلة متنوعة، وكانت على سواء مثلا على المسرح أمام الجمهور أو في الأكاديميات اللي هي معنية بدراسة الفن وعلاقة الفن بالموسيقى. فكان في أعمال كتير، يعني لو اتسع المجال إن احنا نقول ونعرف عرض افكار من اللي اتعرضت اعمال من وحي الاعمال التشكيليه من وحي الموسيقى واعمال موسيقيه من وحي التشكيل واعمال تم انتاجها على انغام الموسيقى والعكس وحاجات بقى من هذا القبيل. الحقيقه ده من الحاجات اللي انا شخصيا التجارب اللي بتكون بالنسبه لي مهمه جدا وبتكون ممتعه جدا. وكل مجال يعني مشغل مثلا على الموسيقى الشعبيه وعلى الفرق الشعبيه ليها انطباع وليها حاله. التنوره يمكن الفتره اللي انا كنت فيها في القيروان قعدت اسبوعين كان في الفترة دي كانت فرقة التنورة المصرية هناك فكنا تقريبا كل يوم يعملوا عروض وانا احضر معاهم واشوفهم فكان مبهر بالنسبة لي الحركة واللون الحركة والتشكيل اللي بيحصل والألوان وتدخلها. فعلى طول بعدها عملت معرض حركة ولون. يمكن ده من المحطات اللي ما اتكلمناش عنها لكن ده من المحطات المهمة برضو في حياتي لأنه
1: طبعا
0: يعني ترك بصمة ما زالت مرتبطة بي لغاية دلوقتي يعني بقاله سنين. ومع ذلك هو فكرة التنورة وراقصة التنورة بقت فيها انطباع كبير جدا بيودي المتلقي لانه ده اسلوب طاهر عبد العظيم او مجال طاهر عبد العظيم.
1: هو اكيد المتلقي اذا كان نظر الى اي قبل ما يشوف التوقيع اكيد مش يعرف يعني هذا التابلو تبع طاهر عبد العظيم. كما كنت تحكي يعني الحركه والالوان يعني في ارتباط بالالوان والالوان جي نحكي من القوى الالوان الحاره الالوان المبهجه الالوان اللي تبقى في الذاكرة يعني ما تنجمش تنسيها في كل لوحة تستوقفك من لوحات طاهر عبد العظيم.
0: هو زي ما اتفقنا هو العمل بالنسبة لي يمكن أنا في طبيعتي أن أنا شخص طول عمري كنت هادي واخد جنب نوع من اللي ما فيش تفاعل قوي مع الناس. يمكن اللوحة هي بالنسبة لي المنفس المتنفس اللي بقدر أقول فيها كل حاجة بقدر يعني أخد راحتي كل انطباعاتي. عشان كده دايما يمكن فكرة اللون والحركة وزي ما اتفقنا الجانب الجيد الجانب المشرق ده أساسي يعني.
1: الذهبي طاغي أكثر يعني من الألوان. نراو الذهبي يعطينا لون الذهب يقولوا لون الذهب الذهب ما يصدي الذهب يبقى دائما ذهب يحافظ على الأصل والأصالة.
0: تشكيليا بقى اللون الذهبي ده برضو من التحديات الصعبة قوي لأن اللون الذهبي أخاذ وممكن ممكن يسيطر على العمل الفني فده تحدي كبير من الفنان اللي بيشتغل بالذهبي.
1: صعب التعامل معاه اللون الذهبي.
0: هو الفكرة ان يبقى الواحد يقدر يوظفه بحيث انه ما يطغاش على الحالة الإبداعية لأنه اللون الذهبي وبعدين الذهبي مع الانعكاسات ممكن يخطف العين بشكل قوي. فلابد ان الفنان يكون على وعي بانه ازاي بيستخدم الذهبي بس يكون هو المسيطر فكرته هي المسيطرة على المنتج العمل الفني.
1: إذا كان حبوا نسمع نغم الآن معناه مش نعملوا به استراحة ماذا تقترح؟
0: والله يعني هقول لك أنا بالنسبة للفن بحب أسمع كل الأذواق لكن بما أننا مع إعلامية تونسية وبتكلم عن
1: وفي القاهرة بتكلم مع جمهور تونس
0: أنا أعشق صوت لصو بشناق فأحب أن أنا طبعا يعني أي حاجة من أعمال الفنان الجميل لطفي بشناق.
1: أنا باش نقترح لك طبعا أغنية يا للاوينك توحشت وزينك يعني هذه نهديها للسيدة زوجتك ولكل معناها امرأة مصرية إن كانت من الجالية المصرية اللي عايشة في تونس أو أحنا زادة كيف لكل ما الجالية التونسية الموجودة في مصر. أحنا باش نستوقف شوية مع الأغنية هذه وبعد نكمله لأنه موضوع مهم جدا إنه اليوم أتى التداوي بالفن، اليوم نحكيه على العلاج بالفن، نحكيه اليوم الفنون اليوم في قيمة الإنسان اللي إنه تساعده أكثر على الحياة وعلى إنه تخرجوا شوية من السوداوية. وإحنا نحكيه اليوم على مجتمع في صراعات كثيرة جدا جدا، ونحكيه حتى على المستوى النفسي. صحيح. الصحة النفسية يعني.
0: صحيح. هو يعني أنت بتكلم الفن يعني المشاعر.
1: نعم.
0: والمشاعر هي اللي بتحدد يعني استقبالنا لكل شيء.
1: نعم.
0: وكل ما يكون في بيئة محيطة تساعد على إنه الطاقات الإيجابية هي اللي تطلع، أكيد ده بينعكس على حياتنا وعلى صحتنا وعلى كل حاجة.

0: تمام 6 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: اندلاع حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان. في سوسة أمضى اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوديديات والجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. انتخاب رئيسة قسم الانعش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للانعش الطبي. في العالم تصعيد جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران تحذر من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى تفاصيل النشرة، نبدأها من ولاية زغوان. جد ظهر اليوم حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وقد تحولت وحدة الحماية المدنية بزغوان على عين المكان وطلب تعزيزات من ولاية مندومة وبن عروس، وجاري الآن عمليات السيطرة على الحريق والإطفاء ومنع امتداده إلى الوحدات الصناعية المجاورة. وللوقوف على آخر التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من زغوان الزميلة حنان العباسي. حنان، مرحبا بك. إذن آخر تطورت هذا الحريق الذي وصف بالضخم في جبل الوسط في أحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات المنستير. أكيد الحريق ضخم اللي اندلع تقريبا في حدود نص نهار غير أربعة بأحد مصانع الأدوية بالمنطقة الصناعية في جبل الوسط. الحريق كان اندلع في مغازة مخصصة للمواد الأولية، لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية. المساحة متاحة تبلغ تقريبا 700 متر مربع. كما قلنا حاتم، توجهت على عين المكان تقريبا 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان، وكذلك باحتساب وصول التعزيزات من بعض الولايات المجاورة. حاليا تقريبا في حدود ما 3:30 تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى بقية أجزاء المصنع وكذلك إلى بقية المصانع المجاورة للمصنع هذية. وجاري الآن عمليات الإطفاء ما زالت متواصلة لحقيقة، ما تمش الإطفاء النهائي، عمليات الإطفاء ما زالت متواصلة. بالنسبة لأسباب اندلاع الحريق حاتم، الأسباب ما زالت مجهولة وهي محل متابعة من طرف وحدات الحرس الوطني بولاية زغوان.
0: حنان، استغل وجودك وأسأل، يعني بعض الأخبار تقول أن هذه المنطقة وهذه المنطقة الصناعية وهذا المصنع المخصص للأدوية هو يعد من أهم المؤسسات اللي تصنع في الأدوية في حتى على المستوى الوطني. ما أعرفش هل هذا الكلام يعني دقيق أو أكثر تفاصيل؟
1: في حاتم، هو المصنع هذا من بين أهم المصانع المختصة في صناعة الأدوية على مستوى ولاية زغوان وعلى مستوى وطني الحقيقة. وللأسف حسب المعلومات اللي بلغتنا أنه الخسائر، نجم نقول خسائر كبيرة برشا، باعتبار أنه المغازة هذه مخصصة لخزن المواد الأولية اللي تم استعمالها في صناعة الأدوية. كيف خليني حاتم نذكر أنه برشا حديث على غياب نقطة للحماية المدنية في المنطقة الصناعية في جبل الوسط، وهي كانت من بين طلبات ملحة وملحة جدا بالنسبة للمتساكنين في جبل الوسط وكذلك المتساكنين في معتمدية بيرم شرقة ككل. لكن خليني نشير أنه تم تركيز نقطة وقتية في بلدية بيرم شرقة فيها معدات للحماية المدنية وفيها أعوان، وهذاك علاش نجم نقول أنه التدخل كان سريع باعتبار أنه الأعوان الحماية المدنية كانوا متواجدين في النقطة الوقتية الموجودة في بلدية بيرم شرقة.
0: نعم، المنطقة يعني هل هي مخصصة يعني كليا لبعض مصانع الأدوية وهي منطقة صناعية تضم عدة أنشطة في الجهة؟
1: لا حاتم هي المنطقة الصناعية هذه في جبل وسوين موجود المصنع هذية تضم عدد هام من المصانع. لكن خليني نعطيكم إشارة أنه المصنع اللي كان تحرق عمناول تقريبا في نفس الفترة هذية هو ماهوش بعيد برشا على مصنع الأدوية اللي تحرق اليوم.
0: نعم شكرا. على كل سنتابع هذا الحادث وهذا الحريق بمزيد من التفاصيل في نشراتنا الإخبارية القادمة. شكرا لك يا زميلة حنان العباسي، كنت معنا مباشرة من جبل الوسط إن اندلع الحريق في إحدى مصانع الأدوية هناك. إلى سوسة الآن محمد، لكن بعد الفاصل نواصل. تم اليوم في افتتاح الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات امضاء اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة. وأفاد رئيس الجامعة محمد علي تومي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالات الأصفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون الترخيص، وهو ما يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية.
2: اتفاقية إطارية مع شبكة تونسية الوداديات جات في وقتها مناسبة عيد ميلاد الودادية عملت 10 سنين، ومناسبة كذلك مؤتمر السابع متاعهم. احنا في الجامعة تقاربنا معهم لأنه نعتبروا لليوم وقيت باش نحاولوا نحاربوا الاقتصاد الموازي اللي قاعد تخل حتى في خدمة وكالات الأصفار. اليوم شبكة تونسية الوداديات للأسف البعض من الإخوان اللي يخدموا فيها يمكن يختلط عليهم الأمور، ما يعرفوش اللي راهو العمل مع بعض الدخلاء من شركة خدمات من ما يسمى باللي رباتور في حكاية العمرة، هذوما راهم يقلقوا ياسر وما نفرحوش وقت نمشيو نتعاقدوا من الأول وبعد ذلك تصير مشاكل وما لقوش كيفاش نحلوها. احنا هنية كجامعة باش نتوجهوا لهم باش نفسروا لهم شنو ما وكيل الأصفار، شنو ما الضمانات خاصة اللي قدموا لك وكيل الأصفار.
0: وفي المنسير تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطومة بورقيبة بالمنسير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة في مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية وفق ما أوردته وزارة الصحة. والدكتورة لميا والناس رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير تتحدث عن هذا الانتخاب.
3: حاب نشارك معكم اليوم خبر مفرح مهم بالنسبة لي، هو انتخابي كنائبة رئيس الجمعية العلمية الناطقة باللغة الفرنسية، هي لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لونغ فرونسيز. هي جمعية مرجعية في مجال الإنعاش الطبي وفيها أكثر من 3000 طبيب مشارك اختصاصي من مختلف بلدان فضاء الفرنكفوني. هذا ما هوش كان تشريف ولي دور كبير ياسر ليا في مسؤولية كبيرة، هو إن شاء الله نعمل على دعم هذه الأداة في تقريب العمل العلمي أكثر من الواقع العوامي في المستشفيات خاصة في تونس وفي البلدان الفرنكفونية. معناتها العمل هو مش كان في تونس، وأعطى أهمية كبيرة للتكوين أجيال جديدة من الأطباء والمهنيين بالصحة وفي الإنعاش وتحسين جودة التكفل بالمرضى والحالات الحرجة. ما ننساش شكر كبير لأمي هي تونس اللي هي مازالت مدرسة قوية في تكوين كفاءات طبية واللي قاعدة كل يوم تكون في أطباء ومختصين عندهم قيمة كبيرة في تونس وخارج تونس، وإن شاء الله نكون عند حسن الثقة وإن شاء الله نواصل مع جميع الإطارات المهمة هذه والحمد لله يا ربي.
0: أكد العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير أن المصالح الديوانية على أتم الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الديوانة تواصل التركيز على الرقمنة بهدف ضمان أفضل ظروف الاستقبال وتسهيل عبور المسافرين والتقليص من فترات الانتظار.
4: تم التركيز على الرقمنة عن التطبيقات الإعلامية لموضوع لذمة التونسيين بالخارج على غرار تطبيق رخصتي ذي يتحصلوا على رخصة الجوالين عن بعد كي يطلعوا الباخرة يسكنوا الكود كيير متاعهم يتحصلوا على رخصة الجوالين حينيا. السنة عملنا حملة إعلامية حول تطبيقة أمتعتي، هي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش عديوا الصيف العودة المؤقتة. التطبيقة هذه زادة كيف كيف نطمحوا أنه باش يقبلوا عليها السنة باش تسهل لنا الخدمة وتسهل لهم هما المرور السريع عند الوصول للميناء. عندنا ايضا تطبيق التصريح بالعمله عن بعد، هذه زاده عندنا فيها اشكال كبير. ماذا بينا كيف يوصلوا يقوموا بالتصريح نتاع العمله نتاعهم عن بعد، يتقدم بالكود كير نتاعو ما يقعدش واقف برشا في الصف تاع التصريح بالعمله، ويقوم بايضا تقديم قائمه نتاع الانتعه نتاعو اللي يخدمها في الدار على تطبيق امتعتي، فحين يتم اسناده الاذن بالمرور.
0: قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس أن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذي وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق العملية في جويليا الماضي وإلى حدود اليوم قد بلغ 4735 شخصا. وأضاف في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء اليوم أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء ببلوغ 16 من جوان الجاري. وأكد المصدر ذاته أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم العامرة بصفاقس في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، مشيرا من جهة أخرى لأنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة، على أن يتم إعداد ملفات أفرادها وإحالتها على الدول المعنية. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا. وفي تصعيد جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مهاجمة أهداف لحزب الله اللبناني، خاصة شملت البنية للحزب في البنية التحتية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد هذا التصعيد، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ويأتي ذلك فيما تتواصل المساعي الدولية والجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف الحرب مع إيران. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: اندلاع حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان كان محور متابعة في النشرة. وفي سوسة، إمضاء اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. انتخاب رئيسة قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير كنائبة رئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي. نعود نلقاكم في تمام السابعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
7: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
6: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
8: لإذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
7: دائما.
9: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
10: كمال يوسف الحاج، فيلسوف اللغة العربية، من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ميشا خليل.
11: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
12: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكن أو أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.
11: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه.
13: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد. لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث وتساقطت أضراس الحياة.
12: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في 5 أو 6 فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
11: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها. لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحود.
14: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت. وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة مسكونة بهاجس الموت. إذا تتبعنا التأريخ الذاتي الموجود داخل مؤلفات كمال الحاج نجد أن تجارب الموت كانت تجارب مفصلية في حياته الفكرية على ما يقوله هو. إذا ما نظرنا في مقدمة هو كتبها لكتاب موريس عواد كتاب الحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
11: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزون تبلورت فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
15: في بنية

محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحياناً أخرى يغوص في التفكير رافعاً على أساس واحد، مداميك الوجود واحداً تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر أنطوان كرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجا تربويا بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعا إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيرا فصيحا دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه وفي طرحه لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقا. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماما لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعا من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سموا ميتافيزيقيا، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
0: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لحود دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
3: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، لذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا واشترح منه

0: عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
1: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبيناً أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لحود هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
2: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
1: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمداً مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الآداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيداً حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية يقول شارحاً:
3: كمال الحاج وازن بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية. يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
1: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
4: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأن الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل المجتمع، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحيانا لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
1: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع، مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضا. فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كيانا سياسيا مستقلا كما يوضح عطوان مكرزل.
5: ثمة أربع عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض، ينبغي أن تكون أرضا منتجة، هذا هو البعد المادي. أيضا ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضا شعور قومي، إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
1: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور عجزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلاً لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجاً حضرياً هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
3: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
1: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوعة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
6: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماع والسياسي، قومية دين طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلامية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضا مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النص المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية، دائما نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود. فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية ستضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلامية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
1: ليست النصلامية ديانة جديدة كما يذكر الأستاذ الجامعي يوسف كمال الحاج، لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلامية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
0: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، تعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
1: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
7: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
1: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي.
3: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيحي يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
1: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
2: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالاً أساسياً هو طبيعة الفلسفة، ما الذي نعنيه بالفلسفة، وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور، أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها وبنت الشخص الذي يكتبها. كمال الحاج منحاز حكماً لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف سوفينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
1: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمي ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
4: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبيت العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني، يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلامية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
6: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
3: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي، البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
0: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية الطابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. فكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيحي الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
1: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركاً وراءه مشروعاً بحثياً إنسانياً عملاقاً كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعاً، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
7: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.
8: بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
9: 97.3.
10: ستوديو المونديال.
11: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
12: تونسيا تونسي معك ربي والنبي.
11: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: تمام، 7 على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. وفي متابعة للحريق الذي اندلع ظهر اليوم بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان، أفادت الزميلة حنان العباسي نقلا عن مصدر من الحماية المدنية أنه تم منذ قليل السيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة، كما أنه أكد كما أن المصدر ذاته أكد أن النيران نشبت بمغازل خزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وتبلغ المساحة المغازل 700 متر مربع. وقد توجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة، وما تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من وحدة الحرس الوطنية بولاية زغوان. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا اليوم دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير نظام الإبلاغ وتقييم قدرات مكافحة حرائق الغابات والموجهة إلى الإدارة العامة للغابات، يهدف إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف نهائي يتمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. سجلت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي نموا محدودا بنسبة 0.1% في سنة 23 و2000، قبل أن تتراجع بنسبة 0.3% سنة 24 و2000، كما لم تتجاوز نسب النمو في قطاع الخدمات 2.7% و2.6% على التوالي خلال سنتي 23 و24 و2000، وذلك بحسب تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات. تم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية انطلاقا من مطار قرطاج الدولي، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وقد بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بلغ 22,377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 22 إلى غاية ماي المنقضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال، دائما نخصص هذه المساحة الزمنية لبعض من هؤلاء اللي قدموا الكثير لهذه المهنة، المهنة النبيلة بين قوسين، واللي أحيلوا على شرف المهنة من ناحية تكريما لهم، ومن ناحية ثانية باش يعني تعرفوا على تجاربهم في المجال هذايا ونستفيد خاصة من خنقول التجربة نتاعهم الكبيرة والطويلة في هذا المجال. اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، الحقيقة سعادتي كبيرة ياسر، لأنه تبارك الله قضى مدة طويلة في المهنة هذه، وكذلك حتى بالسن تبارك الله كما قولوا مازالت البركة، لاباس مازال شباب، أما يعني في سن معينة الإنسان يستحق على الأقل لفتة صغيرة. أنا سعيد قلت باستضافة السيد عبد الستار كريم أصيل مدينة خنيس، وهو الحقيقة تجربة كبيرة في مجال التعليم والتربية، احنا باش نسمعوه وننصتوا ليه ونتحدثوا على تجربته هذه. سي عبد الصار مرحبا بك في إذاعة المنسير.
2: بارك الله فيك بك أكثر سيدي.
1: عايشك مرحبا سيدي، مزات البركة.
2: أنت بحال كل بركة.
1: بارك الله ديما الوهرة والحضور بارك الله.
2: الحمد لله.
1: هاي سي عبد الصار اللي يحب يعرفك شو نقولوا له بصفة عامة قبل ما ندخلوا في يعني تجربتك.
2: عبد الصار كريم من مواليد 37.
1: بارك الله.
2: قريت في الكتاب قبل. قريت في الكتاب، المكتب وقتها موجود لكن ما فيش برشة تلام اللي يقرأ. فيه قاعتين برك. وكيف جات فراء وكيف في وقت من الأوقات وقت نقل في الكتابان المكتب مسكر وقتها. وقت الحرب العالمية الثانية المكتب مسكر نهائيا، ما يقلش بكل
1: مكتب ذا فين في
2: على تخنيس تخنيس
1: حقيقة. ساعة أنت بطبيعة قبلي معاش أربع أبناء ولا ثلاثة أبناء؟ ثلاثة أبناء.
2: عندي ثلاثة أبناء وزوز بنات.
1: زوز بنات بارك الله ربي يفضلهم، ونعرف حتى الأبناء من الكوادر، الأبناء معنا حتى واصلوا التعليم تاعهم العالي والحمد لله. به خلنا نرجعوا من من من جديد. قلت لي كي المكتب سكر وقت اللي جيش تقرنتي عليه. أيوة.
2: الحرب سكنوا فيه، سكن فيه الجيش.
1: سكن فيه
2: الجيش فرنسا والجيش اللي تابع للحلف.
1: الحلف يعني يعني يعني في وقت الحرب العالمية الثانية.
2: وقت الحرب العالمية الثانية.
1: أيوة.
2: وخرجوا منه. ممكن أنا دخلت 1948، عمري 11 سنة دخلت المكتب أنا.
1: علاش متأخر شوية يعني؟
2: متأخر شوية لأخذ المكتب كان مسكر أولا، ثم كيف تحل زاده مكتارف بابا رجل كبير وحافظ ماذا به نحفظ شوية قرآن.
1: يقول لك أول
2: التعليم متخلي حتى حد شكون دخلوا المكتب دولة نيسي دخلوا وقت الحرب العالمية الثانية. بعد الثانية دخلت علي كرير.
1: أيوة.
2: أنا الهادي إبراهام. الشيمة كل صدق المبروك.
1: أيوة.
2: برصت مع حمد الناصر كريم
1: من دادك.
2: من داد يعني. ودخلوا اللي قد عبد الحكيم استكد وقتها، عبد الحكيم دخلش اللي هو له لابوك مازال يقرا في الكتاب. فهمت ولا لا؟ وبرصت مع دخلوا
1: وانت الوالد شجعك وقتها وقت عندك شكون في العائله وقتها تخلي يقرا ولا مازالوا
2: عندنا؟ كان قلت لك عبد العزيز الدهماني.
1: لا في اخوتك.
2: اخوتي فما حتى حد يقرا
1: وقت. انت الكبير.
2: انا الكبير. عندك كبير مازالوا صغار.
1: كل بعدك.
2: كل بعد يعني. كل بعد يعني.
1: ايوه معنا انت حليت الثنيه كيما
2: دخلت نقله في المكتب. وقتها مديره فرنساوي.
1: مدير فرنساوي
2: سيد رازيري. وشكون معها اخر؟ مع خالك عبد العزيز.
1: سي عبد العزيز السكلي هذاك في العربيه.
2: هو بتاع عربي هضم بزوز برك اخر
1: المؤسسين
2: هضم بعد الحرب العالميه اللي كان. اما قبل ما نعرف شكون قرا
1: الاولاني معناها فرنساوي
2: هو مرته قالوا فرنساوي. وقتها فرنساوي اكبر من العربيه راهو. فرنساوي دوبل.
1: فهمتك.
2: فرنساوي اكبر من العربيه
1: بطبيعه خاطر وقت الاستعمار وتعرف. أيوة. الكل بالفرنسيه.
2: أيوة.
1: وهو منه مدير ومنه معلم ولا وقتها
2: المدير مدير ومعلم يقال في الزوز. ماهوش خاطر ما فماش كما توا عنده قداش من ساعه. يقريو الوقت كامل الماضي.
1: يقريو بري يعرفوا كان ما فماش وقت
2: ماش حتى شيء.
1: وعدد التلاميذ وقتها سي عبد الصار مش كبير.
2: عندنا زوز اقسام برك. زوز قاعات برك.
1: زوز قاعات.
2: لكن بعد ما دخلت ثاني بعام ولا بعامين كرينا وقتها مش كرينا هما كراو احنا يعني ما هو
1: اي معناها
2: كراو زندال تاع النجي السكتي.
1: ايوه
2: قرأوا فيه، مش كل قرأوا فيه، فما جماعة قرأوا فيه وجماعة قرأوا فيه، وبعدين قرأوا زوز أقسام في مكانة الشيخ الجردلي.
1: أيوة
2: فهمتوا ليه ليه؟
1: أنا كل مرة يمشي
2: حتى بالكري
1: بالكري،
2: وإحنا بعتلي إحنا بعتلي رجعنا ولا وبناء أقسام أخرين عاد
1: أخرين.
2: بس ينبوك بناء قسم خذها الترعيات كلها ما عنده ولا يكرفي هو. أيوة. وزاد بعتلي بدي عبد العزيز بدي زوز أقسام. أيوة. عبد الله عياد بدي ثلاث أقسام، زوز اللوطة وعد الفوق. أيوة. كثرت لي مدي هذوك انا قريت
1: فيهم اليوم بعد ما أيوة. حضرت المدرسه ذيك مدرسه ابن خلدون هي الوحيده كانت في
2: هي الوحيده في قبل ميم
1: الحرب من معنا الفرنسيس هم اسسوها، فرنسا اسستها المدرسه وقتها في البدايه
2: وقت فرنسا تبت بس فرنسا اسستها فرنسا بطبيعه
1: هي تقريبا عام 37
2: عام هي تو عام اللي تو مكتوب عليه عام 37 عام 37
1: بالضبط تاسيس تاعها عام 37 وانت تقريبا الدفعه قول ممكن الرابعه الخامسه
2: فما اللي روحوا اللي روحوا معناها من البنبله ما كملوش بمبلة كملوا في خنيس كيف خالي عبد العزيز خذ شهادة الشهادة في خنيس وقتها معلم تاعهم يحكوا لي عليه اسمه صادق الدبابي مستيري مستيري وبعتلي زي عبد السلام زي محمد صالح غديرة
1: طيب
2: زي عبد السلام غديرة هذو سكنوا في يقرأ في خنيس قرأ في خنيس وسكنوا في ظل الحداد في حمدته ونص كناني
1: يسكنوا معنا في خنيس
2: في خنيس وقتها ما دخلتش
1: بعد
2: مو مدخلتني
1: ايه بعد اني كي دخلت قداش عملت من عام في المدرسه
2: نعم
1: قداش عملت من عام قداش قضيت من سنه في المدرسه هذيك
2: قريت حتى للسنه السادسه
1: سادسه وقتها سادسه
2: سادسه
1: فما السادسه وقتها
2: فما السادسه فما السادسه السنه السادسه فما
1: امتحان وقتها ولا كيفاه العمليه بعد في السنه السادسه
2: والله احنا لما كملناش السنه السادسه عملناها لكن مشينا يعني واحد من الناس وجع معايا اخرين كيف محمد دقير كيف مشينا الجامع جامع زيتون عدنان المناظر نصر فرج الله هدي كريم مشينا الجامع زيتون مع بعض مشينا وقتها
1: الزيتونه وين تقرا وقتها في مستير
2: في
1: ولا
2: الجامع في الجامع تاع المستير في الجامع
1: فرع الزيتوني في المستير
2: في المستير عدينا فيه عدينا تاني في زب الفرع ضايع لا تو يقولوا هو أنا تو هنا في في في في الوقت هذا يقولوا السنة الأولى والثانية والثالثة يقولوا إعدادي إحنا تعرف شم هذاك اللي يأخذ الشهادة هذيك يسمى الأهلية
1: الأهلية
2: متأهل باش يقرأ في التعليم الثانوي
1: شهادة الأهلية
2: كلمة شوف جماعة زيتون كيف قبل يعرفوا مش كان هذو ما يعرفوا حتى يكون يعرفوا
1: خاصهم
2: هم يقولوا كشط ما همش فهمت ولا لا قريت في زيتونة أربع سنين خذيت منها الأهلية مشي لتونس
1: أهلية
2: مشي لتونس
1: وما فما درجات أهلية والتحصيل والعالمية وكل من أبت أهلية الأهلية تأهلك
2: الأهلية هي لولة
1: لولة
2: وبعدين مشي لتونس قريت العام لول للي والثاني خذيت الجزء الأول من التحصيل يقوله قبل كان يقول التطويع
1: أي
2: قبل ما يولي هذوم ما وجدت دخلنا قريب الاستقلال إحنا وقت
1: صحيح
2: دخلنا الاستقلال بذل مش متمكن بالباهي بذل
1: قريب وبالتالي استغناوا عليه التعليم الزيتون لما حالة بعد الاستقلال أما قلت لي التطويع الجزء الأول
2: التحصيل
1: التحصيل
2: والجزء الثاني بعده بعام سمى التحصيل الثاني
1: تحصيل
2: كيف بريمير بارتي معناها
1: وزين
2: بارتي فهمتوا لي بعد تاني بعد ما عملنا هذيك حلوا وقتها مناظره مش مناظره انتداب اللي عنده الشهاده هذه يدخل للتعليم
1: هي.
2: عملنا مطلب والوثائق اللازمه لكل الشهاده وكذا والشهاده المضمون لولاده ومشينا به لوزاره التربيه وزاره التربيه بعد يجي الوقت بشهر تقريبا
1: وقت وصلنا للاستقلال وصلناش وقت وقتها في الاستقلال
2: استقلال داخلي استقلال داخلي
1: استقلال داخلي ايوه
2: وقتها خذيت مشينا لوزاره التربيه اعطينا المطالب تاعنا نادونا بعد شهر ولا بعد شهرين عملنا طلبص في سوسه وقتها وليس هكذا وستير مش ولايه سوسه ولايه
1: ولايه سوسه وكانت
2: عدينا الطلبص بتاعنا عام كامل احنا وقتها عملوا فيها تفقدية ثانية كان فيها تفقدية بركتوس عملوا فيها تفقدية واحد جانا واحد من القروان همتوا للي عدينا معها عام كامل
1: ايوه
2: نتربصوا
1: تربص كيف متفقد معنا
2: عنا درس نعملوه كل نهار جمعة عنده هو نمشوا نهار جمعة في العشرين نعديه عنده هو
1: مكونك معناها
2: هو مفقد
1: مفقد
2: ونعدوا دروس في المدارس مشينا عدينا في مساكن تابع سوسة في القلعة الكبيرة في القلعة الصغيرة في
1: يعني معناها كل ذي
2: هذوم الكل
1: قاعدين تدربوا
2: كل مرة نعد ندربوا معناها بدينا من السنة الأولى ويقري قدامنا المعلم وبعدين احنا ناخذه
1: بعد تاخذوا عليه شوي
2: قبل الوحده لا يوري يقول باش تعملوا نحضروا الدرس نتاعنا نحضروا الدرس نعملوا فيك كيما يعمل هو لان كيما نعمل الفيشه
1: فهمت
2: ولا عند الفيشه نتاعو ونقوموا بالدرس هو هنا يسمع فينا انتوا اللي كيف المفقد وبعدين ولا وجونا المفقدين يسمعونا كذلك زاد انتوا اللي تعدينا معناها بحيث وعدينا عام كامل
1: عام كامل هكاك دوروا على المدارس نتاع ولايه سوسه
2: نتاع ولايه سوسه اللي عينوهمنا خذت سوسه فيها دي واحده اللي في سوسه المدينه
1: وحاضرين في الاحواز
2: واحنا في احوازها
1: اي معناها هذاك تم كانوا عام تربص وقتها
2: عم تربص اصلا عم تربص عم تربص هو عم تربص هذا
1: وبعد كيفاش
2: بعد تالي عم تربص انا وزاره التربية خذت نحن خلات معي معينة ناس قعدنا برشا يجي شر بس باش تعين تاني ما نعرفش مو عندهم برشا هو بطوع
1: العدد معناها
2: العدد برشا فهمتوا ولا لا والمدارس انا عينوني
1: سنيت في... بعد شنو بعد ما العوده المدرسيه بعد ما
2: بعد العوده المدرسيه قعدنا شهر ما قريناش
1: ايوه
2: فهمتوا ولا لا من غير ما نخصوا خضراس نتاع المسح اللي ناخذها 15000 هذيك هذيك حاجه اخرى مش قاره شهر مش قاره مشيت ثاني اول مشيت وقتها مشيت لتونس قابلت المسؤول فهمتوا ولا لا مفقد وقتها معناها بجناح هذايا مفقد أيوة. قديم هو كان يخدم في وزاره التربيه ومعه واحد اخر دخلت قلت له خي نقعدوا قداش قاعدين على توا ولا اعطوني عينوني في مدرسه تسمى الرواضي
1: الرواضي
2: الرواضي هذه تابعوا لي سوسه هي
1: ولايه سوسه ولايه سوسه قبل
2: القديمه
1: توا ترجع من نظر ولايه مهديه
2: توا ترجع الولايه توا الولايه المنها المهديه
1: المهدي الرواضي يقولوا به منطقه
2: ريفيه والله باهي على الكياس مش بعيد على الكياس برشا
1: بالاخر نرجعوا لها الحكايه التعيين هذه عينوك وقت رسمين انت شو اللي معناها تباشر ما عادش هذا تربص وما عادش
2: لا ما عادش تربص وقت
1: في وقت بداوا يعطيوك معناها تخلص في الشهريه نتاعك تبدا تخلص وشتغلوا
2: المنزل تبدا الشهريه نتاعك تبدا
1: تفكرش تقريبا الشهريه الاولى وقت قداش
2: وليس الاولى ما فاتتش 35000
1: 35000 في فانا فتره تقريبا تفكرش
2: تفكر عام 63 تقريبا ولا حاجه منه
1: كان في بدايه الستينات
2: بدايه الستينات
1: مشيت الرواضي تعينت كنت فرحان ولا كيفاش
2: لا باس والله بمنطقه ريفيه هي نسكن في معناها المساكن بلاش المسكن بلاش
1: مسكن سكن المدرسه
2: بلاش.
1: في المدرسه ولا في بلاصه
2: في المدرسه في المدرسه
1: مش كبيره المدرسه
2: مدرسه فيها زوز قاعد لكن كيف طلعتني ولات فيها اربع قاعد
1: بعد ما خرجت انت
2: يعني بعد ما خرجت اولي غواني غادي كاي يبنيو بنو ولا يبنو
1: اما اختار انت لقى زوز قاعات فقط
2: قاعات برك قاعات برك انا والمدير كهو
1: قداش وفماش معلمين اخرين
2: ماش معلمين
1: اخرين انت والمدير
2: انا المدير كهو
1: اي ودرس عربيه مش فرنسي
2: درس عربيه وقتها فماش فرنسوي بزال
1: انت لما حاله خاطر بديت في الابتدائي بديت تقرا فرنسيه ولا هي معناها وبعدين تحولت للتعليم زيتوني بالعربيه عملتهم الاثنين اي
2: والمدير كيف حتى المدير ما قصر لا الوقت لقيته هلالي مش من بعيد برشا كيف
1: تسكنوا غادي
2: تسكنوا غادي كيف في الدار بعد تالي
1: بنولد فماش ماء وضوء
2: الماء لا ضوء
1: مو هذه هي
2: الماء من نجيب فيه الماء الماء عندنا المعناه المنظف المنظف بوه عنده حمار يهز يمشي يجيب لنا الماء بوه مرداس وبعد تالي كلمنا المعتمد المعتمد هلالي تاع الجم كلمنا سوسه يجيب لنا ولا عندنا مجل في بنونا مجل بنونا مجل بنو هنا غادي كاين العام الاولاني بنو المجل ولا يجيبوا لنا الماء تمطر يمشي له على سبب وجود الحلاقم ولا من سوسه يدينا الماء من سوسه معتمد الجم يكلف الولايه يبعث لنا الماء ستاره كبيره في الصبح ولا في وسط المجل
1: وسط المجل تعبيه في المجل هذاك
2: المملكه
1: هذيك خاطر كان ما صبتش مطر مشكله ما فهمتش اي ولا الضوء الواحد كيفاش تحضر الدروس
2: الضوء عندي يعني العام الاولاني تعدى هكاك اما العام الثاني عندي معناها بريميس بالغاز كبير هذيك
1: بريميس
2: والله كان في الضوء
1: كانك بالضوء بالطبيعه والله معناها هي لمحاله ظروف صعبه شويه مقارنه بتوا لكن فيه نكهه وقتها راه تحس
2: لا باهي لا باهي باهي يودي المواطنين يحبونا ياسر
1: يحبوكم
2: ونمشيو للحوانت نتاعهم عندهم الحوانت ما عندهمش قهوي
1: اي
2: ينادونا نمشيو حذام ويطيبوا لنا التاي فهمتوا يضيفونا برشا مرات
1: هذا المعلم ان يكون رسوله يروا فيكم حاجه كبيره ياسر متعلمين فماش ياسر ناس
2: مشكوك ما عندهم حتى قريه هذيك ما يعرفوا حتى حد شيء
1: يروا فيكم قيمه كبيره اي
2: فما حظيره هذيك اي دخلوا في الحظيره الناس اغلبهم
1: هذاك هو الفلاحة شوية وكذا
2: جبت عام 3 سنين تقريبا ثلاث سنين
1: ونجمت تقعد 3 سنين
2: 6 سنين قعدت 6 سنين مش 3 سنين يعني 6 سنين
1: 6 سنين في هذيك في البصرية
2: عام 3 سنين واني عازب
1: قبل تتزوج انت انا حسابك
2: قلت لي عرست
1: عرست وقتها في قنيس وهزتش الزوجة معك
2: مش وحدي
1: هل فما شكون خاطر صعيب تنقل وقتها مش كيما تو؟
2: صعيب شويه. احنا عندنا كار تمشي، عندنا كار تطلع من سوسه تجي على الخنيس تهبط في المنطقه هذيك، تهبط على الكياس نمبر واحد نمشي عليه وتمشي وتجي وتروح العشيه نروح عليها ثلاث ساعات.
1: تبدا مش كل برا تروح كل جمعه كل جمعتين كل شهر
2: لا عملنا موبيليتات.
1: لا ما انا وقتها زدت الزوجه معاك وسكنت في المدرسه.
2: سكنت غاديك هي
1: سكن وقتها خلولك سكن لك انت ولا الزوج؟
2: سكن مو قلت لك وقتها بلا ودار اخرى.
1: دار اخرى
2: المدير تحول، انا قعدت الدار نتاع المدير
1: هذيك هي الاولى خذيتها
2: قلت ناخذ انا خذاني
1: وانت حول بلاصه اخرى.
2: هم حول فهم دار اخرى بلاها هو ولا زملاء اخرين معنا زوج زملاء اخرين
1: زوج مدرسين اخرين.
2: اي المراه يعني حتى كيف المراه وقتها مرضت مع حبالها وقتها شنو قلت طيب فيه طيب فيه عترة. عندنا ترى هو
1: ترى عنا وين ترى هذا وين يوصل
2: ترى من صفاقس حتى لتونس
1: يتعدى على الجيلي
2: يتعدى على الرواضي يوقف من غير قشي. كان قبل فما قشي كان قبل فما بني وقت فرنسا كسرها البني كسرها ذلك
1: اي معناها تطلع يحل بيبان يطلع وبرا
2: نحل يوقف هذا انا يوقف. هو يوقف كل في كل حاجه وكل وحده يوقف
1: اي
2: بالصباح حتى المصاد المعادل كل يوقفه ويهز جماعه الرواضي وجماعه كركر الكل يهزهم هو
1: اي ولات اسهل شوي كي تركب على الترام
2: اسهل خرق العاده على الترام فهمت ولا لا؟
1: ايوه
2: حتى كمرتي تمرضوا لحد نمشيو على الترا ونروح فهمت ولا لا؟ سوسه نقعد في سوسه نقعد في سوسه
1: فهمت ولا لا؟ المنام مراكز كل في سوسه الحيويه
2: قريب تولد قبل بشهر نروح بها انا نعرف الحساب نروح بها تقعد في الدار وقتها نقعد انا وحدي يعني
1: وصبيحه لازم هكا وهذاك هو
2: فهمت ولا لا؟
1: معناها ست سنين عديتهم في الرواد
2: ست سنين جميل رياض تولد وانا غاديك وجميل تولد وانا غاديك لكن جميل بعد ما صلعنا تحولت وقتها
1: به هذا ست سنين تولدوا فيهم الصغار الكبار الزوز الصغار أولادك ومن بعد قلت لي في

0: سكنت، الثالث ما سكنتش، الرابع سكنت، الخامس ما سكنتش، خمسة صديق في الجمال.
1: علاش عم تسكن ولا ما تسكنش؟
0: ولا أنا والظروف بتاعي
1: صارت أنت ما نعملو فما لتبدا ظروف صعبة شوية تسكن. ما كانش تمشي وجي يوميا.
0: نمشي وجي نمشي
1: لكن صعيب النقل وقتها.
0: لا فما نمشي وجي.
1: هذا في عام قد إيه تقريبا فكرتي؟
0: هذا عام خمسة و
1: وصلنا القريب السبعين.
0: خرجت أنا من الجمال، خرجت من الجمال عام 74.
1: معناها أقول أنت في بداية السبعينات اللي بديت عام 70 ثلاث سنين عملت الجمال ولا أربعة؟
0: عملت خمسة سنين في الجمال.
1: أنا بديت في آخر الستينات بداية السبعينات في الجمال.
0: من الجمال تحولت لقصبة المدوني.
1: هاي زدنا قربنا.
0: عملت شيء لقصبة المدوني.
1: شرك
0: هو.
1: وطلبت أنت وقت اللقل لقصبة المدوني.
0: إيه بطبيعة شكون طلبت أنا؟
1: قريب عاد.
0: لقصبة المدوني الفوقانية بتاع المقابلة سالم كريمة كي
1: المدرسة.
0: المدرسة القديمة بتاع فرنسا. بعد اللي جاتني عملت مطلب أني غديك وأني في الجمال عملت مطلب بس نعمل ما نكتب ورا تكنيك تعاون فني مع الجزائر
1: تعاون فني
0: كيفاش
1: جات البالك التعاون الفني
0: يقول معناها بعضونا مناشير نوا وفما شكون مشي قبلنا احنا
1: وتحمسنا حبيت قلت
0: مشيتي بطبيعة مشيت للجزائر
1: مشيت للجزائر هذا عام
0: عديت أربع سنين في الجزائر من عام 74
1: 74
0: حتى
1: 78 هكا 79
0: حتى 77
1: وانت في الجزائر
0: وانا في الجزائر
1: بالليل ذكر الجزائر وقت خاطر انت من الاوائل اللي تسمى مشيت للبعثات هذه
0: لا فما شكون مشي قبلي
1: نعرف ام انت من الدفعات الاولى اللي بدات تتعاون في
0: الدفعه الاولى والدفعه الاولى
1: قبل كان ما يمشيش قبل ما الناس شكون يمشي وطلبت الجزائر بعد الاستقلال نتاعها انا طالبه معلمين عندنا
0: حتى بعدين طلبوا بعد شيتين جاونا ناس اخرين
1: اي وانت وقتها درست العربيه تمشي
0: ندرس العربيه الكل العربيه
1: اي مو عندهم التعريب والتزريع وقتها عناهم الاستعمار يلزمهم
0: لا عرب والله يعطيهم الصحه والله
1: الحقه
0: والله بلاد هاي زيت في بلاد هذه قبائل في القبائل الكبرى ولايه تزي وز
1: تزي وز وي
0: ولايه مدرسه هذه خلق العاده
1: بالله العظيم سي عبد الصار مو عندهم اللهجات نتاعهم المحليه
0: يتكلموا العربي
1: يتكلموا كيك النوع من الشلحه ولا كيف
0: يتكلموا العربي انا ولادي ولاو يتكلموا كيفهم بالشلحه ولادي
1: حجب
0: قلاو غادي كاي ولادي الرياض جميل قلاو غادي كاي ولا قلاو غادي كاي فهمت ولا لا حتى الكلمه الطفله الاولى بالكل تقرا قالت ما نقراش ما نقراش عند المعلم هذايا معلم مش معلم معاك شنو باش تقرا
1: وانت هزيتهم لنفس المدرسه الاولاد قراوا معك في نفس المدرسه هزيت العائله معنا الكل
0: لا احنا عندنا قال في في في, في مدرسه البنت اولادي قراوا في مدرسه رياض برق اللي معايا مش خذ برخصه بسيد المدير الجهوي ودخلت وفما شكون دخل معايا
1: قال
0: بعتلي
1: شنو مدرسة البنت معناها فتيات برك
0: فتيات برك كما تونس قبل كانت
1: ما فماش اختلاط
0: ما فماش اختلاط بكل الجزائر مع وقت اللي حتى غادي كي حتى روح ثاني ما فيش اختلاط
1: معناها المدارس نتاع الاولاد ومدارس البنات
0: مدارس البنات
1: انت وقت تقري في مدارس البنات مدرسة تاع بنات
0: قدرت مدرسة البنات وبعتلي حاولت ولدي خاطر زميل حابين نحطوا غادي كي المدير ما باش
1: قالك لا قالك بلا رجعت ولا
0: المدير المدير قالت لي هاتوا زوج ولا يسرع لك ولا رجعت عملت مطب ورجعت لغادي كي
1: مدرسة الاولاد باش الاولاد معاك العائله معاك
0: معايا الكل معايا الاولاد
1: خلينا نحكيوا شويه على النقطه هذه من التعليم في الجزائر المستوى نتاعهم وقتها مش كيما تونس هكا اقل شويه
0: لا اقل العربيه اقل فرنسوي لا بس عليها
1: فرنسوي تبيع استعمار واحد
0: وعندهم حاجه اخرى الجزائر هذه ما نمتازوا بها احنا عندنا المعلم يسكن بلاش
1: وين هذا في الجزائر
0: المعلم فما ديار للجزائر للمعلمين انا ما سكنتش بلاش سكنت بالفلوس لكن تصب لي في الشهريه نتاعي نخلص الشركه شركه ها سلام هذه هي بان لبطيمات ناخذ دار فيها ثلاثة بيوت وبيت حمام وكل شيء ونخلص لهم فلوسهم 16000 وقتها وتصب لي في الشهريه خضرات البلديه هي الكل بلديه راهي وزارة التربية ما عادش تحكم لأن كيف نقول احنا الغدكاي البلدية هي اللي استقبلنا وهي اللي تعملت بحيث الدوسي نتاعنا حتى كيف نجيو كيف نجيو متعلمين جدد غدكاي الوحدة نتاعنا يجي يمشوا للبلدية مش وزارة مش المفقد يمشي للبلدية البلدية هي تبني البيار وتعمل كل المدارس كل تبني البلدية واللي سيادة كل تبني البلدية
1: يعني كل حكم محلي معناها يعني باهي الفكره
0: البلدية
1: يعني
0: عندها كل شيء البلديه عندها السينما تاع هي عندها كيران زاد دون الكيران تاع الدوله عند يخدم البلديه تربي في الدجاج وتبيع للناس تبيع تربي في العظم تعمل كل شيء البلديه
1: معناها خاطر السلطات باهي المحليه تبدا عندها محلي. واحد هم لانه باش تعرف مشاغل العباد والنقائص وكل شيء
0: منين طلع مضمون لولاده من البلديه البطاقه تعرف وين في البلديه
1: ده
0: البصمول في البلديه كله في البلديه قلت لك يعني

0: الحرس ما كسب شيء ولا الشرطة.
1: هم كل تبين بلدي قلوا هم الدرك ولا
0: درك درك
1: درك الدرك هذاك لاي بمومات أخرى، لكن كل ما يوثائق يعني إدارية وما إلى ذلك
0: كل بلدي مصطلح مضمون. عندي مثلا هزت الدفتر العلمي بتاعي طلعوا لي مضمون في البلدية، ولا غادي كيطلعوا لي مضمون بتاع أولادي مثلا.
1: سكن بلدية وكل شيء بلدي،
0: كل شيء بلدي.
1: ومعناها أنت تدفع من الأول المنحة بتاع السكن تري يرجعوها لكم؟ لا لكنك بلاش
0: مش يرجعوها الآن، يطول ندفع كل شهر، طول يقتل البلدية مقيدة الوزارة التربية اللي أنا سكنت في كذا في البقعة الفلانية بكذا والثمن كذا كذا، فهمت ولا لا؟ وقتها وزارة التربية تصب لي الثمن هذاك لأن ندفعه أنا الشركة مشارك
1: يعني كده مجانا.
0: وفما اللي يسكن في المدرسة معناها ياخذ دار،
1: فهمتك،
0: تلقى عشر دار ورا المدرسة مش برشا ديارهم فوق اللوطة.
1: معنى الدولة مشجع وقتها على التعليم وقتها يعني
0: وقتها بمدي الوقت
1: وبعد لك عناهم الاستعمار وكل شيء يحبوا يشجعوا على التعريب ويحبوا يكوي أسوا البلاد بالقدا بقدا.
0: ومدي الحضرت نتكلم
1: لا سمحني تفضل أنت.
0: ومدي الحضرت عليه مرة في اجتماع نبدأ ندخل يعني عبد الحكيم المبروك الله يرحمه تعرف المبروك
1: تاع الجامعة كان في الجامعة العربية
0: عبد الحكيم المبروك قدم هنا في تونس دخل الجامعة العربية بعد ما كان في كان في غادي كي كان وكان أستاذ في الجامعة الحقوق في جامعة الحقوق هذه فهمت ولا لا؟ سمعت عبد الدهماني مو يقلب لنا عبد احنا فرد عائله السماء ودار المبروك امه احنا من دار المبروك وحنا من دار المبروك كل من دار المبروك احنا وخويا صالح مرته من دار المبروك كل عاد سمع بيا عمل لي تليفون وقتها عمل لي تليفون الواحد ما عرفش ما عندناش وحده للكوسك بتاع معناها بتاع ليسانس نقطه هذا كاين الكوسك بتاع ليسانس حضر قهوه نقطه غادي كاين
1: صيب باش اتصل بك فما تليفونات ولا فما شيء
0: ولا قال اجاني البقعه الفلانيه
1: اجاني في البقعه الفلانيه
0: جاني هو قبل زاد جي هو قعد حذانهم تعرف البقعه
1: لان وقت في الجزائر هو استاذ
0: الجزائر وقت في الجزائر
1: تسمى معنا وقتها معنا كادر يسمى استاذ جامعي
0: استاذ جامعي راهو
1: وقلت لي بومدين ما نعرفش على
0: بومدين مره حضرت انا واحد كلمه مبروك من بومدين قال اني ما نبطل الا من نحط الجزائر تكلم كل باللغه العربيه وتكتب كان باللغه العربيه
1: صحيح
0: بومدين
1: صحيح قساوم الاستعمار الفرنسي حبوا يعربوا المناهج بتاعهم
0: بومدين زيتوني
1: زيتوني
0: ايوه
1: واري بومدين الرئيس الاسبق للجزائر الله يرحمه وينعمه به كانت فترة باهية والمرتب باهي بالنسبة
0: المرتب باهي ناخذه انا مرتب في تونس زهرة
1: يقعد المرتب بتاعك يمشي
0: مرتب في تونس ناخذوه هذاك يتصب لنا في الكونت كولوم وصل عندنا الكونت كولوم تجيبوا لنا فيه نلقوه كيف يجراه في العطلة نلقاه
1: ملا اضافة مرتب اخر في الجزائر
0: بالطبيعة ما لناش وعلاش مشينا احنا كمش هذاك ما كنت نمشي احنا
1: اربع سنين تعداو باهي
0: تعدي باهي الاربع سنين فما اللي زاد انا ما باش نزيد
1: ما بزيد انت بو لانه معك العائله
0: والضربي حاضر لا كل حتى كل الزمامني معهم العائله خليسي فما خليسي معها معلاش كنت كنت نقول شكونوا الخليسي اللي معنا
1: انت حضرت معنا وقت في نفس الوقت قاعد تبني في دارك
0: انا داري وقت اللي مشيت انا مدهونه مش مبنيه برك مدهونه حتى الدين مدهونه
1: حبيت تزيد
0: دوب ما روحت لهنا العام الاولاني طهرت الزراري غادي كيف حولت المبنيه نتاعي لكل داري وتحولت الدق للداري
1: رجعت نهائيا
0: ونهائيا في داري
1: وجبت سياره معك
0: ها
1: جبت سياره
0: بعطيني السياره بعطيني السياره كيف رجعت العام اللي بعده وجبت السياره مشيت فرنسا جبت السياره من فرنسا
1: مو تفكر عندك سياره كاتسونكات
0: كاتسونكات
1: هذيك وقتها ملول مجيت معناها من التعاون الفني كملت دوبلا جيت ورجعت كيفاش وين عينوك وقتها وين رجعت؟
0: رجعت
1: خاطر في انت
0: اربع سنين يعني مو عندي اتصالات هنا وعندنا نعرف الحركه متين تبدا كيف قالوا لي فما شكون بعث لي مطلب عملت لي مطبوعه وعمرتها وبعثتها وتحصلت على بمبلة
1: باقي مش بعيد باهي
0: تحصلت على بمبلة قطع عندك السونكات قرتي بمبلة
1: بالسيارة سهلة الأمور
0: لا لا بس
1: هذا وقتها تقريبا في آخر السبعينات هكا
0: هذا في
1: تقريبا انك تفكر
0: آخر السبعينات آخر السبعينات
1: 78 79
0: لا أنا قرأت في بمبلة عام 77
1: 78 في بمبلة رجعت
0: في بمبلة هذيك ومن بمبلة هذيك عملت عوايم
1: طيب ولا عمرك
0: اسمعني قلقت ما عادش نجم والله ما عادش نجم قلقت مشيت للإدارة
1: لا معناها في بعد التعليم انا والقسم كما يقولوا حسيت بروحك ما عادش نجم هكا
0: مش ما عادش نجم انا
1: علاه؟
0: التلامذة ما عادوش كيف قبل التلامذة
1: من وقتها ما عادوش كيف
0: والله من وقتها بعد كنت قبل تاني قريت في بمبلة التلامذة تلامذة ما يعرفوش يفرقوا بين الآ والباء.
1: عجب.
0: بين الجيم والراء. والله.
1: وفنا سنة.
0: والله هذوما في السنة الخامسة.
1: خامسة مفرقش.
0: زوزة تلامذة كل واحد يقسم زوز خمسات عندي وقت.
1: والله العظيم.
0: جاني المفقد. المفقد معروف المفقد تعرفوه حتى إذا ممكن تعرفوه فرج جماعة هذي.
1: فرج جماعة من.
0: بنتو وخذ كمال
1: السكلي. كمال السكلي إيه فرج جماعة الله يرحمه من تولبي.
0: تولبي. جاني سك فرج بعد ما عمل كل شيء. قال لي يا سي عبد الستار تسفرز قال لي نعم قلت والله عندي زوج تلامذة ما يعرفوش يقراوا ولا ينطقوا لا بالباء لا بالزين قال لي زي قلت له والله قلت له واحد انا واحد قال لي هو قلت هو
1: جبتوا
0: يا فرج الله والاسمه هو قعد قلت كنت تكتب له بعيد لبعيد اكتب له الحرف اللي تحب عليه انت اكتب له حرف باء هو يقول جيم واللي يقول راء اكتب له حرف اخر يقول كذا
1: ما يقولهمش صح الحروف مش حافظها
0: يا ودي مش الحرف ما يفرقش بين الحرف هذا وبين الحرف هذا
1: كيفاش عدى حتى السنه الخامسه هذا يوصل له
0: السنه الخامسه قال هذا شكون وصلوا فرج معك كتب التقيه توفيه بعتني زاد وهذيك ندمت الحاجه الواحده اللي ندمت عليها قطعت كرستها فقط نعلبه ندمت اللي قطعتها لان بهذيك نحب نعرف نوري للناس كيفاش تعمل يكتب ملوط ويوجد في قسم المعلم فلان الفلاني تلميذ لا يحسن القراءة والكتابة ولا يفرق بين الحروف بين الآ والباء كل زاد هذه زادها زاد. صح حتى الطابعة متاعه
1: خير وخير
0: في التقرير في الكراسة متاع الكرم ونعطيه احنا عندنا كراسة بعد ما اعتنا اتفقت متاع الورق اتفقت هذيك نعلها في الكراسة ونبعث والو يصح فيه وحط عليه طابعة
1: وتر تقعد عندك بعد
0: تقعد عندي كرزة قدمت اللي قطعتها كل اللي قطعت تاعت عند ذلك كل اللي قطعته هنا
1: وعليه
0: حرقته ما عادش حد يبيه مش نحطه ما عادش حد يحطني تاني تصور الكرزة بتاعي فيه خزاين معبي
1: لا ولا يحق ما انا خبيته واستحفظته على فما لا فما لا خليته فما لا باي اي وتلميذ والله غريبه هذه خاطر صعيبه في الوقت هذاك كيفاش تلميذ يوصل السنه الخامسه ما يفرقش بين الحروف معناها انت برأت نفسك خاطيني معناها الامر
0: خاطيني لا خاطي فعلا خاطيني يعني
1: مش انت لا
0: هو تعرف زي وخليه بتاع تعلم مثال وخليه تكتب بتاع مثال كل لك الرساله وكذا كل بتاع ثاني مذكوره
1: هي عملت قلت العام هذا في
0: بمبلة وبعد تاني عملت مطلب
1: قلت قلقت نبدل
0: للاداره الجهويه وقتها مش مدير وقتها المندوبيه الجهويه وقتها لا هي به معناها مندوب جهوي معناها هو كان مفقد ولا سيدي مطلب قبلني
1: في المسير
0: في المستير وقتها كان
1: وقتها ولايه مستير وقتها في الولايه
0: ولايه مستير وقتها لما هيك ما كان تعرفش لما هيك
1: التعليم تعاوني
0: بالتعليم طاق فوق تقلطه هذيك كانت الاداره بتاعنا
1: صحيح
0: هذيك سيدي بالسيدي الاداره بتاعنا تو كبرت اداره ولا على
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: موظفين وبعثون لنا فلوس، مش يبعثون لنا 50 مليون باش معناها باش يبنيو إدارة، باش يبنيها قدام السد الفيه فك الجر هذاك، مشاو شوفوا قوة ماهوش لايق، تحولوا مشاو لطريق مدرسة الجزائر تقريبا، الجزائر من هنا مشاو حفروا الساس، جاي مسؤول قال شنو هذا؟ قال إدارة تحط ورا الديار، تحط إدارة هذية بطلوا منها. علي سليمان وقت علي سليمان ولا موفق ولا مندوب جهوي، ولا سليمان هو أنا عندي تدبيرات برشا. قلت فش علي فساد، تقعد تمشي حد فساد تمشي علينا هذي. قلت الناس ما نعملوش حاجة أخرى. قلت شنو هو؟ قلت له ما نعملوش البقعة الفلانية، أنا ما فيها شيء فارغة.
2: أنت هيك فكرت؟
1: أنا فكرت هيك. قلت له توا انت نهج ليبيا من قدام الكولاج، وعنده بطحه كبيره قدامه، وعنده 10 اقسام 5 و5 وراها، ومن هنا قاعده نتاع ماكله ما عادش الكونتينر ما عادش،
2: والجزائر
1: وبينها بالجزائر
2: نهج
1: 50 معناها تقريبا يجي 25 سنتي 25 متر ولا 30 متر هذا بيناتهم. ضحك عنده هذا يضحك بشيء. قام خلى غني قد كيف بيروح، طلعت بعد تالي وتمشي قليش حدا يطلع بشيء، هذا الكهرباء ومشي كيف جاي يضحك. شنو خليك شعمل سيدي؟ قال المديرة قال له انت توا الكونتين هذه المدرسة بتاع المدرسة هذه تقعد قاعة الكونتين قاعة بتاع الماكلة اللي نحن هي هي واللي طيبوا فيها خذي اللي طيبوا فيها خذها هو بيرو
2: هذه تابعة وراخ فشة وراء الكولاج
1: هذه قابلته قد قد
2: قابلته قد قد,
1: قابلته قد, قد. أنفاس فهمتوا ليه لي. خذي هو الكوزينة وإحنا القاعة الكبيرة كبيرة برشا قاعة قد هذي مرات. قال تعرفوا كيفاش مثل حول إحنا توا الخزائن نعلوم كل أنا توا أنا موظف له بالامتحانات نحطك في سكينة في شيرة والخزائن هناك خزائن قبلي وخزائن السيد الآخر
2: مقابلينه له تقسيمات يعني
1: بجنب قد قد خذ بذنب ويحط قضايا كيف كيف الخزائن وهكذا حتى لو تمت القاعة ذيك
2: نفس القاعة وقسمتها بس كل واحد عنده مهمة
1: وقتها عملوا وحده وجيب وقاول مش يبني مش لعب هو مش يعمل مقال مش يبني أولا ساعة لامد هذوك اللي كانوا كذا دبر لهم كيفاش عملهم قعدوا فهمتوا ليه حاول لقص النهج ولقص قعدت غادي كاية والقاعة القدام البني الكل ابنها إدارة وحاول نقلها ومطريال جديد وكرواز جديد وكراسي جديد
2: معناها ذي الكل بفكرتك أنت قلت على البلاصة
1: يعني والله كانك
2: حاول وطوى موجودة هي الإدارة
1: الإدارة موجودة
2: موجود ليوم الناس
1: هذي كبرت ليوم الناس هذي
2: فكرتك أنت
1: بس يعني سيدي يكو قدنا فيه برشا الإدارة هذي قدنا فيه جي 3 سنين ولا 4 سنين تالي جات فكرة متاع عملوا مش يعملوا واحدة تسمى فيه ابتدائي وثانوي وعالي وين هذي هذه في هذه مقابله معمل نسيج اكلك قبل ما بيت نتاع بلاد ترجع المعلمات كان في المستير تاع المعلمات
2: كان في كليه الطب الاسنان
1: كليه الطب الاسنان تو
2: صحيت فهمت
1: هاك الواحد هذيك مشاو كل حد العالي ركتور عملها وعملوا ركتور واحد طبيب ولا هو الرئيس وما جاش ما خدمش انتقلوا لان التعليم العالي الثانوي الطقس الثاني واحد الطقس الثالث قعد سيدي ولا ثانوي روح قال ما جاح ما تمش روح ما تمش هذيك البنت عام كان وروح مشيت قول دار ونهار احنا في عيد مشيت له مشيت القهوه المستير فما واحد يقول له شاد تفيفها قلت له وصلني لدار عرفك هز وصلني اي حل الباب تخلص انت لا لا عاد سلا عيط عليه قلت وسع لي احنا نقعد قاعدين هنا قال لي كيفاش مش نمشيو نرجع لدارنا قال دارنا فيها تفقديه اللي كانت قبل في ناج... توا ولا معناها هو لازم تعلي معداد يا ذكر. طب قضية كانت غادي كاي زب وقد قد. قال لي كيفاش؟ قلت له نقول لك كيفاش. قلت له أن محمد علي الزيدي تقاعد. محمد علي الزيدي تقاعد ولا لا؟ باهي. قلت له دار شكون قاطعه؟ هو ما بنسكنش فيه دار. قلت له دار هذيك مبيضاه وطلت فيها التفقدية في زقاعته.
2: شوية بيروات.
1: هو كيف حفظ فكرة زية. يضحك. يقوم يضحك.
2: يفرح.
1: يضحك سيدي. شرب بقاو في داره وانت كاي وضحك. ومن غدوة. بدأ يقد في دار بتاع دار هذيك بتاع محمد علي الزيدي. فهمت لي؟ وحط فيه التفقدية. واحنا رجعنا لدورتنا والله
2: رجعتوا بلاصتكم
1: واللي سلمك فوق الواحد يموت والله يموت مش فايده في الواحد هو هو السياسه من معيدته
2: عندها به حبيت نقول لك يعني تو انت العمل الاداري مش كيما العمل في القسم والتعليم كيفاش تاقلمتوا كيفاش نجمتوا
1: انا انا انا انا نحب النظام في حياتي نحب النظام تقولي لي الاخر لبستي في داري نحب
2: لا وتبارك الله ديما انيق
1: انا نحب النظام نحب الواحد نظام همت نحب نظام ما نحبش الوسخ وحتى بيروي نحب بيروي يعني طلق عليه شيء بيروي يعني كل شيء مرجل وقسم وحدي والواحد اللي في الإدارة اللي عنده مفتاح متاع البيرو هو أنا اللي عارفي وحاجة أخرى وعندي حاجة أخرى المكاتب اللي منها معناها تحت ثقية اللي بحوال متكلف قلت عليه جيب لي أنا الدنيا برد عليه جاب لي واحدة وجاب لي معناها بورت معناها معناها معناها بونتو
2: جاب
1: لي بتاع كل شيء يعني الوحيد اللي عنده هذاك اني والوحيد اللي يسكر مفتاح البيرو بتاعه
2: انت ولا المسؤول
1: انت هو اللي معه قال لي يا سي عبد الستار يقول لي هيك قال لي يا سي عبد الستار بالله توا كيف نجي وحكي بحاجه قلت له هو مفتاح اما بشرط تخلي المفتاح هذيك وتمشي وتخليه لي هز معاك المفتاح فهمت وعندك حاجه اخرى قلت السومام متمسح حتى شيء متمسح حتى شيء
2: مسليش الاوراق
1: قلت له لحقتك به انت تلقاه فوق السومام وانا متاع عام كامل عندي مرسيل الدين هذيك هو واش حد كل حد معناه انه عنده الجدا وكل حد واحد فوق واحد
2: منظم امورك
1: حتى يولي كذاك فهمت ولا لا
2: انت وقتك باش لاهي بالضبط شنو المسؤوليه
1: انا بس لاهي برشا لاهي بس منها بالسيزيام
2: امتحانات
1: كل عندي يعني هذيك تاع سيزيام ولهي بمنها المفقدين عندهم زاد عندهم اللي ترقوا تمه ولهي بالمساعد البداغوجيين اللي عندهم ولهي بالمطعم المدرسي المطعم المدرسي يجي
2: مسؤوليات كبيره
1: هذوما وانا نوزعها للوحده كاي ولا كبره فهمت ولهي يا سيدي بن سيدي
2: يعني مسؤوليات متعدة مش سهلة الحكاية
1: لكن أنا من اللهم كل شيء
2: هك.
1: أنا كي من زي من تولس وزي من وزيب التجنة بتاع السيزيام زي المستير من نظمة أنا قبل ما نوصل المستير إما في الكهرباء ولا نقول له أي برا الكهرباء امشيوا دار أخوي دار أخوي يوصل دار أخوي ولا دار أخوي حبيب نمشيوا قد الحكاية ونقعدوا نصرفوا بقاوي ونبدم القصم لكل كاية ونخليهم كل واحد كل معتمدية وحدها وكل مدرسة وحدها كل معتمد كل دائرة مش كل دائرة وحدها هذا الدائرة فيها قصص معتمديات وكل مدرسة وحدها متاعها في ملف نزم أي الملفات
2: وهذه حكاية في طبيعتك النظام هذا مش
1: هذه ربع تالي
2: ربع تاكل سبحان الله ما أنا مش أنت لأنك قاعد تجتهد أكثر من لازم ولا طبيعة
1: طبيعتي
2: نظم كل شيء حاضر يلزم
1: كل شيء حاضر كل شيء حاضر
2: إيش قعدت في الإدارة
1: حتى قعدت العام 2000 عام 2017 تقريبا قعدت ثاني
2: 2017 مش قبل
1: لا مش قبل 2017 هذا التاريخ
2: ما لقعدت مدة طويلة
1: قعدت مدة طويلة في الإدارة مش كنت قد قدي لكل البعض خليت البعض ما قلت لا إلا صار مني خليتهم وأنا ما تقعدتش هكاك تقعد قبل الوقت قعدت ثاني
2: هكا
1: بيزال عندي حق في عام اخر ما دام جات ورقه وفيها كذا يعني من ديما تتبع
2: تحسبوا لك الايامات على السنين تاع الجزائر وتاع
1: الوقت الجزائر تصبوا لي ولا لا ما دام الجزائر تصب لي في الشهرين هكا
2: ما دام خاطر فهمتك ما دام يمشي الجرايم تاعك انت
1: تمشي
2: اي معناتها التجربه هذه تبارك الله طويله قداش من عام في مجال التعليم تقريبا في التربيه وكل ما بين اداره وما بين قسم
1: برشا
2: واش 40
1: برشا
2: يعني مده طويله اي وخلينا شنين محطات اللي تتفكرهم ساعه بس شنين الحاجات اللي قعدت لك في بالك كحم احداث ذكرياتك
1: لا والله ما عنديش مشاكل لما حال
2: ما عنديش مشاكل
1: انا قلت لك الحاجات اللي نعملهم فهمت ولا لا نحب حاجه نعملها
2: كي تقارن بين القسم والاداره تجربه مخير اللي قعدت فيه
1: انا توا القسم باهي تقلي معناها باش تفيد التلامذة. عاد يفيد. أما حتى الإدارة هذا كيف كيف؟ ما هي الإدارة؟ الإدارة هي أسهل لي من القسم.
2: أنت بالنسبة لك
1: أنت الإدارة بالنسبة للإدارة ما نقدمش خدمة في الدار.
2: أني
1: نعلمك رسميا كيف تجي قبل ما تحط راسي في الفرش. الإدارة تجي قدامي والمشاكل اللي عندي اللي مش نعملها تجي قدامي. والله العظيم والله.
2: صادق.
1: يا حطوا في راسي وقتها.
2: السباحي تمشي لهم
1: تقام حضري. ديركت. أنت ولا ليه؟
2: يعني يعني الفرق بين إدارة والقسم، القسم تحضر دروسك بتبيع في
1: الدار. تحضر دروسي.
2: أما في الإدارة الوثائق الكل غادي، أما شنو فما حاجات تحب تهلهم تفكر فيهم
1: ولا نعملهم كل شيء نعملهم.
2: يعني يعني خلينا نقول ارتحت في الآخر كما يقولوا، كأنك حبيت راحة بدنية وفكرية في الإدارة.
1: فما واحد يخدم في الإدارة مع اللي بحول هذا مع الإدارة القديمة يعطي في ستيلوات، هذا نطلبه في ستيلو يمد لي ثلاثة ستيلوات يمد لي ستيلو. واني عارف ونعرفه صح لي بحوال معناها مقني هو وعاوننا في في في بناء اللي سديد هذاك الله يرحم والديه زاده. حتى بغيت عملت راني شكون ابن اللي سد الاولاني والثاني.
2: كنت انت ساهمت مع
1: الاولاني اني اللي عملت مع الاداره وعملت لجنه هيئه
2: وقت انت مشيت في الاداره.
1: في الاداره في الاداره وعملت هيئه ولما ندير الفلوس وعملنا كاريات ولما ندير الفلوس باش ابن اللي سد الاولاني بنيت قسم قسم والكلوتير عملته واني من الفلوس اللي مش من الداري من الفلوس اللي لميناهم والإدارة الجهوية عملت زوج أقسام والبلدية عملت زوج أقسام. تبدأ هذاك الثاني الثاني تمشيت المدير الجهوية إبراهيم الزوالي وقتها يسيب إبراهيم يبارك فيك ربي قال لي والله العظيم بس يا أبطال ما عندناش فلوس وكذا وما نجموش وإبراهيم يحبني برشا وهو طرز طيب ياسر وهضر فيه يا سيدي اللي بحوال هذا لاهي بالمالية اللي بحوال هذا قال لي يا عبستار يبارك فيك ربي يا عبستار خلينا والله الساحلين طالبة وجمال طالبة وجاتهم وجاتهم منحة جاتهم منها فلوس مقدار معين بتاع فلوس بناء لسجيد بس نعمل تونس بس نعمل بس نعمل. قال لي شنو صعب؟ قلت له اسمع قال لي جيب لي ورقة جيب لي وقتها ببلة قدمت قضية بخليس ما تأخذ زبنة طول الزبنة اللي هي وقت الحكم تحكم اللي فيه تخليس خذيت طولة منه واني صورة من الحكم عندي يعني
2: على المكان اللي بس
1: اللي بتعرف هذاك بتاع الزبنة هذيك هذاك خبيته عندي ما بتقول لي على تحداني هكا هو. قال لي تو جيب لي وليت علي بحوال بعد تالي قال لي جيب لي تو ورقة مع البلدي حالة قطعة الأرض إلى وزارة التربية.
2: فما قطعة أرض جاهزة بس
1: يا صادق عطيني يا صادق والله العظيم مرة ما تفيد يا صادق هاو لو هاو هاو والله في الاخر سمع مصطفى زلاطي الله يرحمه اللي ولده مصطفى زلاطي سمع بي جابوا لي قال لي هاو الورقة.
2: يعني كنت من المساهمين في تأسيس يعني المعهد خنيس
1: الزوز لي الزوز السيات والله أنا مؤسس فيهم
2: والله والله يعطيك الصحة والله الناس هذاكم والمرء حديث بعد باك
1: والعمر يسمع والقوس هذا مش لله
2: هذا أول مرة تقوله
1: مش لله مش لله في سبيل الله. والله العظيم ماذا أنا تفكرت في في في, في, في هاك البلاد اللي مش شو اللي يقرأوا في المستير
2: يقرأ. قلت برا على الأقل قراب هنا وفعت بلادك خنيس. على الأقل والله العظيم هاك معناها من موقعك في الإدارة متاع التعليم في المندوبية على الأقل خدمت حاجة أول مرة نسمعوا بها لا محالة أول
1: والله
2: مرة
1: حتى النسخة متاع دفتر الخانة متاع الجبانة عندي موجودة
2: جريت بس
1: والله جريت أنا
2: والله يعطيك صحة ربي
1: بارك لك وعلي الحي نهزك ليه
2: لا واضح يعطيك صحة سي عبستار. احنا باش نختموا معاك لما حالة مسيرة والحديث معاك ممتع ومسيرة طويلة تبارك الله. يعني هنا في ماكش ما انا ندم على حاجه فماش حاجه ما انا
1: قدرت الحمد لله ما نبلع حتى شيء همت كل اللي عملته كل في بلادي
2: راضي عليه
1: ولله وراضي عليه
2: الحمد لله مادام ضميرك مرتاح وراضي
1: عليك الحمد لله بالعالمين الحمد لله بالعالمين
2: حتى الانسان
1: اني راني كيف نرقد
2: الحمد لله
1: والله العظيم ضمر حط راسي في الفرش
2: مش خير منك
1: النوم يجيني
2: الحمد لله
1: المره تقعد بس تعبه فيه تقول تبدا تحدث
2: فيه مرتاح
1: همت تتحدث فيه الحمد لله
2: انا سبحان الله يبدا الضمير مرتاح
1: مرتاح اني مرتاح الحمد لله
2: ما ظلمت قريت
1: ما ظلمت حد
2: الحمد لله
1: جميلك شفت وصل
2: تبارك الله الوليدات تبارك الله
1: رياض ولا مدير ومدير في في وانا تو في يروح حج اليوم رضا
2: تبارك الله تبارك الله ربي يبارك لهم ان شاء الله
1: ما انا
2: مشي بعته في الحج
1: ما انا مشي مع الوفد مرته مرته طبيب وزير مرته
2: وزير تبارك الله
1: وكيف قد كل واحد من الوفد ينجم يهزنا مع بعض هزته انا عرفته من اللي قال لي بابا ما مضمون الفهر الصوية قلت له واه تاع الباسبور قلت له الباسبور وين ماشي الباسبور
2: خالك الحجز
1: ما قليش ولا قليت أقول لك بعدين
2: ربي يتقبل منه إن شاء الله وربي يصلح حالهم الكل بالطبيعة. أنت معناها في الأخير قلت هذيك هي مسيرتك راضي عليها
1: وعندي واحد في في في في, في المغرب
2: صغير هذا شيء شيء
1: بكل متخلص هذا كيف كيف ويخدم أنا كان في شيء ودي خليه يبارك فيك ربي توقف بشيء خذالي بشيء واحدة تعرفت عليه
2: المغرب
1: في الواحد مغرب قلت له بشيء قريغة ديك يا عمي وخذيش هدخرة ويخدم طوى مع شركة فرنسوية
2: ربي يوفقه إن شاء الله وباهي أودي ذاك الباهي والإنسان باله مرتاح الحمد لله وصل صغيراته وبارك له ربي لأنه خدم بصدق
1: الحمد لله
2: أهم شيء أنه خدم بصدق
1: ما أنا حدا شيء أنا حتى واجب اللي قمت قلت في الإدارة فهمت في العمل بتاعي هذا كيف كيف ما العمري باش
2: ماذاك خاطر أنت معناه في يعني في الوحن بتاعك في أنت منظم من لولك وتحب الانضباط وهذا هو يعني المطلوب ومعناه على كل حال في الاخر يقعد كان حديث لكن انت ما نعرف فماش في التلام ده بزيلي يتفكروك بشي تمشي الجمال تمشي بلاصة تراهمش
1: نمشي من سيد زمال فهم اللي تفكرني برس الناس تفكر الناس تفكروني يبعثوني الناس وما برس الناس كيف يلقاو واحد خنيسي قلوا قررنا فلان فلان ايه في الرواض يزاوني في علاس يزاوني حتى في العرض يزاوني في عرض يزاوني فهمتوا ليلي وديما نتقابل
2: وهذا اللي يقعد في الاخير المحبه
1: الحمد لله رب العالمين ومشيت خليت كان العرق كان الحجر الباهيه
2: الحمد لله
1: وفي المسير هنا حبوني برسه مسترين
2: الحمد لله
1: واللي حبوني برسه خلاص من رجل
2: الحمد لله سي عبد الصار احنا كنا سعداء باستضافتك
1: بارك الله فيك
2: صحه ربي يطول في عمرك على الخير ان شاء الله وزاد البركه ان شاء الله الاناقه هي نفسها
1: ان شاء الله
2: والحضور
1: لا لا ديما بحب الله
2: بارك الله فيك بارك الله فيك عبد الصار. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قمن المعلم نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية،
2: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفو استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
1: الثامنة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. في متابعة للحريق الذي اندلع ظهر اليوم بأحد مصانع الأدوية في المنطقة الصناعية جبل الوسط من ولاية زغوان، أفادتنا الزميلة حنان العباسي نقلا عن مصادر من الحماية المدنية أنه تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة. كما أكد المصدر من الحماية المدنية أن النيران نشبت بمغازة لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية. مساحة هذه المغازة 700 متر مربع، وقد توجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة. وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من وحدات الحرس الوطني في زغوان. ونبقى مع موضوع الحرائق، حيث أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا اليوم دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس، والموجه إلى الإدارة العامة للغابات نظام الإبلاغ وتقييم قدرات مكافحة حرائق الغابات، حيث أنه سيتم تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف النهائي تمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. نبقى في أخبار تونس. تم اليوم ترحيل 51 مهاجر غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الإفريقية الأصلية انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر والمنظمات الدولية المعنية. وقد بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة إلى بلادهم الأصلية تقريبا 22,000، أكثر من 22,000 مهاجرة، وذلك على مدى 5 سنوات. نمر إلى أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي. شهد هذا اليوم الأحد أحداثا ساخنة، سواء من ناحية المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران، وأيضا من العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في لبنان وخيمت بظلالها على اتفاق أمريكا إيران. فقد قال رئيس الأمريكي أنه كان يتوقع توقيع اتفاق مع إيران في الساعات المقبلة، لكن التأخير تسبب به الهجوم الإسرائيلي، هجوم إسرائيلي ضربة عنيفة جدا نفذتها الطائرات الإسرائيلية على بيروت العاصمة اللبنانية. وقد أغضبت هذه الضربة الرئيس الأمريكي حسب ما قال أنها أغضبته، وأنه وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولم يكن راضيا عن هذه العملية العسكرية. هذا يبدو أن الاتفاق إلى حد الآن لم يتم توقيعه لا فعليا ولا عن بعد، وكان الرئيس الأمريكي قال أن الاتفاق سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وأنهم سيدخلون إلى إيران لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا، وأن ذلك وأيضا أن إيران ستفتح مضيق هرمز وسينتهي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لكن إلى حد الآن لم يحدث شيء، بل أن الأخبار تشير إلى إمكانية تصعيد في الحرب في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث أعلنت إيران منذ قليل إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 9 مع موجز جديد، وأترككم الآن مع زميلتي حياة في غربة وحكايات.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
2: في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل، تبدو المجموعة الثانية في مونديال 2026 متوازنة ومليئة بالتفاصيل المثيرة، حيث تضم منتخبات كندا، سويسرا، قطر والبوسنة والهرسك.
0: المجموعة الثانية.
2: نبدأ بكندا صاحبة الأرض. المنتخب الكندي يخوض مشاركته الثالثة في تاريخه بعد 1986 و2022، لكنه ما فازش إلى حد الآن بحتى مباراة في المونديال. يقودهم المدرب الأمريكي جيسي مارش ونجمهم الأول ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر السريع لنادي بايرن ميونخ الألماني. كندا تلعب مباراة الافتتاحية في تورنتو أمام البوسنة يوم 12 جوان، ثم تنتقل لفانكوفر لمواجهة قطر وسويسرا. سويسرا المرشح الأقوى للتأهل. المنتخب السويسري يشارك للمرة 13 في تاريخه، وصل الربع النهائي 3 مرات. يقودهم المدرب موريت ياكين ونجومهم غرانيت تشاكا قائد باير ليفركوزن الألماني في خط الوسط، ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي. سويسرا تلعب مباراة الأولى في سانتا كلارا ضد قطر يوم 13 جوان. قطر بطل آسيا 2019 ومستضيف كأس العالم 2022، هذه مشاركتهم الثانية فقط في المونديال. يقودهم المدرب الإسباني لوبيتيغي ونجومهم أكرم عفيف صانع الألعاب المتألق والمعز العالي هدف المنتخب التاريخي. قطر تلعب مباراتها الأولى ضد سويسرا، ثم تواجه كندا في فانكوفر يوم 18 جوان. وأخيرا منتخب البوسنة والهرسك اللي يرجع بعد غياب، مشاركتهم الثانية فقط في المونديال بعد 2014. يقودهم المدرب سيرجي بارباريز ونجمهم الكبير هو إيدين جيكو، مهاجم فينرباتشي التركي البالغ من العمر 40 عام اللي يخوض على الأرجح مونديال الأخير. البوسنة تبدأ رحلتها في تورنتو ضد كندا يوم 12 جوان. شكرا على حسن المتابعة، كنت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
3: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار. أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
4: ويلي بالغربة يابا ويلي،
5: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وقتاش زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية.
6: غربة يا دنيا غربة،
7: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
3: غربة وحكايات.

0: السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين في متابعة برامج إذاعة المنستير أولى منوعات السهرة غربة وحكايات حتى للعشرة متاع الليل بإذن الله. أجواء التوانسة بالخارج، آخر أخبار الجالية التونسية، إن شاء الله ليلة باش يكون عنا موعد أول الساعة مع السيدة هدى بوسيف. هي سيدة أعمال، هي ناشطة جمعيتية وعندها خاصة جمعية تتبنى الأطفال اللي صعوبة علاجهم في تونس تقتضي أنهم يكونوا موجودين في الخارج، فالجمعية هذه تبني جسر الشفاء من تونس إلى إيطاليا. تأخذوا إن شاء الله أكثر تفاصيل بعد قليل. كذلك بعد الموجز التسعة باش نمشيو معنا الناس كل المكسيك، ونعرفوا التوانسة يستناو في أولى مقابلات المنتخب الوطني في كأس العالم بأمريكا. إن شاء الله باش يكونوا معنا مشجعين التوانسة في المكسيك يحكيوا لنا على الأجواء هناك ما قبل المباراة. مرحبا هيثم والناس في الهندسة الإذاعية، معاذ الحداد في تنسيق مكالمتنا الهاتفية. معكم حياة الكوني حتى للعشرة، أهلا وسهلا ومرحبا. وهذه الأغنية تروق لي كثيرا.
1: الله يقول لك نفتح فيدك الزمن ما كيدك،
2: يصلح حالك ويعدل أميالك ويهز أذكالك يا كبدي.
3: صاحبي العزوزة والشيباني لبس عليهم

0: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس دعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكاية.

0: تحية كل الفريق هيثم والناس معدل حدد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة غربة وحكايات على موجاتنا. ضيفتي سعيدة باستقبالها لأنه عندها من الإنسانية الحجم الكثير. هي وطنية حد النخاع، هي سيدة استطاعت أن تصنع نجاحها خارج حدود الوطن، لكنها ما نساتش أنها من البلاد هذه، وما نساتش أنه فما برشا ناس في أمس الحاجة ليها، فمدت مش يد المساعدة، هي مدت جسور الشفاء من تونس إلى إيطاليا. سيدة بحجم العالم صراحة، لأنه نضالاتها في المجال الاجتماعي وبصمتها في المجال الإنساني تخليها تتصدر مشهد هذه الجالية التونسية في الخارج، لأنه ما أحوجنا للتونسي اللي يتلفت وراه باش يشوف فما توانسة محتاجين فيمد يد المساعدة، رغم كل ما يتحكي على أنه نحن في الخارج جالية ما هيش متماسكة، جالية ما تخافش على بعضها، جالية ما نشكل جالية الأخرى، لكن مع ذلك رانا عنا نماذج تصنع الفارق، عنا برشا توانسة تونسيات خاصة استطاعوا أنهم يصنعوا الفارق، منهم السيدة اللي موجودة معنا في المباشر. مشكورة جدا على وجودها معنا الليلة في غربة وحكايات، نحكي على بالحق جسر للشفاء. هي صنعت جسر كامل للشفاء، صنعته برشا تعب، برشا عصاب، برشا خدمة، برشا ثقة من الناس فيها، وهي ثقتها في ربي كانت كبيرة باش تصنع برشا نجاحات، وباش برشا ناس تمر من مرحلة الألم إلى مرحلة الأمل، وإنه غدوة خير عن طريق ناس الخير. سيدة هدى بوسيف الطويل، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا، ديما فرحتي كبيرة إنك تكون ضيفة من ضيفات برنامجي.
1: مساء الخيرات أستاذة حياة، شكرا لك.

0: فبرشا حتى في التراب التونسي، هي مش كان في ميلانو خاطر مسينا برشا مناطق الحق وقدمنا العديد من المساعدات الإنسانية حتى ما تكونش مادية، تكون بتتبع بعض الملفات نقولوا احنا او بعض النصائح، وهذا كل بطبيعة الحال الناس احنا كي نعطيوهم معلومة واحد يقول الواحد وكبرت الحكاية يعني، ولات حتى ما بين فرنسا ألمانيا في العديد يعني من المجالات الإنسانية.
1: سيدة هدى، نحب نحكي على جسر الشفاء اللي تطلق الجمعية من تونس، من بملفاتهم الطبية أطفال صغار في أمس الحاجة إلى هكا من يضع البلسم على الجرح في أمس الحاجة للمساعدة، عائلات بسيطة في إمكانياتها عاجزة على إنها تقاوم المرض، فنلقاو يد تمتد نعرف كلها مسبات كلها أقدار هي يسوقها لنا المولى سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يسوق لكم الناس كل كان الأقدار الجميلة. أما كي تتحط السيدة هدى بوسيف قدام عائلة يعرفوا هما حجم التأثير نتاع السيدة هذية في العائلة هذية ومعاملتها للمريض هذية، كيفاش الحكايات هذية تصنعت؟
0: والله هو هذا مشروع للمساعدة الطبية للأطفال سميته أنا الحق أنقذ قلبه ورسم مستقبله، خاطر المشروع هذا هو مشروع إنساني قبل كل شيء، بديت به أنا بيرسونيل مون في شخصي في تقديم بعض المساعدات العينية كما نقوله احنا، وخاصة الجانب النفسي اللي نقدمه للأم صحبة صغيرها كما قلت لك اللي تبعتهم الدولة التونسية قبل كل شيء، معنا هذا بالشراكة ما بين تونس وإيطاليا، ومن غادي انطلقت الفكرة معنا في تأسيس الجمعية هذه باش اني نولي معناها نعاون ونجيب تغيرات على حسابنا الخاص كجمعية. بدأت من الأول بحملات صغيرة الحقيقة، معناها خاطر الموضوع ضخم ماهوش معناها كما نقولوا احنا سهل بالطريقة هذه، ومن بعد كي تعرفت عليه كجانب إنساني وتبنيت الثقة ولو في شركاء اللي هي تتمثل رجل المرضية عبارة على وزارة الصحة الإيطالية جزء منها اللي هو يدعم الجمعيات الإنسانية اللي قاعدة تقدم في ملف ومشروع إنساني باش تعاون الصغيرات أينما كانوا مش كان من تونس كما نقولوا احنا نوفروا لهم جميع، لكن لازم تكون قد المسؤولية. إيش معناها؟ يعني احنا كجمعية نخلصوا حق العملية مهما كان الثمن متاعها، التكفل بتذكر
1: السفر
0: الذهاب والإياب والسفر، الحصول على التأشيرة بطبيعة الحال واللي هي حاجة مهمة برشا، لازم يكون ملف طبي كامل، وفي نفس الوقت المتابعة الرسمية، يعني احنا نشرف على الدوسي من اول من يبدا من تونس من اللي ناخذه في جينا وناخذه اني على عقد الخاص كرئيس الجمعية في المسائل القانونية الى حد معناه تجهيز جميع الاجراءات، وقت اللي احنا نتمكنوا بطبيعة الحال من تغطيه المصاريف ونتحصلوا على التأشيرة ونستقبلوا العائلة في ظروف معناها طيبة ونقفوا معاها ونترجموا لها واحد وكل شيء، لهنا يقع استقبال الصغير هذايا وتم جميع الإجراءات الطبية بطبيعة الحال على حسب الملف، ويجرى معناه كما نقولوا يتم إجراء عملية بطبيعة الحال في الموضوع، حسن احنا تعرفنا بالعمل على العمليات اللي هي القلب المفتوح اللي هما معناها مسيرش كما نقولوا احنا في تونس او غيرها مش كان تونس وكهوا، لكن الحقيقة انا بسيبتي تونسية خدمت ياسر على اولادنا التوانسة، كما قلت لك معناها تمت بالنجاح العديد معناها من العمليات، وهذا بشهيد عديد الاطباء التوانسة اللي تواصلوا معايا واللي بيركولي في البرنامج الانساني هذايا، وهذا يراه ما ينقصش بالعكس من الاطباء المتاعنا اللي هم بسم الله ما شاء الله عليهم قاعدين يقدموا واحد وكل، لكن للاسف مع بعض الحاجات يعني اللي هي ماهيش موجوده يمكن كماتريال او
1: امكانيات أو امكانيات ماديه، اما الملف جاهز يخرج من تونس
0: بطبيعة الحال، لكن فما أجرة باش توفر لي حتى الملف، خاطر فما عائلات من مناطق داخلية ما عندهمش انترنت يصعب عليهم معناها، فهمت؟ خاطر احنا نقوم بترجمة الوثائق هذه والكل، فما بعض العائلات اللي هي تعيش في المدينة تقدر باش ترجم لك، فما ناس ما عندهاش فلوس وراهو جدينا بهذايا أختي حيث، احنا ما نشنا نحكيه كان على العائلة المنكوبة اللي ما عندهاش التمتع بالتغطية الصحية، فما عباد جبت مؤخرا عندهم التغطية الصحية لكن الدوسي متاعهم ترفض في الكنام في وزارة الصحة، فيلقاو رواحهم عاد الدين، على خاطر سامحني حتى تبش تقول لي موظف، موظف موش قادر باش ياخذ باش يعمل عملية كما هيك

0: او
1: أكيد
0: باش يبيع على المحل السكنه نتاعو، معناها
1: صحيح
0: فهمتني، باش نكونوا واضحين. كيما الدوله قاعده عامله برامج اتفاقيه بين الدول الاخرى وتعاون في الصغار هذوما مصلحتها باش يعيشوا معناها وتعيشهم، كيف كيف جمعيه تواصل ساهمت في اقتصاد الدولة التونسية، خلينا نحكيه، في حوالي 8 حالات سنويا. يعني أختي حياتي كي نحكيه على 8 حالات راهي ماهيش عينة صغيرة، يعني كما نقوله احنا من ضمن الحالات اللي جات والحمد لله، يعني العديد من الحالات ومسيت العديد من المناطق من كابل تراب الجمهورية التونسية، وهذا بالوثائق بطبيعة الحال. حتر أنا نحاول نتحفظ بنشر صور الأطفال حتى كي نحاول ننشرهم، معنا نحاول نغطيهم، لكن العائلات الحقيقة ديما هم اللي بادروا ينشروا، يكونوا فرحانين، يكونوا ممتنين للعمل الإنساني، حتر بالنسبة لهم هما أنا حييت لهم
1: صغير
0: تغيرات ومعطيتهم معناها نفس جديد في الوحدة.
1: سيدة هدى بربي قبل ما نجي نعرف اللي فما برشا صعوبات، مسهل تجهيز ملف، مسهل معناها التأشيرة، مسهل انه يكون موجود غادي، راهي كلفة مادية كبيرة، راهي الجمعية تتبنى العملية وكل مصاريف السفر. نحب نحكي على العينات هذه كيفاش توصلكم، نعرف انت مقيمة في الخارج، كيفاش توصلك العينات، كيفاش تتثبت من الوضعيات متاع الأطفال، كيفاش تثبت من الوضعيات الصحية اللي تتلائم ومشروع الجمعية في أنقذ قلبه ورسم مستقبله، هذا كل كيفاش يصير التنسيق قبل ما نوصل على انه هذا الطفل ستتبنى الجمعية.
0: هو التنسيق قبل كما نقولوا احنا المغادرة، هو دايما كما قلت لك الناس معناها كي تسمع بيا سواء عن طريق برنامج تلفزي ولا حاجة، أول حاجة يتواصل معايا على رقم الواتساب اللي حاطته على الباج الفيسبوك اللي هو معناها خاص بالجمعية، ونكون أنا ديما نجاوب معاهم. تيحكيوا لي الوضعية نتاعهم، أول حاجة نطلبها هو الدوسي ميديكال قبل كل شيء، خاطر أنا مانيش دكتورة باش نعرف شنو هي الوليد يستحق ولا ما يستحقش ولا شنية هي معناها البرنامج نتاعو، ولكن نمشي على ضوء الكلام. الأم تقول لك راهو صغيري يا مدام يحتاج عملية في الخارج، وهذا الطبيب اللي قاله لي، وأنا نسألها بطبيعة الحال إيش كل تشعيت للكنام وزارة الصحة، فمش كون يقول لك رانا ما عندناش التغطية الصحية، فمش كون يقول لك لا عنا أما راني عندي ورقة نتعرف من الكنام. أنا لهنا ما نجمش نعاون الفئات الكل، خاطر المشروع اللي قاعدة نخدم عليه بسيبتي جمعية غير ربحية، واحنا متطوعين في الاول والاخر ما نشنا نشتغلوا في مستشفيات ولا حاجه، في الدور هذا الكل معنى الامكانيات تكون صعيبه، رغم قلت لك الحجم ثقيل جدا. الحق الدوله التونسيه ما لقتش حتى اي تعاون، بالرغم اني انا مانيشني طالبه منهم فريق جمعيه ماديات، ولكن في سال بعض الملفات لبعض العائلات اللي هي ما عنديش انترنت، اللي هي ما تقدرش كما نقولوا توصل صوتها، اللي هي انا ما نجمش نسمع بها، خاطر انا ما نتصورش، انا خاطر قمت بالزيارات في عديد المستشفيات ما غير ما نذكر اساميهم واحد وكل يكون، وشفت الحالات حالات لا اراك الله مكروه، معناها ربي يشفيهم، ما صغيرتنا شكون تستنى في الدور نتاعها. انا لهنايا تواصلوا معايا سابقا الادارات، وبعثت انا ملف رسمي فيه معناها مشروع اللي انا شكون الجمعيه هذه، كيفاش تاسست، كيفاش احنا قاعدين نقضوا في الصغار بالوثائق في جميع الكل على اساس باش تصير مفاهمه كيفاش احنا بعض الملفات اللي احنا نسرعوا فيها. حتر احنا مانيش محتاجين باش هما يعطيونا تسهيلات في فيزا ولا حاجه، لا هذه الكل احنا عندنا الاتفاقيات نتاعنا اللي هي مع وزاره الصحه الايطاليه والسفاره الايطاليه بطبيعه الحال بالثقه اللي تبنات واللي شافت المشروع قاعد يمشي، واللي احنا قاعدين نهتموا بالعائلات هذوما معناها في استقبالهم وفي طول ما هما فتره المعالجه في السبيطار بطبيعه الحال، وهذا ماهوش حاجه سهله، مراقبه معناها كامله وشامله وكل شيء. الحق بقينيش حتى اي تجاوب، يعني بعثونا بون توا نحكي كي تهبط توا شنو من وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الصحه زاد حتى الكيليسير، خاطر احنا ساعات نسحقوا طبيب مرافق ما نلقاوش من يتعذر علينا الحصول، مش حتى في خلاص، وانما حتى شكون باش ياخذ رخصه باش نجم يخرج مع المريض هذايا، وشكون يتحمل المسؤوليه. التذاكر غاليه، خاطر ما نلقاوش حتى ساعات بعض التبرعات، كيفاش احنا نجموا نغطيو المصاريف هذيا، اسكي الدوله قادره باش تغطي معانا بعض المصاريف او حتى تعملنا سوم رمزي كما نقولوا.
1: لما لا معناها لما لا انه الناقله الوطنيه تكونوا معاها في شراكه، الناقله الوطنيه اللي لا لقيناها صيف ولا لقيناها شتاء، الاخرى يلقوها حتى في المرض، هما للأسف الجالية الكل تقولها، تقول نحن تروح بينا أموات، ذاك فاش نلقوها، لأنه بالقانون التونسي ما نحن لما لا في أنها تمد يد العون للجمعية هذه، أنه من الصغار وعائلاتهم يكونوا مجانا باش يخف العبء على الجمعية، والجمعية في عوض الداوي ثمانية، نلقى غدوة مدام هدية تقول لي نجم 16 صغير في العام إذا كان يقع الضغط على المصاريف.
0: الحقيقة أنا نتأسف برشا على خاطر حتى في تدعوني الحقيقة في برشا برامج، والله أول حاجة مش حتى ما عنديش وقت، خاطر كنت روحي نهبط على حسابي الخاص كما قلت لك ونخلي داري وصغاري وخدمتي معناها ريسك وواحد وكل يكون باش ناخذ نهارين ولا ثلاثة أيام نلقى روحي باش نتحدث على برنامج ولا باش نقابل مسؤول، ومن بعد ما تصير شي الحكاية ويقول لكن أنا كمشيت نتقابل مثل سفارة في تونس ولا حاجة، قلتهم مرحبين بالفكرة وسألوني حتى كيف ما تعاون من الوزارات، لا صدقني ان الشيء هذا اخجلني معناه
1: شيء حشم مش تقول
0: بطبيعه الحال ما نجمش نقول لهم ما مستقبلونيش، ما نجمش قلت لهم لا عندهم التزامات، اما ان شاء الله يعني باش نضرب في الموضوع هذايا، وخاصه ثم على خاطر السؤال نتاعنا ركز جمعيه انترناسيونال في ايطاليا وحال الفرع نتاعك الغالي وقاعده الدوله الايطاليه تدعم فيك، راه ماهوش اتحاد اوروبي وانما ادارات حكوميه ماهيش حاجه سهله، فهمتني كيفاش؟ لهنايا يعني ماذا بيهم انت تجيب من كل دولة مش كمان تونس برك للأمانة يعني، فهمتني كيفاش؟ فأنا لهنايا ماذا بيا نقول علاش لا أولاد بلادي أولى، خاطر بالحق يوميا أختي حياة يتواصلوا معايا ويطلبوني ويسألوني وبربي هو فلان قال لنا هو كيفاش يرحم والديك ما تخليش بينا، معناها مؤخرا هذه تغيرات توا معناها عمرهم 11 سنه وليد وبنيه عمليتهم خطيره جدا لكن تمت الاسبوع الفائت وتمت بنجاح
1: ان شاء الله ربي معاهم ربي يشفيهم ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. مشكورين الاطباء اللي هما معناها بالحق سواء من تونس اللي تعاونوا معايا بطبيعه الحال على ايصال صوتها صغيرتها هذوما يرحم والديهم بالحق، اللي معناها الملف ما كانش سهل تحضيره معناها كما قلت لك انا مانيش طبيبه باش نجم نعطي المعلومات، لكن احنا لهنايا نحتاج لدراسه الوضعيه باش نعرف الصغير شو يتحق بالضبط بالضبط بالضبط معناها تضامنا مع الملف الطبي اللي جينا من تونس بعد ما تقع الترجمه نتاعه بطبيعه الحال الكل.
1: الكلفة غالية، كلفة العام يعني تقريبا كل صغير قدش يتكلف على الجمعية، راه مش من باب المن أما من باب أن نتمناه دعم أكثر، نتمناه مساندة أكثر، مش لخاطر السيدة هودة في حد ذاتها اللي هي تستحق أن تدعم أفكارها، أما لفائدة أطفال تونس ولما لا حتى صغيرات أخرين معناها في العالم، لما لا صغيرات أخرين معناها جاليات أخرى لبنانية مصرية جاليات معناها مغربية لما لا معناها.
0: لا احنا عاوننا حتى من الجزائر يعني وقت اللي جاتني دوسيات ما رفضتهاش، انا ما نجمش معناها كي تكون عندي دوسيات معناها وعندي الحق باش نعاون العائلات هذوما نبقى نستنى في صغير تونسي باش يكون الملف نتاعو حاضر، للاسف معناها ماشي حاجه بيدي. انا نتمنى نداء للسلطات المعنيه معناها خاطر اغلبيتهم عندهم فكره على جمعيه التواصل، صعيب شويه باش يقول لي ما في بالهمش على خاطرني قاعده نحضر على تعليم الطفل فتحه مدرسه على معاونة المساجين معناها عندي اسم كبير وكبير ربي معناها في العمل الإنساني هذا كل يعرفوه، لكن للأسف لحد الآن ما وصلناش لحد حل، أنا مانيش طالبة منهم حتى شيء لأن الأعضاء الجمعية كما نقولوا الحمد لله، لكن نراه هذا الصوت الكل صغير قابع في المستشفى أينما كان واللي هو في حالة في حالة في حالة اللي هو معناها ماسة للخروج للخارج، وهذا بطبيعة الحال الأطباء اللي يقولوا لازم يخرج لبرا ويستنى في دوره في الكنام أو في وزارة الصحة أو في جمعية باش تنقذوا. بربي عايشكم تلفتوا بعين الرحمة لذريات هذوما اللي من حقهم باش يواصلوا الدراسة متاعهم، خاطر صغيرات توكيف اللي عندي 10 سنين ولا 11 عام مدام حياة يتعرضوا حتى للتنمر راهو، خاطر ما نجمش يلعب سبور، ما نجمش كما نقولوا احنا مرأة المرأة تروح تقول لي ولدي ما عادش يحب يمشي لي
1: ما نجمش يعيش حياة عادية مع صغيرات.
0: أكيد معناها وفما صغار توا جبتهم يقول لي الطبيب عليه خليتهم الحالة متأخرة عليه ما جاش هذا المفروض راهو
1: عليه ما جاش من قبل
0: بعتني صحيت عندي أطفال مازلت ماشي حتى عامله الخيطان نتاعها معناها 10 و11 سنه يا رسول الله
1: صغيرات
0: ولا شغلها شاغل، قال لي اخي ولدي زعما بعد العمليه ينجم يعمل عمليه الخيطانه فهمت احنا كيفاش نجموا نوصلوا لها
1: معاناه كبيره. معاناه كبيره
0: والولد هذاك شيء معناه ولات المراه تخمم عاش في صحه تصغير، لان شو يقولوا الناس اللي ولدها موش عامل الختان نتاعه اللي هو معناه مشرع به ربي سبحانه وتعالى من الدين الاسلامي نتاعنا، احنا لهنا نوفروا لها الجانب النفسي بالطريقه الصحيحه بطبيعه الحال اللي هي يلزمها تنظر كول الجانب الصحي نتاعه هو
1: صحته اولويه معناها يرفع عنه الحرج وصحته اولويه في انتظار انه معناه هو يكون جسديا يكون قابل لاجراء العمليه هذه. في الحقيقه سيد هدي نحن نحكيه على الجمعيه هذه بحجمها الاجتماعي نلقاو صمت من كل مؤسسات الدوله راهو مخجل في حقنا التوانسه اللي قاعدين نسمعوا فيه.
0: الله غالب ما عنا ما نعمله. الحقيقة أني شدة في ربي كما قلت لك ما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى، خاطر بديتها كما قلت لك برسونيل ما الحكاية عرفت تشتريت لحماية نفسي كما نقوله، وخاصة في جمع الأموال ماشي حاجة سهلة معناها لازم يكون فما حساب بنكي خاص بالحكاية هذه بطبيعة الحال لحماية حتى أموري الخاصة معناها الكل. هو كما قلت لك مشروع ضخم، تمنيت البلاد بتاعنا تكون جنبي فيه وجنب العائلات هذوما، خاطر مؤخرا كل مرة تسمع عائلة ولدها روح لباس ورجع يقرأ وراهم كي يروحوا نقعدوا نبشروا فيهم راهم متقطعش اللي جاي عمل عمليته وروح ثاني فهمتي باش حتى اللي ما يقراش وسطنا له باش يرجع يقرا، اللي عنده ما مثل ما عنده شكرني كيفاش احنا نجموا نوصلوا له صوته معنا عن طريق المندوب او عن طريق ملحق او اي طريقه معنا ريت احنا مستعدين لايصال صوت اي تونسي محتاج، حتى احنا ما نجموش نجيبوه عن طريق جمعيتنا، احنا شنيا الحلول وين ينجم يمشي مع شكون ينجم يحكي فهمتني كيفاش. وما ننساوش راهو فما جانب نفسي كبير بالرسمي اللي العائله تحتاجه، وراهو ما تقوليش هذه ام اميه ولا ام قاريه ولا غير قاريه معناها ليش
1: يحكي صديقتي الغاليه. الام هي ام راه مهما كان مستواها لا دراسي ولا ثقافي، الام راهي ام كتلة من المشاعر بحجم العالم كيف كيف نفس الإحساس.
0: جانب نفسي يحتاجوه صغيرات هذم كي يروحوا بطبيعة الحال من التراب الإيطالي معناها يلزمهم يلقاو رعاية كاملة سواء المربين اللي قريوا فيهم سواء أصحابهم اللي يرافقوهم سواء العائلة زادة معناها كيما نقولوا احنا اللي تجي معناها باش تطلع الصغير هذايا وحده كل يكون. بالنسبه لهنا في ايطاليا كما قلت لك معنا بعد ما يتم استقبالهم ونغطيو المصاريف هذه ونتحصلوا على التاشيره معنا مشكوره حتى سفاره ايطاليا اللي ما تعطلناش في الامور هذه على خاطر معترف بينا وفما ثقه بنات كما قلت لك واحنا قد المسؤوليه الحمد لله وان شاء الله القادم افضل وان شاء الله نكمل نوصلوا شط باش صغيرات. زاد كيف قاعدين نعملوا في بعض العلاقات مع جمعيات اخرى ايطاليه اللي هما معنا يوفروا لنا حتى السكن حتى بمبالغ رمزيه هكاك ينقص علينا كما نقولوا احنا المصروف. نداء نحب نوجهه لكامل الجالية التونسية بالخارج والعربية أينما كانت، اللي جمعية التواصل بابها مفتوح لأي صغير أينما كان مش شرط كان تونسي باش نسمة خطر حبيبنا وأصحابنا برشا ما يخلوش في خاطرهم، وراهو فما الحساب البنكي الخاص بجمعية التواصل القوة على الانستغرام على الباج فيسبوك على السيكريت بتاعنا تنجموا تبرعوا به في اي وقت باللي تقدروا به انتوما. وراهي الحكايه ماهيش جويهيات يعني كما نقولوا اختي حياه مؤخرا ما نحبش نسمي معناها المناطق اللي جبت منها اذا كان جبت من الساحل شبيه جبت لنا شبيه جماعه الجنوب كان جبت من الجنوب شبيه كذا، ولا يقول لك اسمع انت كلم جماعه القصرين مادام ولد القصرين ولا ولد مستير كلم، راهي الحكايه عمرها ما كانت هكا.
1: راهي الامور انسانيه انسانيه بحته انسانيه ما عندهاش علاقه بال صحيح ربما ربما هي فيها مثال شقول كل دوله تخدمها رجالها، اما على شرط انك تقول نتبنى اربع صغار من القصرين مثلا. نوجه تحيه من خلال الفضاء هذا اللي يجمعني بيك لعملاق الفولاذ في ميلانو سيتها عمري اللي لما لا يحط اليد في اليد مع الجمعيه ويتبنى حتى 10 اطفال من القصرين، ونعرف اللي هو قادر وانه يعتز انه من القصرين وابن القصرين وانه محب للقصرين ومحب لابناء القصرين، لما لا معنى انه يتبنى هكا تولي الامور منطقيه. يقول لك مثلا نحب نجيب 10 اطفال من القصرين من حقه ويكونوا على حساب على حسابي الخاص.
0: ايه شوف هو هذاك اختياري على خاطر في الحاله هذه راه فما حتى تكسوات تنجم تنحالهم
1: اكيد
0: خاطر الجمعيه مسجله في الرائد الرسمي
1: ينقص لهم الضرائب نتاعهم ومن الاداءات
0: ينقص لهم بطبيعه الحال. احنا درنا حاطين هذا الكل في الباش بالعربي بالطليان بالفرنسي يعني الناس تقدر وتقرا وتفهم وواعيين وعلى علم، لكن احنا كما قلت لك الناس عندها ظروفها ما نجموش نجبروا حتى حد يعني أكيد. لكن احنا قاعدين نمشيو خطوه خطوه قد الامكانيات نتاعنا على قد الظروف نتاعنا، خاصه يعني الا لا قدر الله راه ما تنساش اختي حياه لا قدر الله يصير اي
1: مضاعفات
0: اي مضاعفات للصغير هذا راه مجبور عليه انا كجمعيه باش نخلص الفلوس، ماشي وزاره الصحه ماشي كيما نقولوا احنا، اذا كان انا ما كنتش عندي فوندو كاسا وما يكونوش عندي داعمين وما يكونوش عندي متبرعين وما يكونوش عندي حتى ناس مشتركه في الجمعيه هذه حتى بالخيرات رسمي مره في العام حتى ديسيرو منين باش نجيبوا لهم الناس هذوما؟
1: اكيد هو العمل العمل الانساني بحت صحيح ما يلزمو برشا فلوس برشا زاد فلوس، هذه عمليات مكلفه جدا في الخارج، معناه عمليات مكلفة مصاريفها مكلفة، الطيران ما يرحمش في بلادنا، وزارة الصحة ما تعاونش، وزارة الشؤون الاجتماعية ما تعاونش، فبالحق منين معناه؟
0: أنا غالب هذاك هو الموجود إن شاء الله، يعني ربي يوفقنا، وخاصة احنا مؤخرا زاد رانا خرجنا حالة على الكبد، يعني دخلنا حكاية جديدة، خرجنا ثلاثة صغيرات مؤخرا اللي روح الأسبوع الفارط وتمت عملياتهم بزراعة الكبد في اسطنبول تمت بنجاح الحمد لله، هذه زاد حاجة معناها مزيانة برشا
1: الحمد لله،
0: بيتار باب تعدون فرحانين خاطر صغيرة تروحوا وعملوا معناها كما نقول كنترول متاعهم، وقاعدين يتواصلوا معنا ناس أخرين إن شاء الله ينجح، حتى هو في مشروع مازال في بدايته إن شاء الله معناها زاد ربي يتمم بالشفاء للصغيرات الكل، أما كما قلت لك الباب مفتوح للناس اللي بشكون معانا صدقني أختي حياة حتى متوعة راهو راني نحتاج عبيد مش حتى بالجانب هذايا معناه المفيد، الناس بالحق تشرفنا وناس معنا حتى بتجي مرة تمشي زيارة معايا للسبيتار في ساعتين نعملوا لها بادج ونفسروا لها شنو يلزمها تتكلم شنو يلزمها تتعامل مع الصغيرات ومع العائلة هذوما، راهو الجانب ماهوش مادي فقط
1: صحيح.
0: إذا كان احنا ما نلقاوش متطوعين أنا وحدي ما نجمش نكفي هذا الكل معناه فهمتني كيفاش؟ المدرسة زادة كيف معناه نحتاج
1: المدرسة زادة عندها مصاريف زادة مسيلة عندها مصاريف كبيرة زادة
0: المصاريف شوف باش نحكي وحكينا فيه برشا مرات، أما هي فرصة توا كما نقولوا احنا كملناها، هو ساعة التعليم أنا حطيته مجانا سنين الله ونسكل تعرف على خاطر الفضاء كما قلت لك خلقته أنا لعبد الله وخلقته من بلدية المكان مشكورة برشا، المعلم يجينا من الدولة التونسية كما نعرفه ناس الكل معناها يجي من الدولة بطبيعة الحال، ما فما حتى أي مساعدة أخرى، أنا لنحل أنا لنسكر أنا لنخلق البرامج الأنشطة، في نهاية المطاف نوجه دعوة لقنصلية المكان كما نقولوا احنا مشكورين يجيونا حاضرين يشكرون على العمل اللي نقوموا به تقفل مع الحكاية
1: إيه، لكن هذا لا يكفي تشكرني به والدعم المعنوي كبيرة ما حتى المادي ما فيها باس، عاوني ببرامج عاوني بأساتذة عاوني ب
0: هذا كل لازم وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية ديوان تونسيين بالخارج هما اللي ينظروا في الموضوع أو رئيس البحث اللي هو مسؤول على المشاريع هذه يتواصل معنا احنا كرؤساء جمعيات معنا فهمت باش يعرفنا باش قاعدين نعملوا شكون احنا شكون يشرف على البرامج هذه معنا، العائلات أصبحت مهمة سامحني بالكلمة خاطر انا معناها نخدم كامل ايام الاسبوع وهما كيف وليداتهم، اذا كان انا باش نلمهم في السبت وفي الاحد ما تنجمش راك تسيطر على جاليه كامله فهمتني كيفاش؟
1: ما تنجمش توصل للجاليه الكل
0: بطبيعه الحال بطبيعه الحال لازم يصير اعلان على الباجيت نتاع القنصليات، لازم تصير معلقات في كل قنصليه بطبيعه الحال فيها معناها اسم رئيس الجمعيه واللي هي تشرف على البرنامج هذا باش التونسي يفهم اللي راهو البرنامج هذاك ماشي موفر في الدولة التونسية، خاطر برشا عبيد ساعات يجي يقول لي مدام هدي بربي ساعات نحبوا نعاونوا كيفاش نجموا، نقول لهم انا راني متطوع راهو معناها بالعكس نعمل في حاجه هذه للوطن نتاعي، يقول اما هاو توكي نعملوا حفله ولا حاجه اعملوا بطاقه انخراط والا هاو الكونت بانكير، ثم ناس اخرى تتغش تقول لك يا اخي انا جاي نعلم في ولدي والدوله مفلتنا المعلم كيفاش قام باش ندفع لك دي سيرو ولا حكايه مدام حياته مش فاهمين اللي تم مراته نسيها خلقته المشروع هذا من قبل ما تكون هالجمعيه والجمعيه غير ربحيه. وقت اللي بالمقابل تلقى الدار التونسي محلوله في فرنسا ومحلوله في سويسرا ومحلوله في روما ومحلوله في كل يصرفوا عليها في الاف الايروات. راني كنقول حتى مانيش باش ندخل مدام حييت في لا سمح الله معنا في تقييم المال او تقييم او شقوق معنا في الناس اللي تخدم فيها مع كامل احتراماتي لمدير ديار تونس كما نقولوا ملحقين الاجتماعي ولكن الناس يلزمها زاده تنظر.
1: تو هذا مشروع كيخي كل فضاء كل فضاء يلزمه مصروف طبيعي جدا راه مش يعيش هكاك.
0: تشرف عليه دوله في مدير وفي خلاص كراء معناها لوكال وفي كذا وكذا. انا مواطنة راني صاحبت اطفال الحمد لله من 2017 كانوا عندي مدرستين بعد ولات مدرسه وديما فما بعض العراقيل للاسف
1: لانه الكلفه ارتفعت. سيده هدى راهي المعيشه غليت في العالم الكل معناها اللي كنت انت قادره عليه 10 سنين التالي تو راه ماهوش بالساهل. اليوم نزاد نتمناو انه دوله تونسيه تتلفت شويه للجمعيات هذه الاخرى في تغطيه بعض مصاريفهم. فما حاجه اخرى الجاليه التونسيه اللي هي المستفيده رقم واحد لما لا حتى انخراط شرفي لما لا معناها
0: شوف احنا قبل ما نوصلوا للماديات اللي هي تنجم الدوله تقول لك انا مش مجبوره عليها باش ندعم جمعيه والكلام هذاك احنا خلينا نحكيوا على المعنويات.
1: سامحني هم يدعموا في الجمعيات لهنا في تونس معناها تقدم انت الملف نتاعك للولايات والبلديات معناها تدعم والمعتمديات تدعم من المال العام معناها.
0: للأسف حكينا في العديد ما سفارة وما قانيس لو ما ديوين وما غير ذلك ما تلقاش مع شكون تحكي. هني قلت لك أنا قاعد المشروع متاعي لولا وقفتي عليه وشدة فيه بداية وسنية وقاعدة نخلق في برامج وفي نأثر في بعض العائلات وفما كذيرة وقاعد ما هوش المشروع ينجح باش نقوله خاطر بعض العائلات أولادها رفضت حتى باش تجي تتعلم باش نكونوا واضحين. أما عائلات أولادها ما عندهاش الوقت حتى باش تحكي معاها لغة عربية راهو هذايا راهو هذا ماشي حاجة باهية راهو على خاطر الأجانب الأخرى مهما كانت سيوتهم سيوة شلوى سيوة منعش ألمان اللي يقريوا فولادهم في التراب الإيطالي أول ما يخرج ولده بالمكتب يخاطبوا باللغة نتاعو مدام حياة. احنا للأسف لا
1: نعلموه طليان نعلموه فرنسيس نعلموه انجلي نعلموه حاجة أخرى للأسف لغتنا راهي قدر
0: لا لا لا شوف لغتنا العربية راهي مطلوبة ومسكينك الطفل المغترب اللي هو قعد ضحية ما بين بلدين لا عارف روحه ضيف يروح لبلاده لا عارف روحه معناها هذه بلده الأصل فهمتني. وهذا يراه يأثر على الأج متاع الصغير وقت اللي يوصل في سن مراهقة يأثروا عليه الفضاء الخارجي يقول أبوه والأم منشغلين وكل مع التقدم التكنولوجي مع الشيء اللي قاعد يشوفوا فيه لهنا يهربوا على عاديتنا وعلى تغليهم. أنا نديه
1: وغدوة هذا ما عادش يحب يروح لتونس خاطر يقول لك ما فهم منهم شيء فاش يحكيوا معناها يقعد في العائلة هكاك منزوي
0: ما عادش
1: تغريه الجاية لتونس وجاية للعائلة. علاش كنقولوا نحافظوا على الهوية التونسية ونحافظوا على الثقافة التونسية ونحافظوا على الصغير التونسي ذاك باش غدوة يقعد ديما يروح لتونس ويقعد ديما يشدوا الحنين باش يشدوا هو الحنين لتونس كيف بدا يحكي كيما أصحابه ويخلي ذكريات يخلي كل صيف يخلي ذكريات باش يرجع لها هكا كيفاش نشدوه الصغير هذايا.
0: شوف للأسف هما برشا أخوات قاعدين يقوموا باللي قاعدة نقوم به أنا ممكن خير مني ممكن أقل مني أنا معناه نوجه لهم التحية من منبر هذايا أين ما كانوا من غير ذكر أسماء باش ما ننساش ناس ونخليو ناس مش كان في إيطاليا حتى خارج إيطاليا كل إنسان قاعد يخدم لصالح الوطن وقاعد يقدم في حاجة رجاء بالحق للسلطات والقنصليات والسفارات أين ما كانوا بربي تلفتوا شوية للجالية بربي راهي الجالية التونسية مشاكلها كبيرة. احنا ما نشتا طالبين فلوس يعني نحكي تو كمواطنة ما عادش كرئيس جمعية خاطر يعني زادا يعني كما نقولوا عندي وليداتي فهمتني كيفاش تصور انا كما خلقتش هالمشروع هذايا ولا غيري ولا حاجة انا ولادي شنو نعمل لهم حسب رايك باش نروح في الصيف عندي وقت باش نهز صغيري باش يمشي يقرا معناه هما تو فهمتني كيفاش.
1: ليه هو جاي في الصيف باش يعدي عطلة باش جاي يعدي في عطلة باش يقبل انه يقرا حتى الطريقة برشا كلام عليها معناها طريقة تدريس الوليدات والفضاء والكل
0: عائلات فما عائلات بالثلاثة وأربع سنين ما يقدروش حتى باش يروحوا احنا قاعدين نحكي وانا تو قاعدة نحكي لك على العائلات اللي قادرة تروح مرة واثنين في العام
1: صحيح الظروف صعيبة برشا
0: ما تقدر صحيح الظروف أول حاجة صعيبة الدنيا كلها غليت احنا لكن نرجعوا المشروع الطفل المغترب وتشبثوا كما نقولوا احنا بالهويه نتاعو وخاصه تونس مشكوره قاعده تبعث في معلمين اختي حياه يعني قدام البلدان الاخرى احنا محدودين. لهنايا الدور ما نلوموش على الاداره برك، ونلوموا حتى على العائلات. كيما تهز ولدك يلعب سبور يلعب بسين وتحضر له الرحله نتاعه ويمشي يقرا، زيد حتى ما تقوليش في الشتاء راهو الدنيا بارده ولا في الصيف الدنيا سخونه ولا ما نعرفش شنو، هذه كلها راهي تسببات ما عندها حتى شيء. من لهنا تولي الدوله التونسيه المعلمين تخليهم في البلاد، خاطر مدارسنا اولى بيهم. سامحني الفلوس اللي قاعده تخرج للمعلمين معناها مكامن احتراماتي، هما قاعدين يقدموا في خدمتهم، المعلمين مش مقصرين. اما سامحني باش يقريوا في المدارس معناها كلها معناها مسكره كيما يقولوا عنده نهار في الاسبوع، ماشي مشكلته المعلم لهنا.
1: مش شويه مش ياسر راهو نهار في الاسبوع، شويه راهو شويه نهار في الاسبوع باش يتعلم اللغه العربيه ويحكي معاه ويلقى توانسه كيف ويحكي اللهجه نتاعو راه.
0: وهذا اذا كان تلقى كيما قلت لك انت اسباس معناها مرخص له في جميع معناها الامكانيات زاده،
1: معناها يريحك يريحك من مصاريف اخرى. نعرف اللي برشا جمعيات قاعده تصنع في الفارق في الخارج، منهم جمعيه التواصل اهم حاجه هي بنائها لجسر الشفاء اللي يمروا عبره الصغيرات والعائلات اللي محدودة الدخل، أو حتى موظفين يعتبروا محدودية الدخل أمام لا قدر الله ابتلاء المرض ومصاريفه الكثيرة. بالحق سيدة هدى ربي يعطيك القوة، ربي يمتعك بالصحة، الجمعية مع المشاكل متاحة لكل المدرسة، يعني ملفات كبيرة ما نجم نقول، كان إن شاء الله ربي يكون معاك يوفقك يحقق لك أهدافك ويعطيك برشا صحة باش تهتم بالملفات الكبيرة هذية. راهو حجم المكالمات رهيب جدا، حجم الاتصالات رهيب جدا، والعائلات الكل يزم تتواصل معاهم، وما يعني حجم تنسيق كبير برشا. إن شاء الله في ميزان حسناتك هذيش نجم نقول لك سيدة هدى شكرا ليك. إن شاء الله حوارنا الليلة يسمعوه حتى بعض المسؤولين، مش كل، يلزم الإشارة توصل أنه فما جمعية قاعدة تخدم في خدمة كبيرة لفائدة الصغيرات، فمد يد المساعدة، تسهيل الإجراءات، كذلك عقد شراكات، لما لا شؤون الاجتماعية، لما لا ديوان التونسيين بالخارج، لما لا رئاسة الحكومة تفرض على ناقلاتنا الوطنية أن الصغيرات المشين يتعالجوا مجانا عن طريق الجمعيات، يحظوا بمجانية التذاكر. لما لا كان ما نلقوش بلادنا وقت الغسرة وقتشنا ما نلقوها، راهم همش مشين سياح، راهم مشين للعلاج ومشين على كلفة جمعيات أخرى. هذا يا صغير بعثناها مريض، غدوة بإذن الله بفضل ربي بفضل الجمعية باش يجينا سليم معافى، ما عادش تصرف عليه انت في الصندوق. قداش تصرف عليه توا تساكر؟ اصرف عليه 5 ملايين تساكر طيارة، وبعد يقعد ما شاء الله باش يكون فاعل في المجتمع، ماهوش باش يكون عنده مرض مزمن لا قدر الله. وشوف قداش باش تصرف عليه الصناديق الاجتماعية، يظهر لي واضح وصريح. شكرا ليك سيدة هدى أبو سيف الطويل، ديما نكون سعيدة باللقاء معاك، امرأة بحجم العالم، إن شاء الله ربي يبارك لك وإن شاء الله من نجاح إلى آخر.

0: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي من الغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس دعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة التاسعة للأنباء. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحية، أكد أن انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء مياه شرب مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة في عدد من ولايات الجمهورية، قال أن هذه المياه غير آمنة وقد تمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبارها مجهولة المصدر، وأوصى ربحي بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه، وقال أن تعرض الصهاريج لأشعة الشمس المباشرة أيضا قد تتسبب في ضرر في هذه المياه، وأن هذا الضرر لا يمكن أن يكون مباشرا على عين المكان ولكنه تراكمي، إذا ما تم استهلاك هذه المياه لمدة طويلة سيظهر ضررها. وقال أن نسبة كبيرة من المواطنين تقوم باستهلاك هذه المياه وهي مجهولة المصدر نظرا إلى غلاء الآن المياه المعدنية، وأيضا استهلاك ماء الحنفية أصبح يتميز في بعض الأحيان بملوحة عالية. وقال أن عمليات البحث بينت أن أغلب هذه المياه هي مياه عادية يقومون فقط بتصفيتها. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعه الرسمي، هذا في تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية، ومن الأفضل لكل مواطن الاتصال ببنكه مباشرة للتأكد من الموضوع. أكد المركز الوطني لنقل الدم بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجية تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين. وقالت المكلفة بالإدارة العامة منال شعبان في حديث الإذاعة التونسية أن أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم من أفراد عائلات المرضى أو المصابين، وقالت أن 65% من إجمالية تبرعات الدم في تونس هي تبرعات عائلية مقابل 35% فقط تبرعات طوعية، وتتوفر تونس على مخزون استراتيجي وطني من الدم يغطي حاجياتها لمدة 5 أيام، لكن هذا المخزون يتراجع خاصة في شهر رمضان أثناء الصيام أيضا في خلال العطلة الصيفية بسبب نقص المتبرعين. في أخبار كأس العالم، أصدرت 13 دولة مشاركة في مونديال 2026 من بينها الدول العربية الإفريقية وعلى رأسها تونس، بيانا استنكرت فيه تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي قلل من شأن بعض مقابلات المونديال واعتبرها غير مهمة. وكان أيضا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال أنه من غير المعقول أن تشارك دول صغيرة في كأس العالم مقابل غياب دول أوروبية كبيرة. وقالت هذه الدول ومن بينها تونس ومصر والمغرب والجزائر أن المشاركة في البطولة تسعد شعوبا كبيرة وتساهم في تطوير اللعبة وهي مصدر فخر لمجتمعات في كل القارات، وأن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بتعب واستحقاق، وأن كل مقابلة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص. انتهى الموجز، موعدنا القادم على أنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، وأترككم مجددا مع زميلتي حياة.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن صاحب مسيرة أسطورية، هو من أنجح اللاعبين في التاريخ، باختصار السيد سكر ملف الكرة إن كان كلاعب أو كمدرب. عديد الإنجازات والألقاب الكبرى، والأهم تتويجه بكأس العالم لاعب ومدرب. هو من ثلاثة فقط نالوا الشرف هذا، أما ضيفنا لليوم هو الأفضل بيناتهم. مسيرته بدأت في عمره صغير، فهو صانع نجاحات العملاق البافاري بايرن ميونخ. والحقيقة تتقال كما جاش هو البايرن ما يوصلش للمكان العالمية اللي يوصل لها اليوم. نجم اليوم عنده ملاحم في كؤوس العالم، أولها إنجلترا 66، وين في عمر 20 عام كان واحد من أفضل لاعبي وسط الميدان. خسر النهائي طريقة غريبة أمام البلد المستضيف بهدف مشكوك فيه. عام 70 العالم الكل ما زال يتذكر لقاء الدورة نصف النهائي مقابلة ضد إيطاليا، وقد كمل المقابلة بكتف مخلوع وما خلاش أصحابه يلعبوا ناقصين، لكن للأسف حلم التتويج ما يكملش. وفي ثالث مونديال يلعبوا في ألمانيا 74 أصبح هو القائد الملهم لجيل جديد، نجح أنه يحقق اللقب بعد عناء طويل ويتوج بالنجمة الثانية للمانشافت، ويتم تصنيفه كأفضل مدافع في تاريخ كرة القدم. اللاعب اللي غير مركز الليبيرو فضل موهبته وخاصة حسه التهديفي العالي. نجمنا لليوم تحصل على الكرة الذهبية في زوز مناسبات، بعد الاعتزال يرجع للمنشأ، أما المرة هذه في خطة ناخب وطن. في كأس العالم 90 انجح بالتتويج أمام العنيد دييغو رمز الأرجنتين، وبذلك يكون ثاني شخصية تحقق اللقب كلاعب ومدرب بعد البرازيلي زاغالو. هذه حكاية القيصر أسطورة ألمانيا، ملهم المدافعين حول العالم فرانس بيكنباور. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم غربة وحكايات. صحيح نحن كمرفق عمومي ما عندناش إمكانيات باش نبعثوا مراسل باش يعيشنا أجواء كأس العالم، ومع أن التوانسة قلوبهم مع تونس قطعوا آلاف الكيلومترات باش يكونوا موجودين مع المنتخب. اليوم برشا توانسة موجودين في المكسيك حتى على قلة عددهم، لكن الدرابو موجود في شوارع المكسيك. بلادنا حاضرة وهذه فخرة لينا، ما نقللوش من شأن ترشح بلادنا. فما دول كبيرة كما إيطاليا اليوم غايبة تماما على كأس العالم، ما نحن بلاد على قلة الإمكانيات حتى إمكانياتنا الكروية مش كما برشا دول. أما حاضرين إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، بالتوفيق إن شاء الله لكل ملاعبيتنا باش يشرفوا كرة القدم التونسية ولا عربية. معانا من المكسيك سي محجوب السليمي. مساء الخير سي محجوب.
1: مساء الورد. مساء الورد يا مدام، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة المستير الكل وبالتوانسة الكل.
0: شكرا ليك، حبيت ان نحييك. هو القاعدة سافر لتعيش اكثر، انت سافرت اما سافرت زاد بينا نحن معاك متابعيك على مواقع التواصل الاجتماعي باش نعيشوا اجواء المكسيك، باش نشوفوا برشا اجواء مزيانة. اليوم القلوب الكل تخفق مع المنتخب وانت موجود غادي يحكينا على الاجواء.
1: والله الأجواء لحد الآن، بما أنه مازال ثم شوي وقت قبل الماتش، أنت تعرف تو احنا عنا لهنا ساعتين واربعة والماتش 8 متاع الليل، دونك مازال بريسك 5 سوايع ونص. التوانسة متجتمعين في بلاصة بعيدة شوية على الستاد، مازال ما تكملناش الكل في الستاد. إن شاء الله أكيد احنا بيدنا كنا غادي وراجعين تو للتيل باش ناكلوا حاجة ونعود ونرجعوا لل مزون بتاع السيبورتور. الأجواء طيبة برشا. المكسيك بصراحة حسب يوصل فينا معناها حاجات من أمريكا، ما فهمش أجواء جملة في أمريكا. في المكسيك لا، شعب طيب برشا، شعب فارح معنا، شعب يشجع في تونس. بالحق المكسيكيين اللي حكينا معاهم ومعايا زملائي في بعض الإذاعات حكوا مع مكسيكيين، الناس تشجع في تونس مش مشجعوا في السويد، ويتمنون التوفيق الكل.
0: الحمد لله زاد عنا توانسة يحكيوا لغة إنجليزية، توانسة يسألوا فيهم في وسائل الأعلام ويحكيوا بطلاقة، راهي حاجة تشرف الجالية التونسية وتشرف المخ التونسي، المادة الشخمة التونسية. كيفاش عشتوا الأجواء خاصة مع وسائل الأعلام العالمية اللي موجودة بصفة كبيرة غادي؟
1: موجودة تقريبا. أنا قبل ما نجي المونتيري كنت في مكسيكو وشخصين عملت انترفيو صغير مع تلفزيون كوستاريكا. شو أقول لك، يعني تقريبا طوّا احنا في الفان زون، الإذاعات مدول كلها تشوفها، تلفز لكاميرا لشين. مالوريزمو ما شفناش قنوات عربية برشا، ما شفناش قنوات تونسية غير بعض المراسلين اللي جوا بطرقهم الخاصة ويمثلوا إذاعات أو وسائل إعلامية وتواصل اجتماعي. لكن الحمد لله الأجواء طيبة على الأخر.
0: أعطينا فكرة على الجالية التونسية، منين جيت؟ من أي دولة؟ نعرفك أنت رحالة، معنا ما نجمش نقول منين أي دولة جيت، ما نعرفش منين انطلقت، أما أعطينا فكرة على الجالية منين جيت.
1: والله أنا عملت رحلة طويلة باش وصلت لهنا. بالنسبة للجالية التونسية، ثم شكون جا من فرنسا، ثم شكون جا من إيطاليا، من ألمانيا، ثم شكون جا من بنما، ثم شكون جا من المكسيك، ثم شكون جا من أمريكا، من موريال في كندا، من فانكوفر في آخر كندا، فعندي شكون جا من غادي. يعني تقريبا من كافة أصقاع العالم التونسة جو باش يتفرجوا ويشجعوا المنتخب.
0: الحمد لله إن شاء الله موافقين، إن شاء الله يا ربي هالقلوب اللي مشيتوا بها تخفق للمكسيك، إن شاء الله تشوفوا مقابلة ترضيكم. حتى كان النتيجة ما ترضيش ما نشوفه قليب ونشوفه ناس تلعب من أجل الدرابو. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق المنتخبنا، رانا مهما نقدنا أما الناس الكل قلوبنا تخفق مع المنتخب مع الراية الوطنية. بالتوفيق إن شاء الله، الأجواء تصنعوها أنتوما، الفرحة تصنعوها أنتوما، أنتوما التوانسة اللي مشيتوا كيلومترات وألاف الكيلومترات باش تشجعوا المنتخب. شكرا ليك. إن شاء الله سي محجوب لحد جاي نكلمك وتكون تونس مازالت تلعب وتكون مازلت أنت موجود غادي وتنقل لنا أكثر الأجواء اللي موجود. إيه يا هيثم، ناوي على الدور الثاني؟ من حقي تونس، من حقي تونس نحلم.
1: تونس
0: إيه
1: تونس بالحق. شوف تونس بس

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: ستوديو المونديال،
6: ستوديو المونديال، ستوديو المونديال.
3: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
7: تونسيا تونسي معك ربي والنبي.
3: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني وابتعش زعما.

0: فيك عيوني ترجعش بعد الغيبة
1: غربة وحكاية
2: غربة يا دنيا غربة
3: نسيت الوطن وتغربت وجفيت وتهربت يجيك يوم تتفكر فيه.

0: يخلي حدا يحب.
1: يا ريت نتيجة الليلة ترضي التوانسة الكل. تنكملوا الغناية هذه المزيانة. صحيح التوانسة كل ما يرضاوش حتى كان ربحنا باش نظهروا ما لعبناش وعطانا الحظ وما نعرف شنو، أما إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نتيجة تفرح التوانسة الليلة. تونس باش تلعب ان شاء الله ما ثلاثه، واكيد فما برشا توانسه باش يتفرجوا. هذا مما لا شك فيه، باش تكون الحياه الليله في تونس استثنائيه، باش تبدا انطلاقا حتى من قبل ما ثلاثه، والناس ماهيش باش ترقد تستنى في مقابله المنتخب من المكسيك. من وين باش تصير المقابله؟ صديق الاذاعه الرحاله محجوب السليمي معنا في المباشر، رجعنا من جديد. سي محجوب
2: ويا مدام،
1: مرحبا.
2: قصينا قبل الأذان إن شاء الله تقبل الله
1: صلاة الجميع،
2: صلاة الجميع إن شاء الله. يا عايشة، قبل ما نخليكم لأنه توصلنا بالضبط باش نمشوا نأكلوا حاجة وللوتيل، حبيت بربي نشكر الناس. أنا عملت راي رحلة طويلة برشا، وصلت 3000 كيلومتر تقريبا من كانكون لحد مونتيري، وحبيت نوجه تحية للناس اللي رافقوني في الرحلة هذه عن طريق فضاءات التواصل الاجتماعي كل.
1: صحيح.
2: والناس اللي كانوا بالحق يطمنوا علي وجوني على البريفي وين وصلت والمكسيك وراي تخوف وراي كذا، حبيت نطمنهم الحمد لله البلاد راي باهي مش خايبة، وبالحق ساعات نسمو حاجات ما تتأكد منها إلا لما تعيشها.
1: أكيد
2: بالضبط،
1: مش بالضرورة كل ما يقال صحيح، راه ربما تجربة غيرك ما تعكسش تجربتك أنت في السفر. معناها
2: بالضبط، ممكن في السابق، لكن تو راهي بلاد أمن وأمان الحمد لله، الشعب طيب، وين نمشوا موجودة الضحكة والابتسامة، وحتى ما نحكوش لغتهم الإسبانية وما يحكوش لغتنا الإنجليزية، صدقني نوصلوا نتفاهموا معاهم.
1: بربي يعرفوا تونس، خاطر نحن المكسيك نعرفوها من خلال مسلسلاتها فقط. معناه
2: اي بالضبط، لكن ما تنساش مدام راي شعب، راي دولة كبيرة فيها 130 مليون ما يعني ما هيش بالسهل باش تجامل كلهم في مستوى معين ويعرفوها وكل شيء.
1: وعندنا جالية في المكسيك، عندنا جالية في المكسيك.
2: لا كماش برشا، يعني مونتيري هذه تقريبا سمعت امس واحد في احد الاذاعات تكلم قال موجودين زوز عائلات وزوز من الناس عزاب، يعني أربعة يعدون على أصابع اليد الواحدة. فهمتني؟ ما هيش من ديستيناسيون بريفيري متاع تونس بحكم المستوى الاقتصادي، زاد هي دولة ما هيش غنية، معناها ما فيهاش برشا فرص عمل كما أمريكا ولا كندا ولا أوروبا،
1: وبرشا بعد زادة، برشا بعد
2: اكزاكتوم، وبعيدة. احنا من أمستردام كانكون اللي هي أقرب بلاد لأوروبا عملنا 14 ساعة في الطيارة.
1: فرحلة طويلة فقط من أجل المنتخب، فقط رفع للراية الوطنية، زادة باش إنسان اللي قادر أن نعيش فرحة كما هكا، مش ديما باش نكونوا في كاس عالم في المكسيك، ومش ديما باش نعيشوا الأجواء هذية. سافر لتعيش أكثر، هذا هو باش تستمتع بوقتك. أي تفضل.
2: يعيش طلب أخير، فأنا نحب نوجهه لبرشة توانسة، نحب نوجهه لطناش تونسي، لأنه الغناية هذيك بالذات أنا شخصيا تحرك فيها برشة مشاعر. يم السواعد سمر يا تونس الخضراء، كانت نجمة عديها
1: تدلل
2: إذا كان ممكن
1: تدلل. يا أخي عطيتنا وقتك وانت في المكسيك، ما نعديولكش غناية ونحن لهنا في إذاعة المسير تدلل. إن شاء الله يا ربي تونس منصورة، إن شاء الله معناها بلادنا تقدم مقابلة تخلينا بالحق يحترمونا العالم، ويقولوا شوف كيفاش يلعبوا، معناه شوف الروح الوطنية القتالية اللي يلعبوا بها التوانسة. إن شاء الله صلاح مصباح باش يغنينا يم السواعد سمر من أحلى الأغاني الوطنية اللي تغنيت. نحب نوجه لك أنت تحية، شكرا ليك عطيتنا من وقتك، شكرا للتوانسة الكل اللي شفناهم يرافقوك في الرحلة، وسلاحهم الوحيد هو الراية الوطنية. راهو شيء يعمل الكيف انك تشوف توانسة بالقلب هذايا، بالمحبة هذية للبلاد هذية. تسمع فيها في المباشر الغناية؟
2: نسمع فيها وباش نكمل نسمعها، ويعطيكم الصحة، وحليتها في الكهرباء امس وعملت بها اللايف وديما معنا.
1: شكرا ليك، ان شاء الله مربوحة. شكرا ليك، ان شاء الله مربوحة. شكرا ليك سي محجوب السليمي، كنت معنا من المكسيك، واخر اخبار مشجعي المنتخب الوطني اللي باش يلعب الليلة، بالتوفيق لبلادنا ان شاء الله.

0: المستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: 106.1
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

بالإيقاعات الجميلة نوفيو معكم ولمنوعة سهريتنا الليلة غربة وحكايات بعد نشرة العاشرة. يلتقيكم عماد العوني في رحاب النغم. شكرا لك هيثم والناس، شكرا معاذ الحداد، تحياتي لكم ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: العاشرة مساء على موجات إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجية الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. في سوسة، إمضاء اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. وانتخاب رئيسة قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي. مرحبا بكم. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من شهر جوان من كل عام، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يساهم في إنقاذ الأرواح وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. المركز الوطني لنقل الدم دعا إلى الانخراط بكل قوة في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عبر الإقبال على حملات التبرع بالدم. أكثر تفاصيل مع منال شعبان المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم.
1: شوف أنواع من المتبرعين: المتبرع العائلي برع بالدم أجل فرد من العائلة وإنسان قريب اللي هو باش يعمل عملية مسحق للدم، وعن المتبرع الطوعي والمتبرع الطوعي المنتظم اللي هو يجي معناها من تلقاء نفسه يتبرع بالدم بصفة منتظمة في مراكز نقل الدم اللي هي موجودة في تونس، سوسة، صفاقس، جندوبة، قفصة، قابس، وإلا في بنوك الدم اللي موجودة في المستشفيات. عدد التبرعات في سنة 2025 وصلنا إلى 256,000 تبرع بجميع المراكز وبنوك الدم. بالنسبة للحاجيات الوطنية مقدرة ب 290,000 تبرع في العام. بالنسبة لثقافة التبرع موجودة عند برشا مواطنين ولكن مازالت ناقصة شوية. كمركز وطني لنقل الدم ومراكز جهوية لنقل الدم نخدموا برشا مع المجتمع المدني، كشيفة، هلال أحمر، عديد الجمعيات اللي هي تعاوننا في عمليات التحسيس التبرع بالدم. وبمناسبة اليوم العالمي المتبرع بالدم ندعو جميع المواطنين التوينسة اللي عمرهم ما بين 18 سنة و 65 سنة يكونوا ما عندهمش أمراض مزمنة في صحة جيدة باش يكونوا متبرعين طوعيين ومنتظمين بالدم.
0: وبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس حملة للتبرع بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم.
2: هذه ثالث مرة
3: بالرسم فما عباد تستحقها برشا. ساعات واحد تحكم فيه قطرة متاع دم، انت كي تبرع بالدم باش يجي نهار وباش تستحق.
2: في السبيطارات اللي يبدا عامل اوبيراسيون اللي عامل اكسيدون، واحد كي يتبرع بالدم يحس بسنتيمون محلاهم خاطر هو انقذ حياة غيره. انا نتبرع مرتين في العام، حاجة فرحتني على الاخر خاطر انا منعت حياة غيري، والبوش مني انا تبرع حياة ثلاث عباد.
0: تم اليوم في اختتام الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات إمضاء اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. رئيس الجامعة محمد علي التومي أفادنا بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالات الأسفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، وهو ما قد يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية.
4: اتفاقية إطارية مع شبكة تونسية الوداديات جات في وقتها مناسبة عيد ميلاد الودادية، عملت 10 سنين، ومناسبة كذلك مؤتمر السابع متاعهم. احنا في الجامعة تقاربنا معهم لأنه نعتبروا اليوم وقيت باش نحاولوا نحاربوا الاقتصاد الموازي اللي قاعد تخل حتى في خدمة وكالات الأسفار. اليوم شبكة تونسية الوداديات للأسف البعض من الإخوان اللي يخدموا فيها يمكن يختلط عليهم الأمور، ما يعرفوش اللي راهو العمل مع بعض الدخلاء من شركة خدمات، من ما يسمى باللي رباتور في حكاية العمرة، هذوما راهم يقلقوا ياسر وما نفرحوش وقت نمشيو نتعاقدوا من الأول وبعد ذلك تصير مشاكل وما نلقاوش كيفاش نحلوها. احنا هنية كجامعة باش نتوجهوا لهم باش نفسروا لهم شنوما وكيل الأسفار، شنوما الضمانات خاصة اللي قدموا لك وكيل الأسفار.
0: تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة. تم انتخابها كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفونية، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية. هذا ما أوردته وزارة الصحة. أكثر تفاصيل مع الدكتورة لميا والناس رئيسة القسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة.
5: حب نشارك معكم اليوم خبر مفرح مهم بالنسبة لي، هو انتخابي كنائبة رئيس الجمعية العلمية الناطقة باللغة الفرنسية، هي لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لونغ فرونسيز. هي جمعية مرجعية في مجال الإنعاش الطبي، وفيها أكثر من 3000 طبيب مشارك اختصاصي من مختلف بلدان فضاء الفرنكفوني. هذا ما هوش كان تشريف، ولي دور كبير ياسر ليا في مسؤولية كبيرة. هو إن شاء الله نعمل على دعم هذه الأهداف، تقريب العمل العلمي أكثر من الواقع العوامي في المستشفيات خاصة في تونس وفي البلدان الفرنكفونية. معناتها العمل هو مش كان في تونس، وأعطى أهمية كبيرة لتكوين أجيال جديدة من الأطباء والمهنيين في الصحة وفي الإنعاش وتحسين جودة التكفل بالمرضى والحالات الحرجة. ما ننساش شكر كبير لأمي، هي تونس اللي هي مازالت مدرسة قوية في تكوين كفاءات طبية، ولا قاعدة كل يوم تكون في أطباء ومختصين عندهم قيمة كبيرة في تونس وخارج تونس. وإن شاء الله نكون عند حسن الثقة، وإن شاء الله نواصل مع جميع الإطارات المهمة هذه، والحمد لله يا ربي.
0: أكد العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير أن المصالح الديوانية على أتم الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الديوانة تواصل التركيز على رقمنة بهدف ضمان أفضل ظروف الاستقبال وتسهيل عبور المسافرين وتقليص من فترات الانتظار.
6: تم التركيز على الرقمنة، عن التطبيقات الإعلامية اللي موضوع على ذمة التونسيين بالخارج، على غرار تطبيقة رخصتي ذي يتحصلوا على رخصة الجوالين عن بعد، يطلعوا الباخرة يسكنوا الكود كير بتاعهم يتحصلوا على رخصة الجوالين حينيا. السنة عملنا حملة إعلامية حول تطبيقة أمتعتي، هي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش عديوا الصيف العودة المؤقتة. التطبيقة هذه زادة كيف نطمحوا أنه باش يقبلوا عليها السنة، باش تسهل لنا الخدمة وتسهل لهم هما المرور السريع عند الوصول للميناء. عندنا ايضا تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، هذه زادة عندنا فيها اشكال كبير. ماذا بينا كيف يوصلوا يقوموا بالتصريح متاع العملة متاعهم عن بعد، يتقدم بالكود كير متاعهم ما يقعدش واقف برشا في الصف تاع التصريح بالعملة، ويقوم بايضا تقديم قائمة متاع الأمتعة متاعو اللي يخدمها في الدار على تطبيقة أمتعتي، وحينيا يتم اسناده الاذن بالمرور.
0: في رياضة، مقابلة هولندا واليابان الآن وصلت إلى الدقيقة تقريبا دقيقة 50، واضح التفوق رغم التعادل بدون أهداف إلى حد الآن لدقيقة 50، إلا أن كل الأرقام ومن يتابع هذه المقابلة يلاحظ الفرق الكبير بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني، حيث أن المنتخب الياباني لم يسدد ولا تسديدة واحدة على المرمى الهولندي، بالمقابل 2 تسديدات للمنتخب الهولندي. أيضا نسبة امتلاك الكرة 70% لدى هولندا 30% لدى اليابان، يبدو أن الفرق واضح بين المنتخبين، إلا أن النتيجة إلى حد الآن دقيقة 50 التعادل بدون أهداف بين الفريقين. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. في مدينة سوسة، إنتهاء اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. وانتخاب رئيسة قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي. تتغير النتيجة كما توقعنا في مقابلة هولندا واليابان، وكما قلنا فأن المنتخب الهولندي واضح أنه أقوى بكثير من المنتخب الياباني، فالنتيجة الآن هدف مقابل 0 في دقيقة 50 لفائدة المنتخب الهولندي. مقابلة تونس مع السويد ستكون في الساعة 3 بعد منتصف الليل، يعني أنها ستلعب اليوم 15 جوان في بالنسبة بالتوقيت التونسي، لكنها ستلعب في الحقيقة يوم 14 جوان، أي اليوم، لأنها التوقيت آنذاك سيكون الساعة 8 في مكسيكو. شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن يأتيكم زميلي عماد في رحاب النغم.

ستوديو المونديال ستوديو المونديال ستوديو المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. نسخة مونديال 34 كانت سبقتها تصفيات للترشح النهائيات بعد ما قرر 32 دولة المشاركة باش يترشح منهم 16 فقط. الغريب أنه إنجلترا وبقية المنتخبات البريطانية بلاد الغال اسكتلندا وإيرلندا الشمالية رفضوا المشاركة في كأس العالم، وكانوا يعتقدوا أنهم هما اللي علموا الكرة للعالم وهما أكبر من بقية المنتخبات، لكن تم إقناعهم في الأخير، لكنهم شعروا بالإهانة وقت اللي طلبوا منهم باش يشاركوا في التصفيات وقاطعوها. وكان ثم تصريح شهير لواحد من أعضاء الاتحاد الإنجليزي اللي قال أنه كأس العالم الحقيقية هي اللي تلعب فيها أربع منتخبات متاع بريطانيا العظمى.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب نغم. سهرة كما عودناكم تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية انتصاف ليل الأحد، مع التمنيات للجميع بسهرة ممتعة ومتابعة شيقة لفقرتنا وتجيلتنا وأنغامنا. سهرة الليلة يؤمنها هيثم والناس في إخراج مختلف فقراتها، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، الهادي عزيز يسهر معنا من قسم الأخبار، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل فقرات سهرتنا، خاصة أنه هذا العدد الأول من الأستوديو الجديد لإذاعة المنسير، استوديو من أحدث ما يوجد في الجمهورية التونسية وفي عدد كبير من بلدان العالم، آخر الإصدارات الرقمية في عالم تكنولوجيا السمع البصري. إن شاء الله سيديو مبروك علينا الناس الكل، وأيضا ما ننساش باش نحيي الفريق التقني الذي أشرف منذ أكثر من سنة على إعداد هذا الأستوديو الممتاز. تحياتي لأولاد الكل، لزملائي الكل اللي خدموا خدمة حلوة برشا برشا، خدمة صحيحة برشا برشا، وأكيد راكم تبعتوا معنا بعض تفاصيل هذا الأستوديو اللي إن شاء الله تكتشفوها تباعا من خلال بعض التسجيلات اللي إن شاء الله نهبطها بعد تالي على صفحة الخاصة متاعي. أيضا ما ننساش في بداية السهرة باش نتمنى الفوز للمنتخب الوطني التونسي. باهي هيثم والهادي يقولوا لي أنه هولندا والجابون متعادلين 1-1، وتهمنا النتيجة متاعهم باعتبارهم زوز فرق لينتمي وللمجموعة اللي فيها المنتخب الوطني التونسي. هولندا بعد ماركات تعدل الجابون، نحن مقابلتنا كما قلت تمنياتي بالفوز للمنتخب الوطني التونسي اللي غدوة في حدود مدي 3 متاع الصباح باش يلعب مع المنتخب السويدي في أول مقابلة ليه في تصفيات الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم. كوشتر شعب باش يصبح الليلة ما ثلاثة يوفى الماتش الخامسة ما عادش فيه نوم. إن شاء الله على كل التصبيحة متاع التوينسة تكون في بلاستها، وإن شاء الله المنتخب التونسي مانيش باش نحكي على الفوز، احنا بطبيعتنا ديما نحبوا الربح ونكرهوا الخسارة. إن شاء الله منتخب رباح، وحتى كان مربحش يعمل نول المفيد، يقدم مقابلة حلوة نضحيه وعلى خطرها باش نتفرجوا عليها. فقراتنا الليلة باش تكون كيما العادة شوية آخر جورج وصوف في أغنية كنت أجلتها منذ الأسبوع الماضي لكوكب الشرق أم كلثوم. أم كلثوم اللي بشكون حاضرة في بداية الحصة مع جورج وفي آخر الحصة من خلال أغانينا التي لا تنسى. بعد جورج باش نحكيه على العندليب الأبيض كما سمي بعد رحيل عبد الحليم حافظ اللي تبناه عبد الحليم حافظ واللي عاونوا برشا في المسيرة متاعه واللي كانت الحقيقة مسيرة قصيرة برشا برشا. الفنان عماد عبد الحليم اللي غادر هذا العالم في عز العطاء بعد ما قدم برشا أغاني حلوة ومسلسلات حلوة وأفلام حلوة وحتى مسرحيات أيضا. عماد عبد الحليم هو اللي بش يكون في الجزء الأول محور حديثنا ومحور التسجيلات اللي بش نقدموها، بش نسمعوا بنت خوه اللي هي الفنانة أنغام تحكي على لغز وفاته، وأيضا بش نسمعوا عنصر يتحدث على تبني عبد الحليم حافظ لعماد عبد الحليم. بعد أخبار الأحداش لويزا التونسية فنانة جوهرة متألقة، لكن برشا توانسة ما يعرفوهاش وما عندهمش عليها حتى فكرة، باش نحكيه على هذه الفنانة ذات الأصل اليهودي وأيضا أبرز الأغاني اللي الحقيقة برشا أغاني كنا نعتقد أنها مش متاحة، كما على باب دارك مثلا غنية من الغنيات الحقيقة في بحثي أول مرة نكتشف أنها للفنانة لويزا التونسية.
ثم باش نتحولوا إلى سوريا، إلى ربوع سوريا، إلى ريف سوريا، باش نستمتع بالأغنية الشعبية السورية من خلال أصوات حسام جنيد، سليم محلى، علي الديك، وريم سويس. كما قلت ختامها مسك مع كوكب الشرق أم كلثوم في أغانينا التي لا تنسى.

جورج وسوف في فكروني نذكركم أنه هولندا ماركيت الهدف الثاني. وعليش نتابعوا في المقابلة هذه؟ لأنه زوز فرق هذوما هولندا وجابان في المجموعة امتعنا. هولندا اللي قاعدة تكور مليح الحقيقة، برشا فرص. احنا تعرفش ساعدنا نحن، جابان تعدل ومن بعد يعمل الله هدلي نخموا فروي احنا نكونوا أنانيين. نرجعوا لسهرتنا، وكما قلت باش نحكي على عماد عبد الحليم اللي تولد في 4 فيفري من عام 1960 وتوفي في 20 أوت من عام 1995. هو اسمه الحقيقي عماد الدين، ولد في محافظة الإسكندرية، وأطلق عليه لقب عبد الحليم لأن المطرب عبد الحليم حافظ سمعه في إحدى اللقاءات وهو يغني في حفل زفاف الطبيب الخاص لعبد الحليم في الإسكندرية، فذهب مسرعا للصبي عماد، فقبله أخوه والموسيقار والملحن محمد علي سليمان واتفق معه مباشرة، وكان أنذاك له من العمر 12 سنة. سافر عماد الدين مع عبد الحليم حافظ وعرضه على أسرته، فوافقت أسرة حليم تبني عماد الدين وتعلم منه أصول الغناء والفن الشرقي، وقرروا أنذاك إطلاق لقب عبد الحليم للطفل عماد. هذاك علاش الاسم متاعه بعتيري ولا عماد عبد الحليم. عبد الحليم أو بالأحرى عماد عبد الحليم مات صغير السن، في وفاته برشا إشاعات خرجت، لكن نحن باش نسمعوا أنغام تتحدث على عماد عبد الحليم باعتباره عمها خوالدها، كيفاش مات وحيد وأيضا سر إدمانه المخدرات. ثم بعد تالي باش نسمعوا بعض الأغاني لعماد عبد الحليم واللي تميزت أغانيه بالكثير من الرومانسية، ويكفي أنه نذكركم بغناية من أجمل أغانيه في اعتقادي اللي هي غناية مهما خدتني المدن واللي تغنى فيها بالأم، لكن نحن توا باش نسمعوا غناية ساكتة ليه، ثم بعد تالي باش نسمعوا أنغام تتحدث على عماد عبد الحليم.

0: احنا بنتكلم في البدايات لقيت في اسماء كبيره في حياتك، لقيت ماما بتغني، في عماد عبد الحليم. كلميني شويه عن عماد عبد الحليم.
1: الله يرحمه، كان صاحبي قوي، يعني الفرق السن ما كانش كبير بينا. يعني هو لما انا اتولدت كان هو طفل، وكان قاعد معانا فترة طويلة في البيت، يعني هو اللي ربته أمي الحقيقة. يعني فأنا كنت مرتبطة بيه بشكل مش عادي. كان صاحبي وعمي في نفس الوقت، وممكن أقول له يعني وصلت معاه لمرحلة في الصداقة بيننا، يعني إنه ممكن أقول له حاجات ما كنتش أقدر أقولها لأمي وأبويا. يعني هو كان
0: زي
1: بيعاملني كده،
0: زي
1: يعني اقول له اسرار مثلا،
0: ايه بقى الاسرار اللي في
1: اسرار
0: حياة
1: المراهقه
0: الانغام؟
1: مثلا
0: ايه بقى الاسرار بقى؟
1: على اساس اني هقولها لك.
0: يعني
1: يعني
0: خلاص بقى، اللي فات مات يا اولاد النهارده.
1: يعني هو كان الحقيقه، كان اولا كان شخص دمه خفيف جدا، وكان يحب العيله قوي، يعني يحب اخواته ويحب امه، وكان حنين بشكل مش عادي.
0: قولي لي، استقبلتي خبر وفاته ازاي؟ يعني انا فاكر كان خبر مؤلم وكان مفاجئ، شاب صغير وصوته جميل ونجم في مجال الغناء، وكان نجم صاعد في مجال التمثيل كمان، ومره واحده يموت. وعمك ايه اللي حصل؟
1: انا ما كنتش في مصر ساعتها، كنت في القاهره، كنت في تونس. كان عندي حفله في قرطاج، وعملت حفله قرطاج، وسافرت اعمل حفله في صفاقس في تونس. كنت راجعه من صفاقس من سفر لتونس، فنايمه برتاح يعني، وماما جت صحتني، قالت لي قومي يا عمك في الاخبار، في اخبار تونس. فقلت لها يعني ايه في الاخبار؟ فما لحقتش، الخبر كمان كان خلص. فابتديت اكلم الناس اللي معايا، ما حدش بيرد عليا، وابتدينا ندور في حاجه مش مظبوطه. فامي، انا وقتها الحقيقه كنت بحاول اكلم بيت ابويا، فالنمر راحت، رقم التليفون راح من دماغي تماما، يعني اتمسح في ثانيه.
0: اتخضيتي دي؟
1: انا
0: قلقتي؟
1: حسيت ان في حاجه، اكيد في حاجه مش مظبوطه يعني. فكلمنا، المهم امي جمعت الرقم كده وطلبت، وبعدين رد عليها عمي اخوه الصغير وقال لها الخبر. مش قادر اقول لك، يعني كان اسوأ يوم ممكن يمر على حد في الدنيا، يعني لانه كمان احنا بعيد، وامي كانت صدمه قويه جدا عليها، لانها فعلا كانت مربيه، وانا ذهول مش طبيعي، ومش عارفه ارجع، لانه كان في طيارتين بس، اثنين وخميس. انا يعني فاكره ده كان ظروف الطيران، فمش كمان مش هحضر جنازته. فكان يوم قاسي قوي بصراحه.
0: عملتي لما جيتي مصر؟
1: لما جيت مصر رجعت على طول على بيت ابويا في مدينه نصر، وشفت جدتي وشفت امامي كلهم. طبعا كانت حاله، كان اوريدي دفن خلاص. طبعا رحت له. كان حاجة مش مستوعبة خالص، مش مستوعبة. وقعدت فترة، عايز أقول لك سنين، مش مستوعبة، سنين مش مستوعبة إن هو مش موجود، إن هو يعني مشي كده من الدنيا فجأة. يعني
0: أنا كنت عارف إنه بيحتل مكانة كبيرة جدا في حياتك.
1: لا، كان صعب عليا قوي بصراحة. يعني ابتديت أستوعب قريب إن هو البعد بقى والفراق. يعني
0: أسألك سؤال، يمكن يعني ما بحبش أتكلم في حاجات خاصة كتير، لكن يعني ما حسيتش بالألم لأسباب وفاته؟
1: عمي ما كانش محظوظ، ما كانش محظوظ في أمور كتير في حياته، في حياته الخاصة يعني. يعني هو كان حنين على كل الناس، وما كانش بياخد حنية قد اللي هو كان بيديها. فده بيعمل، يعني
0: عمل ايه عند
1: عمل؟ بيعمل وحدة فظيعة، يعني شعور بالوحدة حتى ولو حواليك الناس كلها، بس انت مش حاسس ان
0: هل ده اللي يخلي الانسان ممكن يلجأ للمخدرات مثلا؟
1: انا ما شفتوش بيعمل حاجه زي دي، ما اقدرش اقول لك ان انا شفته بيعمل حاجه زي دي، بس ممكن ده يخلي اي حد يلجأ للمخدرات.
0: لكن ما حملتيش اللي حواليك مسؤوليه اللي حصل له؟
1: طبعا.
0: يعني عماد لما يشعر الله يرحمه يشعر بالوحده دي، مش اللي حواليه مسؤولين عن كده؟
1: طبعا طبعا، وبالتاكيد هما ما عملوش اللي كان واجب عليهم. ما عملوش ما ساعدوهوش المساعده اللي كان يجب ان هو يشوفها وقتها في وقت هو ما فيش حد جنبه وفي ظروف قاسيه ما فيهاش حاجه اسمها نسيبه لوحده يتصرف. يعني في ظروف كده بيبقى ما فيش ما ينفعش تسيبه لوحده، بيبقى محتاج مساعده ومحتاج يعني ناس تكون دؤوبه على انه خرجوه ازاي. يعني مش خلاص بيبقى زي البير وقع فيه ولازم حد يمد ايده يشده بقى. يعني بتبقى فعلا كده نفسيا بيبقى مش مظبوط. هو ما كانش نفسيا مظبوط خالص قبل ما يتوفى بفتره خالص. يعني كان دايما بيحب ينام كتير، دايما هربان من الشغل، مش عايز حتى نفسه مش مفتوحه على الاكل. يعني تحس انه كان عايز يمشي.
0: بتتضايقي لما الناس تاخد عندك انطباعات مش فيكي؟
1: اه طبعا بتضايق، اكيد بتضايق اكيد.
0: ايه اكتر انطباع اتاخد عنك انت حاسه انك انت اتظلمتي فيه؟
1: في ناس شايفه ان انا جحده مثلا، في ناس شايفه اني متعجرفه.
0: هل ده مرتبط بعلاقتك بوالدك؟
1: اكيد اكيد. اه يعني يمكن دي ما مش هينفع. رديت في بعض الاوقات وبرده ردي ما عجبش. يعني في بعض الاوقات لما كان الضغط بيبقى قاسي جدا عليا وكان كنت باجبر على الرد في اوقات كان برده ما بيعجبش، لان انت عارف مجتمعنا ما بيفهمش يعني ايه الابن او الابنه يبقوا مش راضيين او يبقوا مش او يتكلموا مثلا في مشاكلهم العائليه او يعترضوا او يقولوا لا.
0: هل بتشوفي ان المشاكل العائليه المفروض تكون اطارها في البيت حتى مفروض. لو كان ابطالها نجوم؟
1: طبعا
0: طب ممكن اسالك سؤال؟ ايه اللي خلى خلافاتكم العائليه تطلع على الجرايد والصحافه؟
1: والدي اللي اختار كده، والدي اللي اختار الاسلوب ده.
0: ما كانش ممكن يكون لها حل جوه البيت؟
1: والله كان في محاولات كتير، كان في محاولات كتير، بس هو اللي اختار ده.
0: هل انت شايفه ان هذه مشكله مش ممكن تتحل؟
1: يعني هو شاف ان هو لما يجمع عليا الناس يعني يمكن هو كان شايف ان ده اللي هيحل المشكله، وانا كنت بشوف ان ده اللي بيوسع المشكله. مش هو ده اللي بيلمها.
0: انت في قرارات نفسك حاسه انك انت غلطانه ولا مش غلطانه؟
1: ما مش عارفه يعني انا لو قلت انا مش غلطانه مش وارد انه حد يصدق، لانه اغلب الناس بتشوف انه الاب يعني
0: دايما على حق والام دايما على حق.
1: طبعا طبعا. وفي اغلب
0: احنا شعب عاطفي
1: لازم يكون كده. هو اللي مفترض انه يكون كده.
0: طب انا هقول حاجه بسيطه قوي عشان نحسم لك بيها هذا الموضوع خالص. اوكي. انا بقسم العلاقه بين الاب والابن او الاب وبنته الى شقين. شق ما يخص العلاقه الانسانيه، العلاقة الأبوية، وشق آخر ما يخص الحياة.

0: وفعلا عماد عبد الحليم ما كانلوش حظ كبير في الدنيا لاعتبارات خاصة جدا حكيت عليها قبيلة أنغام، والآن هو باش يتحدث بصوته على تبني عبد الحليم ليه على المستوى الفني والمعنوي والمادي أيضا.
1: عماد، أنت التقيت بالأستاذ عبد الحليم في سنة كام؟ يعني أظن الصورة دي كانت بداية اللقاء 29/3/73 زي الأيام دي برضه. أيوة. كنت بتغني فين؟
2: في فرح الدكتور بتاعه كان في اسكندرية. كنت بغني وكان موجود فيه.
1: وبعدين؟
2: سمعني وقال لي تيجي مصر وأتبناك.
1: وجيت مصر. تبناك بمعنى إيه يعني؟ يعني يرشدك ويعلمك يصرف عليك؟
2: أيوة، كل معاني التبني يعني فنيا معنويا ماديا كل حاجة.
1: كان بيقولك ايه يعني؟ كان بينصحك يقولك ايه؟
2: كان تملي يقول لي احضر بروفاتي، عايزك تخلي الناس تحبك، تعامل الناس كويس عشان الناس تحبك. انا اتعلمت منه الصبر، اتعلمت منه كان بيفنى في سبيل ان هو يقول حاجة جديدة كل سنة. مثال مثلا، جه في سنة من السنين كان عنده جلطة في رجله، كان بيعمل بروفات وهو قاعد على عجلة كذا مرة حصلت. يعني
1: هو كان بيتنبأ لك مستقبل الفني شكله ايه؟ كان بيقول لك ايه يعني؟
2: يعني عايزني اكون ما بقلدش حد، يعني اكون حاجه جديده.
1: بس انت يمكنك التخلص من تأثير عبد الحليم حافظ عليك؟
2: طبعا، يعني لازم اقول حاجه جديده. اذا كانش هقول حاجه جديده مش هنجح ابدا.
1: طيب وانت دلوقتي بتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ فكر ازاي؟
2: عايز اعمل حاجات باذن الله. يعني احاول انا وزملاتي ان اكمل مشوار.
1: عماد، لو سمحت سمعني صوتك في اي اغنيه من اغانيك.
2: انا ليا اغاني كتير، بس عايز اقول جزء من اغنيه للاستاذ عبد الحليم اذا سمحتي.
1: طيب اتفضل.
2: أنا كنت هوى وحبيبه، روحي وقلبي حواليه، إن كان دمعي جيبه كنت أبكي العمر عليه. أنا كنت هواه وحبيبه، روحي وقلبي حواليه، إن كان دمعي جيبه كنت أبكي العمر.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم الاثنين يوم غد 15 جوان هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. وأفادت الإدارة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحية أكد على انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء مياه مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة بكل ولايات الجمهورية، وقال أن هذه المياه غير آمنة وقد تمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة، كما أن نتائج تحليل عينات من هذه المياه التي يتم ترويجها عبر شاحنات على أساس أنها مياه عيون عذبة أثبتت أن أغلبها هي مياه سوناد محلات تخضع للتصفية فقط، وبالتالي تفتقر للأملاح المعدنية، وهو ما يجعلها أحيانا مضرة للصحة. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. وأوضحت الجامعة أنها تتابع بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطيل ملفاتهم الإدارية وطول أجل غد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة والمختلفة من مكان إلى آخر. في أخبار العالم، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد محادثات مكثفة، وقال أن مراسيم التوقيع الرسمية ستكون يوم الجمعة 19 جوان في سويسرا. يأتي هذا الإعلان في وقت ذكرت فيه صحف أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإصدار بيان يؤكد موافقة الولايات المتحدة على الاتفاق. وبحسب الصحيفة، الاتفاق أقرب ما يكون إلى هدنة وليس اتفاق سلام، حيث أن الاتفاق فيه فقط إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مقابل وقف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، تعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، وإيران بالمقابل لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق مع التزام بتخفيف العقوبات. أيضا الاتفاق سيتضمن عمليات تفتيش على البرنامج النووي الإيراني دون الكشف عن آلية تنفيذها، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الإيراني، كما أن أيضا من غير الواضح أن الاتفاق سيجبر إسرائيل على إيقاف الحرب على لبنان، خاصة وأنها قد احتلت أراضي لبنانية كبيرة. فرياضة، نهاية مقابلة هولندا واليابان بالتعادل هدفين مقابل هدفين في نفس مجموعة المنتخب التونسي. المنتخب الهولندي كان أفضل من المنتخب الياباني بمستوى بعيد جدا، لكن المنتخب الياباني كان محظوظا جدا، فقد سدد في ثلاث مناسبات للمرمى سجل هدفين، كما أنه لم تكن هناك فرص كبيرة للمنتخب الياباني. أيضا كل الإحصائيات تدل على أن المنتخب الياباني لم يقدم مقابلة ممتازة، لكنه كان محظوظا بتسجيل الأهداف، خاصة الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، والتعادل مع هولندا بنتيجة هدفين مقابل هدفين. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل، وبعد قليل يعود إليكم الزميل عماد دائما في رحاب النغم.
1: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
2: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتسو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية تونسية معك ربي.
3: نهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: إذا حسبنا المشاركات حتى كأس العالم 2026 فإنه أكثر منتخبات العربية المشاركة في المونديال هما تونس والمغرب والسعودية بسبع مشاركات، ويبقى أبناء أسود الأطلس كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم عام 2022 في قطر، وأنهى المونديال في المرتبة الرابعة وهو المنتخب المغربي. والسعودية بلغت الدور السادس عشر في كأس العالم 1994 في أمريكا، ونفس الدور بلغوا المنتخب الجزائري في مونديال 2014، في حين منتخبنا التونسي ورغم سبع مشاركات فإنه ما زال يسعى لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة في رحاب النغم معكم إلى حدود منتصف الليل. سمعنا منذ قليل على باب دارك للفنانة لويزا التونسية. لويزا التونسية اسمها الحقيقي هو لويزا سعدون، ولدت في عام 1905 وتوفيت في عام 1966. هي مطربة من أصل يهودي، كثيرا ما غنت في باريس مع أوركسترا كاباري القصبة في عام 1947، وغنت كذلك في المغرب حيث حصلت على نجاح كبير. غنت أيضا في كاباري زاير وفي الكاباري الشرقي تام تام الذي كان ذاك يسيره والد الفنانة وردة الجزائرية. وهذا الكباري وهذا المسرح كان يستضيف عدد كبير من أبرز نجوم الأغنية العربية والتونسية مثل صفية الشامية، فريد الأطرش ومحمد فويتح. لويزا التونسية أيضا قدمت مجموعة من الثنائيات مع الشيخ العفريت أشهرها أغنية شبيك غضبانة، كما أنها تعاملت مع الفنانين يوسف حجاج ومسعود حبيب.

نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة إذاعة المنسير وسهرة في رحاب النغم. 25 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا في سهرتنا. فقرتنا الموالية تعنى بالأغنية الشعبية السورية التي تعتبر مزيج غني يجمع بين التراث الفولكلوري العريق والأغاني الدارجة والمعاصرة. تتنوع ألوانها بين الدبكات والعتابة والمواويل، وتمتد جذورها من فنون البادية السورية إلى القرى والمدن مثل حلب ودمشق، حيث تروي قصصا عن الفخر والشجاعة والحب. ينقسم الغناء الشعبي السوري إلى عدة قوالب رئيسية متوارثة تعتمد على طبيعة المناسبة والمناطق الجغرافية. فهناك الدبكات والأهازيج، وهي موسيقى حماسية ترافق الأعراس والاحتفالات وتعتمد على الإيقاعات السريعة والرقصات الجماعية. هناك أيضا العتابة والموال، وهو قالب غنائي يعتمد على الشعر الشعبي والارتجال، ويتطلب طبقات صوتية عالية وقدرات أدائية مميزة. هناك أيضا ما يسمى بالجوفية، وهي فن غنائي تقليدي ينتشر بشكل خاص في المناطق الجنوبية مثل حوران، وتتسم كلمتها بالفخر والشجاعة. أيضا هناك ما يسمى بالخداء، وهو غناء متمهل كان يستخدم في الأصل لسوق الإبل، ولكنه تحول إلى فن حاضر بقوة في مواكب الأفراح والأعراس. لا يقتصر الغناء السوري على الفولكلور الحديث، بل يمتد لألاف السنين، حيث وجدت الأغاني الحورية والتي تصنف كأقدم نوتة موسيقية وأقدم أغنية مكتوبة في التاريخ، وتم اكتشافها في مدينة أوغاريت الأثرية باللاذقية. الأغنية الشعبية السورية تعد جزءا حيويا من الثقافة اليومية، ويتم تداولها عبر الأجيال بأساليب متطورة تحافظ على جذورها، وأيضا تقدم لها بعض الإضافات. عدد كبير من المطربين في سوريا ممن اتخذوا هذا الشكل الفني الأغنية الشعبية كطريق لهم، ومن أبرز هؤلاء نذكر الفنان علي الديك اللي انطلاقته كانت بالأغنية الشعبية السورية، وأيضا أخويه اللذان اتبعاه بعد ذلك في نفس المسيرة، ثم انطلق في تحديث هذه الأغنية الشعبية. كنماذج لهذه الأغنية سنستمع لعلي الديك في أغنية تفران ريم السواس في ريم الفلا، وهي مقتطفة من حفل بمدينة حمص السورية. ثم إذا ما تبقى لنا بعض الوقت سنستمع إلى الدبكة الزوري لحسام جنيد.

44 دقيقة في سهرة في رحاب النغم اليوم واللي اقتربنا من نهايتها بعد ما سمعنا بعض النماذج من الموسيقى الشعبية السورية. بطبيعة آخر غنية بشكون غنية عربية من أغنينا التي لتونسة، واليوم اخترنا مقطع من أغنية لسفاكر لأم كلثوم. قبلها لكم تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، هيثم والناس شكرا على الإخراج الفني للحسن معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين. تحياتي سامي الشادلي، تحياتي الراديا، تحياتي باش ننسى باش ننسى دونك يلزمني نرجع. شكرا محمد كريفة، شكرا عماد الزغدودي، شكرا لميا ضيف، شكرا حما يعطيك الصحة بارك الله فيك باش ما ننساش، شكرا لبنى، شكرا أيضا الألفة الأحمر المستمعة الوفية، ما ننساش كذلك صديقتنا الغالية الحلوة منيا بالرحال، منيا عبد الرحمن، شكرا لكم الكل على المتابعة. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن هذا اليوم الاثنين 15 جوان هو أجل القانونية الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين. ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أكد على انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء مياه مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة بكل ولايات الجمهورية، وقال أن هذه المياه غير آمنة وقد تمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، ومن الأفضل الاتصال بالبنك مباشرة للتأكد من الموضوع. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بشكل فوري. وقال أنه مضيق هرمز سيكون مفتوح دون رسوم مرور، وأيضا سيكون رفع فوري للحصار البحري الأمريكي، والنفط تراجع سعره مباشرة إلى 80 دولار. مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم 19 جوان في سويسرا، لكن من يدقق في التفاصيل هذا الاتفاق يرى أن الاتفاق أقرب ما يكون إلى هدنة بستين يوما. المرحلة المقبلة ستتضمن مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي، أي أن هذا الاتفاق غير نهائي، والمفاوضات ستستمر لمدة 60 يوما. وتبقى المشكلة الأساسية هي الحرب في جنوب لبنان. فرياضة أيضا اليوم ستكون أولى مقابلات المنتخب التونسي لكرة القدم بعد 3 ساعات من الآن، الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس ستكون الساعة 8 في مكسيكو مقابلة تونس والسويد. المنتخبين الآخرين في نفس مجموعة المنتخب التونسي هولندا واليابان تعادلا منذ قليل بنتيجة 2-2. انتهى الموجز. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، لكن أقول أيضا أن إذاعة المنستيرة وانطلاقا من الساعة 3 هذا الصباح ستقوم مباشرة بنقل مقابلة تونس والسويد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

ترجمة.

أدك المياه.

آه شيء.

موال انا موال وقصتي بتنقال

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية أخرى.
1: بودكاست من زاوية أخرى. عسلامة ومرحبا بك العادة والعويد. نتلقاو في عدد جديد من البودكاست. اليوم السعيدة جدا باستضافتها بحضنا. نوعدكم برشا عفوية برشا تلقائية وتجربة ملهمة. قصة نجاح باش نحكيو عليها مع خبيرة العطورات خولة مساوي. عسلامة خولة.
2: عسلامة مروة. يعطيك صحة على الاستضافة.
1: يعيشك نورتنا في من زاوية أخرى.
2: يعيشك يعطيك الصحة.
1: نجمو نشوفوك من كل الزوايا ولا باش نقفوا على الزاوية اللي أنا نحب نختارها؟
2: أنا ما يقلقنيش الزاوية الكل وأنت اختار الزاوية اللي تساعدك.
1: وأنت كان نقولك شني أقرب زاوية ليك اللي تحبني نركز فيها معك؟
2: بيه محليه سؤالك مروة. ودجا هو اسم البودكاست أنا عجبني برشا من اللي كلمتني في تليفون. الاسم أعطاني إلهام كبير على خاطر زاوية معنى الحياة هي زاوية إسي دي بيرسبكتيف. وأنا الزاوية اللي نختارها هي الزاوية اللي نجمو ننفعوا بها الناس واللي نعلموهم من تجارب غيرهم يتعلموا حاجات جدد.
1: طبيعي نجمو نعرفوا عمرك ولا كيف برشا نساء ما يحبوش يقولوا
2: العمر؟ لا نجمو تعرفوا عمري. نعطيكم دات دو نيسونس كاملة ولا جست العمر؟ 32 عام.
1: 32 سنة. وقتاش بدات الحكاية؟ حكاية الغرام نصورها من الصغرى. لكن حكاية الخبرة في مجال وفي اختصاص هكا نادرا ما نلقاو عليه أسماء تنجم تقول لنا اليوم نحب نكون رائدة في المجال هذايا اللي هو العطورات ومش نحكيو عليها. ما أكيد قبل هذا جت ثنية أخرى طرق عديدة تلاقيت فيها، فما اللي لقيت فيها روحك وفما اللي لا، فما اللي كانت مسكرة قدامك وفما اللي كانت مفتوحة. هي تخلينا نعرف الحكاية وقتش بديت عام قديش بالضبط.
2: هي الغرام بدا وانا عمري 8 سنين ملي انا وليت الرالي بوبليسيتي نتاع لي بارفان وكانوا يعجبوني برشا. كنت يعجبني كيفاش البوبليسيتي من احساس من تمثيل من حاجه كيفاش تمشي العطر وكيفاش تنجم تعبر على روحك عن طريق العطر. الوغ من وقتها انا بديت حبي للبارفان. اما بيان سور وقت اللي انا مشيت حكيت لعائلتي قلت لهم راني نحب نولي بارفيموز فاش قاعده تعمل معناها يا بشوالي يا طبيبه يا محاميه يا بنكاجيه معناها سي دون لو كادر والكل. وليت قعدت هيك الغرام خليته لروحي. قعدت ديما كل ما تجيني فرصه باش ناخذ دينوت والا نسافر والا نشم دي بارفان معناها انا نعمل لروحي دي بارفان نصنعها من روحي والكل. ومشيت قريت كونتابيليتي اللي ما عندها حتى علاقه في بعالم لي بارفان. اما قعدت ديما نحلم هيك الحلمه خليتها هيك الحاجه ما بيني وبين روحي. هم بعد ما هو الواد اتراكسيون نأمن بيه برشا وهو كي تبدا تحب حاجه وصادق فيها من الداخل ربي يحطك في الثنيه اللي انت فيها. دخلت نخدم كونتابليه في سوسيتي دو بارفان وانا ما كانش عندي معني لانتونسيون مش انا اخترت. انا دخلت في بوست اخر وفوالا وبديت نقرب اكثر للي بارفان. وليت نقول لهم ميساج خلوني في ستوك قد ما تحبوا خليني نشمو خليني. ومن بعديك فوالا عرفت اللي هذيك هو الدومين اللي نحبه. وليت مشيت لفرنسا وجي في دي فورماسيون بروفيسيونيل وتوا عندي ما بروبر مارك اللي انا فرحانه بها برشا وفرحانه على خاطرني اترافيغ لا مارك نتاعي قابلت برشا عبيد اخرين مغرومين باللي بارفان وكانوا في بالهم اللي هي مستحيله في تونس مي اترافيغ لا مارك ولاو ينجموا هما يزيدوا يجيو يصنعوا لي بارفان نتاعهم. فما منهم حتى اللي هما عملوا لي براند نتاعهم لي مارك نتاعهم.
1: باهي انت توا اختصرت لي اثنية الكل.
2: باهي
1: اما اثنية ما تجيش سهله. اثنية تجي فيها برشا عثرات وبرشا صعوبات. يعني ملي بدي الغرام لليوم هذه حكايه مزيانه ياسر. هذا كل وردي
2: واضح.
1: والحقيقه محليها الوردي راه ومحليك نتفرج على روحي من بعيد هكا نقول تعديت. اما لازم عاد تلقى شويه هكا قري على شويه